0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

بكم جميعا، وما تبقى من نغم يسري تحت سقف المكان في المذاق العذب لصوت الموسيقى المحبوس في جرار الأيام بين الممكن والمستحيل. وما أكثر مذاق المكان، وما أكثر ما وسع القلب وغمرنا بالحب العظيم. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا على إيقاع الموسيقى، على إيقاع الكلمة في النهر الخالد.

أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصمني وأنت

كثيرك في الليالي، يحدث عنك في الدنيا وعني على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خن ألم تخني، أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني.

الشهادة من كل نبع وأكره في الحب طول الخصام.

يهزأ بالهوى، لا صدق فيه ولا أثر.

رجعت أفكر، يحدوني شوقي وإلهامي، فوجدت الماضي بلا ماض، وهربت بشدوي وأنغامي لأضمد أجراح

الغرفان.

كانت لنا الأقدار أرقى قصة، في جدي، في إخلاصي، في أصل الوفاء، وتوافقت آراؤنا حتى فطنا إلى معايير السواء، ويسير بنا الحنين إلى الأمام.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجد.

صدق الشعور وصدق أحاسيس قلب الرقيق. أم الناس تهوى كثير الكلام وتوغر بالحقد قلب العشيق؟ أحبك يا عندليب الغناء، تشيع الجمال بكل طريق.

حقيقتي أخشاك أن تكذبي مقولتي.

فيها رائع.

بيني وبينك في اللقاء الأول وعذوبة التعبير في وجه الجد.

سوف أنسى رغبتي.

اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت، فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت. أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟

0: وتتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختار

الصيف في عمقي ذكر.

الكثير مع الكثير، لكن صوتك ساحر وله حنين، لكن شيئا فيك يغريني ويجذبني ويجعلني أهيب.

الدلال يتعب سمعي.

حبيبتي، لا تطلبي مودتي، فقد سئمت الانتظار وبذلت أقصى غايتي.

خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يظمأ الساري له أين في عينيك ذياك البريق يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي لك إبطاء المذل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنين لك يكوي أضلعي والثواني جمرات في دمي أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا آه من قيدك أدمى معصمي لما أبقيه وما أبقى علي ما احتفاظي بعهود لم تصنها وإلام الأسر والدنيا لدي أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياء واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن شجي الكبرياء عبق السحر كأنفاس الربا ساهم الطرف كأحلام المساء أين مني مجلس أنت به فتنة تمت سناء وسنى وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر منك دنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا هل رأى الحب سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر تثب الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحك طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا وانتبهنا بعدما زال الرحيق وأفقنا ليت أنا لا نفيق يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كل في طريق أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرح فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو يا حبيبي يا حبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعساء ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

عقودهن، لكنك كرم من العصافير. أعطيتني ما شئت يا قطافة العنب، وقلبت في كفيك كل الرحيق المصفى.

صوتك يقلقني، لأنك لحن ملائكي مهدى من طوافة السحر والغسق الجميل. أبطأت فلا تلم، فهذا الضوء يزعجني. أطفئ النور.

منذ مدة انهار في جسدي التكابر وهزني رعش الاقتراب منه، فارتميت على يدي وصدري الخافق راح يلهف، لفني بالنار ومن فك يعترف. سأمضي إليك في الدرب المعطر من أريجك العابق، والدرب استسلمت للغيوم، أفقدني التعب في مسيري فأنعشني نفع النسيم المزرزر حبيبات باردة على وجهي.

الروح الملوع ليستيقظ عمر الذي نام طويلا على هموم رحيلك. وجاءك الآن صراخا رهيبا تسلل من الصخور المرابطة في الجبل العالي.

يخفي خوف الفلاحين من شح المطر، لأنك وشوشات النجوم لورق الربيع الأخضر في ليالي السمر التي مرت بذاكرة كل الأقمار.

غسيلا، تروح الريح به مهتاجة، وتذرذر قصته عن عاشقين توعدا في مضارب مطر.

مؤمن في شباب بس المؤمن.

0: الرايات للحرب لترويع الجاري. ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس والقوم عبيد للثار. فالحرب ستار الأشرار والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكثير دومة
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 15.
2: أجبني يا شهاب، ماذا كنت تفعل هنا؟ ومن تكون هذه الفتاة الجميلة؟
3: كنت يا أبي.
4: كان يساعدني على قتل حية. حية دهمتني يا سيدي، كادت تنهشني، ولولا هذا الفارس لتمكنت مني وربما لقتلتني. تربت يداك أيها الفارس الشهم، أنا لن أنسى صنيعك هذا. أترككما بخير يا سيدي.
2: صبية ذكية وبارعة الجمال، أكنت تعرفها من قبل يا شهاب؟
3: أنا؟ كلا كلا يا أبي، وهل أجسر على التحدث لصبايا بني بدر؟ هل أنا مجنون حتى أفسد جوارنا مع قوم حذيفة؟
5: مع أن قلبي يحدثني أنك تخفي عني أمرا ما، لكن لا بأس يا شهاب لا بأس، ما دامت الفتاة نفسها أكدت أنها لا تعرفك.
3: لنبتعد عن هذا المكان يا أبي، لعل حية أخرى تنط من هنا أو من هناك، من يدري.
2: أجل أجل، هيا هيا بنا.

0: ما بكي؟ ما بكي يا شهلاء؟ تكلمي، ماذا فعلتي؟ لما ترتعدين هكذا؟ أية حماقة ارتكبتي أيتها اللئيمة؟
1: انظري خارج الخيمة يا سعدة، انظري أرجوك.
0: ولماذا أنظر؟ أخفتني يا شهلاء، هل أنت في خطر؟
1: قلت لك انظري أولا، انظري لعل أحدا يتبعني أو يتصنت علي.
0: قد نظرت، لا أحد حول الخيمة. هيا تكلمي، قولي ماذا جرى.
1: كاد أمري يفتضح يا سعدة، بل قولي افتضح أمري يا أخي.
0: عن أي أمر تتحدثين؟ ومن الذي فضحك يا ابنة حذيفة؟
1: قبل قليل يا سعدة كنت في الواحة واقفة أتحدث مع شهاب، وفجأة يا سعدة طلع علينا قيس بن زهير.
0: أبوه؟
1: هو أبو شهاب يا سعدة، أخذنا على غرة، لست أدري كيف رأنا، لم ننتبه إلى وجوده إلا وهو على مرمى قوس منا.
0: ثم ماذا يا شهلاء؟ ماذا قال لكما؟ وماذا قلتما له؟
1: أقسم أنني لا أذكر الآن ما قلت له. المهم يا سعدة أنني تداركت الأمر بعد أن رأيت الارتباك والخوف بديين على وجه شهاب.
0: لطالما حذرتك يا شهلاء، لطالما حدثتك كي تحترسي، لا شيء بالقبيلة يخفى على أحد أيتها الطائشة.
1: هل سيصبح حبنا في خطر يا أخي؟
0: ويحك يا شهلاء، أو تتحدثين الآن عن الحب؟
1: لقد صارحني اليوم بمشاعره يا سعدة.
0: أقسم إنك طائشة.
1: وعبر عن ذلك بكل صدق.
0: وغبية أيضا.
1: أنا أيضا أطلقت العنان لقلبي كي ينبض أمامه صبابة ووجدة.
0: حمقاء، حمقاء يا شهلاء، حمقاء.
1: فهل تظنين حبنا بات في خطر؟
0: أعلمي يا لئيمة أنك جد محظوظة، محظوظة يا شهلاء.
1: كيف ذلك يا سعدة؟
0: إذ لو رآكما أحد من قومنا لصارت حياتك كلها في خطر.
1: وقيس بن زهير، ألا يخشى على حبنا منه؟
0: سيد بني عبس سيتكتم عما رأى، لن يحدث أحدا بشيء، إنه سيعرف نسبك. هذا إن كان لا يعرفك من قبل، فهو لن يبوح بشيء طالما أن ابنه من كان معك.
1: حقا هذا ما تعتقدين يا أخي؟
0: فهل هو غبي حتى يضع حبلا حول رقبته؟
1: أنت رائعة يا سعدة، أنت رائعة يا أخي، هاتي رأسك أقبله، هاتي يا سعدة.

0: ما بك يا سيد القوم؟ فيما تفكيرك يا أخي؟
1: أمور شتى يا حمل، باتت تؤرقني.
0: اشرح لي صدرك يا أخي، ما يؤرقك؟
1: أنا أعترف يا حمل أنني متردد، لا أكاد أرضى بقرار أو أثبت على رأيي.
0: كلما حسمت في شيء انتابني الندم بعدئذ.
1: لست أدري أعلى صواب أنا أم على خطأ.
0: أفصح أبيت اللعن، فيما التردد وعلام الندم؟
1: سماحي لبني جذيمة بالنزول بيننا، وردي على صهرنا الربيع بن زياد. ألا ترى يا حمل أننا لم نتخذ القرار الصائب؟
0: الآن وقع ما وقع يا حذيفة، السهم إذا انطلق لا يعود إلى قوسه أبدا.
1: أجل يا أخي أجل، السهم إذا انطلق لا يعود أبدا.
0: ولكن مع ذلك جوار بني جذيمة لنا لا فائدة أصبحت ترجى منه، إن أنعامهم تأكل من خيرات أرضنا بلا مقابل، قومهم يقسموننا الماء والظلال بلا ثمن، مراعينا صارت لا تكفي حتى لدوابنا ومواشينا يا حمل.
1: لا أخفي عنك يا أخي، لو أجد سبيلا لطرد قيس وعشيرته لطردتهم، ولكن كيف لذلك يا حمل؟ كيف وكما ذكرت قد انطلق السهم والأمر انقضى.
0: هون عليك يا سيد القوم، دع الأيام تجد لنا مخرجا مما نحن فيه. العربي يا أخي لا يعود أبدا من طريق قطعها بإرادته.
1: فلننتهز أول خطأ يصدر عنهم يا حمل، نتعلل به ونطردهم من جوارنا.
0: ولكن قيسا محنك ذو رأي وبصيرة لا مثيل لهما بين فرسان العرب، ألم تلحظ أنه شديد الحرص على إرضائنا؟ قيس لا يترك لنا فرصة لطرده من ديارنا.
1: كل إنسي خطاء يا حمل، فإن تحذر منا اليوم لن ينجو من الخطأ غدا، وإن كان أكثر فتنة مما نتوقع قد نستدرجه للخطأ استدراجا.

0: أقسم يا شهاب، إن طردتنا بنو بدر فلن يكون ذلك إلا بسبب رعونتك وطيشك. كيف تسمح لك نفسك أيها المجن بلقاء ابنة سيدهم والاختلاء بها؟ أفهمه يا بدر، أفهم ابن عمك، إنه سيلقي بكامل العشيرة إلى التهلكة.
1: معك حق يا عتبة، ما فعلته يا شهاب ليس من الحكمة في شيء.
2: ما كان كان وانتهى الأمر. شهلا من سعت للقائي، أنا لم ألش خيمتها وأختفها من أهلها، إنها تحبني وأنا أيضا أحببتها، فهل أتخلى عنها وأفر من أمامها خوفا وجبنا؟
0: أمرك غريب يا أخي، إن فقدت هي عقلها كن أنت العاقل يا شهاب.
2: لا تقل هذا عن شهلاء يا عتبة، شهلاء ستصبح أم أولادي أيها العليل.
0: تعيرني بالمرض أيها الزير.
1: كف عن الترشق بالكلام، عتبة لم يقل إلا صوابا يا شهاب، أنت مخطئ وعليك أن تعتبر.
2: هل تظناني سأقطع حبل المودة بيني وبينها يا بدر؟ أنتما أحمقان، أنتما لا تعيان ما معنى الحب. الحب يا ابن عمي هو أن يصير للمرء جناحان يطير بهما ويحلق في السحاب كالعصافير. الحب يا عتبة هو أن
3: تعلمنا معنى الحب يا شهاب.
2: أعلمك يا عتبة، أجل أعلمك، فأمثالك لا يعرف للحب مذاقا ولو عمر 100 عام.
1: نحن نخشى عليك عيون بني بدر يا شهاب، لو رآك أخوها ندبة سيقتلك بلا تردد.
2: ندبة، ذاك الصبي يقتلني أنا يا بدر؟
0: أي نعم، عليك أن تخشاه. ماذا تظن نفسك يا شهاب، ملك الفرس؟
2: ملك الفرس؟ أنا بسيف البطار هذا ملك الملوك يا عتبة.
1: ليس أمامنا يا شهاب إلا أن نحذرك ونخشى عليك وندعو لك.
2: لا تخشى علي يا ابن العم، فأنت لم ترني في نزال حقيقي، لم ترى ابن عمك المغوار كيف يكون إذا اقتحم ساحات الوغى.
0: ولماذا ستدفعنا إلى ساحات الوغى يا شهاب؟ هل الحرب لعبة يا أخي؟
2: عتبة اصمت أنت، ما دمت لم تقدر حتى على ترويض جوادك فليس من حقك أن تتحدث عن الحرب وعن القتال.
0: لو يسمح لي أبي بركوب داحس، لو يسمح لي بذلك لجعلتك ترى من هو عتبة يا شهاب.

0: بالي لم أرى بعلي الغالي منذ يومين. أتراه غاضبا مني وأنا لا أعلم؟
1: وهل بإمكان حذيفة أن يغضب ممن تكون بحسنك وجمالك يا سعدة؟
0: أتراني حسناء بحق يا حذيفة؟
1: وسأظل أراك دوما كذلك يا سعدة.
0: هذا شرف وتكريم، أرجو أن تساعدني السماء يا أبا ندبة على حفظه ورعايته.
1: لو أرزق منك بولد يا سعدة يكون سيدا على بني بدر من بعدي.
0: لماذا تذكرني بأسايا يا حذيفة؟ لماذا؟ إنني أدعو السماء ليلا ونهارا، أدعوها لكنها لم تستجب لدعائي. أخشى أن تكون لعنة أصابتني يا أبا ندبة. أحيانا أشعر أنني لا أستحقك يا سيد القوم.
1: لا تقولي هذا يا سعدة، لا تقولي هذا. أنت تعلمين أنني اصطفيتك وفضلتك على كل صبايا الحي. أنا لم أيأس بعد من رحمة السماء.
0: أسألك ولا تغضب يا أبا ندبة.
1: سلي يا سعدة، سلي ما شئت.
0: أما زال قيس وقومه يطيلون البقاء في جوارنا؟
1: ولما السؤال يا امرأة؟ أي شأن لك بهم؟
0: هل في سؤال ما أغضبك يا سيد القوم؟
1: كلا كلا، ولكن لماذا تسألين؟ هذه ليست من أمور النساء؟
0: إنه مجرد سؤال يا حذيفة، مجرد سؤال.
1: يبدو يا حذيفة أن وجود بني جذيمة بيننا بدأ يقلق مضاجع النساء أيضاً.

أخشى أن يأتي يوم أكون مجبرا فيه على الاختيار. أجل يا بدر، أخشى يوما تجد نفسك بين نارين، إما قوم أمك مليكة أو قوم أبيك مالك، إما مع هؤلاء أو مع هؤلاء يا بدر. ساعتها يا ابن مالك ستجد نفسك كالفار من الموت إلى الموت. آه لا يطاوعني أبي وتطاوعني أمي، ونلحق بقوم عمي قيس.

لو استلوا سيوفهم لاستللت سيفك أيضا دون ما تفكير، لوجدت نفسك في صفوفهم تعادي عدوهم وتصالح حليفهم. كأنك يا بدر قد فتحت عينيك بين ظهرانيهم. ما أصعب عليك الاختيار يا ابن مالك.

0: قلت لي خيرا يا سعدة؟
1: أجل يا أخي، أبوك بدأ يضجر من وجود بني جريمة، لقد لمح للبارحة بذلك يا شهلة. كأنه نادم على إيوائهم، بل هو بالتأكيد نادم يا أخته. أنا أعرف أباك جيدا، إنه سريع الملل كثير الضجر.
0: هل سيئدون حبي لشهاب يا سعدة؟ أجبيني، هل سيجعلهم يرحلون فيموت حبنا في المهدي يا أخي؟
1: كلا كلا يا جلاء، أبوك لن يطلب منهم الرحيل اليوم أو غدا، إنه لا يسر على فعل كهذا، لكنني فقط أردت أن أنقل لك ضجره وقلقه وملله من هؤلاء الأغراب المستجيرين.
0: بين أولئك المستجيرين تركت قلبي ينبض حبا وحياة يا سعدة. أرجوك يا أخي، أرجوك لا تحدثيني عن رحيلهم، لا تحدثيني ولو كان مجرد حدس وتخمين.
1: ليتني ما ذكرت لك شيئا أيتها المحبة الصغيرة. لا تكتئبي يا جهلاء، لا تكتئبي، شهاب لن يرحل وأهله قبل أن يكبر حبكما ويترعرع.
0: أو تظنين ذلك ممكنا يا سعدة؟
1: أجل يا لئيمة، ذلك ما أظن.
0: أثلجت صدري يا أخي، طمأنتني.

0: شهاب يا شهاب تعال.
1: لبيك يا أبي.
0: أين عتبة؟
1: هناك خلف الخيمة.
0: هيا أسرع في طلبه.
1: أمرك يا سيد القوم.
2: عتبة يا عتبة عتبة.
3: ما الأمر؟ لما تصرخ يا شهاب؟
2: تعال معي، أبوك يريد أن يتحدث إلينا.
1: يبدو أنه أمر هام.
3: أنت مساء يا أبي.
0: اتبعاني إلى الداخل. هيا.
1: أظن علم بما بيني وبين شهلاء. هل سينفيني يا عتبة؟
4: أصمت، دعنا نرى ما الأمر.
0: اجلسا اجلسا.
1: خيرا يا أبي.
0: أبي أنا عزمت على الخروج الليلة من القبيلة، سأخرج ليومين أو ثلاثة لا أكثر.
1: بمفردك يا أبي؟
0: بل سأذهب وحدي.
3: إلى أين يا سيد القوم؟
0: لا تسل عما لا يعنيك يا عتبة، أنا ذاهب وكفى، وقد جمعتكما لأوصيكما قبل رحيلي.
1: قل يا أبتي، نحن رهن إشارتك.
3: طلباتك ووصاياك أوامر يا أبي.
0: قوم حذيفة بدأوا يملوننا ويضجرون من مقام على أرضهم، فاحذروا أن تساعدوهم على طردنا، وإياكم والتفاخر، التفاخر قد يزرع الكراهية في قلوبهم.
3: وهو كذلك يا أبي.
0: وأنت يا شهاب.
1: أبتي.
0: أنت عليك أن تلزم حدودك، لا تقترب من صباياهم أو تحادث نساءهم، لا تساعدهن في شيء ولو طلبن منك ذلك. أفهمت؟
1: فهمت يا سيد القوم، فهمت.

0: ماذا ستفعل بالغبراء يا شهاب؟
1: كما ترى.
0: ويحك، هل ستطلقها من مربطها يا شهاب؟
1: لما لا يا عتبة، أليست الغبراء فرسي؟
0: أنسيت قول أبيك أيها الصعلوك؟
1: أنا لم أنسى ولن أخالف نصح أبي. هل رأيت أنني أتفاخر بالغبراء أمام فرسان بني بدر؟
0: ولكن أبانا منعنا من ركوب الخيل منذ أيام.
1: على كل حال هو الآن لا يرانا. تعال تعال، أرني كيف استطعت ترويض حصانك.
0: داحس سيظل في مربته يا شهاب، لن يبرحه ولا أحد سيقترب منه.
1: انظر ما قولك، فرس منيعة وفارس مغوار. هيا هيا.
2: داحس والغبراء.
3: عندما تقرع الطبول
2: وتركض الخيول
3: وتذكر الصحراء،
2: داحس والغبراء.
3: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
2: بوكسير دومة،
3: وأخرجها
2: لزهر بوعزيزي.
3: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات قيس منصف لوكيل، شهاب صابر سيسي، شهلاء فاطمة خنفير، سعدة هند الأسود، حمل محمد الكراي، حذيفة عبد الرحمن اللحياني، عتبة منير عوة، بدر شريف الخليفي. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 44 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. في الآية السابقة أقر الله حقيقة ثابتة، هي أن محمدا صلى الله عليه وسلم واحد من البشر، وأنه سيموت كما يموت جميع البشر، وأنه لا يتميز عن سائر العباد سوى بالرسالة التي كلفه الله بتبليغها، وأن هذه الرسالة لا تقتضي بقاءه أو خلوده. ويواصل تعالى بالتأكيد على أن الموت أمر حتمي مقضي به في أجل معين لا يتجاوزه ولا يتقدم عنه لحظة، وكل إنسان يموت إذا بلغ أجله المكتوب له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أخبر تعالى أنه لا يموت أحد إلا بقدر الله وبإذنه ومشيئته عندما يستوفي المدة التي حددها الله له، ولذا قال كتابا مؤجلا، أي أثبته الله في أجل معين لا يتغير، ومؤقتا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر. فكثير من الناس يتعرضون لأسباب الموت بخوض الحروب مثلا، أو يتعرضون لأمراض خطيرة، أو تصيبهم كوارث طبيعية، وهم مع ذلك لا يصابون بالأذى. فقد يسلم الذي تعرض لأهوال الحرب ويبقى حيا، بينما يموت من بقي في بيته ولم يقدم على مواجهة العدو. وقد يفتك المرض أو عوامل الطبيعة بالشاب القوي ويترك الضعيف الهزيل. فللأعمار آجال، وهذا مثل قوله تعالى في سورة فاطر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وقوله في سورة الأنعام هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وقوله في سورة النحل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأعمار محدودة والآجال محتومة والأقدار هي الحاكمة، والله وحده هو المتصرف في كل شيء، فيأذن بقبض كل نفس دون تأخير ولا تقديم، سواء في الحرب أو في السلم. يقول تعالى في سورة العنكبوت: فإن أجل الله لآت، ويقول في سورة الرعد: لكل أجل كتاب. وإذا كان العمر بيد الله، ومحيانا ومماتنا بإذن الله، ولا يموت إنسان قبل بلوغ أجله، فلا محل للخوف والجبن، ولا عذر في الوهن والضعف. وفي الآية إشارة إلى حفظ الله لرسوله، فقد تعرض للكثير من أسباب الهلاك، ولكن لما كان الله حافظا وناصرا له صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء. ثم بيّن الله غاية البشر، وهي إما إرادة الدنيا وإما إرادة الآخرة، فقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. فمن قصد بعمله الدنيا فقط ناله منها ما قدره الله له، ولم يكن له في الآخرة من نصيب. ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله من ثوابها وما قسم له من الدنيا، كما قال تعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الآية تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد، فتركوا موقعهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، وكأنه يقول لهم: يا من قصدتم الدنيا وهرعتم لجمع الغنائم وخالفتم أمر نبيكم وقائدكم في أحد، بإمكانكم الحصول على الدنيا، لكنكم ضيعتم ما يدعوكم إليه نبيكم، وهو الدنيا والآخرة. واعلموا أن من قصر منكم رغبته وعمله في الدنيا دون الآخرة آتاه الله منها ما قسم له، ومن جعل رغبته في الآخرة آتاه الله الآخرة والدنيا معا. فمن هدي الإسلام أن يطلب المرء بعمله خيري الدنيا والآخرة معا، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والله تعالى يعطيه كل ما يطلب أو بعضه بحسب سنن الله وتدبيره لخلقه. وفي الآية أيضا إشارة بقوله تعالى يرد إلى أن إرادة الإنسان هي التي تحدد طبيعة العمل، فتجعله خيرا أو تجعله شرا، وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وختم تعالى الآية بما ختم به سابقتها فقال: وسنجزي الشاكرين. والشاكرون هم الذين يعرفون أنعم الله عليهم ويستعملونها في صالح الأعمال التي ترفعهم عند ربهم وتنفع أمتهم. وفي ذلك إشارة إلى الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما كان لهم من الإرادة القوية التي كانت السبب في انجلاء المشركين عن المسلمين. إذن الشاكرون سيعطيهم الله من فضله ورحمته في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم.

0: بعد أن ضرب الله تعالى لهم المثل في أنفسهم بأنهم كانوا قبل الموقعة يتحرقون شوقا إلى لقاء العدو، ثم أصابهم ما أصابهم عند لقائه، بعد ذلك ضرب لهم المثل بغيرهم من أتباع الأنبياء السالفين الذين لم يلحقهم وهن ولا ضعف بعد قتل أنبيائهم، بل صبروا واحتملوا الإيذاء حتى تغلب الحق على الباطل. وفي هذا توبيخ شديد لأولئك المنهزمين. قال تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كأي تدل على الكثرة، كأنما قال كم من نبي، والربيون هم الجماعات الكثيرة، ووهنوا أي لحق الضعف قلوبهم، وهو بداية الضعف الذي يؤثر على الأجسام، وضعفوا أي اختلت قوة أجسامهم، أما استكانوا فمعناها خضعوا واستسلموا للخصم ليفعل ما يريد. معنى الآية: إن كثيرا من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله، وقاتل معهم كثير من أصحابهم الذين آمنوا بهم، قاتلوا معهم لأعلاء كلمة الله، فما ضعفوا بعدما أصاب بعضهم من جرح أو قتل حتى ولو كان المقتول نبيهم نفسه، ولا وهنت عزائمهم، ولا استسلموا للأعداء، ولا خضعوا للدنيا ومتاعها، ولا ولوا الأدبار، بل ثبتوا وصبروا بعد قتل نبيهم كما ثبتوا معه عندما كان حيا. والله تعالى يحب الصابرين الذين صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، فهو يهديهم ويرشدهم ويثيبهم أجزل الثواب. وفي الآية تعريض بما أصاب المسلمين من الوهن والانكسار عند إشاعة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبضعفهم عند ذلك عن مقاومة المشركين واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يلجأوا لأبي سفيان ويطلبوا منه الأمان. الخلاصة: عليكم أن تعتبروا بحال أولئك الربيين الذين آمنوا برسلهم وتصبروا على ما صبروا، فإن دين الله واحد وسنته في خلقه واحدة، وقد طلب منكم أن تعرفوا عاقبة من سبقكم من الأمم وتقتدوا بعمل الصادقين الصابرين منهم وتقولوا مثل قولهم. وبعد ذلك، بعد أن بين سبحانه مفاخر أفعالهم أردفها بمحاسن أقوالهم، فقال عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي أما محاسن أقوالهم فهي أنهم لم يكن لهم من قول عند اشتداد الخطوب ونزول الكوارث إلا الدعاء. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوزنا أمرك وثبت أقدامنا في مواطن الحرب ولقاء العدو وانصرنا على القوم الكافرين. وكان طلبهم المغفرة من الذنوب مقدما على طلب تثبيت الأقدام في أثناء المعركة ليكون الدعاء أقرب إلى القبول، لأن الدعاء المقترن بالطاعة والإخلاص أقرب إلى الاستجابة، ولأن الذنوب والمعاصي من عوامل الخذلان والهزيمة، وبالتالي طلبوا المغفرة لتنقية أنفسهم من الذنوب والخطايا ليطلبوا النصر بعد ذلك. وفي طلبهم النصر من الله مع كثرة عددهم التي دل عليها قوله تعالى ربيون كثير، في ذلك إعلام بأنهم لا يعولون على كثرة العدد، بل يطلبون العون والمدد من الله تعالى. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، أي فآتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر والظفر على الأعداء والكرامة والعزة وطيب السمعة والذكر الحسن. وقد سمي ذلك ثوابا لأنه جزاء على الطاعة وامتثال أوامر الله. ونالوا أيضا حسن ثواب الآخرة بتحصيلهم رضوان الله ورحمته والقرب منه في دار الكرامة ونحو ذلك مما أخبر به تعالى، فقال في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما حصلوا ذلك إلا بما قدموا من صالح العمل. وإنما جمع الله لهم بين الثوابين لأنهم مؤمنون عملوا الصالحات وأرادوا بعملهم تحقيق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهذا شأن المؤمن الصالح. وخص تعالى ثواب الآخرة بالحسن فقال: وحسن ثواب الآخرة، دلالة على فضله وأنه هو المعتد به عند الله تعالى. والله يحب المحسنين. وصفهم الله بأنهم محسنون لأن أعمالهم كانت على وفق ما يرضيه سبحانه. وفي الآية تربية لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولفت نظر إلى أنهم أولى بهذا كله، وما عليهم إلا الاعتبار بأحوال أولئك الربيين والصبر على الأعداء كما صبروا والاقتداء بأعمالهم الصالحة والقول مثلهم، فإن دين الله واحد وسنته في خلقه واحدة. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: والله يحب المحسنين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا رب، يا غفور يا حليم، يا جواد يا كريم، يا رؤوف يا رحيم، طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

بالله افتتحنا وبالله اختتمنا وبه آمنا. بسم الله أصبحنا وأمسينا وعلى الله توكلنا. بسم الله على ديننا ووطننا. بسم الله على قلوبنا ونفوسنا. بسم الله على عقلنا وذهننا. بسم الله على أهلنا ومالنا. بسم الله على ما أعطانا ربنا.

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا

أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.

0: سيدتي سادتي، أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتكون يا أولي الألباب.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه. إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة

لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباح الخير. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة تخصص اليوم لحجيج صفاقس المدينة. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. الديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك بداية من اليوم في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين. في العالم، الحوثيون يعلنون السيطرة على المدخل الغربي لمدينة تعز جنوب غربي البلاد ويقصفون بصواريخ مدينتي الظهران والرياض. نتنياهو يكشف للمرة الأولى عن زيارة رئيس المخابرات المصرية السابق إلى الكيان الصهيوني قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع مهدي قاسم وكامل فريق. أحلى صباح ليوم الأربعاء. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: الفصلات والفسلام على خير الأنام، اللي يسمع فينا يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح. إذا صباح أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم جديد، يوم الخير، يوم الفرحة، يوم البركة، يوم السعد، يوم النجاح للجميع. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 ميلادي، الموافق للثالث من جمادى الأولى 1448 للهجرة، 46 يوم من فصل الخريف. إشراقة شمس هذا الصباح تكون تحديدا بعد 18 دقيقة من الآن، 6:21 دقيقة. ونذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم مع مراعاة فوارق التوقيت. بالنسبة لصلاة الظهر منتصف النهار وعشر دقائق، صلاة العصر الثالثة مساء و17 دقيقة، صلاة المغرب الخامسة مساء و46 دقيقة، وصلاة العشاء الساعة السابعة مساء و8 دقائق. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، نسلم عليكم ونقول لكم شنو أحوالكم. برشا اللي كانوا في تونس، برشا اللي زاروا تونس وتمتعوا السناء في فصل الصيف، ولو نقول تمتعوا بخصان ضوء خصان الماء، برشا حاجات كانت ربما استثنائية. لكن ديما نقول لكم بلادك بلادك وبلادكم تسلم عليكم كيما انتم. إذا عندكم أي إشكاليات، أي ملاحظات، أي تهاني، مرحبا بكم دائما في التواصل معنا على صفحة الرسمية ولاد بلادي، شمالا جنوبا شرقا وغربا. صب عليكم بالخير، نتوكل على الله، ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إن شاء الله يومكم خير، بركة، فرحة وسعادة لأبانا لأمهاتنا، كل الحب هذا الصباح. يرضيت الله يرضيت الوالدين، لمستعملي طرقات فتن السلامة، إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. حسامي بتقطق اليوم على مستوى الإخراج الفني، ومهدي قاسم يتمنى لكم الخير والفرحة والنجاح هذا الصباح.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: الفصليت والفصليم على خير الأنام. تحية المستمعين جميعا اللي تواصلوا معنا هذا الصباح 12 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. نسلم على الكبير وعلى الصغير وعلى يدبي على حصير, ونستقبل شيخنا اليوم بالجبة متاعه وبالأناقة والوقار هذا الصباح, شيخنا محمد حيتانة. شيخ صباح الورد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور, صباح الخير. تحية لك خويا مهدي, الحاج سمير والكافة الفريق العامل هذا الصباح من قسم الأخبار, زيادة تحية ليهم. رب إن شاء الله يبارك فينا وفيكم, والسادة المستمعين الأجلاء رب إن شاء الله يجزيهم عنا كل خير, الذين فتحوا لنا الأسماع والقلوب رب إن شاء الله ينورنا وينورهم, ورب إن شاء الله في الصباح يرزقنا من رزقه الواسع الكثير الغزير. رب إن شاء الله ينجح أبنائنا, رب إن شاء الله يفتح علينا فتوح العارفين بالله, رب إن شاء الله في هذا الصباح يخلص لنا الديون ويستر لنا العيوب, رب إن شاء الله في الصباح بعد علينا الأشرار وكيد الفجار, رب إن شاء الله فيها الصباح يرزقنا رضا الوالدين ومحبة الله رب العالمين.
1: آمين يا
2: رب
1: شيخ.
2: إن شاء الله فيها الصباح يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وإن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيك, وتبقى إن شاء الله دائما في ألسنتنا نلهج بها إلى الممات وفي حياتنا, وإن شاء الله نلقى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كنت تسمع في الأغنية نزيد نبي قلت لي محلى أغنية كما كيكا أي اللي يسمع مش يصلي على النبي على طول,
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أحلاش من صلاة على النبي.
1: وشكون هو البخيل يا شيخ؟
2: نعم,
1: ذكرهم
2: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين وقائد الغر المحجلين وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين.
1: ألف صلاة وسلام على خير الأنام. طبعا نحكيه دائما عن عماد الدين على الصلاة, حكينا الأسبوع الماضي على الصلاة, ونحبوا ندغوا دائما سيد المستمعين اللي يقولهم تقبل الله مازالوا كيصليوا صلاة الصبح. فمشكو مازال خرج من الجامعة. وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
2: ما شاء الله.
1: احنا ننواصلوا الحديث مع اللي قلناه الأسبوع الماضي.
2: الحمد لله رب العالمين. كما تفضلت خويا مهدي, احنا عندنا سلسلة, عملنا سلسلة على صلاة على النبي, عملنا سلسلة على رضا الوالدين, عملنا سلسلة على السلوك داخل الخدمة, توا عندنا سلسلة إيمانية كان ندغدغ فيها قلوب بعضنا
1: وذكر
2: ونذكر صحيح
1: أن الذكر تنفع المؤمنين.
2: الله يبارك فيك. أنه نحاول نواصل على الصلاة, واللي هي كما قلنا الصلاة عماد الدين. الصلاة يا سيدي هي راهي فرض علينا, والصلاة فرضت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خويا مهدي راهي 50 صلاة كانت 50,
1: تصور لو كان جاو 50.
2: أي الحمد لله رب العالمين, ولكن بناء على تعليمات سيدنا موسى إلى سيدنا محمد, وسيدنا محمد بقي ليلة الإسراء والمعراج يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويسأل لأمته التخفيف, يقول له يا ربي أسألك التخفيف, يا ربي التخفيف, حتى أصبحت 50 في الأجر و5 صلوات في اليوم. والصلاة بعشر, يعني الحمد لله رب العالمين, هذا فضل على أمة سيدنا محمد, الأمة المرحومة, الأمة المباركة, الأمة التي ختم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت زادة خويا مهدي كانت تؤدى قبل الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, كانت تؤدى ركعتين ركعتين, ولكن بعد ما هاجر كانوا يصلوا في مكة ركعتين ركعتين, ولكن بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم أقرت 4 ركعات وبقيت ركعتين إلا في السفر. والحمد لله رب العالمين, أوكا كن سافر ونقصر ونصلي ركعتين إلا ما عدا صلاة المغرب بقيت يعني على حالها. فالحمد لله رب العالمين, هذا التخفيف جاء لأمة سيدنا محمد, هالأمة المرحومة, هالأمة المباركة, يحيلنا باش أنه الإنسان لا يتكاسل.
1: وإحنا معتنا في التكاسل يا شيخ,
2: ولا نتأخر ولا نبخل على صلاتنا وعلى فرضية الصلاة وعلى اهتمامنا بالصلاة متاعنا. كما الإنسان يهتم, والله تلقى بعض الناس والكل يهتم بسيارته اهتمام رهيب جدا, أيه. ونراها بهذا بعينية يعني كيفاش معناها منظمة ومفوحة ومزينة والعجلة تتفرعس هكا شوية يمشي طول يجري يركعها والديمارار درشنوة يمشي طول يصلح والديركسيون يقول لك الديركسيون راهو اللي هاز السيارة كاملة داخلة بعضها كيفاش ما نصلحهاش وكيفاش من ولكن الصلاة متاعه داخلة بعضها مدقدقة محطمة مفرعسة مخلبصة تخلبيز كي أعرف لا حول ولا قوة إلا بالله. علاش؟ على خاطر هالتهاون هذا وهالتكاسل هذا يهزنا لا حول ولا قوة إلا بالله إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك صلى الله عليه وسلم أنه حذرنا وأرشدنا وألح علينا أنه الإنسان الصلاة عماد الدين، من حافظ على صلاته فقد حافظ على الدين، ومن ضيع الصلاة فقد ضيع الدين. فلذلك أخوتي الأكارم أنصح نفسي وإياكم بالمحافظة على الصلاة، ومن حافظ على صلاته يسرت له الأمور. نعم
1: تفردت له الأمور.
2: نعم
1: الأمور تولي سهلة مسهلة ليه في الدنيا هذه إن شاء الله
2: تبارك وتعالى. ومن حافظ على صلاته بشرى بنعيم الدنيا، ومن حافظ على صلاته يسرت أموره، ومن حافظ على صلاته تقضى له حوائجه، ومن حافظ على صلاته يشفى من جميع الهموم ومن جميع الأمراض ومن جميع الأسقام. فالصلاة هي يعني مفتاح كل المفاتيح. الإنسان يبدأ ضايع له مفتاح يلوج يلوج يلوج يلوج
1: والمفتاح
2: وبعد يرجع يقول استغفر الله العظيم ويمشي يتوضى ويمشي يصلي ركعتين صلاة الحاجة، يا ربي لي حاجة فيسرها لي واغفر لي وتب علي. هو راه ساعات يضيع المفتاح، هو والله هيك انذار من عند ربي إذا غلط غلطة. الناس العارفة بالله والناس اللي فهمة عن الله تبارك وتعالى إذا غلط غلطة يرجع يتوضى ويرجع يستغفر ويصلي ركعتين لله تبارك وتعالى ويقول له يا ربي تب علي يا ربي استغفر. هو تلقاه مازال يصلي ما هو عاد الله يلعن ويخزيها كبليس انت ما مش يلقاك انت تو شيخ في الصلاة. الله أكبر الحمد لله.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو يقول لك أوكي المفتاح في الكهرباء أي قص يزيز. كانوا إنسان ثابت أوكي كمل يصلي هكا ركيعتي وكانوا إنسان مهلهل كيف حوالي مدام لقيت المفتاح يا حاج خلنا نمشي نصلي على روحي مالا. فهمت ولا لا؟ فبحيث الإنسان لابد عليه أنه يحافظ على صلاته، والصلاة راهي برهان.
1: والصلاة احنا نحكيه على الصلاة في وقتها أنه التهاون في الصلاة فما صورة كاملة على الناس اللي تهاون في الصلاة واللي تسيف في الصلاة. صلاة الصبح في وقتها تحطك فيه
0: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
1: صدق الله العظيم.
0: ربي سبحانه عز وجل والذين هم عن صلواتهم خاشعون. الإنسان اللي يحافظ على صلاته ويحافظ على الخشوع في الصلاة متاعهم معناها وهم في صلاتهم خاشعون. إن إنسان يخشع في صلاته ومعناها ويدعو الله تبارك وتعالى بكل خشوع وبكل إنابة لله تبارك وتعالى إلا والله سبحانه عز وجل يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والإنسان اللي يصلي صلاته ثم بعد ذلك يتوكل يخدم على روحه، والإنسان يصلي صلاته يتوكل يمشي يسافر على روحه، يصلي صلاته يمشي يقوم بقرايته يقرأ على روحه يعمل مشروعه يحل حنوطه يحل المتجر متاعه ويمشي يخدم على رويحته يشد البوست متاعه هو مصلي حتى كي يلقى الله تبارك وتعالى إن شاء الله ما هو يشترك صلاة
1: أكيد.
0: وشوفوا خويا مهدي
1: عقوبة تارك الصلاة وغيره ونحكيه عليه نهار إن شاء الله
0: أنه الإنسان راه ما يلقى بين يدي الله تبارك وتعالى إلا الصلاة يوم القيامة. يعني
1: هيك المفتاح
0: صحيح تقول له راه هذا يعني يجيوا القبر متاعه ما يجيوهش منكر ونكير يجيوه مبشر وبشير ما شاء الله منورين بكلهم أنوار ويدخلوا القبر متاعه ويلقوه نور على نور ما شاء الله تبارك وتعالى. هذا إن دل على شيء يدل على أن الإنسان لقد حافظ على الصلاة. والصلاة ليس أن الإنسان نصلي توا متداول عند بعض الناس نصلي ندي الفرض وننقب الأرض.
1: أنت تعرف شيء
0: وهذا عيب. ما نقولوش نصلي احنا نصلي مش ننقب الأرض.
1: هو من الأمثلة الشعبية يقول لك أدي الفرض وننقب الأرض.
0: احنا نصلي الفرض ونعمر الأرض.
1: الله عود عود يا شيخ
0: نصليه الفرض ونعمروا الأرض.
1: قلت لك يا شيخ رك شعر اليوم
0: الله يبارك فيك لأنه ربي سبحانه عز وجل عمر الكون وعمر الأرض بيش بالخلق حتى نحيوها وحتى ننوروها وحتى نحيو أرضها. والإنسان كما يقولوا ساداتنا ومشايخنا الله يطول في عمرهم يعني بيش نعمروها هيك الأرض البور
1: إيه؟
0: احنا نخدموها
1: والله
0: معنا ارض البور ارض القلوب متاعنا والارض الارض الجدباء يلزمنا نخدموها بتلاوة القرآن ويلزمنا نسقيها ويلزمنا نحييها حتى بإذن الله تبارك وتعالى تبدأ قلوبنا بإذن الله منورة بذكر الله ومنورة بالصلاة ومنورة بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنورة بإذن الله تبارك وتعالى بالعلاقة الأفقية والعمودية مع الله تبارك وتعالى. وقت اللي تقول له يا رب يقول ربي سبحانه عز وجل وإذا

0: صدق الله, صدق الله العظيم. يعني الحمد لله رب العالمين. وقت الإنسان يسجد إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه بكل خشوع وكل إنابة, والله العظيم الإنسان كيتوضى ويدعو الله
1: هو الوضوء في حد ذاته. الإنسان ساعات يبدأ منرفز يقول لك برا توضى, لأنه هذاك الماء سبحانه هكا ولا ينحيك الغضب وينحيك السخونية في المخ تبدأ.
0: وزد على ذلك سيدنا بلال يعني وصل إلى درجة دخوله إلى الجنة في المصاف الدول, معناها في القائمة الأولى. أي. سيدنا بلال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال وإني لا أسمع طأطأة قدميك أو خشخشة قدميك في الجنة, شنو كنت تعمل؟ قال يا رسول الله كنت معناها أحافظ على الوضوء وعلى كل وضوء, يصلي صلتين ركعتين, معناها المحافظة, هذا معناها المحافظة على الوضوء, المحافظة على أن الإنسان دائما وأبدا على ذكر, حتى إذا غلط ولا غتغش استغفر الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله, الحمد لله. أي حتى وقت اللي سبحان الله تأتي للإنسان بعض المصايب ولا بعض معناها

0: إن شاء الله على دين البرنامج هذايا ربما نصلحوا الحال وديما نقولوا إن الله غفور رحيم. رحيم
1: نعم نعم
0: أي شيخنا الدعاء هذا صباح برد اليوم
1: لا برد ما شاء الله
0: سيرتو هبط على فورزا
1: يعني
0: برد.
1: أسمع ليلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت هو كنا أي. في جويلية وأوت مرينا بهك الأيام السخنة وانتقلنا من جويلية أوت إلى سبتمبر أكتوبر وصولا إن شاء الله مش ندخلوا إن شاء الله قريب العاجل نوفمبر ومش يدخلوا عاد إن شاء الله الليالي وما أدراك من الليالي
0: أي.
1: إن شاء الله والحسوم قول ما زالوا شوية
0: ليالي الخير احنا ديما
1: واسمعوا وقرة العنز وهذا كله عاد
0: واحدة واحدة
1: ها حيك يا ساعة شيء ما شاء الله إن شاء الله ربي ثبتنا على صلاتنا
0: أمين
1: ورب إن شاء الله يغفر لنا إن أخطأنا ورب إن شاء الله يجمع شملنا
0: أمين
1: ورب إن شاء الله بجاه القرآن العظيم يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم يا أكرم الأكرمين
0: يا
1: أرحم الراحمين
0: يا
1: مجيب السائلين
0: يا
1: غياث المستغيثين
0: يا
1: أغثنا واصلح حالنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحم والدتي وجميع موتى المسلمين
0: إمين.
1: اللهم ارحمهم واغفر لهم
0: إمين.
1: وافسح لهم في قبورهم ونورهم عليهم
0: إمين.
1: اللهم نسألك الأمن والأمان
0: إمين.
1: يوم الفزع الأكبر يا رحمن ويا رحيم
0: إمين.
1: اللهم يا رب إنا نعوذ بك من جهد البلاء
0: إمين.
1: ومن سوء القضاء
0: أمين.
1: ومن درك الشقاء
0: أمين.
1: ومن شماتة الأعداء
0: أمين.
1: اللهم يا واهب العطايا
0: يا
1: اللهم يا واهب العطايا
0: يا
1: اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
0: أمين.
1: اللهم احفظ بلدنا تونس وسائر بلاد المسلمين
0: أمين.
1: بالأمن والأمان والازدهار الاقتصادي يا عظيم يا ديان
0: أمين.
1: اللهم نجح أبناءنا اللهم
0: أمين.
1: نجحهم نجاحا باهرا اللهم استرنا فوق الأرض وفي بطن الأرض ويوم العرض
0: أمين.
1: اللهم يا رب يسر لنا سبل الخير والارتزاق يا
0: أمين.
1: رزاق يا رزاق اللهم ربنا نسألك الرضا والرضوان والمعافاة الدائمة في الأبدان
0: أمين.
1: بجاه القرآن العظيم
0: أمين.
1: وبجاه سيد الأولين والآخرين محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم
0: شكرا لك شيخنا محمد حيتان تحياتي لك هذا الصباح 28 دقيقة بعد السادسة صباحا

أسعد الله صباحكم بكل خير. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. تخص الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج

مراكز الصحة الأساسية نقطة التابعة لمعتمدية المحرس اليوم حجيجة صفاقس المدينة. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب اليوم اجتماعا لمؤصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. أعلن نائب بالبرلمان حسن الجربوعي عن الانطلاق هذا الأسبوع في إنجاز 8 مشاريع لتعبيد المسالك بمعتمدية منزل شاكر. في العالم، أعلن الحوثيون اليوم السيطرة على المدخل الغربي لمدينة تعز جنوب غربي البلاد، كما قصفوا بالصواريخ مدينتي الظهران والرياض بالسعودية. سقطت فجر اليوم شهيدة وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة الاحتلال شقة سكنية غربي مدينة غزة. تستضيف القاهرة اليوم اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركات فتح وحماس والجهاد والجبهة الشعبية في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 7. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 42 دقيقة بعد الستة متاع الصباح نرجعنا الفندويات بين ورد الجزائرية بين ريبريز الأغنية زيدا من الأغاني اللي ديما محافظة على بصمتها الخاصة. نسلم على الكبير والصغير وقيت راه باش نفيقوا باش نقوموا لأنه برشة تلامذة تو بداوا في الامتحانات في الاختبارات وفي الفروض، فما شكون عنده لوما سيونس، فما فيزيك، فما شكون المات، فما عربية، يلا باهي راهي المراجعة على الصباح. كل ما تبكر كل ما تكبتي أكثر معلومة وكل ما تبدأ شيخ على الصباح مع فطور الصباح ومع جو العائلة. تحية لكل أم لكل أب لكل صغار هذا صباح. المعلمين راكم أنتم دائما الثوابت الأولى في الدنيا هذية وديما تيج على روسنا جميعا. طقسنا اليوم حسب الميتيو حسب المعهد الوطني للرز الجوي سحب متفرقة بالمناطق الساحلية أقصى الشمال، سحب عابرة ببقية الجهات. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب شديد الاضطراب بأغلب السواحل. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 24-29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 30 درجة بالجنوب الغربي. اليوم النسمة بدأت تبرد شوية للي قاعد ربما في الثنية يقولي صحيح مهدي نسمة باردة هذا الصباح وما نعرفش مشي أكيد لكلمي ولا خبيرنا الاقتصادي أحمد فامي بوجلبين. زحمة صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
1: طقس بدا يبرد
2: معك على طول، نتفق معك الطقس الصباح خاصة النسمات متاع الصباح تحسها برد شوية، كون نسمات خريفية في الصباح كما في آخر النهار معناتها تحس فما معناتها فما طقس برد وكاو.
1: أي طقس معناها بدا يبرد
2: وقت وين نسمات خريفية.
1: أي والأمور الاقتصادية شنحوالها؟ أمورها لاباس، قاعد نشوف في نشيط البنك المركزي، نحكي على واقع اقتصاد بلادنا، شنو هي الأمور نتاعنا، شنو هي أحوالنا، شنو هي أحوال الدينار التونسي اللي متهدية.
2: شوف معناتها اخذ منشور نتاع البنك المركزي هو المجلس الاداري، معناتها كل واحد يعمل مجلس اداري يخرج بيان يقول شنو عملوا فيه، لانه معناتها مهم جدا مجلس الاداري نتاع البنك المركزي يعطينا تقريبا الوضع الاقتصادي وشنو هي معناتها القرارات اللي باش ياخذها في الوضع الاقتصادي هذايا. بالنسبه للبنك المركزي خلى نفس نسبه الفائده المديريه ما بدلش منها، معناتها خليها في نسبه 7% كان متوقع اللي هو باش يغير، لانه في الشريعة مديعه يقول فما وضع اقتصادي صعيب شوية، فما تضخم مالي، يحكي حتى على الضغوطات الخارجية، نشوفوا احنا الحروب معناتها تقريبا في كل بلاصة، نشوفوا حتى اخيرا اللي قاعد صاير في العربية المملكة العربية السعودية، معناتها فما اضطرابات العالم ماهوش هذيك اللي قاعد فما استقرار معناتها ولا هدوء نسبي في العالم، العالم كل قاعد عكس النسمات الباردة اللي عندنا، العالم قاعد سخون عمال ما تسخن تجاهنا من السنوات الأخيرة تقريبا
1: الوضعية سخونة في العالم.
2: السابعة من أكتوبر معناتها نشوفه في سخانة كبيرة باشا، في حتى من قبل
1: مش في سخانة التقصى،
2: لا مش في التقصى، في الأوضاع معناتها
1: أوضاع سياسية بدرجة أولى عالمية،
2: من أوكرانيا روسيا، من أمريكا إيران، من تويكا اللي قاعد صيف المملكة العربية السعودية، دونك هذا كله يؤثر. معناتها أنت هنا في تونس قاعد لاباس عليك، الحديث تصيف العالم تنجم ترفع لك في الأسعار المواد الأولية، تنجم تخليك ما تنجمش توصل للمنتوج ولا الأدوية اللي باش يجيك، تنجم توخى، تنجم أنت فما منتوج باش يجيك يتعطل في ثنية،
1: هو ديجا فما ليميت هذه اشكال في عديد المنتوجات اللي ما وصلتش
2: الاقتصاد نتاعنا معناتها مفتوح ماهوش اقتصاد معناتها معمل كان على المواد الاوليه الموجوده كان في تونس، دونك مربوط برشا بالعالم، زاد الحبوب كذلك القمح والشعير، يعني انت ما عندكش اكتفاء ذاتي، دونك معناتها هذا كل باش يقلقك. علاش ديما لازم البنك المركزي والحكومه لازمهم يتبعوا الاوضاع اللي هذه اللي باش تصير ويشوفوا شنو هما القرارات الاستراتيجيه اللي باش ياخذوها. هنا عندنا في تونس عندنا زوز من الناس ياخذوا ولا زوز هيئات القاعات، عندك حكومه اللي هي تاخذ في القاعات وعندك البنك المركزي. البنك المركزي قلت خلى نسبه الفائده المديريه هي بيدها، لكن اللي زاد فيها زاد في نسبه معناتها فما النسبه هذه باش نفسرها للعباد كيفاش. البنك كي تخلي الفلوس مثلا تاخذ فلوس من عند العباد تخليهم عندها كونت البنك سونتال تحط فلوس، قديش تحط؟ اسكو تحط 1%، تحط 2%، تحط 3%؟ هي الاحتياطي هذه اللي تحطوا البنوك في البنك المركزي كان في نسبة 1%، تويكا تم ترفعه إلى 3% بداية من 1 نوفمبر 2026. يعني من نوفمبر النسبة هذه باش ترتفع من 1 إلى 3، فيها نسبة الاحتياطي هذه اللي البنوك باش تحطها باش ترفع. خلينا نفسروا احنا البنكة في تونس ولا في العالم الكل كيفاش تخدم. البنكة هي وسيط بين عباد عنده فلوس، إنسان عنده فلوس باش يحط فلوس ومش باش يقعد يحوس بهم، ولا عنده صمام تاع زيتون ولا عنده معامل ولا عنده مش باش قاعد يحوس بالفلوس نتاعو، باش يمشي انت البنك يحط الفلوس. دونك هذوما العباد اللي عندهم كاباسيتي دو فينونسمون، العباد اللي عندهم الامكانيات نتاع فلوس. وفما عباد باش تمشي للبنك تحب عندها تمويل، ولا تحب تاخذ قرض، ولا تحب تاخذ دار، ولا فما شكون عنده في الشركه نتاعو يحب يجيب سلعه، دونك محتاج الفلوس باش يجيب السلعه نتاعو باش يخدمها، بعد يحولها الى ماده وليه، وبعد يرجع الفلوس هذيك البنك. دونك البنك هو الوسيط بين العباد اللي في حاجه للاموال وبين العباد اللي عندها اكسي ولا فائض نتاع الاموال. البنك في خدمه
1: مازال شكون عنده فائض مواله
2: والله شو اسمه المؤسسات بتبيع قاعده تخدم
1: المواطن التونسي حوالو قد
2: شوف هو مشكل المواطن التونسي يحط الفلوس، فما حتى المؤسسات الاقتصاديه ما دام فما نمو في تونس، دونك فما فلوس، فما مؤسسات قاعده تنتج. المواطن التونسي فما مواطن ومواطن، ما هوش لعبد كل نفس الفئه الاجتماعيه. فما الفلاح زيد اللي في فتره من الفتيات وقت باش تجيه الصابه باش يخلي الفلوس نتاعو، وقت باش يبدا يصرف يهز الفلوس نتاع نتاع البنك. رغم وطول نحكيوا عليه علاش الاحساس، احنا نقولوا يا اخي ما زيش يكون عنده فلوس، هالضغط اللي احنا عايشينه
1: ما هو احنا الواقع المعيشه اللي نرى فيه الناس كل معنا براتيك موقع قد
2: فما الواقع
1: اكثر التوانسه عايشه.
2: اي فما الواقع اللي تشوفه ساعات في المواطن، وساعات تشوف فما الواقع اللي تشوفه في حساب المواطن، يا يختلف يختلف المواطن وطريقه الشيء والحساب. احنا هنا نحكيوا على ارقام، نحكيوا على الادخار،
1: يقول لك قد قد وتاولوا شيخ الامور
2: لا حتى الاموال اللي موجوده والتونسي قاعد يخبي، التونسي قاعد ديما عنده العقلية، هو يدخل التونسي يدخل في البنوك التونسية، يدخل في البيض التونسي، يعني باللي تصير ديما التونسي عنده في مخه. شوف نحكيه على الادخار القومي، نحكيه على 1956، يعني فما حواجة تبنيت في تونس ما هيش في لحظة ولا في عام ولا في عشرية ولا في 20 سنة بش تطيح هكيك. في تونس وقت تبدأوا 1956 وعملوا الادخار القومي، العباد تلمت في الفلوس وتحل في هذيك الكلمة على الادخار للدولة، وكانوا عطيهم معناتها نسبة فائدة مرتفعة 5 و6 و7%. معناتها كان وقت السياسة اللي انت عندك فلوس ما تخليش فلوس في الدار، نخليهم الكل لدى الدولة التونسية، امشي صبهم في البوصة باش نبنوا الاقتصاد، باش نعملوا مستوصفات، باش نعملوا طرقات، باش نعملوا مدارس. ولحد الان المواطن التونسي في العقلية نتاعو يعرف اللي هو باللي يصرف ويعيش، معناتها الظرف الاقتصادي صعيب، لكن لازم ديما يخلي شوية فلوس على مرضى على حاجة. فما عبيزة تخبي الفلوس نتاعها باش تمشي تعمل الحجة نتاعها، تلقاها 16 سنة ولا 15 سنة ويستلم
1: في الحجة.
2: لا العقلية نتاع المواطن التونسي، وهذه الأرقام مش أنا باش نقولوا مش إذا نشوفوه، هذه الأرقام نتاع البنك المركزي. أنت تشوف لي كونت معناتها نتاع الادخار اللي في البنوك واللي هو موجود في البيض التونسي، تشوف المبالغ اللي هي موجودة هي مبالغ محترمة، والمبالغ قاعدة تزيد في كل عام، وتزيد حتى نسبة مليحة أكثر من نسبة التضخم المالي.
1: صحيح.
2: مثلا نعطيك جمعتك رقم من أول عام تو حتى 31 أوت 2026، فما 8-9% معناتها الزيادة في الإيداعات نتاع التوانسة في الادخار الكل البنكي والبريدي. دونك المواطن التونسي يخلي هذاك الادخار. البنوك دو البنك المركزي يطلب من البنوك في اللي فما تضخم، وفي معناته كانه باش يزيد يخبي شويه فلوس في هذاك الكونت نتاعو اللي في البنك سونتر، باش كلعبات كي تجي تاخذ القروض معناته واش مش يصير البنوك باش تنقص شويه في القروض نتاعها، اللي هي وليت مطالبه باش تخبي الفلوس هذاك الاحتياطي اللي هي باش تزيد وتحطه في حساباتها في البنك المركزي. يعني حاولت نبسط المعلومه باكثر. يعني البنك المركزي يقول فما تضخم، فما مشكلة نخاف لزيد التضخم. حكينا الأسبوع الفات كيفاش التضخم في 3 شهور طوال جويليا أوت وسبتمبر قاعد يتفا، إش نعملوا احنا؟ ما نزيدوش في نسبة، كان نجم يزيد في نسبة فائدة المديرية باش كي تمشي تاخذ قرض تاخذوا أغلى، لكن هو قال تعرف شي ما نزيدوش في القرض يولي أغلى، أي خلينا نقصوا في القروض بطريقة أخرى. دونك نخلوا البنوك تجري باش تلم الفلوس. كان هي البنوك قدرت بالإسبري كوميرسيال نتاعها باش تاخذ أكثر فلوس من عند المواطنين، تزيد تاخذ فلوس من عند المواطنين دخل من الخزينه باش تنجم هي تعطي قروض اكثر. دونك النسبه هذه تنجم تكون في امريكا 0، في اوروبا 1، وما بلدان 5-6%. دونك تونس من
1: تختلف من بلاد لبلاد
2: انت والوضعيه الاقتصاديه نتاعك. دونك هذه حاجه مهمه جدا. دونك المركزي معناتها وكانه واخذ تحفظات بالتضخم المالي. لكن هنا السؤال يطرح نفسه، الان التضخم المالي هذا جاي خاطر هو في القائق في البيان يقول لك فما الكلفه نتاع الانتاج والطاقه غلات وفما عجز طاقي الى اخره، لكن احنا نشوفوا الحقيقه نتاع التضخم اليوم فما مشكله نتاع عرض وطلب، معناتها فما
1: صحيح.
2: فما العرض مش قاعد يقابل في الطلب، خاطر فما عنصر مهم جدا البنك المركزي ومعاش حتى الفاعلين الاقتصاديين في تونس ما همش قاعدين مهتمين به. هو لازم كنت تعرف انت في تونس عندك قانون المناوله تنحى، وفما باش موظفين كانوا يخدموا على المناوله يخدموا في المؤسسات، وفما شكون كان يقبض في 800 دينار قايح وفي 1250 وفي 1300، فما شكون ما كانش ياخذ منح ولا ياخذ منح. وحكينا عليه مهدي هذا وباش عبيد وقتها معناتها وكيفاش نحكي الواقع. اذا انت المواطن هذاك زدته كان يقبض في العام يدخل في 12 مليون تحسنت الوضعيه نتاعو وحقه هذا وحسب القانون، ولا يدخل كما قلت 30 مليون في العام. دونك هو الامكانيات الماديه نتاعو تحسنت، الامكانيات نتاعو اذا كان مش تحسن باش يولي هو زاد يطلب، معناتها يكون هو قبل عنده امكانيه مثلا باش يقضي قضيه معينه ولا باش يشري حاجه معينه، دونك باش يولي فما طلب. اذا طلب هذاك الدوله في المقابل مش باش تعمل له العرض المناسب باش يكون فما اختلال وفما ارتفاع في الاسعار. وقتها احنا مهدي كان تاجا قلنا والله لو كان يمشوا في برامج نتاع السكن هيك الفلوس تحطوا في الادخار ثلاثة أربع سنين ونعطوا أحياء جديدة ونعملوا ديناميكية حركية جديدة في في في في التمليك، معناتها المساكن اللي فيها كبيرة برشا من العباد اللي استنفعت بقانون إلغاء قانون المناولة والقانون الجديد نتاع الشغل يكون أفضل. دونك هذا هو اللي هو مهم جدا. لكن كما تقول لي أنت باهي أوكي فما شوية نمو فما البنك المركزي شوية تحفظات، لكن علاش ما نحسوا ما تبدل شيء، معناتها علاش نحسوا وكانه معناتها كيما نقولوا 10 سنين تالي 20 سنه تالي ما فماش هذيك النقله، ما فماش هذيك الحاجه اللي معناتها العباد الكل تتذمر، العباد الكل ما تحسهاش شيخه، لانه ما فماش حياه جديده تخلقت، ما فماش
1: المواطن ديما يتشكى
2: لا ما فماش برامج نتاع سكن نتاع سكن جديده. وين الكفاءات التونسيه؟ وين وين وين وين المهندسين نتاعنا؟ وين هذيك الصغار اللي قاعدين نستثمروا عليهم باش يقراوا؟ هل انه خارجي الجامعات ما عندهم القدره من اجل تغيير الواقع؟ ساعات تحكي مع شيء بيقول لك والله عندي فكره باش نعمل باش نعمل، تلقى تحكي معه بعد عام عامين ثلاثه ثم تلقى خارج ارض الوطن يخدم في مؤسسه اجنبيه، تقول علاش هذيك الفكره اللي قالها ما تحققتش على ارض الواقع؟ علاش المهندس الفلاني الفلاني اللي وقت حكى كيفاش باش نوسعوا ثنيه، كيفاش باش نعملوا مترو الفوق معلق، كيفاش باش نبدلوا ثنيه الفلانيه، كيفاش باش نعملوا شبيه ما عادش نشوفوه؟ بعد كده تجي تلقاه خرج ولا تلقاه يخدم في مؤسسة عمومية، وهذيك الشعلة اللي كانت فيه وهذيك الحماس اللي كان فيه ما كانش موجود. هذه الكلمة هذه زاد حتى عمدة المهندسين
1: صحيح
2: والعميد مديح معناتها قالوا لأنه كي تشوف نسبة، شوف الرقم هذايا كيفاش احنا لازم اقتصاديا نحلله، كي تشوف تونس تحت المرتبة الأولى في نسبة خريجي العلوم والهندسة وفق المنظمة العالمية للملكية الفكرية بنسبة 37.93%، معناتها في قداش احنا عندنا
1: من قداش من واحد يخدم في تونس
2: وقداش المشكلة شوف هذه انا نعطيك مش قداش من واحد يخدم في تونس، قداش ترتيب تونس في مؤشر الابتكار العالمي، يعني على 139 اقتصاد معناتها بلدنا نلقاو احنا 71، ما تقبلش بلاد ما فيهاش ابتكار، والبلاد هذه قاعده تخرج لك في مهندسين وفي خارجي
1: في اطارات كبرى
2: ما تقبلش. دونك هنا لازمنا نعرفوا شنو الاشكال. هل انه الاشكال المهندس التونسي في تونس يا اخي عندنا مشكله نتاع جوده نتاع تكوين؟ ما نتصورش، لانه المهندس التونسي كيخرج
1: الكفاءة
2: والجوده عندنا، يخرجوا مهندسين ويخرجوا الطب، لانه خاطر حتى فما بلدان اخرى تخرج في المهندسين وتخرج في الطب، لكن هنا نحكيوا على جودة الخريجين.
1: احنا
2: هنا الجودة موجودة لأنه التونسي كي يخرج ولا كي يشارك في مناظرة عالمية باش تلقاه أكثر العباد المقبولين والناجحين هما تونسة. هنا فما مشكلة، المؤسسات نتاعنا وليت سمحني بين قوسين مقبرة للكفاءات نتاعنا، مقبرة للمهندسين. ساعات يجيك مهندس بفكرة باش يبدل تكنولوجيا، يجي للمؤسسة التونسية يلقى روحه مكبل، يلقى روحه موجود في مؤسسة فيها عقلية قديمة ما تدزش ما تعطيش القيمة والكار، احنا نقولوا
1: سيبو يبلع يا اخوي سيبو يعطي اضافه.
2: نعطيك حتى بعيد حتى على المهندسين، انت تجي مثلا ممرض فرملي يكمل الباك يقرا 3 سنين
1: ويمشي لالمانيا
2: ويمشي قبل ما يمشي لالمانيا، والله يمشي يعمل عامين 3 هنا في تونس، يعني كيمشي لالمانيا هو مشيش كان بالشهاده نتاعو، مشى بالشهاده نتاعو مشى باللغه نتاعو اللغه الالمانيه ومشى زاد بهيك التجربه اللي خلي انا كمواطن تونسي كدافع ضرائب هذاك الوليد اللي قرا والديه ما لقاه هما دفعوا عليه وكذلك انا قاعد ندفع في الضرائب في البلاد هذيه انت شكون خليتني من بعد يعني هل انه بعد 15 و20 سنه باش نبدا نشوف شكون اللي باش معناتها باش يكون ممرض وشكون هو اللي باش يعطيك الدواء
1: وشكون
2: هو باش يديك يعني هنا لازمنا نشوفوا الاسباب الكل مش معناتها نلوجوا على هذاك الشخص والله والديه دفعوا عليه 40 مليون لازم يمشي لالمانيا يرجعهم في عام ولا عم موش الاشكال هذا مش باش يحل هذا باش يحل هو مشكله ممكن دع عائلته ولا هو مش يشوف لكن احنا كتوانسه شربحنا هذاك علاش المشكله نتاع خريجي العلوم وخريجي الهندسه لو لازم المهندس والطبيب والكل لازم يكون عندهم قيمه في البلاد هذه لازم تو قيمه مضافه دونك ملخص الباساج نتاعنا اليوم اعطى اهميه كبيره للمهندسين اعطى اهميه كبيره للابتكار والابداع اللي هو نجم يبدل لك وجه البلاد والمساج الاخير لازم يكون فما توافق بين خطاب البنك المركزي وبين خطاب الحكومه التونسيه مش على الاقل يوفقوا زوز مش على الاقل حققوا شويه تغييرات اقتصاديه مش كان في الارقام خاطر ممكن تلقاها في الارقام لكن على ارض الواقع
1: صحيح يعطيك الصحه مثلا يبو جلبان خبير الاقتصاد اللي حاب يختار اليوم الاغنيه قلبي مفتاحه دو الملك ايديك علاش اخترتها زحمت
2: القلب يدق بزاف
1: بليت الاغنيه قلبي مفتاحه طب انت المود باس بتاعك في الفيسبوك تعرف المدام ولا
2: ما يعرف حتى حد ديما بس ما يعرف حتى حد ممكن ضل القلب يعرفوه
1: اما شو خرج في الاغنيه هذه ما
2: فهمش باهي انا باش ما سمعناهاش
1: قلبي مفتاح دو الملك ايديك معنى كل شيء مود باس
2: كان قلبك هو التليفونات هذه حاجه شخصيه تو احنا نعطيو على السكيورتي وكيفاش نعاودو نقولو نعطيو اللي مود باس بلاك ما تقبلش
1: مشي لا يلا تعيط ليك احمد ريبوش
2: شكرا

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. معاناة التلاميذ متواصلة مع حافلة النقل العمومي بصفاقس. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة تخصص اليوم لحجيج صفاقس المدينة. اجتماع لمجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية ينظر في الأوضاع العامة بالبلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في العالم، الحوثيون يعلنون السيطرة على المدخل الغربي لمدينة تعز جنوبي البلاد ويقصفون بالصواريخ مدينتي الظهران والرياض بالسعودية. ونتنياهو يكشف للمرة الأولى عن زيارة رئيس المخابرات المصرية السابق إلى تل أبيب أياما قليلة قبل هجوم 7 أكتوبر. هذه العناوين تفاصيلها تأتيكم في تمام 7:30. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

محلاه للجو صحيح ومحلاه لغالي اللي تنعش الروح. فما أغاني راهي تفرهد الإنسان تشيخ الإنسان تحطه زيهي وهل الفجر وكان يغمض عينيه ويحس بهيك النسمة السمحة الحلوة اللي تهزه العالم الخير والبركة. حطني نصب عليكم من جديد السبعة متاع صباح وستة دقائق الحركية بدأت في الديار متاعنا. تحية لكل من هو الآن في الاستماع لصوتي دعت شخص لغنية هدين وتكون بيها اليوم على الصباح وبرشا أغاني من تول السبعة ونص نحطوا جو كبير في العائلة التونسية قبل ما توكلوا على الله للمدارس الابتدائية المحاضرة الطفولة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. أحلى كلمة تقول على دوام هكا ولا السمير هكا ولا سيح ولا شفت التونسي قديش رومانسي ورحمة والديكم لفما رومانسي كما رجل التونسي يا عيني عليك يا مواطني.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: محليكم ومعزكم نور مهنا وحشتني ليكم الناس الكل هذا الصباح وحشتني. قولها العشير أخويا الغالي سرحان الرحال المهد الوطني لرز الجوي
0: ميتيو.
1: شفت يا سرحان باش نودك بالأغاني السمحة والأغاني الحلوة اليوم الصباح يا سرحان.
2: يعيشك مهدي نهارك زين وليك وكل مستمعي سقس هذا الصباح.
1: مش نحول الصحة الأمور رباس مفارهد شيخ.
2: الحمد لله قاعدين نخدموا كل مرة نحلوا وضعية جوية نتبعوها بالبي ولكن بعد الأمطار أكيد سيأتي الاستقرار
1: إن شاء الله. وأنا نشوف أنه القطر اللي بيتبارك له الخير والبركة من الأمطار وتعرف الفيسبوك خدام عاد بعد كل صور تجينا.
2: صحيح الشقيقة ليبيا صحيح كانت لها كان لها نصيب من الأمطار كبير برشا. إن شاء الله ربي يسترنا احنا ديما بلادنا.
1: أمين.
2: ربي سترنا وهذا هو الأهم. ليامات هذوما باش نعيشوا حالة من الاستقرار يعني في حالة الطقس. صحب عابرة اليوم تميز كامل البلاد. عامل الريح ممكن هو الملفت للانتباه خاصة إذا كان نشوفوه قوي قرب السواحل الشرقية وبالتالي بحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية يكون متموج بالشمال مع درجة حرارة قصوى اليوم وغدوة ما تبعدش على برشا معناها باش تكون عموما ما بين 26 و 30 درجة في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. نهار الجمعة طقس بشدفة بالباهي اتجاهات الريح تصبح من القطاع الجنوبي وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. طقس قليل السحب ثم مغيم جزئيا ظهرا بالمناطق الغربية. تعود الحرارة إلى انخفاض طفيف يوم السبت. يعني نتبع الحرارة هذا هو الأهم في طقس هذه الأيام. أكتوبر بملامح ربيعية إن صح التعبير. ربي يرزقنا في القريب العاجل بغيث نافع يكون شامل وأكثر توزيع على كامل الولايات
1: إن شاء الله. ربي يعطينا الخير وإن شاء الله أيام الخير والبركة للتوانسة الكل. يعطيك الساعة سرحان سلمنا على كل زملائي في المعهد دواتي رز الجوي. نهارك عسل إن شاء الله. ال 11 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح وبحب الناس الرايحة يلا نحبكمش بكشبرين. اضحك يا ولدي اضحك وزهي نفسك.

يلا سيدي نحبكم زاهين اليوم الصباح، نبعث فيكم الامل الدفء وتحيه كبيره برشا لكل مستمعينا الكرام اللي تواصلوا معنا اينما كانوا هذا الصباح في الاستماع لصوت اذاعه شخص. عرفتوها يا صابر خريف راه يا صابر. انا معاك

13 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. عمل كبير لأيمة هذية قاعد موجود على مستوى المدارس الإعدادية في بلادنا، المعاهد الثانوية، في حملة كبيرة برشا لكلمة قفل المخدرات لأنه صحتنا في المقام الأول. والتلامذة اللي قاعدين يسمعوا في عمو مهدي يبارك لكم، اعتبروني بابا هكا ولا نقول لكم رطبيلكم، صحتكم في المقام الأول، يعيشكم ما ناخذوا حتى حضره وحتى شيء قدم المدارس من برشا ناس ما نعرفوهمش. صغروناتنا في التعليم الابتدائي يقول لك هذه حلوة، قولوا لا ما ناخذ الحلوة كمان عند ماما وبابا. رطبيلكم يا صغار، ردوا بالكم، نحافظوا على صحتنا ان شاء الله فما خير باذن الله. تحيه كبيره برشا حبيت نوجهها للمندوبيه الجهويه للتربيه والتكوين صفاقس 1 صفاقس 2، ايضا خونا بالنسبه للسي وليد العموري عمل كبير ايضا على مستوى هيكله الصغار نتاعنا، على مستوى التوعيه نشاط كبير زاده من المندوبيه الجهويه للصحه بصفاقس. تحيه الدكتور فتحي بشا ولكل الاطراف اللي قاعده تساهم في حمله كبيره برشا من أجل صحتنا. أنا ميساج للصغار للتلامذة ما ناخذوا حتى حد من الغير، وردوا بالكم صحتكم في المقام الأول. 7:15 باش مش نود جماعة اليوم الصباح يا سمير، اش مش نقولوا لهم اليوم الصباح؟ الله هذه باهية مع فطور الصباح، أما سوسور كان تقولها المدامة لزوجها فما قضية بعض على الصباح. يا رب يستر لك الله.

0: والله شفتوا ما عليه الكلمات لا حلو ما عليه كلمة سمحة برشا معناها إذا زوجة توصل زوجة وتقول له الكلام هذا يا خويا الكلام السمح والكلام المعسول لو ما فهمش كيفه في حياتنا الزوجية ما ساعات كلمة كيما هذية يقول لك فما قضية سسور وراها على طول يلا سيدي بالله سبقوا ديما النية الحلوة وديما الكلمة السمحة اللي تعطي رونق خاص لحياتنا الزوجية مش هكا يا حاج
1: قالت لي كلمة
0: رجعنا الفندق شايف سيدي عليه

ما عندك حق يا سيد علي. 18 دقيقة بعد 7 بتاع الصباح. نهاركم أزين، نهاركم أسعد الأيام. يلا نذكركم 7:30 نشرة تنبأ الصباح بتفاصيل الوطنية والعالمية، ونستأتيكم 8 غير ما باش نحكيو على أخبار السبور. لكن التلامذة متاع الباك نحب نسبق لكم الخير من تو يا جماعة الباك، ونهليكم بالباك يا بابا. يا سيدي جماعة الباك مبروك يا باك. شفت عمو مهدي، نحب نسبق لكم الخير ونقول لكم الخدمة من توا ما نقدوش. أوكي.

ان شاء الله ان شاء الله الباك في الديار الكل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زينا التلميذ البكالوريا وكنعمل لكم ديما لافونغو هذا لتلمذة الباك ميسالش ميساج لكم الناس كل بكالوريا راهي تبدا من اليوم اذا ما بديتش من امس من اول نهار واذا ما بديتش من الصيف دونك اللي فاتوا الكل في الكل اليوم 14 اكتوبر انا بلاصتكم نبدا من اليوم دونك نصلح روحي ونحضر الباك ونقول شابو البابا وماما لانه الوالدين قاعدين تعبين فما والدين قاعدين يتسلف فما والدين قاعدين يجبدوا في قروض باش يقريو الصغار متاعهم وفما زادة معلمين وأساتذة كل الحب والتقدير لهم اللي هما نجاح تلامذة راهم نجاح صغارهم صدقوني من لحظات السمحة وقت تلقى الأستاذ وقت الباك يدور على تلامذته ويبدأ قدامه ورقة ويبدأ يقيد نجاح نجاح ربي يعطيكم أتمنى وإن شاء الله أفراح تكون في كل العائلة التونسية كما تكون في العائلة الرياضية باعتبار اليوم الخمسة متاع العشية تنطلق رحلة سيسيس من مطار تونس كارتاج الدولي إيه إلى الكوتيفوار إن شاء الله نادي صفاقسي نهار السبت الثلاثة الخمسة متاع العشية لقاء أمام أكاديمية ديالو الإيفواري المية موري شوف الجمهور الكحلة والبيضة حتى في اللحظات الحرجة السيد يبقى دائما محافظ على الهيبة متاعه وعلى القوة متاعه مهما كان الريح موجودة والمرض موجود لكن وقتاش كي تلقى عندك جمهور كبير أعرف روحك أنه ديما لبس عليك

مي اموري. هذايا تحيه للسي اس اس وتحيه حتى من جمهور السي اس اس منزل شاكر خليت الحبايب قبلك شويه يقولوا لي تحيه للنادي الصفاقس. اللي نذكر انه فما سوربريز تستنى السي اس اس الليله في الليل في الوصول، لانه يعني فما ملاعبيه ايفواريين برشا الخير والبركه اللي يلعبوا بالسي اس اس مش يعملوا جو كبير في المطار. وفما تكريم علي المعلول، تكريم دحمان، تكريم زاد جلال الهوش اللاعب السابق والمسير للسي اس اس، وهذه لحظه وفاه من الملاعبيه قدماء كما ايضا رجل الاعمال سي محمد العشيشه اللي تكفل باقامه السي اس اس في الكوت ديفوار تحديدا في العاصمه أبيجان. وطبعا السي اس اس تعرفوا الكلام الكل على رحيل الكوكي، قدوم الكوكي، وعلى زاد الخبطه راهو باش نبداو واقعين جدا. راهو كي نحكيوا على برشا حاجات نقولوا نحي رجع نحي رجع نحي رجع، علاش هذايا الكل؟ وفما لخبطه شخبط شخبيط مالوروزمون موجوده على مستوى الاختيارات وجيب ومشي. هذايا الكل الجمعيه الكبيره يلزم تعمل قوم تفسخ وتتعظ من الاخطاء نتاعها، واخطاء كيما هذي ما يلزمهاش تكون في جمعيه كبيره كيما السي اس اس. تحيه على كل الجمعيات الرياضيه ككل في عاصمه الجنوب الصفاقس للتوانسه الكل. خبير سمح الجامعه التونسيه لكره قدم تصدر بلاغ في الساعات القادمه، وهذه العصفوره قالت لي ومتاكد منه انه من هنا فصاعدا ما تدخل الماتش في ليكيب ناسيونال نتاعنا الا بزي ليكيب ناسيونال او بزي مدني اخر بعيد عن الوان الانديه. او صحيح هكا نبداو نحسنوا، لا فيها لا زيد لا عمر، فيها كان درابو تونس وعلم تونس، وهذا هو الصحيح. عسل ولا مش عسل هذايا ليكم الناس الكل. صحاك الشو الكل تونسي وتونسية اليوم الصباح، تحية ليكم هذا الصباح. إن الساق بدا يتصعد باش نجمو نخرجوا على بكري ونبعدوا على المبوتياج، مش هكا يا جماعة؟ صح.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا كتاب نقدي وبحثي متميز بعنوان تحليل الاستعارة النقدي والخطاب الشعري، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة لأمل دنقل، نموذجا للباحثة والناقدة حليمة بوعلاق. وهو عمل رصين يفتح آفاقا جديدة على عوالم النقد الأدبي والتحليل اللغوي، متلمسا أسرار البلاغة المعاصرة وطاقاتها التعبيرية والجمالية. ينطلق الكتاب من تساؤل جوهري حول قدرة التحليل النقدي الحديث على سبر أغوار الاستعارة وفك شفرات الخطاب الشعري، متخذا من إحدى أيقونات الشعر العربي الحديث قصيدة البكا بين يدي زرقاء اليمامة لشاعر الرفض أمل دنقل ميدانا تطبيقيا للدراسة والمساءلة. وتستعرض الباحثة عبر محاور العمل تقاطعات التجربة الإنسانية المأساوية مع التأمل الدللي، لتبرز كيف تتجاوز الاستعارة وظيفتها التزيينية التقليدية لتغدو أداة فكرية ومعرفية تستنطق الوجدان، وتكشف عن موقف الشاعر الوجودي والسياسي من هزائم الواقع ونداءات التاريخ، مجسدة في رمزية زرقاء اليمامة نبوءة الشاعر وألمه العميق. ويشكل هذا الإصدار إضافة نوعية تثري المكتبة النقدية العربية بما يقدمه من توازن دقيق بين الصرامة المنهجية في تحليل الخطاب وعمق التذوق الأدبي والروحي، ليمنح القراء والباحثين والمهتمين بالشأن الشعري مرجعا ثريا لفهم آليات تشكل المعنى في الشعر الحديث واستيعاب بلاغة الكلمة حين تتنفس ألما وإبداعا. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: على سلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هراتني ذو.
0: قداش انتم في العائلة؟
2: العائلة؟ شن دخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إذاعة صفاقس.

0: معاناة التلاميذ متواصلة مع حافلات النقل العمومي بإصفاقس. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة تخصص اليوم لحجيج إصفاقس المدينة. اجتماع لمجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية ينظر في الأوضاع العامة بالبلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية برلمان تواصل اليوم النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في العالم، الحوثيون يعلنون السيطرة على المدخل الغربي لمدينة تعز جنوب غربي البلاد ويقصفون بالصواريخ مدينتي الظهران والرياض. ونتنياهو يكشف للمرة الأولى عن زيارة رئيس المخابرات المصرية السابق إلى إسرائيل قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح، سمير الحسيني،
1: صباح الخير
0: ونسلوتي.
1: مع مرور شهر كامل عن انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تتواصل معاناة التلاميذ مع حافلات النقل العمومي بإصفاقس، وتتمثل أوجه معاناتهم في نقص الحافلات وعدم توفرها بشكل منتظم بما يتلائم مع الزمن المدرسي. إحدى صور ما يكابده التلاميذ بمنطقة طينة نقلته زهور الحبيب في هذا الروبورتاج.
2: مصريح مثلا ما تقاش باش تركب، تخرج من السبعة ما تقاش باش تركب، نجي معبي تعبي من الأحياء اللي قبلنا وصلت لنا احنا كان نجي معبي.
3: أي واحد معناه باش يتنقل يمشي الخدمة يمشي يقرأ، معناه لازم يقرأ فاش يتنقل، معناه بيت تكون بعيدة، خاصة الصباح ديجا وقت المرويح نص النهار وفي العشية، معناه هذوما أوقات المرويح تتوفر فيهم الكار، وحتى أوقات أخرى مثلا على الأقل كل ربع ساعة كيكا لازم تكون الكار موجودة باش زادة ما يكونش ضغط معناه في الكيران ودزني وندزك.
2: كل مرة كيفاه، كل مرة مرة تجي روتار مرة تجي بك،
4: خاصه الكيران الصباح معناه احنا اخر كار نجم نركب فيها 7 ودرجين، نوصل قدام الليسية و5 هيك بكري ياسر، شنو نقعد نعمل هيك الوقت الكل، خاطر اخر كار تخرج معناه نركب فيها 7 ودرجين، ماذا بينا الصباح كل ربع ساعة معناه موجودة واحنا برشا في طينة، دونك يكثرونا شوية كيران ولا ينظموا وقت هكاك.
2: زيد كيرانك في كل وقت هاي كل ساعة مثلا كار،
4: يسمع على الاقل يعملوا كل ساعة كار، لازم يضبطوا وقتها يعملوا وقت محدد، مش تجي مثلا تقف ما تطلعش على الاقل تركبنا تلام ذا، احنا تعمل لنا كار خاصه، احنا تلام ذا لازم يعملوا لنا كار خاصه كل نص ساعه كل ساعه على الاقل.
2: تتحل برشا مشاكل هكاك، مريهم 10 تار ونوليهم 10 نتلزم نجيبوا البارون على البي، معناها حتى كان تجي تلقاها معبيه الكار خاصه بالتلام، اما كان يعملوها تتحل برشا مشاكل.
0: المكلف بالأعلام بالشركة الجهوية للنقل بإصفاقس محمد علي البرجي أكد للأخبار برمجة 40 سفرة يوميا لتأمين رحلات خطينا، واعتبر أن تخصيص حافلة للنقل المدرسي للغرض يتم وفق شروط معينة.
5: استفسارات وتساؤلات مجموعة من التلاميذ والأولياء بالنسبة لخط طينة، فأنه الشركة الجهوية للنقل بإصفاقس برمجت تقريبا 40 سفرة يوميا، مثلا يوم 12 أكتوبر تم إنجاز 40 سفرة منجزة في خط طينة، وتقريبا يعني في 21 صباحية والباقي في المساء. نقول مثلا أول سفرة مثلا من خط طينة في الصباح 5:15 ومن طينة 6:15 صباحا، هذه أول سفرات. نصف في العشية فما ذلك في سفرات من تقريبا من مدينة 7:30 سنترفيل ومن طينة في اتجاه البيت يعني 8 نتاع الليل، هذه اخر سفره. في على كامل اليوم فما سفرات منجزه بطبيعه الحال يعني كما خط طينة بما فيها يعني خط الضحاوية هذايا والاكسبريس. بالنسبه لي فما تساؤل حول حفله خاصه بالتلاميذ، هذايا ينجموا يقدموا مطلب لاداره الشركه وتنظر فيه الاداره، واذا كان استوجب الامر انه فما حفله خاصه بالتلاميذ علاش لا نجموا نقدموا حفله خاصه بهم.
1: نبقى في إصفاقس، حيث أكد الوالي محمد الحجري عقب سلسلة من الزيارات الميدانية اليوم أمس إلى عدد من المؤسسات الصحية بمعتمديات الحنشة والغريبة والمحرس ونقطة على ضرورة استكمال المشاريع المبرمجة وتوفير التجهيزات الضرورية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بمختلف معتمديات الولاية.
0: والإسفاق صعاين انطلاق استغلال قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة، وافتتح مركز الصحة الأساسية بمنطقة الشعال بمعتمدية الغريبة، وعاين بمعتمدية المحرس تقدم الأشغال بالمستشفى الجهوي، وخاصة تهيئة قسم الصيدلة ووحدة التخدير والإنعاش والعيادات الخارجية. وبمركز الصحة الأساسية بنقطة طلع الوالي على الاستعدادات المتعلقة بتأمين العيادات الطبية والإحاطة الصحية بحجيج الإقليم الرابع ضمنا لتوفير المتابعة الطبية اللازمة لهم.
1: وفي هذا السياق تخصص الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية بنقطة اليوم لحجيج معتمدية صفاقس المدينة.
0: وبخصوص مشاريع البنية التحتية بالجهة، أعلن النائب البرلمان حسن الجربوعي الانطلاق في 8 مشاريع لتعبيد المسالك بمعتمدية منزل شاكر، بينها مشاريع انطلقت أشغالها خلال هذا الأسبوع.
1: المسالك المعنية هي الشوارين بعمادة العشاش وشط الزبلي بعمادة شعلاب والمهذبة في اتجاه بوثدي، ومسلك أولاد محمد صالح وأولاد حامد بعمادة تليل العجلة، ومسلك البسرياني بعمادة بشكة، وأولاد بنت خيل بعمادة الحاج قاسم، وزوايد معطلة بعمادة بوجربوع وماجل الدرج، وأولاد الحاج عمار بعمادة العوادنة. في أخبارنا الوطنية، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول المجلس جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
0: رئيس الدولة أكد أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات، مبرزا ما يتضمنه مشروع قانون المالية للسنة القادمة من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي.
1: نيابيا تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال.
0: مقترح القانون يهدف إلى تنظيم الضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة من محاضن ورياض الأطفال لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع.
1: وخارج أرض الوطن، يشارك الديوان الوطني للسياحة بداية من اليوم إلى غاية 16 من أكتوبر الجاري في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين، في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين البلدين.
0: ديوان السياحة سيعرض خلال هذه التظاهرة الموارد والمنتجات السياحية التونسية أمام منظمي الرحلات السياحية، وسيقدم الديوان معطيات حول إجراءات الدخول إلى تونس والاستفادة من سياسة الإعفاء من التأشيرة لفائدة السياح الصينيين.
1: إلى أخبار العالم، والبداية من اليمن، حيث أعلن الحوثيون السيطرة على المدخل الغربي لمدينة تعز جنوب غربي البلاد، كما قصفوا بصواريخ كروز مدينتي الظهران والرياض بالمملكة السعودية، وهو ما أكدت السلطات في المملكة.
0: في المقابل، نفذ التحالف بقيادة السعودية عملية استهدفت مواقع ومنشآت قال إن الحوثيين يستخدمونها لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة ودعم عملياتهم العسكرية.
1: إلى إيران، حيث أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة أن الأمريكيين ينشرون طائرات حربية ومسيرة لكي يتمكنوا من تهريب ما بين 5 و3 ناقلات نفط خلسة، وأن الممارسات الأمريكية ترفع كلفة إيصال النفط إلى نحو $150 للبرميل الواحد.
0: وفي قطاع غزة، سقطت فجر اليوم شهيدة وعدد من المصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة.
1: من جانب آخر، قرر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء أمس للمرة الأولى بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل هبط في تل أبيب قبل نحو أسبوع ونصف من هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يلتقي به وشكك في هوية من اجتمع به خلال هذه الزيارة.
0: مجلة The Atlantic الأمريكية كشفت في وقت سابق أن كامل حذر خلال هذه الزيارة أن حماس تستعد لهجوم كبير، ودعا إلى تقديم تسهيلات اقتصادية لمنع التصعيد.
1: إلى السودان، حيث اتهم وزير الخارجية السوداني خلال لقائه في الخرطوم المبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان والقرن الإفريقي، اتهم جهات محلية لم يسمها بمحاولة العودة إلى السلطة عبر الترويج لاتهامات باستخدام الجيش أسلحة كيميائية.
0: وأخيرا، طلب 12 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس دونالد ترامب بالتراجع عن قراره رفع العقوبات المفروضة على صادرات وقود الديزل الروسي، لأن ذلك يمنح موسكو موارد إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا من دون أن يحقق أي فائدة للأمريكيين.
1: وفي ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اجتماع لمجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية ينظر في الأوضاع العامة بالبلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة تخصص اليوم لحجيج معتمدي صفاقس المدينة. ولجنة الصحة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في التاسعة مع موجز للأنباء أنس مع أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم جميعا بخير.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
7: عشرة ديمة.
9: الكل مشتاق لبيت الرحمن، يودس ترافل سهلت عليك. منصتنا الرقمية تخليك تختار عمرتك وتستفيد من برشا عروض وتخفيضات وتستلم عقدك تأشيرتك وتذكرة طيرانك وين ما كنت. ما عليك كان تزور المنصة أو تتصل على 92 760 111. مع يودس ترافل عمرتك أسهل وخطواتك إلى بيت الرحمن أقرب.
10: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15990 جاو 22990.
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: تحب تطمين على مستقبلك في تونس وإلا في الخارج؟ مركز التكوين المهني هيبتا يلقى لك الحل بشهادة منظرة من طرف الدولة CC, CAP, BTP, BTS في التبخ والمرتبات وتصميم الأزياء. للتسجيل زورونا في سنتر هيبتا طريق نيور كيلومتر 1 وراعي عمارة مالك، وإلا تصلوا بنا على 21 476 333.
13: عشرتنا ما تفش
14: وحكاياتنا

0: سبور نيوز. سبور نيوز.
1: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. ندوة صحفية عقدها البارح النادي الرياضي الصفاقسي في مركب الفريق تم خلالها تسليط الأضواء على آخر المستجدات الخاصة بفرع كرة القدم، وخاصة مسألة الإطار الفني القديم والجديد. ندوة كان أشرف عليها الناطق الرسمي باسم الهيئة المديرة أحمد جبير، اللي تحدث على عديد النقاط أبرزها أسباب التخلي عن خدمات المدرب نبيل الكوكي. جبير قال أنه مش التصريحات الأخيرة للمدرب نبيل الكوكي أو الهزيمة الأخيرة ضد التقدم الرياضي بسقيط الدير هي الأسباب الحقيقية وراء التخلي علي، لكن ثم أسباب أخرى.
2: ماهيش التصريحات الأخيرة وإلا المردود اللي في مباراة سقيط الدير هم أسباب تخلي نبيل الصفاقسي أو أنه التعاقد مع نبيل الكوكي هم أسباب الرئيسي. لاحظنا أنه مباشرة بعد مباراة نيجيريا في نيجيريا شوفنا الناس كل معناتها خلاف الهزيمة المردود اللي ما كانش مقنع، كان ثم عديد تساؤلات من الهيئة المديرة ومن المدير الرياضي طارق سالم، وكانت يعني فما نقاشات كبيرة وفما برشا نقائص كانت موجودة، وحاولنا أنه بعد ما رجعنا من نيجيريا نعرفوا اللي كانت مباراة الرتور معناتها مباراة مصيرية، وحاولنا أن نصلحوا والحمد لله تعدينا بالدور التمهيدي الثاني. بعد الأجواء بدأت تتحسن بشوية بشوية، كنا ماشيين في ثنية باية، لكن بعد نرجعوا نقاروا احنا في كاز ديبار، والقرار بينصير الرياضي يرجع للمدير الرياضي سيطات السلم اللي اقتنع بعد مباراة سقيط الدير انه كوتش نبيل الكوكي ما ينجمش يواصل مع نادي الصفاقسي، وهذه كانت قناعة يعني الإدارة الفنية.
1: جبير تحدث أيضا على أسباب انسحاب طارق سالم، واللي يتأكد رسميا أنه الانسحاب هذا كان على خلفية التعاقد مع المدرب الجديد محمد الكوكي.
2: احنا عندنا ثقة في العمل تاع الإدارة الفنية وفي سي طارق سالم شخصيا، حتى سي كان دو بروفيسيونيل كان دو كونيسور، عمرنا نشك في قيمته ولا في مكانته في نادي الأهلي الصفاقسي، لكن بيان سور ما يصير حتى شيء من غير الفاليداسيون والموافقة المديرة. وكيف كيف زاد معناتها حتى كيف تعدينا مرحلة اختيار الممر الجديد، التشاور من أول لحظة ما بين الهيئة المديرة النادي الصفاقسي لجنة كرة القدم والمدير الرياضي طارق سالم، وقت اللي شفنا انه لا لوجيك دي شوز والمنطق في الوقت هذا وفي الساعة هذه يقتضي تعيين محمد الكوكي، مصلحة النادي الصفاقسي قبل الجميع، وهذا اللي كونفيرميه سي طارق سالم. علاش قلت سي كالكان دو بروفيسيونيل والجمعية بالحق، قال جيبوا محمد الكوكي لكن انا ما نجمش نكون موجود، وافيك ان غران كور بصدر الرحب وعلاقتي طيبه مع نادي الصفاقسي ومع الهيئه المديره تاع نادي الصفاقسي وما عندي حتى مشكله.
1: وبالنسبة لعملية اختيار المدرب محمد الكوكي والأهداف اللي بيش يخدم عليها مع الفريق في الفترة القادمة، تفاصيلها نتعرف عليها في التصريح هذا للناطق الرسمي باسم هيئة النادي الصفاقسي أحمد جبيرة.
2: سي محمد الكوكي من أول اتصال يعني حكى مع الهيئة المديرة ومع لجنة كرة القدم ومع الناس اللي كانت مشرفة على عملية اختيار المدرب الجديد، بيان سور هذا كل بالتشاور، ورحب بالفكرة وقال أنا حاضر وأنا على ذمة نادي الصفاقسي، هذوما أولادي الكل نعرفهم، أنا فرحان أني نخدم في نادي الصفاقسي، فرحان أني نكمل البروجي بتاعي، عندي أهداف عندي طموحات كبيرة. الحقيقة لبى نداء مباشرة، الأهداف موجودة أكيد وواضحة وحكينا فيها مع سي محمد، ونذكروا لسي محمد كوكرا وكان وصل الأهداف نتاعه اللي يعني حقق اللي طلبناها منه في الموسم الفارط، والأهداف السنة أكيد نعرفوها. احنا الهدف نتاعنا مركز مؤهل للشامبيونز ليج، الهدف نتاعنا أنه نمشيه لأبعد نقطة في البطولة على شلال التتويج، عملناه والحسينا روحنا كنا نجم ننزل البطولة، لكن بعض التفاصيل ما خلتناش نتعلم من غلطنا، نحاول نصلح من روحنا مش عيب، لكن البلوز امبورتون انه نصلحوا الاخطاء بتاعنا انه نبنيو وانه نقعدوا الناس الكل يعني ملتزمين بنفس الاهداف.
1: محمد الكوكي إذن هو المدرب الجديد لأكابر كرة القدم في النادي الرياضي الصفيق. سنعطيكم التركيبة الكاملة للإطار الفني. محمد كوكي مدرب مساعد رائد البرهومي، معد بدني رفيق بوكمشة، المعد البدني المساعد بليل بن سعد، تحليل الأداء حسين بوصرصار، محمد علي البكوش، ومدرب الحراس هو وليد بن حسين. البارح المدرب محمد الكوكي كان الشرع في مباشرة مهامه على رأس الإطار الفني الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. الكوكي أشرف على الحصة التدريبية للفريق اللي دارت في الميدان الفرعي لملعب الطيب المهيري، والمدرب محمد الكوكي كان محل ترحاب وحفاوة من قبل لاعبي السيساس اللي كانوا مرتاحين للعودة هذه وللإشراف مجددا على الحظوظ الفنية للفريق بعد ما تم التخلي عليه إثر نهاية الموسم الماضي. اليوم إذن هو موعد السفر، سفر فريق النادي الصفاقسي للعاصمة الإيفوارية أبيجان، استعدادا لمواجهة فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. رحلة السيساس الأبيجان باش تكون في سفرة عادية مباشرة تنطلق من مطار تونس قرطاج الدولي في حدود 5 متاع العشية اليوم. ونذكر مباراة فريق أكاديمية أمادو ديالو لكرة القدم الإيفواري والسيساس باش تدور يوم السبت 17 أكتوبر في أبيجان بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت تونس. بالنسبة لبرنامج مقابلات الجولة السادسة من منافسات بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مش تدور على ثلاثة دفعات، السبت 17 لحد 18 والخميس 29 أكتوبر الجاري بداية من الساعة 2:30 بعد الظهر. تفاصيل برنامج يوم السبت في ملعب أبو علي الحوار في حمام سوسة، أما الحمام سوسة يواجه اتحاد بنقردين. نهار الأحد في شتيوي بالمرسى لقاء مستقبل مرسى النجم المتلوي، نادي حملم في يستضيف شبيبة العمران، الاتحاد المنستيري يتقابل مع تقدم ساقية الدير، وفي ملعب بوجمع الكميتي في بيجا لقاء الأولمبي البيجي النجم الساحلي. يوم الخميس 29 أكتوبر في حمادي العقربي بيرادس لقاء نادي الإفريقي مع نادي الرياضي البنزرتي، في الطيب المهيري بصفاقس لقاء نادي صفاقس الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب الهادي النيفر ببردو مباراة الملعب التونسي والترجي الجرجيسي. والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن موعد مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية. هذه المباراة والتي تندرج ضمن الجولة الثالثة من بطولة رابطة المحترفة الأولى ستدور يوم الخميس 5 نوفمبر بداية من الساعة 2:30 بعد الظهر في ملعب الهادي النيفر ببردو. الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي أعلن عن عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 7 نوفمبر 2026 بداية من الساعة 5 مساء. وفي بلاغ صادر عن هيئة الفريق قال أنه جدول أعمال الجلسة فيه انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية مع فتح باب الترشحات بداية من تاريخ نشر البلاغ إلى غاية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر على الساعة 6 مساء. في إطار تصفية الألعاب الأولمبية 2028 والخاصة بكرة القدم النسائية، ودع البارح المنتخب التونسي لكرة القدم سيدات سباق التصفيات الأفريقية بعد الهزيمة أمام السنغال بثنائية نظيفة في داكار في إياب الدور الثاني، وكانت مباراة الذهاب أيضا انتهت بفوز السنغال هدف مقابل صفر. في كرة السلة وفي الجولة السادسة من منافسات البطولة الوطنية البارح لقاء متقدم في قاعة حمام سوسة، فوز النادي الإفريقي على النادي الرياضي بحمام سوسة 83 مقابل 49. اليوم بقية المقابلات في قاعة المنازة، شبيبة المنازة يواجه النجم الراتسي، نجم حلق الواد يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد الأنصار يتقابل مع الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري يواجه الدلي الرياضي بجرومبيليا، وشبيبة القيروان يلعب مع النجم الرياضي الساحلي. وكل اللقاءات اليوم تنطلق 6 متاع العشية. الجامعة التونسية الكرة الطائرة أعلنت عن انطلاق فعالية بطولة القسم الوطني آل للموسم الرياضي الحالي، وذلك يوم السبت 31 أكتوبر 2026. نعطيكم برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية. في المجموعة الأولى الترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل مرسى، النادي الصفاقسي يواجه اتحاد كرتاج، سعيدي سيدي بوسعيد يلعب مع فتح حمام الغزاز. في المجموعة الثانية لقاء النجم الساحلي ضد الأولمبي القليبي، نادي حملنف مع مولدية بوسالم، واتحاد النقل بصفاقس يواجه جمعية اتصالات صفاقس. في كرة اليد أعلنت الهيئة المديرة للنادي ساقية الزيت أنه تم الاتفاق بالتراضي على فسخ العلاقة التعاقدية مع المدرب إبراهيم اللاغا. وبالمناسبة هذه تقدمت الهيئة المديرة لنادي ساقية الزيت بجزيل الشكر والتقدير للمدرب إبراهيم اللاغا على المجهودات اللي بذلها خلال فترة إشرافه على الفريق، وتمنيت له النجاح والتوفيق في بقية مسيرته الرياضية. في المقابل أعلنت الهيئة المديرة عن تركيبة جديدة مؤقتة للإطار الفني لفريق الأكابر بقيادة فرج الميلادي مدرب وحاتم قدارة مساعد مدرب. نختم كرة القدم خارج تونس. في دوري أبطال أوروبا أبرز نتائج البارح: سبورتينغ لشبونة فاز على لانس 2-0، أتلتيكو مدريد فاز على مانشستر يونايتد 2-0، برشلونة فاز البارح على غالاتا سراي 4-1، أرسنال فاز على ليل 3-0، الإنتر انهزم أمام كلوب بروج 4-3، لايبزيغ فاز على بيز فياندهوفن 1-0، فياريال فاز على نابولي 3-1. وأبرز مقابلات اليوم في نفس المسابقة دوري أبطال أوروبا: 6 غير بوع فاينورد مع كومو، 8 متعليل أستون فيلا فينربخشا في نفس التوقيت، بودو غليمت مع بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي واجه باريس سان جيرمان، ريال بيتيس يلعب مع بورتو، وروما مع ريال مدريد. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات سمير تقتق في الإخراج، وأنس ربيعي كنت معكم في الأعداد والتقديم، مهدي قاسم يرجع بعد لحظات ويوصل معكم مشوار أحلى صباح حتى للتسعة. نهاركم زينة. سبور نيوز. سبور نيوز.

0: صباح النور.
1: صباح الخير.
0: ايش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
1: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
0: يا اخي اش قالوا لك؟
1: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
0: شنو فيه جديد البرنامج؟
1: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
0: هاي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات كل
1: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
2: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.

0: chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكل واحد من الرابحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: تذكره للذاكره.
5: المتحف الاثري بسلقطه أسس سنة 1980 وهو متحف صغير مقام داخل الموقع القديم لسلقطة أو سلكتوم. وسلقطة مدينة مرفئية تقع بقصور الساف جنوب المهدية. كانت مزدهرة جدا في العصور القديمة، لها علاقات تجارية بموانئ متوسطية وبالخصوص إيطالية. يحتوي المتحف على عدة أعمال أثرية مثل الفسيفساء الأرضية العملاقة التي تصور سباق الأسد الإفريقي، واللوحة الفسيفسائية التي تشيد بمنافع السباحة وبمباهج الحياة، إلى جانب أواني خزفية معدة لتصدير الخمور التونسية في عهد قرطاج. وللمتحف كنوز تم نقلها إلى متحفي سوسة وباردو كدرع حنبعل، واللوحة الفسيفسائية المجسمة لقصر أحد النبلاء ولمشهد صيد، مع قطع أخرى من الحجارة تؤرخ لحقبة تاريخية شيعية.
6: مع تحية رضا القلال.
7: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ستة دقائق بعد الثمانية متاع الصباح، تحية المستمعين الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. كانت معاكم أنسة قبيلك شوية في الباقة الرياضية، حكيت لكم على كل كبيرة وصغيرة سيرتو اللي كان البارح في مركب السي اس اس تاع العشية. سيد أحمد جبير الناطق الرسمي باسم السي اس اس اللي حكى على عديد النقاط اللي تهم السي اس اس، وأتمنى أنه نادي صفاقسي يقلع الآن ويقلع صحيح تقلع الطائرة متاعه اليوم الخمسة متاع العشية نحو الكوتيفوار، لكن يقلع على برشة تصرفات كانت في الماضي نحي يجيب حطوا المدرب اللي يبني والمدرب اللي يلقى كل الآليات باش ينجم يعمل استراتيجية خاصة. تحية لزملائي في قسم الأخبار، عرفنا الأوضاع جهويا في صفاقس، الكار الإشكاليات اللي إن شاء الله تتفض في القريب العاجل من طرف الشركة الجهوية لنقل بصفاقس. وتحية كبيرة برشا للعائلة التربوية هذا الصباح، ما نطولش عليكم برشا، ملاحظات عبر سبيل

0: نعبر عن وطنك بالعربي ومنعبر إلا بلغة الضاد، اللغة الأم، اللغة العربية. تحية للمستمعين جميعا اللي تواصلوا معنا. برشة ملاحظات قاعدة توصل، وكل عادة دائما ملاحظات عبر سبيل أسبوع وأسبوع بين زميلي زيد الملولي وعمر الفتوي. سي عمر حاضر معنا اليوم، صباح النور.
1: صباح الفل، صباح الخيرات لكل مستمعينا ومتابعينا ومستعملي طرقات المدينة.
0: الصحة لباس،
1: الصحة لباس والحمد لله. لكن الحركة المرورية انت تو تعرف في اشدها،
0: اي في الطوب نتاعها،
1: في الطوب نتاعها
0: بوم وقت السريس سوا في السيركيلاسيون الناس ولا السريس.
1: راهي شوف، هي تعرف الاصفاق المدينة عبارة بحيرة والثنية هما عبارة هكا الودية اللي يصبوا فيها، هذيك هي ممكن
0: انت عطيتها صورة جغرافية سبيسيال.
1: هي ديجا صفاقس الانفراستركتور نتاعها والتهيئة نتاعها والبرو نتاعها والخريطة صفاقس ثنية كل
0: شعاعية.
1: بالضبط، شعاعية الناس كل تصب فيها. ثم درس احنا يا مهدي قريوه في بريفوار ان اتينيرير اون فيل، معناتها تجي التلميذ تقول راهو مش الثنية الاقصر هي توصلك بكري.
0: ايه ساعات الاثنية الاقصر هي اللي تطيح في الامبوتياج،
1: هي اللي تطيح في الامبوتياج. هنا ديما نقول الاخوه مستعملي الطرقات اختاروا ثنيتكم.
0: ساعة ثنية طويلة هي اللي تبدأ مسرحة
1: ساعة ثنية طويلة فيها 10 كيلومتر، 10 منه وزوز كيلومتر منه، ممكن الثنية اللي فيها 10 كيلومتر توصلك قبل. هنا أولاد الجهة، أولاد الزنق، أولاد الثنية يعرفوا كيفاش يشقوا، كيفاش يتعداوا. ديما نقولوا لهم ونوصي، وديما نوصي في كل حصة نقولوا راهو نحترموا إشارة علامة الطريق، نخرجوا بكري شوية، ما نكونوش سبب في تعطيل حركة المرور. وشدة وتزول هالثنية الصبحيات والكل والغصرة والستريس راهو الكل يزول بعد ما يشد صغيرنا يقرأ، وبعد ما وصلنا خدمتنا، وبعد
0: ولو أنه باش نبدأ واقعي معاك ساعة 9:30 تلقى الامبوتياج، 10:30 الامبوتياج، 11:30 شارع مجيد أبو ليلة براتيك مون ديما
1: في المطلق. هكي يسفاق صراحة،
0: هيك هي اسفاق
1: سيرس، لكن احنا نتاقلموا مع ظروف حركه المرور.
0: ومن بين الظروف قبلك شويه تاكسيس حافظ الشامل وجاله تحيه، هو تاكسيسي الكل يقول لي مش معقول بوديرير واحد، وتعرف غاده الخير والبركه من الشركات هي. موجود تقريبا فما محطه تطهير قدامها فويت نتاع ماء ولا خارجه منها فويت، تو عندها فتره كبيره مشيت على الطريق وحيرت الطريق الكل حفر، معناه قال لي راهو عباره بحيره وحفر وحفره بجنب حفره، راهي صور بصراحه كيما هذيا صور قاتمه، نحاولوا باش نداركوا يا اخي. اي فويته نحاولوا مش نسيبوا الفويته، فويت يجيب فويتات.
1: راهو ما على الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه هي تحضر روحها مع هذيا تو الماء باش ينقص استعمال الماء. احنا البنيه التحتيه نتاعنا والجعب للوطنيين والكل تقام ضعاف، لي فويت باش تكثر. هاي فويت يا مهدي هنا عندها توا في حي الغزلان في الحوازة ادوبا من معهد 20
0: بالله
1: مارس.
0: نخرج نهير ندوروا على فويتات
1: بالله، اني ديجا انا والله متعدي وخذيت نعطيهم رقم
0: بالله ندوروا على فويتات يرحم والديكم. راهو فويت وفويت وفويت يس.
1: انا نغزر هذه عنده تقريبا جمعتين ولا اكثر بالله انا نعطي، حتى خذيت رقم المونجيل انا متعدي مش بعيد وصار له برشا الفويت، هو 685-300 هذا النمر الفوقاني، والنمر اللوطاني 28-225 معناتها نقربوا لهم على الاقل هم يعرفوها. كي نقول
0: تعطي عباره ديستيناسيون تي تو
1: هو عباره اللوكاليزاسيون نتاع الفويت
0: نتاع الموغيل نتاع الماء
1: نتاع الموغيل نتاع الماء وسالون بيش، وهذا ما يمنعش كونهم يلزمهم يعملوا فريق كامل يدور كما اللي نرى العمومية كما
0: يلزم شو أخيرا. وما فما حتى مشكلة راهو كي نعطي الملاحظات ما تبديش كي نتقابلوا مع بعضنا مكشبة راهي كم خلق. راهو سيدنا عمر بن الخطاب خلك أحب الناس من أهداني عيوبي، راني أنا نغلط سي عمر يغلط نصلحوا بعضنا. كلموني أمس على فويت الزنقة اللي تخرج من طريق لفران لطريق جرمدا وينقعت مؤتمرات بتاع جرمدا، فويت على طول الزنقة يبارك لكم، أخرجوا تدخلات عاجلة وصلحتي كي مش تصلح ما كنتي مش تربح
1: صحيح.
0: والبنية التحتية تولي لباس عليها وبرشة حاجات
1: كيف زادا يا مهدي زادا في اللوم شوية هي الشركه الوطنيه للسكك الحديد.
0: ما تقوليش البارير البير عمل فينا واحنا ماشيين للكونفرنس بريس نتاع سي سي اسمه اللي هز ثنيت البرت
1: من الساعتين للخمسة.
0: اما خمسة الكونفرنس الستة كملنا السبعة مع زميلي فوز الخماسي اللي دو بارير هابتين برحمة والديكم. راه مش معقول, راه مش معقول, راه القانون اللي يتجاوز البارير عبارة جريمة ولا جنحة ولا تيهم اللي دو بارير هابتين صايمين خلك.
1: وراهو يا مهدي احنا كمؤسسة تكويف السياقة والسلالم المرورية راهو كي تزيد المكون ولا كهرباء وطويكول وتتعدى راهو نجم نصوروها, نجم نقولوا هذه متعدية في بارير هابط, والنجم معناتها نأولوا برشا حاجات
0: والسيد يولي فوتيف
1: ويولي فوتيف شيء. وهو من يضرب ساعة وساعة ونص بعد انا زميل قال لي انا حشمت ما نجمش نتعدى ناحية البلاكة باش نجم نتعدى حشمت قال لي حشومة معناتها مش معقول راهو
0: يبارك لكم يعيشكم. وفما أرقام يا ولدي الصندار هز على طول يا أخوي تعملوا أرقام للمواطن اتصل بينا والرقم ينوقز ينوقز الله أعلم جابدين الفيشة ولا كذا خذوها بمحبة اليوم الصباح راهو في بعض الأحيان راهو شي يهبل والله يهبل مهبلش معناها السيد يلقى الفويت السيد يلقى الضوء متاع الشارع يشعل بالنهار طافي في الليل يتكلم ليه من مجيب يا وخي ندور بالكوموند طاف طفي في جيب
1: على بالله ذو مركز شاكر زاد راهو ديما يشعل في النهار
0: نفتح لك الشاهي
1: يعني ما تخليني ديما توريني الثنية وانا نسرح
0: نحبك تكون صحيح
1: صحيت اون بوينت اون توكا بالله ذو مركز شاكر الاخوة مصلحة الإنارة العمومية في بلدية صفاقس يحاولوا يشوفوه مع يعطينا مع نشكروا مجهودهم اللي يخدموا فيه وصلحوا برشا بقايع لكن هذا الضوء التويش على شارنا نلقاو له حل.
0: شوف الحل
1: يا مهدي. حاجة أخرى اللي احنا نبركوها زادة هي بلدية صفاقس اللي خدمة جوانب ملعب طيب المهيري.
0: برافو لا يعطيهم الصحة الخدمة إكسترا
1: خدمة إكسترا إن شاء الله. أنا نقول احنا العادة ديما نكون لومه شوية أما نشكره وقت ويأتي يلزم نشكرهم نشكرهم. أنا نقول إن شاء الله ما تكونش حكاية ظرفية على خاطر ماشي الساقية ولا جماعة الكاف جايين ولا شكون جاي. إذا كان جماعة الكاف جايين ولا ماتش دربي ولا ماتش شيخ نحولوهم الاثنين الاثنين والحي من الحي.
0: لا لا تو كل جمعة نعملوا ماتش دربي.
1: كيف نوجه الشكر هذا البلدية منزل شاكر
0: دائرة منزل شاكر
1: لا
0: بلدية منزل شاكر, منزل شاكر. تحية البلدية منزل شاكر ومستمعينا في منزل شاكر.
1: منزل شاكر على المجهود اللي يقوموا به قاعدين يخدموا قاعدين ينظفوا في الأحياء عملوا حملة كبيرة برشا إن شاء الله البلدية الكل زاد كيف يمشيوا على نفس المنوال وإن شاء الله ديما هذوم الحوايج ما يكونوش ظرفيين راهو قد ما نحسنوا الخدمات للمواطن قد ما المواطن يقرب لنا أكثر قد ما هو يحاول زادة كيف ما يكونش السبب في ما نقولش أنا معناتها تطيش الفضلات والكل يكون سبب على الاقل يكون يعاون وينظف ويخلص اداءاته واموره مليك
0: بيه. احنا كي نعملوا ثقافه قانونيه البيرمي ساعات ينجم يتيح برمي كيبدا قديم مثال 2002 2003 2004
1: البرمي 10 سنين
0: اي وساعات المواطن الناسي يبدا عنده ب 12 بال 14 بال 15
1: ينساو برشا
0: يلزم التجديد نتاعه
1: يلزم تجديده
0: اي
1: بون بعد ال 10 سنين يستظهر بشهاده طبيه خاطر هذيك شهاده طبيه واجبه اجباريه على خاطر نجم يكون مريض عنده حاجه عنده عينين عنده لينات عنده حاجه كيما تفقد فرمير تفقد حتى ورق الكهرباء الكل نجم يسافرونس هي توا يا مهدي اللي جاي جديد وهذا سبق كونه باش تولي في منظومه باش يجيك مساج في البرمي اذا كان
0: اذا كان
1: كارت غريزك اسيرونسك
0: اي معناه يذكرك
1: يذكرك فحص الفني كيف
0: اي
1: ان شاء الله هذا الكل احنا قاعدين قاعده تخدم عليه
0: كمان دعم ملاحظات
1: لا مزن بدينا احنا
0: كمل تختيل اي عندي ما نقول لك
1: شوف يا مهدي ثم علامه
0: ايه
1: انت جاي من القايد محمد في حزام بورقيبه
0: ايه
1: داير على تنيور
0: من القايد محمد داير على تنيور اوكي
1: واضح ايه كاتبين علامه هي محاوله خروج ما عدا الاجور انا مشيت ورجعت وشفت ودرت هي محاوله خروج بروتيل صورتي نجي من الحزام باش ندور على تنيور وتكتب لي ما عدا الاجور مهدية باللي تفسرها باللي تحللها ما تلقاهاش حل. انا داير على تنور ماشي للشيحية مش كان معدل الاجوار معناتها هنا بالله تجهيزا على ما اظن والله مهزلة
0: معدل الاجوار يدور ولا بيدوروش معدل فاهمالي زي
1: اسمع والله
0: ان شاء الله مرة اخرى ما يكتبونش معدل الانساب
1: لا ينزل يجيك على طريق منزل شاكر
0: ايه
1: يقول لك ما عدا عون لي زاعت شخص
0: الله أعلم.
1: فهمت؟ يجيك في نمرة أربعة على قصة نمرة خمسة يقول لك ما عدا أعواني ذات ساقس. ثم أقول هذا يا رسول الله طب أنا داير من تنيور من القائد ماشي لتنيور قل لي ما عدا الأجوار
0: اللي بعده
1: من لا حول ولا قوة إلا بالله معناتها
0: نصلحوا
1: في جملة الحملة اللي تعملت في بجنب ملعب طيب المهيري ثم تصطير صار التصطير لاحظنا فيه قبل راهو العيب مش في الخطأ العيب في تكرار الخطأ
0: صحيح
1: راهو الأخوة اللي المفترق منزل شاكر وين التمثال حتى التمثال حمادي العقربي راهي ثم فوا عملوا خط
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه
0: أمين
1: راهو عملوا خط سكروا فوا الأخوة اللي قاعدة تسطر بالله يهديكم راهي فوا كاملة من مفترق منزل شاكر اللي هو الكبير اللي فيه مانيش باش نذكر مفترق اللي منزل شاكر اللي فيه
0: الهيدي شاكر
1: الهيدي شاكر ولا الدور على مفترق حمادي العقربي راه فما تصطير غلط بالله يصلح ويهديكم راهي ثم فوا احنا كيساتنا على مكبرهم حتى نسكروا فوا كامله
0: صحيح
1: معناتها يصلحوه يهديهم وما زالت حاجه اخرى يا اخوي مهدي
0: نختموا بها هاي
1: نختموا بها مثال حتى هو لو مازالوا حاجات سياره الاسعاف شوف سياره الاسعاف السيارات ذات الاولويه سياره الاسعاف الحماية
0: ما في مشكلة
1: الشرطة ما في مشكلة به هنا احنا واجب المواطن والسائق والسائق هو
0: يعطيها الأولوية يفسح لها المجال
1: يسرحها شوية اذا كان وراك هي جاية تجري
0: راكي على اليمين
1: راكي على اليمين اذا كانك انت في الفوا الوسطانية يمشي لليسار المهم سرح لها ثنية لكن فما حاجة الاخوة السواق وما همش الكل راك تمشي في الاتجاه المحجر تعرض ناس راك وقتها عطلت روحك عطلت روحك وعطلت تعطلت عليك الحادث اللي يمشيله والمريض اللي يمشيله راهو شوف كي تجي من اليمين ديما خير لك وقانونا عندك الحق تمشي في الوسط وتمشي على اليسار لكن تمشي في الاتجاه المعاكس عكس السير باش تصطدم
0: صحيح
1: 500 كهرباء وقتها تتعطل اكثر
0: لازم التجربه
1: والماده قصيره والماده معناتها عاليه ما تنجمش حتى تشق الماده وصارت العملية هذه وقعدنا غاديك
0: ربي قدر الخير على دوام يعطيك الصحة محمد علي قال لي راني أمس نحوس في ولاية في قلب العاصمة قال لي شنو كي تلقى زوج سيارات من جميع زوج سيارات ما غير بلاكيت من جميع
1: لا برشة ديما
0: ولا الظاهرة كبيرة خويا يلزم
1: شوف
0: الردع في المجال هذا
1: ما غير
0: إذا لا قدر الله عمل حادث يخرج منها معناه
1: شوف يا مهدي من غير البلايك وقال البلايك ما هيش كونفورم ساعات تلقى بلاكة كلها تشوفها تقول هذا يترونج من برا
0: صحيح
1: معناته هنا الأخوة في مصلحة المرور
0: القانون فوق
1: الجميع
0: ما غير ما نحكي لك حاجة أخرى 21 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح نتواصل بعد هذا الفصل وقد بحدي يتوقع لك علش
2: إشهار عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في إم جي بلافو ريكتانجولير 2.7 لتر بيركس بخمستاش 1990 جاو 22990 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: 21 دقيقة بعد 8 متاع الصباح اخترت لك حليم تو على الأقل الناس اللي قاعدة تسوق لهم بوتياج يقولوا لي قدام لي داعة تبارك الله الصف طويل وساعات الصف يوصل للكيوسك ويعدي الخير والبركة
1: كان منزل شاكر كان مش
0: كلها
1: بارتو تو الناس كل اللي هذا العصاب
0: أي سيدي تحية الكل وخينا عوين الأمن عوين الأمن المتواجدين في مختلف الرومبوان ربيعة يوم القوة إن شاء الله يا حليم الأغنية شنية ترى عندك 50,000 دولار لما صباح
1: حبيتها
0: حب وحدك ما هيش حبيتها
1: أنا ساعات
0: هي تحكي على الهواء
1: الهواء هوايا
0: لا مش الهواء هوايا
1: هوايا أنا
0: زا ويا زي
1: زي الهواء
0: يا رحمة الله قلت لك طريق سكر قل لي المطار حليم

لك انا واحنا في عز الهنا. Yeah.

حلوة.

0: زي الهواء غنيه لكم عبد الحليم 32 دقيقه بعد 8 نتاع الصباح. ان شاء الله يكون الاختيار صايب غنيه كيما هذيا سيرتو مع لومبوتياج تنسيكم شويه لومبوتياج، لكن ساعات تزميره طير الكيف ولا دوبيله تروازيم تحطك في عالم اخر حليمك الوقت تولي الاغنيه تولي بايقاع خاص. يلا تحيه للناس الكل قبل ما نمشيو للركن الموالين نتواصل مع هذه الفقره الاشاريه.
1: قصد ربي للعمره وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائله باللوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب، اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
0: أربعة وثلاثين دقيقة بعد ثمانية متاع الصباح، تحية للجميع صفاقس هذا الصباح.
2: صفاقس هذا الصباح

0: هذا الصباح.
1: إصفاقس هذا الصباح وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة الريفية، المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بإصفاقس كالعادة بحرفية كبيرة بعمل كبير تنظم ملتقى جهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية. سعيد جدا الدينامو والقلب النابض سي وليد العمولي مدير الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة في إصفاقس. أكيد جدا اللمسات الأخيرة قبل انطلاق هذا الملتقى الجهوي. سي وليد صباح النور.
2: صباح النور سي مهدي، صباح النور سيد المستمعين، مرحبا بكم. ان شاء الله اليوم معنا في اللقاء الجهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية.
1: قبل هذا يظهر لي حطيتكم فرهد مع حليم. حليم عنده ولا عنده تأثير نفسي عليك ولا؟
2: أكيد عنده تأثير نفسي نتصور على الناس الكل، معناتها على الأقل تكون بداية بصوت العندليب
1: هكا ولا. وانت عندليب في الإدارة متاعك في حركية ليمت هذية تبارك الله من يوم اليوم بين الصغار وبين الكبار، بين الصغار وتأثيرهم والمحافظة على سلامتهم والوقاية من المخاطر، وبين أيضا الاهتمام بالمرأة الريفية اللي هي راهي عنصر فاعل في البلاد وعنصر ثابت على الدوام في المشهد الاجتماعي في بلادنا.
2: أكيد سي مهدي، دونك احنا بطبيعة في مواصلة معناتها بمشاركة كل هيكل الجهوية وحتى الوطنية والمجتمع المدني في ظاهرة الوقاية من سلوكات المحفوفة بالمخاطر. ومن ثم زاد عنا مناسبة معناتها يوم 15 أكتوبر من كل سنة هو اليوم العالمي للمرأة الريفية. اليوم احنا قبل بنها بطبيعة عنا الندوة اللقاء الجهوي اللي هو متعلق بالنساء والفتيات في الوسط الريفي وتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، بش يكون ان شاء الله بداية من الساعة 9 صباحا بالمركب الثقافي الجاموسي بالشراكة مع جمعية تواصل وأجيال. بش يكون هو بالأساس اللقاء لتأكيد الالتزام عند الناس الكل بالنهوض بوضع النساء والفتيات في الوسط الريفي واعترافه بالمكانة نتاعهم ودورهم في التنمية وتأمين الأمن الغذائي، وكيف كيف معناتها في علاقة بالتحديات المتزايدة نتيجة التغيرات المناخية بين ارتفاع درجات الحرارة والشح المائي وتدوير فترات الجفاف وغيره من الأشياء اللي تنجم تأثر على الإنتاج الفلاحي وعلى نشاط الأنشطة الزراعية بالأساس وتربية الماشية واستغلال الموارد الطبيعية اللي تقوم بها معناتها المرأة والرجل على حد سواء.
1: نعم.
2: في الإطار هذايا باش يكون عندنا معناتها بعض المداخلات معناتها المتعلقة بالتدخلات القطاعية. عندنا مداخلة أولى، جلسة أولى حول التدخلات القطاعية، التغيرات المناخية والنساء والفتيات في الوسط الريفي. دونك المياسر مدام سنة كاسكيس رئيس جمعية التواصل والأجيال، فيها تدخل من الإدارة الجهوية للبيئة بالساحل الجنوبي، عنوان المداخلة التغيرات المناخية مظاهرها وأثارها على النساء والفتيات في الوسط الريفي، سي ماهر المحمدي إن شاء الله باش يقوم بالمداخلة هذه. ارتفاع درجات المداخلة الثانية، ارتفاع درجات الحرارة والشح المائي وأثار على الصحة النساء والفتيات في الوسط الريفي، لدرجة الجهوية للصحة الدكتور ريم عبد البنك. المداخلة الثالثة، الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة أو الاقتصاد الأخضر أو الدائري، معنا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سي علي الزيدي. وباش يكون من بعد تشجيع الاستثمار، المداخلة الرابعة المشاريع النسائية في مجالات الفلاحة المستدامة وتصرف المياه مدام حياة بن محمد. بالإضافة إلى ذلك باش يكون معناتها فما هو لقاء زاد لتبادل الخبرات تبادل التجارب. عندنا العديد معناتها تجارب ناجحة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، إن شاء الله باش يكونوا حاضرين ويعرضوا تجاربهم وتكون فرصة مع الحوار، بالإضافة إلى معرض منتوجات نسائية مع جمعية تواصل الأجيال.
1: نعم.
2: تقريبا النشاط اللي كان بالنسبة اليوم هو خطوة للأمانة معناتها لمزيد معناتها التوعية والتذكير بأهمية التغيرات المناخية كيفاش تعاملوا معها سيرتو النساء والفتيات في الوسط الريفي. وإن شاء الله معناتها نوفقوا في الجانب هذا، الناس الكل لازم يكون في بالها بالموضوع هذا، وكل واحد من مكانه مجال تدخله متاعه يكون عنده معناتها الوعي وإمكانية التدخل والتأثير المرافق.
1: وتغييرات المناخية اللي تحكي عليها زادة في من بين جوانبها الارتفاع الكبير السنة اللي حققناه على مستوى درجات الحرارة، وفما حتى أرقام قياسية ما عرفتهاش بلادنا طيلة الخمسين سنة الأخيرة. المرأة الريفية اللي قاعد تجمع في الفلفل والطماطم كيفاش تتكيف مع هذا الواقع صحيح ولا سي وليد، وكيفاش تحافظ على صحتها؟
2: بالضبط هذا هو التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة والشح المائي وغيره، ونشوفوا بالعديد من العوامل والظواهر الطبيعية اللي حق الأمان احنا مش متعودين بها برشا. دونك لنا يلزم فما نوع من الوعي اللي يتعدى معناتها للمرأة والتأثير والمرافقة باش على الأقل تحافظ أول حاجة اللي يهمنا معناتها صحتها وسلامتها الجسدية وكيفاش تتعامل مع التغيرات هذه وتحمي نفسها وتكمل تواصل نشاطها بتبيع معناتها مورد رزقها وإنتاجها مساهمتها في الأمن الغذائي الوطني.
1: كل الحب والتقدير سيدي. تبدأوا 9 متاع الصباح هكا سي وليد؟
2: إن شاء الله الاستقبال يكون أبارتير من 9 متاع الصباح، وبعد تقريبا 4 ساعة تنطلق إن شاء الله المداخلات الجهوية ومن بعد الحوارات والنقاشات على الأقل تكون فما نوضح صورة الناس الكل نتعاونوا مع شركاء الكل.
1: كل الحب والتقدير وبالنجاح والتوفيق مع تحية المرأة الريفية اللي تبقى تيج على روسنا على الدوام. شكرا لك سي وليد العموني، تحية من خلالك لكل الأسماء الوظائف اللي تخدم طبعا على مستوى الإدارة الجوية للمرأة والأسرة والطفولة. كل الحب والتقدير هذا الصباح 40 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، ما زلنا مع ضيوفنا بعد شوية نمشيو لقطاع الصحة اللي هو تيج على الراس، وربي يعطيكم الصحة والعافية. جونا يتواصل مع الموسيقى، تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. وحشتوني الأغاني اللي تفرهد اللي تنحي ستريس تنحي الكبي، وحشتوني راه وتغنيوا الناس كلها. ما عجبني برشا مستمع كريم قال لي توا وحشتوني هدية نهديها الأعز ما عندي في الدنيا اللي هم صغاري الموجودين الستة خارج حدود الوطن، عنده شكون في إيطاليا، عنده شكون في فرنسا، في ألمانيا، في البحرين، في سلطنة عمان، وفي السعودية. ربي يحفظهم لك وربي يخليهم لك وربي يسعدك بيهم على الدوام. وحشتوني لكم الناس كلها هذا الصباح.

ويتلموا الحبايب هكا قتلكم ألفا برمضان في غناية حلوة برشا الوردة الجزائرية، والحبايب تلموا باعتبار الإشراف الآن في بلاتو إذاعة فاقس في المباشر اللي قلب نابض على مستوى وزارة الصحة على مستوى الدرجة ولا صاحب يوسف فاقس. من الأسماء الفاعلة هو اسمه على اسم حاتم الطائي لأنه عنده الكرم الكبير الحاتمي، حبيت نستقبله بإيقاع مميز هذا الصباح في فاقس هذا الصباح.

0: فاقس هذا الصباح
1: وسعيد جدا مشكون معنا مدير جولة الصحة سي حاتم الشريف الدكتور حاتم الشريف اللي كل الحب والتقدير. دكتور صباح النور.
2: صباحي سي مهدي، صباحي كل مستمعات ومستمعي إذاعة فاقس، شكرا على المقدمة هذه وبارك الله فيكم. وإحنا كما قلت أنت عمل دؤوب في من أجل صحة المواطن وصحة المواطن بالجهة الصحية بصفاقس.
1: هو عمل ميداني، عمل يومي في كل لحظة. قبل كل شيء كان أعطيه الصورة صفاقس هذا صباح لمتياج كبير اليوم.
2: يس بعدها ديجا نعتذر على التأخير.
1: لا أنت دارك راهو
2: التأخير وقعد نجري بقدمة باش نكون في الموعد هذا الصباح.
1: الأسبوع هذا أسبوع هام جدا ككل أسابيع، تقريبا كل نهار يزمك تكون من 6 متاع الصباح 7 متاع الصباح في المتابعة الصحية. وامس كان يوم استثنائي دكتور بمعية سيد ولي صفاقس، بمعية عديد المسؤولين في متابعة وتدشين عديد المرافق الصحية في عاصمة الجنوب صفاقس وخاصة على مستوى المعتمديات.
2: صحيح سي مهدي، تتواصل مع تدعم قطاع الصحة بجهة صحية بصفاقس وعلى مستوى المركزي ووزارة الصحة بدعمنا بكل الآليات العمل باش نقوموا بعديد الإنجازات على مستوى الجهة الصحية بصفاقس. وكان بالطبيعة في متابعة ديما وتنسيق دائم مع سيد الوالي مشكور،
1: تحية كبرى لي سي محمد الحجري،
2: كبرى لي سيد الوالي في متابعة بودكاست تكون بصفة دائمة حول الوضع الصحي وحول كل الواحد. وكان أشرف البارح بزيارة ميدانية ماراثون معناتها مسيومن ماراثوني معناتها من الحنشة للشعال، من الشعال للمستشفى الجاوي بالمحرز ثم إلى المركز الصحة الأساسية بنقطة وين نقوموا بعمليات الفحص الطبي للحجيج. دونك بديناها من الحنشة، بطبيعة هو كان بيطلب منه باش أن يكون يشرف ويتابع الوضع الصحي بالمؤسسة الصحية خاصة بالمعتمديات الجهة. دونك مشينا الحنشة المستشفى المحلي بالحنشة، ونحب هنيئا لأهالينا بالحنشة.
1: أهالينا بالحنشة مبروك،
2: ايه مبروك عليهم بالحق. هو حلم منذ سنوات وقع تأهيل وبناء قسم طب العام، إلا أنه مسهل بي باش الانطلاق بالعمل به كان أمس وقع تدشينه من طرف سيد الوالي. وكانت بالحق تشوف في أهالي الجهة فرحاني ياسر،
1: فما حتى إلى بانوراميك يظهر شفتوها
2: البارحة. نعم، وقع تدعيم من سلطة الإشراف مشكورة كذلك بآلة جديدة للفحص الأشعة للأسنان والفك بالمستشفى المحلي بالحنشة، وهذا بحق كسب لأهالينا بالجهة الصحية بصفاقس.
1: مشيتوا للشعال معتمدية الغريب
2: بطبيعة. الشعال هو مركز الصحة الأساسية، زيارة السيد رئيس الدولة والسيد وزير الصحة لأذن بتشييد وبناء مركز صحة جديد يليق بأهالي الشعال. بطبيعة كيف سيد الوالي كان أشرف على انطلاق في بالعمل بهذا المركز الصحة الجديد بعد تجهيزه وبناء وتشييد هذا المركز الجميل.
1: المحرس يظهر لي فما تطور كبير جدا للمستشفى الجاوي بالمحرس، اللي حتى الطلبة اللي قاعدين يمشيوا ويعملوا في ستاج غادي يقول لك شيء كبير المحرس ولاو معناها فما تهافت عليه بشكل كبير.
2: صحيح، هو مستحنا الهدف كان العمل لنا نقوم بالمستشفيات الجهوية نأهلهم أكثر ما يمكن للتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية على غير المستشفى الجهوي بجبنيانة، المستشفى الجهوي بقيقنا، وكذلك المستشفى الجهوي بالمحرس. أمس وقع تدشين كيف الصيدلة، قسم الصيدلة، وأهم نقطة هو أحداث وتهيئة قسم للعيادات الخارجية للعيادات التبنيش والإنعاش. تقول لي شنو مهمتها؟ قل لك هذه وفرت لي ثلاثة أسرع اللي كانت تصير قبل في داخل المستشفى. دونك واخذت لي أسرع اللي أنا نجم نستغلهم باش نزيد في طاقة الاستيعاب نتاع المستشفى باش نجم نزيد في العمليات الجراحية.
1: هو اللي حسيته اللي مات هذية ولا تفهم كوميونيكاسيون كبيرة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قسم الأنعاش والمحرس، ساعات يقولوا فماشي سرير باش نبعث لك شكون صحيح ولا
2: صحيح؟ صحيح احنا تو الحمد لله ان شاء الله يقبى. ما زلت عندي هدف زاده واحنا بقلنا عن اهداف معناتها نخدم في مجموعه كامله متكاملة.
1: برافو عليكم يعطيكم الصحه.
2: فهمتي ما نخدمش وحدي وبطبيعه انا ديما نقول معناتها لولا الفريق المصاحب للاداره الجهه الصحه ما نجمو نعملوا شيء.
1: بالحق النساء بلادي من ذهب والرجال زاده من ذهب حسيتكم عائله واحده وهذيك الروح الجديده اللي رجعت للقطاع الصحي بصفاقس.
2: عائله بالله حق بسي مهدي نحب ناكد ان احنا نخدموا في اطار ما عندناش اني ما نقول هذه رئيس والمرؤوس راهي محليق يقى
1: امور شكليه
2: امور شكليه معناتها نخدموا دونك كولابوراسيون مع بعضنا كل واحد يتلعب حاجه وتلقى المشروع مشى بعد ساعات والله ننسى أيه؟ بعد ساعات ننسى وين وصلنا تلقى سي والتاتشين من ليكيب كل توت ليكيب دو لا ديريكسيون وحاصلا زاده الاداره العامه كالمستشفى الجامعي والحبيب وجيبه ولادي ساكن نخدموا في تنيقه
1: عائله واحده
2: عائله واحده بالحق دونك ان شاء الله فيش بنيانه نأمل أن نحل قسم انعاش على الأقل نبدأ بسويوي عندي قسم انعاش بالمستشفى الجهوي بقيقنا ثلاثة أسرة وعندي ستة أسرة بقسم الانعاش بالمحرس هو قسم جامعي يأمن في خدمات كبيرة وكبيرة جدا يجيونا حتى من المناطق الأخرى خارج الولاية.
1: صحيح وبطبيعة الحال حتى نقطة البارح ختمتوا به النشاط مع السيد الوالي لأنه فما فحوصات الحجيج متاعنا.
2: بطبيعة هو الإقليم الرابع صفاقس هي البوان متاع العيادات هذوما كل معناتها توز قفصة سيدي بوزيد وصفاقس دونك الحجيج الكل يقع العيادات نتاعهم على مستوى نقطة. علاش اخترنا نقطة لعدة اعتبارات؟ أول شيء نادي ما نقول صفاقس مش صفاقس بي هاو صفاقس كلها ما هذه في نقطة عم جاي في العام بعد ما لازمنا النوع باش الناس كل حسوا احنا بكلنا هذه ثاني شيء المقال جميل وجميل ومتسع لقبول هذه ثاني شيء اللي مش يجي من طوز ولا مش يجي من ما يدخلش على وسط بلاد وانت تو حكيت عنهم دونك سهلوا عملية الوصول إلى هذا المركز الصحة الأساسية.
1: دكتور الخدمة بتاعكم حاسة مش أجور الغد من أجور يعني كل لحظة بجوها وكل دقيقة بإيقاعاتها الخاصة يعني يزمك الدموع تكون إيني وحيني.
2: صحيح صحيح ما هو ما قلتك سيكتور سانتي سيكتور موسي
1: صحيح
2: يتطلب بحق عناء وتعب ومركبة بس تكون يوميا وكل دقيقة وكل
1: وانت في الزيارات هذه زاد تحية لدكتور فتحي باشا لأنه مع الطب الجامعي والمدرسي في متابعة المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية في حملة مع خونا وليد العموري مع مندوبية صفاقس 1-2 ضد تصدي المخدرات يعني صحيح. متواجدين في كل مكان.
2: صحيح صحيح هو كما قلت لك انا عمل متكامل نكملوا بعضنا احنا وسي فتحي احنا وسي عياض احنا ومدام سما معناتها كل انسان عنده نخدموا اون كولابوراسيون وانا نأكد لولاهم ما نجمو نعملوا حتى شيء في صفاقس باسكو سا ديموند بوكو دي انرجي اي بوكو دو جون معناتها كي سون كابابل
1: واللي انرجي هذا مش كون اكثر ان شاء الله نهار الاحد الجاي خاطر فما فيستيفال كبير انا نقول فما جو كبير مش يكون براتيكمون من 7:30 نتاع الصباح مش يكون تحسيسي توعوي فيه كل شيء.
2: صحيح لي فولي فيغ دو صفاقس هما دو تونس معناتها هو تظاهره وطنيه مش نتعداو احنا على مستوى ولكن سنا عملوها بصفه استثنائية أن جميع الجهات الولايات مش تحتفل بطريقتها الخاصة باجتهاداتها الخاصة مش نتعديه اون ديركت على مستوى التظاهرة الكبرى بتونس مش تصير في المرسى. احنا بطبيعة ان شاء الله على قدم وساق ونشكر هوني توت ليكيب اللي قاعدة تنظم في هذه الواحد بالتعاون مع بطبيعة وزارة الشباب والرياضة مشكور سي عمار واحنا في تناغم
1: سي عمار النصري المدرب الجاوي للشباب والرياضة
2: نقدم له التشريف وكذلك قدم تحياتي وشكري للإكيب اللي قاعدة تخدم اللي سي محمد شعبان دكتور سمار توت اون إكيب كي اون تران دو باش تعدي وان شاء الله انت سي مهدي بطبيعة مش
1: معك على طول
2: معنا غاديك ان شاء الله.
1: انا مش نقول حاجة أخرى ما يعرفوش السادة المستمعين انه حتى الحصول ملعب طيمهيري بصفاقس على تأشيرة من طرف الكاف انكم تعبتوا بشكل كبير لاني على بالي انه نهار لحد ما خرجتوش من بيروياتكم لانه عضو الكاف البوراندي كان يستنى باش يعمل طله للسبيطار الحبيب بوركيبه للهادي شاكر ويشوف زاد المرافق ووفرتوا له كل سياره الاسعاف على ذمته.
2: صحيح وقعدنا سيد المدير العام وكنا نستناو فيها انه من استخيل مش يقوم بزياره ميدانيه للمستشفى
1: هو من بعيد لبعيد
2: هو ضروري من بعيد لبعيد ولكن كنا متواجدين غادي خاصه سيد بون كان سيد المدير العام متواجد يوجد غاديك على عين المكان سي خالد نوجه له تحيه في انتظار وصول الوفد باش بالحق باش نساهموا بكل جهدنا ان ناخذوا ان شاء الله المطلوب.
1: ونعرفك من المتابعين الاوفياء للسياسه صح
2: اكثر من صحيح ولا اكثر من لازم
1: سي قاعد عايش مع الاجواء هذيا في كل كبيره وصغيره.
2: اي انا دخلت للمقابله مايكل بونتو سي مهدي خشت
1: خلاص عرفت على طول. يلا سيدي لسنا ملا جو كبير كان البارح في مختلف معتمدية صفاقس. والحاجه اللي تفرح على الاقل المواطن هيك الرجل الكبير ما عادش ياخذ لواج ويهبط القلب المدينه. انتم قربتوا له المرافق الصحيه باش تربحوا. شكون يرحم لكم على والديكم؟
2: اهم حاجه سيماتي اهم حاجه حلق. هو ان احنا نمشي للمواطن ونوفوا عليه. كي نمشيو كي نقعدوا غاديك امس كي نشوف انا بي بي سي يو ما يستحق شويه اكسجين شويه دواء ويقعد في الحنشه
1: يتفرهد
2: وهيك الماشيين والعائله والواحد وتشوفوا يقعد غاديك وفرحان انه مش يتنقل في العلاج على عين المكان ما احسنش من
1: وهذاك احسن حاجه تعملوها والله يرحم والديكم. شكرا لك دكتور حاتم الشريف كل الحب والتقدير. نعرف عمل ماراثوني بطبيعه الحال كل الحب ليك وكل مستمعينا الكرام. ايقاعنا يتواصل 58 دقيقة غنية نوفيو بها هذه لكم الناس الكل هذا الصباح مع تحيات غرفة الفار مرعب الجمال. تحية لي على المستوى الإخراج المرئي. تحية خاصة جدا لخونا سمير تقدق على مستوى الإخراج الفني. ومهدي قاسم يتمنى لكم الخير والفرحة والسلامة والصحة.

0: أهلا بكم إلى موجز التاسعة للأنباء. تخصص الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة التابع لمعتمدية المحرس اليوم لحجيج معتمدية صفاقس المدينة. أعلن النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي عن الانطلاق هذا الأسبوع في إنجاز 8 مشاريع لتعبيد المسالك بمعتمدية منزل شاكر. وطنيا، تناول مجلس الوزراء في اجتماع أشرف عليه أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في العالم، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن قد تضاعفت 3 مرات خلال الأسابيع 3 الماضية في ظل استمرار فرار المدنيين من تجدد القتال وبحثهم عن الأمان في مخيمات تفتقر إلى الظروف الصحية الأساسية. كشفت مصادر صحفية إيرانية تفاصيل اللمسات الأخيرة التي تضعها طهران على ردها الموجه للإدارة الأمريكية عبر الوسطاء، مشيرة إلى تمسك إيران بشروطها 7 الواردة في مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، نلقاكم في تمام 10 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة دايمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي، اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: أربع دقائق بعد الساعة التاسعة صباحا، أحلى الصباحات لكل مستمعينا، إن شاء الله يومكم مبارك وسعيد. تحياتي لكم الناس كل اللي تتابع فينا واللي تتواصل معنا وتتفاعل معنا وتوصلنا أصواتها ومشاغلها، مرحبا بكم. هذا هو برنامج الكلمة ليك، ينطلق الآن يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح كما تعودتوا عليه بشكل يومي من الاثنين حتى للخميس. واليوم باش نحكي مع ضيوفنا بعد شوي ان شاء الله باش يكونوا في الاستوديو باش نحكيوا على حملة استهلك تونسي. اكيد منتوجنا التونسي لا يعلى عليه، ومن باب الحس الوطني والحس الانتماء لهذا الوطن العزيز، والمستقبل ان شاء الله يكون افضل من خلال مثل هالحملات ومثل هذا الحس هذايا المواطني. تحياتي لكم مستمعينا الكل، مرحبا بكم ان شاء الله في اخر اللقاء. نحاول نستقبل دفعه من المكالمات الهاتفيه باش توصلونا اصواتكم ومشاغلكم. كيف كيف زيدا باش يكون اليوم موضوعنا خاصة فيما يتعلق بالفاتورة الاستهلاك، فاتورة الاستيج، باش نحاولوا نوضحوها أكثر باعتبار أنه عدد من المواطنين يتواصلوا معنا ويتسألوا عن كيفاش نجموا نقراوها. فيها برشة تعقيدات، برشة تفاصيل ربما ما نفهموهاش، دونك احنا اليوم باش نعطيكم فكرة واضحة إن شاء الله على فاتورة الكهرباء، وكذلك باش نحكيوا على الناس اللي تحب تتمتع بالطاقة الشمسية كيفاش يكون، شنية أهم الشروط، شنية أهم التفاصيل حتى تتحصلوا عليها. باش تحضر معنا مسؤولة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إن شاء الله تقريبا بعد شوية باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله. مرحبا بكم المستمعين الكل، تحيات توصلكم كامل الفريق في الإخراج الفني، تحيات سمير طقطق، كيف كيف زيدا توصلكم تحيات الدكتور منعم جمل في كل ما هو رقمي. تابعونا إن شاء الله على بوابة إذاعة صفاقس، أيضا توصلكم تحيات فتحية في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن شويره.

0: 11 دقيقة بعد التاسعة صباحا، وحشيني بلادي وربي يحفظ بلادنا تونسنا العزيزة والغالية. ومن بين التظاهرات اللي تعبر على حبنا للوطن وانتمائنا للوطن العزيز وتشجيعنا خاصة على الاستهلاك التونسي اللي من شأنه انه يخدم اقتصاد البلاد وأولاد البلاد وبنات البلاد، الحملة اللي باش نحكيو عليها اليوم نحبوا بلادنا 619 استهلاكنا على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون، باش تكون ان شاء الله الحملة هذه اللي انطلقت الحقيقة منذ السنة الفارتة. غدوة باش يكون فما موعد متجدد في مواصلة هذه الحملة، غدوة الخميس 15 اكتوبر بمناسبة عيد الجلال. حقيقة اختيار موفق، ان شاء الله كل عام والتوانسة الكل بألف خير. غدوة 9 متاع الصباح بدار الأسرة بيصفاقس يحضروا معنا مشكورين ضيوفنا باش نحكيوا على هذه الحملة وباش نحكيوا على التظاهرة. يحضر معنا الأستاذ محمد العذار رئيس المكتب الجهوي للتربية والأسرة بيصفاقس. أهلا وسهلا سي محمد، صباح النور وصباح الفل.
1: صباح الورد ليك أخت ريم، وصباح الورد والفل والياسمين لكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس ولكل أبناء إذاعة صفاقس، وتحية شكر متجددة لإذاعة صفاقس اللي نعتبرها المساند الرسمي لكل أنشطة المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، فشكرا لكم جميعا.
0: شكرا لك أنت زيدة سي محمد على هذا النشاط المتواصل الحقيقة والعطاءات المتواصلة في سبيل البلاد وفي سبيل الأسرة وفي سبيل أبنائنا التلاميذ والأجيال القادمة. نحييكم الكل والأعضاء الكل. كيف كيف نحب نرحب بالأستاذة والسيدة اللي تحضر معنا وتنورنا في استديونا، سيدة فاطمة بن طاهر أستاذة اقتصاد وتصرف ومستشارة تربوية. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، صباح الخيرات.
2: شكرا، يعطيك الصحة، شكرا على هذه الاستضافة. نجدد شكري لسي محمد العذار على المجهودات الجبارة اللي يقوم بها صلب المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة. احنا بقدرة ربي ديما ناشطين، واحنا اليوم جايين باش نحكيو على مشروع كبير بدا عم ناول، وان شاء الله مشي حلمة اشرف الزو ان شاء الله يرحمه استاذ الاقتصاد، وبقدرة ربي احنا لهنا باش نكملوه.
0: نعم إن شاء الله، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه الأستاذ والمربي أشرف الزوش اللي هو الحقيقة رمز للعطاء ورمز لمحبة الوطن ومحبة التلميذ وعلاقته بتلميذه، واللي هو بدأ هو المشروع وانطلق في المشروع هذية وفي الحملة التشجيع على الاستهلاك التونسي 619 استهلاكنا، وبدأت الحلمة معاه الحقيقة ومع تلامذته. هكا ولا يا أستاذة؟
2: وي
0: اللي هو زوجك؟
2: الحمد لله،
0: الحمد لله،
2: الله يرحمه والله ينعمه. كنت أنا معاهم بغمي في الكوليس معاهم، دونك مش نكمل،
0: مش تكمل المشوار،
2: مش نكمل قدرة ربي المشوار مش يكمل، حلمة أشرف قدرة ربي مش تتواصل، على الدرب مواصلون،
0: على الدرب مواصلون. يعطيكم الصحة سي محمد، تتواصل الحلمة، يتواصل الأهداف الكبيرة الحقيقة اللي رسمتوها من خلال هذه الحملة، أن نستهلكوا تونسي ونشجعوا المنتوج التونسي، ولاد بلادنا وبنات بلادنا ووطننا اللي ننتمي له.
1: أكيد، هو أولا شوف اللي خلف ما ماتش، والخلفة لهنا راهو تنجم تكون حتى نشاط أو برنامج أو عمل أو خلد إلى حاجة معينة معناها تنفع الناس، فهذوما الناس ما تموتش. وإحنا فعلا أولا في خصوص قبل حتى الحديث عن نشاط، أول حاجة إحنا نشاطنا متواصل وحارسين على أنه يكون متنوع، في الواقع هذا مش منا من حتى واحد منا، بالعكس هذا واجبنا وأقل من واجب اللي قاعدين نقوموا فيه تجاه بلادنا وتجاه وطننا. تزامن هذا النشاط وهذه التظاهرة مع عيد الجلاء بالمناسبة هذه، يعني نهني كل الشعب التونسي على هذه المناسبة اللي وطنية الهامة والهامة جدا، واللي فيها برشة دلالات وفيها برشة معاني. وكما قلت لك تزامن هذا النشاط وهذه التظاهرة مع معناها عيد الجلاء مش صدفة، إنما هو لأنه هذا اليوم اللي حبيناه واللي كما قلت في إطار حملة نحب بلادنا 619 استهلاكنا، نعتقد أنه هذا من بين الحاجات التي تحقق فعلا والسيادة الوطنية الفاعلة والحقيقية. لأنه ما ثماش اليوم بلاد عندها سيادة مستقلة واقتصاد مرتهن أو اقتصاد ضعيف أو
0: الاقتصاد اللي يعاني التبعية.
1: بالضبط.
0: هذا أكيد
1: ما تنجمش تتحدث على سيادة وطنية في بلاد تبعية اقتصادية.
0: نعم.
1: وهذاك علاش كما قلنا اخترنا أنه معناها محبة البلاد ومن أجل اقتصاد قوي للبلاد، من أجل مؤسسات اقتصادية وطنية قوية، من أجل كذلك مستقبل لشبابنا. راهو كل مؤسسة تغلق هي آفاق تغلق أمام شبابنا.
0: نعم صحيح. ما
1: وأنا نزيد نعاود ونذكر الناس اللي قاعدين يستمعوا بينا والناس اللي يعرفوا، نذكروا مثلا نحن في صفاقس لهنا بودرير، المنطقة الصناعية بودرير كيفاش كانت منذ سنوات وقت اللي كانت مؤسسات وطنية وكانت تشغيل، وكان اليوم شوف
0: نشوفوا واضحة.
1: البلاد العربي اليوم اللي موجودة اللي قاعدين معناها نعاني، وأصبحت البلاد العربي موحشة ما عادش نعرفوها، يعرفوا الناس الكل تو. كان بعض الناس نسألهم بقولك البلاد العربي تو الأقل واحد يقول لي 10 سنين ما دخلت ليش. البلاد العربي اللي كانت كذلك يعني
0: كلها حياة وكلها
1: بالضبط.
0: نشاط بالضبط. اقتصادي وصناعات وحرف.
1: اليوم هاك تشوف وين. إذن ما من بين أهم الحاجات هو أن تتخلق وترجع عنا ثقافة، لأنه أنا نعتقد ولو ندخلوا حاجة في حاجة أعتقد أنه المعارك الأساسية تو هي معارك كلها في مستوى الثقافة، هي معارك ثقافية بالأساس. لما اليوم نرجع نتحدث على هذا، لما نرجع وتكون عندنا ثقافة استهلاكية وطنية نستهلك التونسي، نتساءل ساعات علاش البلدان الأخرى، وأنا نحب معناها حادثة يعني نتساءل مثلا البلدان الآسيوية علاش التطور متاعها. تعرف المواطن مثلا في البلدان هذيك وقت يبدأ عنده منتوج متاع بلاده ما ياخو حتى منتوج من بلاصة أخرى، وديجا احنا شي ياخذوا من عندنا، ياخذوا من عندنا زيت زيتون خاطر ما عندوش مثلا، اما ياخذش من عندك حاجه اخرى، حاجه تتصنع عنده ما ياخذهاش. لو ما معناها لو حتى يمكن تعطيها له بلاش ما ياخذهاش. وهذاك هاك السر نتاع تقدم الدول. دونك ما ثماش سر كبير برشا،
0: فما عدد كبير من الدول حققت نهضه كبيره باعتبار انهم عولوا على اقتصادهم الذاتي، على منتوجهم الذاتي، حقوا اكتفائهم الذاتي. راه وقت حقق اكتفاء ذاتي، راه احنا ما شاء الله، راه احنا بلاد خير، معناها احسن المنتوجات في الحبوب، في الزيوت،
1: في كل شيء،
0: في كل القطاعات، في التمور، في
2: حتى الثروه الحيوانيه،
1: كل شيء، كل شيء.
0: كل
1: احنا شوف نتمتعوا بتنوع كامل
0: ما شاء الله
1: وللمناخات، وهذه راهو
0: تنوع للمنتوجات وجوده في المنتوجات. الحقيقه معناها احنا لو كان نحاولوا هكا نبنيوا على هيك الاساس على هالفليحه هذيا، ونحاولوا نكتفيوا بذاتنا، لانه فما حاجات ربما نستوردوها احنا ما في غنى عنها.
1: شو البني هذا ما نجمش يكون اذا ما تكونش عندك ثقافه واضحة، إذا كان ما عندكش يعني ما تكونش ثم كما قلنا، معناها علاش قلتك معناها هي معركة ثقافية، ثقافة استهلاكية. هنا هذا هو الدور وهذا هو أهمية الحملة. ثم بعض الناس اللي يسمعوا يقول لي يا سي محمد راهو المنتوج التونسي والمؤسسات، احنا هنا في الحملة هذه بيدا طالبنا المؤسسات إلى العناية وعطاء الجودة المكانة اللي يلزمها تكون، لابد من أن تكون جودة المنتوج كذلك تتماشى مع متطلبات السوق. دونك قلنا هذا، اما احنا رانا كيما حكيت لك دونك الحمله هي واضحه، من شعارها واضح، نحب بلادنا 619 استهلاكنا، نحن مواصلون في هذا، متمسكون بهذا، على الدرب مواصلون على هذا، وباقتصاد قوي ووطني متمسكون، وهذا هو شعارنا. وهذاك علاش تظاهرت نهار الخميس ان شاء الله، والدعوه نوجهها لكل المتحمسين وكل المؤمنين بهذه الحمله وباهداف هذه الحمله. وقلت لك تقريبا من الحلول، انا مش باش نقول الحل الوحيد، ثم برشا حلول، ولكن من الحلول الهامه والهامه جدا انه تجذر وتاصل ثقافه استهلاك المنتوج التونسي، خدمه كما قلت لك لاقتصادنا، خدمة لمؤسساتنا، خدمة لشبابنا، وفرص كما قلت لك متاحة اليوم حتى بالنسبة حتى في إطار مجابهة الأزمة متاع البطالة. تنجمش معناها تنجم تلقى حلول للشباب في ظل مؤسسات تعبة، في ظل كما قلت لك في امتلاء مؤسسات وطنية قاعدة تغلق الواحدة تلو الأخرى في في في وبرغم إنه رأوا تو ثم حاجات زادة باش نكونوا زادة واضحين إنه اليوم العالم أصبح منفتح على بعضه. ما تنجمش أنت معناه تمنع المنتوج، لكن كيفاش باش تنجم؟ ما تنجمش تمنع، لأنه كما قلت لك اليوم العالم تربطوا اتفاقيات وتربطوا، والعالم أصبح قرية معناها صغيرة.
0: نعم.
1: إذن في هذا شنو كيفاش تنجم المعركة هذه كيفاش تنجم؟ هو من خلال
2: ترسيخ ثقافة.
1: ترسيخ ثقافة، هذا هو المهم وهذا هو اللي لازم نفهموه. وكما قلت لك في المجالات الكل هي كلها وعي، هي فكر، هي ثقافة، لابد من خوض هذه المعارك. والمكتب الجهوي والمنظمة التونسية للتربية والأسرة في هالاتجاه مواصل ومتمسك بهذا إيمانا منه بأنه كل شيء في العقل وكل شيء في الدماغ وكل شيء
0: هي ثقافة ووعي الحقيقة
1: بالضبط.
0: وحسيس بالانتماء في الأخير معناها من الأجيال هذه. والحاجة اللي تفرح أستاذة فاطمة أنها انطلقت الفكرة من شباب من تلامذة من تلامذة، هم ممنين ببلادهم وممنين باقتصاد بلادهم ويحبوا يطوروا في بلادهم ويحبوا يشجعوا المنتوج التونسي. هما وأشرف يرحموا هيك كيفاش بدات
2: هي بدات كيفاش بدات بدات عنا في الـ في الـ في مادة الاقتصاد عنا بروجي. دونك البروجي هذاك تلامذة مش تجتهد ومش تعمل حاجة، تخرج البرة وتبدأ تسأل العباد. دونك برمي اللي سيجي اللي خدمت عليها تلامذة هي استهلاك المنتوج التونسي. منها سي محمد ثمن هذه الفكرة وقال علاش لا ما توليش حملة جهوية وعلاش لا حملة وطنية. دونك بدينا في مارس عام ناول، قمنا بدورات تكوينية للشباب هذايا. تتذكر عامنا رمضان كامل وإحنا سهريات في دار الأسرة نكونوا في الشباب كيفاش يخرجوا للشارع، كيفاش ميكرو تروتوار، كيفاش يحكيوا مع المواطنين، كيفاش مش يقنعوهم بالاستهلاك التونسي، وإلا علاش هما عندهم عزوف على الاستهلاك المنتوجات التونسية. وهنا شفنا أنه أنك تستهلك تونسي راهو مش كان المواطن، راهي لهنا هي الدولة، المؤسسات، والمواطن. عنا ثلاثة عناصر يلزمها تشتغل مع بعضها باش ننهضوا بالاقتصاد متاعنا. دونك هنا المؤسسة يلزمها كيف ما قال سي محمد توفر نوعا ما
0: منتوج جيد،
2: صحيح منتوج جيد، ومش كان المنتوج حتى الثمن متاعه ما يكونش ثمن مشط. الدولة كيف تحسس ويلزمها تعاون المؤسسات على أنها تنتج نقص في اللامبو، معناتها ثم برشا
0: توفر لها مناخات، ظروف ملائمة، دعم، فتح مجالات أسواق.
2: كيف زاد بالنسبة للمواطن، زاد مواطن يقول لك نشري أنا المنتوج هذايا وتلقى الجودة متاعه ما هيش باهية. دونك يلزم الدولة تحمي المواطن كيف معناتها ما نجموش نخدمه وحدنا.
0: نعم،
2: مش إنسان واحد معناتها المواطن ولا الدولة ولا المؤسسات. دونك ثلاثة يلزم تضافر جهود ثلاثة. دونك كيف ما قلنا بدأت الحملة عملنا في الروضات، نوادي في روضة، روضة جنة الياسمين، مدرسة بوزيان، صفاقس، بعثنا نادي
0: بليستي على كل تحياتنا ليهم الروضات لكل مؤسسات التربوية الكل يعطيكم الصحة. معناها العمل اللي بدأ من سنة الفارطة دورات تكوينية، تحسيس لأهمية أنه نستهلكوا منتوج تونسي بالنسبة للمواطنين، وتلامذة تحركوا وكانوا فاعلين في هذه. بالنسبة لبرنامجنا غدوة اللي باش نواصلوا عليه إن شاء الله، نواصلوا على درب سي محمد، تعطينا فكرة عن البرنامج
1: غدوة إن شاء الله بداية من الساعة 9 باش يكون موعدنا بمقر دار الأسرة، طريق جرمدة كيلومتر 1، مقر المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية الأسرة. الدعوة كما قلت لك موجهة للجميع، شريطة أنه يكون الناس متحمسين وملتزمين بتحقيق أهداف هذه الحملة. إذن غدوة الحي الدعوة للكل اللي يسمعوا فينا اليوم، وأنه يكونوا متواجدين، وبش يكون عدد خاصة من الشباب متواجد وعدد من المربين كذلك متواجد، لأنه من أهم أهداف هذه الحملة هو بعث نوادي 619 في مختلف المؤسسات التربوية وفي نوادي معنى دور الشباب ودور الثقافة والروضات، ومعنى هذا معنى من أهم آليات وأهداف هذه الحملة. وكما أشارت بكري الأستاذة فاطمة، يعني احنا كانت من الاول على اساس انه تكون جهويه الحمله فعلا. ولكن بعد لانه هل الهدف الكبير وهل من يجم يكون كان هدف وطني
0: هو الحقيقة.
1: بالضبط. ولهنا نحب ان اول حاجه نشكر كل

0: ما قلنا نظرا لأنه بني التبنات ووفاء كذلك معناها للأستاذ والأخ والعزيز أشرف الزوش الله يرحمه، وكذلك إيمانا منا وقت اللي عملناها كحملة إيمانا بنا بسمو وبرقي الأهداف نعم. اللي من أجل هذه الحملة. الدعوة كما قلت لك موجهة للجميع، وأعتقد أنه الموضوع هذا بالذات يهم الجميع. ثم شكون يقول لي راه هذا كان شي الناس اللي عند معناها مختصه في الاقتصاد؟ لا، هو شان عام،
1: هو يستهلك بالضبط، معناتها المستهلك التونسي الكل
0: بالضبط، كل انسان. ورانا نجموا كل واحد، كل واحد راهو شوف على عكس ما نتصوروا في مخاخنا. علاش قلت لك هي في ظاهرها تقول هذه اقتصادي، دونك تقول هذه نتاع رجال الاقتصاد، لا عمرها ما كانت. هي كما قلت لك هي في ثقافة،
1: هي المواطنين الكل،
0: هي
1: كل مواطن تونسي حسب الانتماء لهالوطن ويغير على هالوطن ويحب بلاده ويحب منتوج بلاده يتطور ويحب بلاده تزدهر واقتصادها يزدهر، خاطر البلاد ما تتطور كان كي يبدا فما اقتصاد
0: قوي
1: متطور وقوي. هذا هو في ظل العالم هذايا هو الاساس. دونك اكيد الناس كل معنيه
0: بالضبط، وهذاك علاش انا قلت لك حتى المؤسسات مدعوه، وهذاك علاش بكري اشارت كما قلت لك الاستاذه فاطمه الى هذا، راهو هو تضافر نتاع جهود، راهو ما نجموش نكونوا فراده ما نعملوا حتى شيء. وهذاك علاش احنا تو في المكتب الجهوي احنا ما قعدناش نلعنوا في الظلام، إنما أشعلنا شمعات في كل بلاصة وسنعمل على هذا دائما،
1: ديما نزرع الأمل في الأساس، ديما
0: هو ديما
1: نسعى باش إننا
0: هو ديما راهو كيما قلت لك المعارك هي معارك فكرية، معارك في الوعي، يلزم تكون عندنا هذه. دونك شوف صحيح يمكن راهو كيما قلت لك المنتوج اللي يجي من البرة يمكن
1: أرخص،
0: ونعتقد
1: أن أرخص
0: يمكن في أرخص يمكن راهو، ولكن هذا راهو بشوية باش ناخذه. صحيح يمكن أرخص اليوم باش بعد غدوه الحيه، راه حط حاجه في بالكم نهار اللي يولي المنتوج الوطني يمشي يوفى بعد، راهو هاك اللي كان يبيع لنا ارخص باش يولي يتحكم فينا ويبيع بالتسويع، وهاك اللي باعوا الفتره اللي باعها رخيصه وذاك قاعدين نشوفوا فيه برشا قطاعات
1: وما فماش الجوده الحقيقه اللي ارخص نعرفوا شنو نوعيته ونعرفوا حتى من خلال البذور اللي جات.
0: وهذا قلت لك علاش
1: جاتنا رخيصه واللي جاتنا مجانيه
0: وجاتنا بلاش
1: مجانيه وبعد بقينا نعانيو في تبعاتها، معناها قيناها كلها بكتيريات وكلها امراض وكلها وقضات على المشاتل نتاعنا وعلى منتوجنا الجيد والممتاز، ولينا نبحثوا على الأصل.
0: علاش قلت لك أنا رأي شوف الحسبة مش كما نحسبوا فيها توا باش نمشي ناخذ، لا حسبة أعمق
1: لأنه الموضوع هذا راهو
0: موضوع هذا استراتيجي ومصيري للبلاد كاملة. وكما قلت لك أنا أعطيتك أمثلة، راهو كي تسكر مؤسسة اليوم وطنية شوف قداش فرص عمل تسكر، ما عادش نخلقوا فرص عمل للشباب.
1: نعم، وإحنا أكيد نحبوا بلادنا تزيد تطور وتزدهر وشبابنا يلقى مواطن شغل ما يضطرش باش إنه يخمم، معناها يخمم في الهجرة ولا الحرقة اللي ما نحكيوش عليها الحقيقة هذيك.
0: يعني بالضبط علاش قلت لك دونك هو شأن يهم الناس الكل.
1: نعم.
0: المواطن هو الأساس، الدولة عندها زادة، وهذا كما قلت لك راهو في صلب الحملة أنه الدولة مطالبة بمراعاة المؤسسات، كذلك المؤسسات زادة كذلك من ناحيتها مطالبة بتحسين الجودة.
1: نعم.
0: وبالضغط على التكلفة، إذن كلها مربوطة بعضها. إن شاء الله كما قلت لك نحب نجدد الدعوة للناس الكل أنهم يكونوا غدوة الحي متواجدين، أنهم يكونوا حتى اللي ما تيصلوش باش يكون الميثاق هذا هو ميثاق باش نلتزموا من خلاله على العمل في صلب هذه الحملة، وأن مؤمنين بأهدافها.
1: نعم.
0: ونعمل جميعا على تحقيق أهدافها.
1: نعم.
0: فالدعوة موجهة للجميع للحضور، ما هوش موضوع كما قلت لك ما هوش موضوع اقتصادي بحت، هو موضوع معنى استراتيجي
1: مواطني.
0: يهم الناس الكل كل يهم الناس الكل. فالدعوة.
1: نعم.
0: للجميع غدوة الحي كما قلت لك في مقر دار الأسرة، 9
1: صباح بمقر دار الأسرة بصفاقس اللي هو موجود في طريق جرمدة كيلومتر 1، فما برشا فقرات، ركن الوفاء وتكريم روح أشرف زوش الله يرحمه، كيف زاد ورشات تفاعلية ومسابقات، معرض المنتوج التونسي 619، أيضا الإعلان عن جائزة 619 للإبداع والمواطنة، وتظاهرة الحقيقة مهمة برشا. كونوا في الموعد غدوة الحي 9 صباح. صحيحا. شكرا لكم على حضوركم. شكرا لك أستاذة، مرحبا بك نورتنا، أستاذة فاطمة بن طاهر أستاذة اقتصاد ومستشارة تربوية، تحياتنا لك. إن شاء الله مازلنا مواصلين على الدرب، مازالت الأنشطة. نعم شكرا.
2: تونس اليوم ما تطلبش منا المستحيل، ما يطلب منا

0: إن قرار صغير أما تكلفته كبيرة برشا.
1: نعم إن شاء الله القادم خير لبلادنا. شكرا لك أستاذنا أستاذ محمد العذار رئيس منظمة التربية والأسرة بجهة صفاقس، تحياتنا لك، كل التوفيق لكم إن شاء الله. 33 دقيقة بعد الساعة 9 صباحا، هذه إيقاعاتنا. بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة هند النيفر المديرة المكلفة بالإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. بقاو معنا.

0: 38 دقيقة بعد الساعة 9 صباحا من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في برنامج الكلمة ليك. تحضر معنا ضيفتنا مشكورة السيدة هند النيفر، المديرة المكلفة بالإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسية للكهرباء والغاز. أهلا وسهلا، صباح النور وصباح الفل مدام هند.
1: صباح الخير ريم، وصباح الخير بكل المستمعين الإذاعة، مرحبا بكم.
0: يعيشك بك أكثر، مرحبا. في البداية نحن باش نحاول نفصلوا فاتورة الكهرباء، هذيك الفاتورة اللي برشا مواطنين يتسألوا ويقول لك فما تفاصيل ربما ما نفهموهاش، فما أداءات، فما غيره، دونك احنا باش نحاولوا هكا نفسروها لهم.
1: ايه كما انت تفضلت وقلت، احنا الفاتورة في الحلة نتاعها جديدة خرجت في 2021، بداية السنة 2021، وهنا حابين احنا ديما لتحسين مستوى الخدمات نتاعنا اللي تعتزم تقوم بهم شركة تونسية للكهرباء والغاز. دونك الوبجيكتيف كان هي باش تكون اكثر وضوح وشفافية وتتقرا خير لدى الحرفاء نتاعنا. دونك شنو كانت تعتمد سختور فاتورة على الفصل بين كل من مكونات اللي هي تخص الاستهلاك وبين الأداء والمعاليم وباقي الضرائب. نعرفوا لي احنا عنا ضرائب مطلوبين بهم على حساب الفاتورة. دونك هنا شنو كانت فما معناتها الخانة الأولى اللي قلنا احنا الاستهلاك. الاستهلاك كي نجيو نشوفو نلقاو أول حاجة شنو هو، كهرباء ولا غاز. بعد نلقاو القدرة، قدرة العداد يعني شنو الانسياب، شنو هي البيسونس اللي هو طالبها. وبعد عدد الأشهر، لا احنا خاطر نعرفوا الفاتورة هي احنا في العام بالنسبة للحريف السكني يتلقى 6 فاتورات في العام. الفاتورة الأولى إذا كان جي على استهلاك، فاتورة اللي بعد شهرين جي فاتورة تقديرية اللي احنا نعتمد هنا الاحتساب الاستهلاك يكون على مستوى نحسبوها احنا على عامين، معناتها على 24 شهر فارط معناتها فايد معدل ونحسبوها هذيك في الاستهلاك التقديري. بالنسبة للفاتورة
0: هذه بالنسبة للتقديرية كيفاش تحسب؟
1: التقديرية أي بالنسبة للاستهلاك اللي احنا نعرفه 3 مرات في العام يخرجوا أعوان الشركة يمشي وياخذوا أرقام العدادات احنا نحتسبه. دونك تكون فاتورة على استهلاك حقيقي. دونك كما قلت لك هو يتلقى الحريف نتاعنا السكني 6 فاتورات في العام. دونك يتداولوا إذا كان مرة الأولى جاته تقديرية، مرة جات جيها على استهلاك. وإحنا في الفاتورة نلقاو عدد الأشهر، ديجا هو يشوف في الكولون هذيك الجدول ويقام عدد الأشهر هذيك يوري لي على شهرين 4 أشهر، خاطر بعض ساعات زاد يتعذر ياما إحنا كأعوان ما نجموش نهزو معناتها الأرقام العديد وتنقل لك فما سوليوشن كيفاش إحنا عنا على الموقع الويب، فما كيفاش الحريف ينجم هو بيدو ياخو أرقام العداد اللي عنده كل سواء ضوء ولا غاز ولا حتى فوتوفولتايك يدخلهم على الخانة، فما انتخفاس يدخل عليها يستخدم هو ويعوض كيكا في الإبان فاتورة تقديرية بفاتورة استهلاك.
0: معناتها المواطن النجم هوني يتدخل، خاطر الحقيقة ساعات المواطنين يتشكيوا ويقولوا ما جيوش خذيو الفاتورة، ما جيوش خذيو العداد.
1: يعني فما حالتين، يا ما تعذر عليها الشركة وقتها باش تخرج تهز أرقام العداد، ولا بعد ساعات يخرج أعوان الشركة وما ينجموش يهزوا على خاطر يبدا ياما الكونتور يبدا لداخل معناتها ماهوش إكسبوزي في الشارع. دونك وما يلقاش شكون ما ينجموش حتى يدخلوا، مالغري اللي احنا في الفاتورة يحطوا معناتها الدات مع التاريخ نتاع المره الجايه اللي باش يقع فيها رفع العداد تبدا موجوده على اخر الفاتوره في بعد لا فاكتور. دونك هذوما زوج حلول اللي ما نجموش نهزو فيهم احنا ارقام العداد. مع هذا فما معناتها السيرفيس هذايا هي خدمه عن بعد، ياخو هو وحده ارقام العدادات نتاعو ويدخلهم الكل وبعد تخرج له فاتوره اللي هي تلغي الفاتوره التقديريه وتعوضها بفاتوره استهلاك.
0: نعم
1: دونك نكملوا. دونك يلقى عدد الأشهر ويلقى الأرقام العداد القديمة اللي جاتوا في الفاتورة قبل واللي حصل احنا رفعنا العدادات كلك سواء رفعتهم أعوان الشركة ولا هو حطهم الحريف حطهم هو بيده. بعد نلقاو الكمية هي كيفاش، هي بين العداد مع قراءة العديد الجديدة نطرحوا منها قراءة العديد القديم، نلقاو احنا أندكس نوفو أندكس وأنسيان أندكس. الكمية هذيك هي الطابق إلى شهرين، معناتها إذا كان احنا عنا في عدد الأشهر شهر زوز مع شهرين هي معناتها تطبق على شهرين استهلاك. دونك وحنا معناتها احتساب الاستهلاك يكون شهري، معناتها احنا ديما نعتمدوا على الاستهلاك، معدل الاستهلاك الشهري. معناتها اذا كان نقول انا مثلا 4 اشهر عنده ولقى قدامه 560 معناتها كيلوات بالنسبه للفتره ذيك، باش نقسموا الكميه كلها على عدد الاشهر نلقاو كيكا معدل استهلاك شهري، وذيك هو اللي نطبقوا عليه التعريفة. معناتها احنا بعثات يجي يقول الحريف راه قعدوا عام مثلا، نقول انا مثلا 12 شهر ما جاوش هزوا العداء. يصير احنا باش نلقى في الكولون نتاعنا عدد الاشهر باش نلقى 12، وجي يلقى الكميه اللي هي بين اخر عداء اخر ارقام عداد هزيناهم قبل بعام، وجينا في بعد 12 شهر هزينا ارقام العداء باش نلقاو كميه، نقول مثلا 1000 كيلوات ذمة عام كامل باش نقسمو هذيك على 12 شهر، وبعد ناخذ الكميه هذيك هي اللي نوظف عليها المعلوم اللي هو انا نعرفوه احنا التعريفه نتاعنا موجوده حتى عبر الرابط في الموقع الرسمي للشركه، يعطينا معناتها اللي هذوما لي تعريف الفوتره كيفاش تكون. بيان سور هي الفوتره نتاعنا تعتمد على لي باليي اللي احنا نقولوا اذا كان اقل من 200 كيلووات كريت، اذا كان اقل من كيلووات في الشهر بين 300 بين 300 و500 ولا اكثر من 500، واحنا جل الحرفاء نتاعنا معناتها اكثر من 80% يكونوا الاكثريه يستهلكوا في 200 كيلووات في الشهر. دونك هي موجوده، هي معناتها متاحه مع كما قلت لك في روبريك اللي اسمها تعريف على الموقع الويب، ينجم هو وحده ينجم يحسب الفاتوره نتاعو كيف. دونك من بعد نلقاو احنا سعر الوحده، دونك واش يعم باش ياخذ الكونتيتي قلنا اللي لقيناها معناتها العام اللي نقسمه على عدد الأشهر نلقاو الاستهلاك للشهر، وبعد نضربوه في التعريفة اللي هي تنجم تكون كيما
0: حسب استهلاكك.
1: حسب استهلاكك
0: في النهاية، حسب استهلاكك انت في أماخانة.
1: فوالا بالنسبة للبيانات هذوما نتاع الاستهلاك نلقاو في الأخر احنا المجموع نتاعو هو الاستهلاك. بعد ذلك عندنا مع تفصل آخر اللي هو بالنسبة للمعاليم اللي قلنا المعاليم القارة اللي هي معناتها كيما تقول أبونمون اللي احنا يخلص معناتها مبلغ صغير يوصفه هو كيف لهنا بالنسبة للسكني 700 فرنك على كل كيلوات كيلواتور في الشهر. دونك إذا كان يبقى مثلا القدرة نتاعو 13 كيلو فولت موجودة في الفاتورة باش يضربها في عدد الأشهر اللي احنا قلنا شهري، يضربها في المعلوم اللي هو 700 مليم على الكيلوات في الشهر، يلقى ذاك المعلوم القار بالنسبة للكهرباء. كيف زاد كان عنده غاز لا ميم بروسيدور، معناتها التمشي هو بيدو باش ياخذ الكوانتيتي يقسمها على العدد الأشهر، يلقى الاستهلاك المعدل الاستهلاك نتاعو الشهري يضربه في البخي معناتها في الثمن نتاع الفوترة. بعد نجيو احنا فما خانة اللي هي اسمها كما قلت لك نتاع المعاليم اللي هما متوفين على الفاتورة، واللي هي حقيقة فيها معناتها نصوص ترتيبية اللي هي جينا على فاتورة الستيك وثقلنا عليها بخلاف الاستهلاك، ثقلنا عليها كما مثلا المعلوم نتاع الجماعات المحلية، كما معلوم الإذاعة والتلفزة، كما معاليم انتقال الطاقة والكهرباء اللي هما بداوا من سنة 2024 اللي هو على الغاز وعلى الكهرباء. دونك بعد اول مجموعه نتاعهم كيف هذوما نتاع المعاليم، وبعد عندنا الاداءات اللي نعرفوا اللي احنا اذا كان معناتها حريف سكني ويستهلك اقل من 300 كيلووات في الشهر عنده معناتها بنفيسي يتمتع بالتي في اللي هي معناتها على القيمه المضافه 7%، وهذا صار معناتها غابسمون نتاعها بعد اللي جاي في القانون الماليه نتاع 2024. دونك ولا عنده زاد مجموع اخر اللي هو نتاع هذوما المعاليم والاداءات، وفي الاخر بالكل يلقى المعلوم اللي هو فيه الاستهلاك، فيه المعاليم القاره، فيه هذوما المعاليم اللي قلنا نتاع هذوما الجماعات المحليه والاذاعه والتلفزه
0: والطاقه والكهرباء
1: والغاز، وفيه زاد على القيمه المضافه معناتها الاداء على القيمه المضافه، ونلقاو التوتال مع تبعي المجموع اللي هو مطالب به باش يخلصوا في وقت اللي هو يلقاه محطوط في الفاتوره من لوطه يقول له الرجاء الدفع قبل تاريخ
0: هذا. نعم، بالنسبه للي يعتمدوا الخلاص الشهري كيفاش تحسبونهم؟ خاطر مثلا يكون يخلص في 50 دينار معناها يقصوله من الشهريه يصبح يخلص في 200 دينار مثلا، كيفاش تتم العملية؟ كيفاش تتم الترفيع؟
1: هو الخلاص الشهري الحقيقة هي معناتها ما لقاش حظه ياسر في معناتها في الشركة. الوغ هو ياسر معناتها يراعي ظروف معناتها الحرفاء نتاعنا. بالنسبة لعباد شهري معناتها نقولوا احنا شهارجي يساعدوا باش يعرف روحه عنده بريفيزيون قداش باش يقصوا له شهريا على اللي راجع الاستهلاك نتاع الضوء والغاز. خير من اللي يقعد يستنى في فاتورة كل مرة وإحنا ديما نحصوا على الترشيد في الطاقة وهذا كل بقى هنا هو كيفاش يكون الاحتساب بالنسبة حريف عنده إستوريك نقولوا إحنا عنده ديجا هو معانا حريف من قبل نجي وإحنا نشوفه نحسبه حسب التقريب شنو معدل الاستهلاك نتاعه في العام ونقسموهم على أقساط متساوية على 10 شهر بعد نجي وإحنا في آخر شهر 11 نعملوا احنا كما نقولوا مقارنه شنو هو دفع باغابور لشنو هو استهلك خاطر هو تقعد تجي فاتوره يقولوا راه عندك استهلاك تال في كل شهر عندك هذايا وبيصير هذاك يتقص من البنك نتاعو اللي هو فما فورمولير يتعمر يصبوا للبنك ويرجعوا للستيك باش هي تولي تقص له البنك نتاعو
0: المعلومات فما مطلب
1: فما مطلب هو موجود ديجا حتى اللي استرجع بالعسيت موجود باهي هو شي يصير هو بعد في اخر العام قلنا احنا نعملوا نشوفوا قديش دخلنا احنا معناتها هو قديش غير ما خلص معناتها هو واضح باش يبدا القسط في نومبر دو موا اللي هو خلصهم في العام باغابور اللي هو شنو استهلك بالضبط خاطر في الفاتوره يجيه الاستهلاك اما وقت مطلوب منك الدفع باش يلقى المبلغ نتاع القسط اللي احنا متفاهمين فيه وتصير وقت الكالكولو إذا كان أكثر معناتها إذا كان هو استهلك أكثر من اللي هو دفع باش يكون هذاك يتعاود يدخل في القسط
0: الجدول
1: بعد ويتعاود يتعامل غيشلونمون نتاعو الجدول نتاعو على 12 شهر نتاع العام الجاي دونك ينجم يطلع القسط هذاك يكون قسط يولي قسط معناتها إكس بلس ديفيرونسيال اللي هو ما خلصوش في العام اللي قبل نعرفش كان فهمتني مثلا احنا نقولوا سنة جيني حريف قالي عملت له الكالكول قلت يخلص 50 دينار كل شهر اي دونك استخلاص شهري باش يخلص كل شهر دي فاتوره فيها 50 دينار متفاهمين جيو احنا في اخر العام نعملوا كي البيلون احنا معناتها نقول هو دفع 50 في ال 12 شهر على 12 معناتها على العام كام الوغ هو الفاتوره نتاعو باش يقعد بيان سور هذيك المنظومه رفع العدادات وكل باش تقعد موجوده خاطر باش يمشيو الاخوان يهزوا نجيو في اخر العام احنا باش كيما باش نعملوا بيلون تاعنا نشوف قداش هو استهلك عام كامل وقداش بارابور لذيك قداش دفع هو اذا كان هو دفع اكثر من اللي احنا من اللي هو استهلك باش يكون ينجم يرجعوا له هذاك الفارق
0: يرجع له والعكس بالعكس
1: خليه لي العام الجاي زيده لي في القسط نتاع العام الجاي مع تنقصه لي من القصة عام الجاي وانسي دو سويت ولي كل عام معناتها اخر العام نعملو
0: ولا العكس ولا انتم تلقاو تسالوه
1: ولا احنا نسالوه نقول راني ها وعندك القصة هذه قعدت انا نسالك هكا بعدها مثلا 20 دينار نجي عام الجاي باش نعاود نعملك الكالكول خاطر هو وخاطر هو انت والنمط نتاع الاستهلاك بعد ساعات من عام لعام يزيد هو الاستهلاك نتاعو زاد كليماتيزر قوى في المونجيلا ما نعرفوش معناتها شنو النمط استهلاك نتاعو الحريف اذا كان هو يقعد معناتها يقعد فرد نمط استهلاك تاع العام اللي قبل ما فهمش علاش باش تزيد هي القسط نتاعو الشهري اما اذا كان نقص معناتها كيف كيف ينجم
0: اغلب الناس مش ياو تزيد خاطر الناس كل وليت بالكليماتيزور والناس كل ما عادش دين سخانة الصيف الحقيقه معناتها الناس كل معناتها استهلاكها ارتفع
1: احنا ما عادش
0: ولا ضروره الحقيقه ولا ضروره حتى اللي امكانياته محدوده ولا مضطر باش انه ينجم معناها يعيش هكا ويبدا مرتاح
1: ايه وذاك هو اللي كبر شويه في الفاتوره سخته معناتها حسوه معناتها 30% ارتفاع في الفاتوره في فصل الصيف معناتها نعم. احنا عندنا 30 شهرين 3 شهور نتاع الصيف نعرفوا اللي احنا جوان جويليا اوت سبتمبر ولينا نص حتى بعد ساعات شويه اكتوبر
0: ايه
1: هذاك اما هو يقعد ديما ظرفي معناتها ماهوش على طول
0: بالنسبة للناس اللي تحب تعمل الفوتوفولتايك كيفاش تكون المسألة شنية فماشي شروط شنية ربما الكيفية
1: هو ذاك الحل الأنسب لينا الكل ماذا بينا احنا الحرفاء نتاعنا الكل تعرف احنا قديش وصلنا توا هذايا المشروع هو برنامج وطني معناتها قامت به الشركة التونسية الكهرباء والغاز مع الـ مع الـ مع اللي بارتنير نتاعها
0: مع الشركات اللي تخدم
1: وهي معناتها كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية حاجة ما تتوصفش معناتها هو هذا حل من الحلول اللي خلينا نقص شوية من الاستهلاك من الكهرباء نتاع الشركة كيفاش ما تقولي انت احنا توصلنا ركبنا بخيسك على عند اكثر من 160 الف حريف توا يتمتع باللوحات الفوتو ضوئية فوق الأسطح نتاعهم. وعندنا بخيسك تقول عندك انت سنترال توا تخدم في اللوتو كونسوماسيون معناتها في الاستهلاك الذاتي عند الحرفاء نتاعنا، وصلنا بخيسك 540 ميجا وات. تصور انت تقولش عبارة عندك سنترال تخدم على الاستهلاك الذاتي عند الحرفاء السكنيين. معناتها هي كيفاش نقولوا معناتها الكونتريبيو هي معناتها الهدف نتاعها باش تقلص شويه من الاستهلاك الكهرباء سورتو كي تبدا فما طاقه شمسيه، خاطر ما ننساوش اللي هو طونك فما ضوء شمس معناتها فما انتاج نتاع كهرباء من اللوحات الشمسيه. اذا كانت تغيب اللوحه تغيب الشمس معناتها ما عادش فما شمس ولا رياح كيف كيف الزوز، يولي يسترجع ياخو في الكهرباء من المنظومه نتاع الشركة، واحنا ماذا بين اكثر وقت ياخو من الاستهلاك من هذوما من الحاجات الطبيعية اللي هي الشمس والرياح.
0: نستغلها الطبيعة اللي موجودة متوفرة ما شاء الله في تونس، معناتها عندنا الشمس على امتداد العام
1: تخيسك 300 يوم على 360، معناتها واحد فما علاش ماذا بينا نشجعه اكثر فاكثر على المشروع هذايا.
0: كيفاش يتم التشجيع والتسهيل ربما؟
1: احنا بالنسبه للبروسول هذايا معناتها نقولوا احنا بروسول ياما تيرميك ياما فوتوفولتايك، معناتها بالنسبه اللي يحبوا يقتني وسخان شمس هذايا موجود من 2005، ينجم هو ياخو كريدي، فما كريديات معناتها ديستا كامله موجود الكل هذايا راهو على موقع الشركه الكهرباء والغاز. ينجم ياخو كريدي من 1500 دينار 2100 ويتمتع على 5 سنين بالكريدي هذا اللي يسترجعوا على الفاتوره، فما اقساط يتحسبوا اللي هي نجم نعطيك التضخي قديه من 31 دينار في الشهر حتى 43 دينار في الشهر انت والمبلغ الكريدي اللي باش ياخذه، واللي هو مرتبط بالساعة متاع يقولوا احنا ساعة الشفو معناتها تسخان الشمس اللي يمشي بالماء للماء اللي هو ينجم يكون 200-300 إيترا، هما أكثر المدولين هذوما 200-300 إيترا على 5 سنين ما غير ما يدفع حتى شيء. يعمل فما كيما هذه مع فورمولير يعمرو فما مع احنا عندنا المعتمدين هذوما اللي يركبوا اللي يشوفوا سولير، ينجم معناتها يتصل بهم والليست نتاعهم موجوده يا مع موقع الويب نتاع الشركه نتاعنا ولا على موقع الويب نتاع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. وكذا يستنفع به الكريدي هذا ويحط السخان الشمسي ومعناتها ويستنفع
0: ويتمتع به ويقسطه معناها على
1: هذه من 2005 حتى لتو وصلنا 1 مليون متر مكعب انستالي. بالنسبة للبخصول إليك اللي هو معناتها إنتاج الكهرباء من الشمس من الطاقة الشمسية عبر اللوحات معناتها الكهرباء فولتا ضوئية. بهذه هو بدأ من 2011 بالضبط اللي قلت لك توصلنا بخيسك أكثر من 160 ألف حريف سكني يتمتع به. دونك كيفاش يزمو يكون هو بيان سور يكون هو صاحب المحل، معناتها يزم يكون هو البروبريتي. يكون عنده فاتورة ماذا بينا ما فيهش معناتها متخلط بالذمة، خاطر احنا توا بشيخ كريدي باش يزيد يثقل عليه تولي عندنا مشاكل اخرين احنا ما نتصرفوا فيه. هو صاحب المحل هو عنده الفاتورة ما فيهش متخلدات ويطلب ويكون عنده استهلاك معناتها سنوي معدل استهلاك. فما ثلاثة خاطر هما فما ثلاثة برامج، فما البرنامج اللي هو متجه للحرفاء اللي عندهم أكثر من 1800 كيلوات في العام، فما اللي بين 1200 و1800، وفما برنامج جديد إن شاء الله اللي هو على السوسيال معناتها هو على الاجتماعي اللي هو أقل من 1200 كيلوات، خلي على الأكثر من الداول اللي هو فوق 1800 كيلوات. عنده هو هنا معناتها ينجم كيف كيف ياخو كريدي، والكريدي هو معناتها قديش يحب ياخو قدرة اللي هي من 2 حتى
0: قديش من بانو معناتها
1: بانو، والبانو اللي هو فيه قدرة معناتها قدرة انتاج اللي هي نقولوا احنا بالكيلوات كريت معناتها 2-3-4-3.5-4 وده هو اللي معاه يكون معناتها يتحسب حسب الاستهلاك نتاعو، شوفوا ونعرفوا قديش
0: ويقدروا معناها ياخذوا الفاتوره ويشوفوا
1: هذه الكل راهو يخدم هو تعرفش يعمل حريف الكا هذيك يحب يكا ركب يتصل هاني قلت لك بواحد معناتها انستالاتور هذوما اللي متعاقدين معاهم وعندهم لاغريمون من عند لاينام ويخدموا معانا، يجي يعيط لهم يكلمهم في التليفون يجي واحد منهم يعمل له الدوفي نتاعو ويقول له قديش يلزمك تعمل بانو قديش باش يتكلف لك وكل شيء. بعد نقول كم شيخ وكريدي. احنا تو اكثر من 60% من الخرفاء اللي حطوا اللوحات هذوما تمتعوا بكريديات، دونك 40% بركة هما اللي قاعدين يخلصوا مع كونتون نقولوا احنا خلص على روح. دونك هذه الفئة هذية تتصل بالانستالاتور اغريي وتقول له نحب نركب، هو يعمل له يقول له قداش من بانو وقداش باش يخلص. لهنا شي يتمتع هو لهنا في البروسول هذاك، قلنا مع التفاضل اللي هو حتى الكريدي كي باش يرجع هذا القرض يرجع معناتها على فاتورة ستيك كيف كيف وعلى 7 سنين
0: على 7 سنين
1: على 5 سنين، وهذا شوفوا في الكتريك يرجع على 7 سنين على الفاتورة. كيف قلت لك الكريديات
0: مزيد دقيقة تفصلنا عن نهاية اللقاء.
1: اي باه هما البرامج كلهم موجودين على موقع الويب. هنا اللي احنا نحبوا نقولوا اللي هما معناتها بقسط معناتها مع تواجيز جدا في تحط على الصورة، وكيك بعد 7 سنين يولي عنده الانستالاسيون نتاعه خاصة به حقه هو بروبريتير نتاعها ويستنتج
0: وما عادش يخلص حتى شيء
1: ويحاول اكثر وقت معناتها يستعمل الطاقة الشمسية باش ما يتوجهش للريزو المنظومة الستيك. هذه هو خلال خلاص العبارة.
0: وقداش تاخذ هذه وقت؟ خاطر فما اللي يقول لك المنقيلة مش متوفرة، خاطر فما تغيير نتاع المنقيلة
1: جيو بعد ساعات وقت فيه مشاكل بالحق نتاع المنقيلة، ما الوقت الحالي ما فما حتى مشكل، متوفرين المناقل الكل تو جوست في غضن 30 يوم تكون الانستالاسيون راكبة وتخدم وتستهلك وتصب على الريزو.
0: نعم شكرا يعطيك الصحة، تحياتي ليك. شكرا ليك سيدة هند النيفر المديرة المكلفة بالإدارة التجارية وتسويق بشركة تونسية للكهرباء والغاز، تحيات كامل الفريق سمير طقطق طارق بكور منعم جمل فتحية زيدة في استقبال المكالمات وريم بنجيرة. إلى اللقاء. الكلمة ليك. الكلمة ليك.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم من هذا الموعد الأخباري. في إطار مشروع الجهوي لبرونكولي تتجنبها بالمحرس والغريبة، تم عقب زيارة ميدانية إلى المستشفى الجهوي بالمحرس إلى جانب المؤسسات الصحية الراجعة بالنظر إلى دائرتي المحرس والغريبة، تم التأكيد على مواصلة اعتماد الوسائل التثقيفية والتحسيسية من معلقات ومطويات ومضات توعوية مع الحرص على توثيق الأنشطة المنجزة ومتابعة المؤشرات بما يضمن تقييم النتائج وتطوير التدخلات الوقائية لحماية الرضع من البرونكيوليت وتعزيز صحة الأمهات والأسر. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكورة بطريق بوزيان وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بطريق بوزيان، كما ينقطع من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال التيار الكهربائي بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من كيلومتر 1 إلى كيلومتر 3. أكدت الأستاذة والباحثة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم المختصة في بكتيريولوجيا النباتات إيمان المانسي أن مرض سل الزيتون لا يتسبب عادة في أعراض خطيرة، مشيرة إلى أن التعامل معه يكون سهلا، وأوضحت أن هذا المرض تسببه بكتيريا تعيش على مستوى الفروع الجديدة والأغصان وأوراق أشجار الزيتون دون أن تمس الجذور، لافتة إلى أنه قد يؤدي إلى موت الشتلات الجديدة والأشجار الصغيرة. يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين الذي ينتظم بداية من اليوم ولغاية 16 أكتوبر الجاري بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. في العالم، تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف وجماعة الحوثي عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن قد تضاعفت 3 مرات خلال الأسابيع 3 الماضية في ظل استمرار فرار المدنيين من تجدد القتال وبحثهم عن الأمان في مخيمات تفتقر إلى الظروف الصحية الأساسية. في الختام، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ قريبا عملية تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في جزيرة غرينلاند، واصفا الجزيرة بأنها تمثل خط الدفاع المتقدم للبلاد بوجه أي تهديدات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة
2: إشهار.
3: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
4: تحب تطمين على مستقبلك في تونس وإلا في الخارج؟ مركز التكوين المهني هيبتا يلقى لك الحل بشهيد مناظرة من طرف الدولة سي سي سي بي بي تي بي بي تي اس في التبخ والمرتبات وتصميم الأزياء. للتسجيل زورونا في سنتر هيبتا طريق تنيور كيلومتر 1 وراعي مارة مالك، وإلا تصلوا بنا على 21 476 333.

0: العشرة وستة دقائق. ربي يقدرني ويقدركم مع نوعية الإخراج اللي مش نسمعوه اليوم. خاطر معايا اليوم طارق بكور, والبداية نحسها معناها فيها قوة متاع طارق, معناها متسلفة من فيصل المرزوقي, هي لمحالة هوني. ربي معانا إن شاء الله, ربي معانا, ربي معاكم. مرحبا يا مرحبا. اسمع طارق, في اي اي انت قلت لي يمكن هذه, يمكن اما باللي فما اي اي يا طارق. اسمعني, مش كيمك اللي احنا مسجلينها زيد, انت دورتها هكا دورتها لتو ما سلمتينا, تراح عديها لي الاخرى متاعك اللي علينا الطل, وشوف الفرق ما بين في الاحساس اللي يتغنى به ما بين الاي اي وما بين الاحساس متاع صوت العبد كي يبدا في وقته في لحظته, معني زايد مع الاحساس البشري. لا مش هادي, ما خمسة وخميس ما مش هادي, مش هادي. رجعي السماح يا طارق, السماح, نسيت اللي انا نخدم معاك, معني نطلب حاجة تخرج حاجة. رغم الجوجمة اللي انا فيها, نصبح عليكم الناس الكل, نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك, ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اهلا وسهلا, مرحبا بكم. فضاء الدار داركم يحل بيبان ويحل شبابكم للناس اللي يحبها وتحب الفضاء هذية, للناس اللي تسمعنا في شو نقولنا في كافة أرجاء الكرة الأرضية. خاطر كي نبدأ نخدم أنا ونلقى ميساج في المباشر, معناه دوب من هبت اللايف متاع ليميسيون نقول راني بعد شوية مش ندخل لانتي, ونلقى ميساج يجي يقول لي أنا من أمريكا وأنا من سويسرا وأنا منين وأنا من منين منين, حاجة تفرح ياسر, حاجة تسعدنا برشا. دونك هيك علاش نسلم عليكم وين ما كنتم تسمعونا, وين ما يوصلكم صوتنا, صوت شريفة وإخراج طارق ومنعم على مستوى, منعم الجمل على مستوى الإخراج المرئي. استاندار على 70 يا طارق, 164 280. انا خليت فتحية وما نعرفش شكون من الاولاد, اكيد تو يعطيوني المعلومات. بكلنا نسلم عليكم, بكلنا نرحب بكم, وبكلنا نتمنى ويكم ان شاء الله متابعة طيبة مع مختلف فقرات الدار داركم. هاش مش تعدي طارق.
1: علينا الطل يا شريفاكي, علينا الطل, علينا الطل زاحينا الناس الكل يا شريفة.
0: والله يا سيدي, اولا هذا الاحساس اللي انا حبيت نقول لكم عليه, لكن يجاوبني زميلي فيصل مرزوقي ان شاء الله نهاره مبروك ونهاره اسعد الايام. قال لي ليه يا مدام حين معلوماتك, والله قال لي شريفة لهي ذكاء اصطناعي, هذايا فنان خليجي والغنية ضاربة ياسر في الخليج, في الخليج عندها مشريفة هما فيصل زيد, بس كان في تونس كعيبة مش برد.

يا سيدي نور فيتكم، وشكرا لك يا فيصل المرزوقي على المجهود اللي عملته، شكرا زيدا حتى على انك حرصت باش نلقاها في الدار داركم، شكرا زيدا لطارق سمع الكلام وهو عديها ونكتفي بهذا القدر منها. باي طارق معني باش تقعد ديما باهي الحكايه. اش عنا واش ما عناش اليوم في الدار داركم؟ غدوه 15 اكتوبر غدوه عيد الجلاء، جلاء آخر جندي من التراب التونسي. إن شاء الله مش نحكيه فيه من جانب ديني، خاطر حب الوطن من الإيمان، ومش نحكيه فيه من جانب تاريخي مع الدكتور سوار الهرابي تقريبا مع 10:30. اش عنا آخر وش ما عناش؟ عنا موضوع النقاش الكبير اللي نحبه نتناقشوا فيه مع بعضنا الناس الكل، هي قصة واقعية لسيدة كريمة في بالي ريتها من عش تيك توك حاجة كما هكا، وبعثوها لي راهو زادة مستمعين. وموضوع الحق موجود في العائلات الكل، ونحاولوا ما نخرجوهوش من المعنى متاعه الأصلي والصحيح، اللي هو سيدة كريمة تقول احنا مجموعة من الإخوة وربي بيركنا في الوالد والوالدة، والدي حيين بالطبيعة وخياتي زادة بكنا معرسين ومستقرين في ديارنا، لكن انا في السكنة انا اقرب واحدة لدار بابا، انا اقرب واحدة، دونك اقل حاجة توفلينا هي اللي تمشي، اقل حاجة انا امي وبويا راهو قالت ما تزيدوش في الموضوع وبربي ما تخرجوش من المحتوى متاعي، وراني نخدمهم برموش عيوني، راني نخدمهم وانا نحبو، ولكن مادام عندي اخوات عادش بيك نتعاونوا، حتى انا راني معرسة، حتى انا عندي اولاد عندي التزامات بالنسبة لي، لما تسكن بحذا دار بابا امشي امي اقول لامي كل حاجة، امي صارت لها كل حاجة امشي البابا اقضي لهم اعمل لهم، قالت نقضي، لكن حس روحي تعبت، يمكن لو كان جيت انا امي وبابا عندهم كان انا راهو ربي اعطاني قوه غير عاديه، لكن مادام احنا مجموعه من الابناء قالت انا وحدي راني تعبت. هات نحكيو في الموضوع هذا، تعديتش عليكم التجربه؟ وهل الوالدين يحسوا سامحوني يحسوا بالتعب متاع واحد من اولادهم ولا من بناتهم على حساب الاخرين؟ وهل يراعيوا هذاك؟ ونرجع ونقول راهي السيدة الكريمة المحترمة راهي مشكيتش من خدمة والديها، بالعكس قالت لك نخدمهم ونزيد نخدمهم، فقط قالت مدامني أنا والدي ما عندهمش كان أنا برك وعندهم صغار أخرين، علاش حتى أخواتي ما يتقاسموش معايا نفس المهمة؟ تقريبا هذا هو الموضوع. نمشيوا لغنية أولى يا طارق يا بكور، زعما شنية غنيتنا هات؟ أنا يمكن أعطيتها لك ولا لا؟ صحيح، وشدة وتزول، ونحب نقولها يا طارق، حب نقول إن شاء الله باللطف على وخيالنا في ليبيا نتيجة الفيضانات والأمطار اللي ضروا منها برشا برشا، خاصة في طرابلس العاصمة، احنا يمكن استنسنا هما جيتهم صعيبة مساكن، نرجعوا طوى احنا نقول بنيتنا التحتية ربي معانا، ما هما أكيد فما خلل، معناه فما خلل قاعد يصير معناه إداريا حتى في التسيير، وإلا فما عباد مهيش متحملة مسؤوليتها كيما العادة في بعض المؤسسات اللي تابعة الدولة، لبعض في بعض المهمات اللي تهم، كيما نرجع ونقول كيما احنا عنا مثلا هوني معناها نقول احنا ديوان التطهير ولا التجهيز ولا البلديات ولا غيرها، حتى هما نتخيل غادي فما خلل، فما حلقة ما مشيتش كما يجب، الشيء اللي خلى نشوفوا ليبيا تقريبا لأول مرة في طرابلس العاصمة لأول مرة نشوفوها معناها تضر بالكيفية هذيك، وفيضانات وتجار ومحلات مساكن، إن شاء الله ربي يعوض عليهم كل خير، كما زاد أيضا نتمناه وإن شاء الله السلامة الكل من هو تو موجود في السعودية، إن شاء الله ربي سمعنا عليهم الخير، خاصة اللي قاعدين يمشيوا العمرات والكل، إن شاء الله نسمو عليهم ديما الخير، وإن شاء الله كل ما يعطي باللطف، وإن شاء الله يا طارق شدة وتزول.

0: العشرة وتسعتاشن دقيقة. نسلم عليكم ونعود نجدد شكري لكل من قاعد يتفاعل معنا في الكواليس وقاعد يشجعنا ويصبح علينا ويقول لنا برشا كلام مزيين ويعطيونا زيادة بعض الملاحظات المفيدة. بربي مثلا مدام عايدة مش قول لقب متاحة تقول بربي يا شريفة مدامك ما زلت في بداية الحصة وما عندك كاريتوريت، قلت لها ريتوريت موجود. بربي أمان لفتة كريمة للأولياء تبعوا بناتكم وتبعوا ولادكم، يعني بعثت لي تصويرة كيفاش معنيها تقول لي في الكورنيش هما مراهقين راهم بنية وليد أما يهبطوا لوطة وهكاك مخ من دراشي يقولهم يعني وانتم تفهموا ما غير ما نقولوا هوني بير وهوني حفرة. تبعوا بناتكم تبعوا ولادكم بالتليفون، تبع انت وين صور لي، مش معناه قل الثقة هوني يظهر الذكاء متاع الولي. نجم انا خلي ولدي حتى عازب ولا بنتي صبية معناها تعرف اللي انا راني نتبع ومعاك ونحب نحميك نحب نحيتك مانيش نراقب فيك، لكن هو تلقاك من الداخل من الداخل من الداخل انت تحب تراقب تشوف شفما ومفماش. صور لي وين بنتي تقرا، ترى اي صور لي ترى كيفاش الساحه محليه الجو عندك، ترى اسمع نحب صور لي العلم نحب نشوفه واحنا داخلين على عيد الجلات، راه نشوفوا تبدلوهم ولا ما بدلوهمش في المؤسسات التربويه، زاد ما يصيرش يبدا علم هابط شوالق ولا ما هواش. مثال كيما هكا بطريقه ذكيه انت صحيح تنجم تكون حاجتك بالعلم كيفي انا اعلاميه، لكن في الاصل ليه باش نشوف مك في الليسي صور لي وين انت تو، اما ليه هاني هوني ليه طاح لي شارج ليه ما نجمش ليش ما تنجمش حدد مكانك هاني جاي نشوفك. راقبوا بنياتكم راقبوا وليداتكم، الفساد برشا ولاد الحرام برشا بنات الحرام برشا، وربي ان شاء الله يسترنا ويستر وليداتنا الناس الكل، والستر نطلبوه راهو للذكر وللأنثى، معناه ما عادش الستر متاع لغة تقبل تو، رجال نطلبوا لهم الستر ونساء نطلبوا لهم الستر، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحمينا الناس الكل. ومن ميزة تونس هو هذوما معناها مش نتلهيوا ببعضنا بالمعنى السلبي، الاعتناء بمعنى الاعتناء والإحاطة. علاش خاطر هذه من القيم اللي تربينا عليها، من القيم اللي قروهمنا، كيما زاد من القيم اللي تربينا عليها حب الوطن من الايمان. الاستاذ علي بسباس مشكور جدا، هو الحق يجري لما حال في نفحات دينيه.
1: ان شاء الله نهارك كويس،
0: ان شاء الله نهارك مبروك
1: كله ياسمين، ان شاء الله تكون بخير سيدة المستمعين بخير،
0: بارك لي في عمرك
1: في ظل ان شاء الله
0: غدوه كون جعاد
1: وخالص
0: وخالص.
1: هل كنا غايبين غدوة راهو؟
0: كلكم غايبين،
1: كنا غايبين.
0: مشيوش صغاركم يقول لكم نقراو راهو غدوة ما يقراوش، لسيفا كل غايبين خاطر عيد الجلاء. ومن المؤلم انه مثلا ساعات صغارنا يعرف غدوة غايبين غدوة ما نقراوش ما يسألوش، وإلا لسيفا ما يخصوش حتى دقيقتين في حصصهم مثلا اليوم تاع نهار الاربعاء ونهار الثلاث وحتى من امس من نهار الاثنين يقولوا لهم راكم نهار الخميس راكم ما تقراوش، هنقول لكم معليش حتى بطريقه سريعه كل استاذ باسلوبه.
1: انا بعض الترفض سيرنا بسم الله الرحمن الرحيم راهو مع التلامذة اي تعرفوا شنو نهار الخميس شنو امس ما نقراوش عيد راهو عيد شنو عيد الجلاء قالت لي امس جلي وفيه هذا
0: مثلا
1: بعض الطرف، ولكن الطرفة توجع من الداخل
0: هي طرائف حزينة
1: حزينة حزينة
0: بمعنى معناها ضعاف دينيا تاريخيا جغرافيا ثقافيا.
1: نعم.
0: حاجة توجع.
1: نعم، لأنه أنا هنيا نعتز، هو علمونا في قيم دين أنه نعتز بهذا الدين، هذا الدين اللي خرج من وطن من مكة المكرمة، وربي سبحانه وتعالى أفاض علينا في عديد الآيات الكريمة بحب هذه البلدة، بل أقسم بها قال وهذا البلد الأمين، وقعد ربي سبحانه وتعالى يعدد في النعم على قريش كيفاش أهلك أصحاب الفيل وحملهم وطنهم، فقال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تشي تسأل إنسان توا واعي كبير بالغ في العمر يقول لك لا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم صدق الله العظيم، قال لي ربي سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن لا تكون هناك عزة للمؤمنين إلا إذا كانت هناك جغرافيا تحميهم وتاريخ يحميهم، لأنه من لا تاريخ له لا حاضر له. احنا علمونا قبل اللي رباونا واللي قراونا اللي ما عندوش كبير ما يوليش كبير، واللي ما يخوش كلام كبيره الهم تدبيره. كذلك اللي ما عندوش تاريخ، احنا توا غدوة عنا عيد الجلاء، خلينا نحكي شوية على صغيراتنا وضياع قيمة المواطنة في نفوس صغيراتنا اللي هي تتلاقى مع دينا ومع وطننا ومع قيم شريعتنا الغراء السمحاء اللي كان لشيوخ الزيتونة دور. قاعد نتكلم في المايك اللي كان
0: ناش حاسة فما إيكو طارق ولا يستخيل لي أنا من صوت الأستاذ علي ما
1: اللي كان لشيوخ الزيتونة دور في ترسيخ هذه الثقافة العظيمة. أنا جبت نسخة نادرة هنا نوريها في المايك، إرشاد الأمة ومنهاج الأئمة. مش جبت الكتاب كامل باش نوري، لكن نسخة نادرة الفضيلة أول.
0: هذا يلزم التسفير.
1: تسفير.
0: هذا سفروا نعطيوك الكونتاكت خاطر خدمناها فقرة تحية لزميلي قيس نهار مش الاثنين هذا اللي قبله، جبنا في صنايع صنايعي متميز جدا في التسفير. نعم يلزم التسفير خاطر حاجة نادرة.
1: نعم أول مفتي للجمهورية التونسية في أول الاستقلال وهو الشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله
0: عليه رحمة الله،
1: بو المفتي السابق شيخ كمال الدين جعيط. عاد فيها قسم اسمه مناسبات وطنية وأحداث إسلامية، يحكي على المولد ويحكي على الأعياد، ومن الأعياد اللي يحكي عليهم الأعياد الوطنية، يعني يحرص في الناس على ترسيخ حب الوطن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة يبكي على الوطن متاعه كيفاش خارج منه، ما قالش لاني مهاجر للمدينة إلى الله تعالى وكهو الوطن متاعه والوطن متاعي نخليه، لا وقف ورسى قيمة الوطن، قال والله إنك لأحب البلاد إلي وإلى الله ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بعد عمل الوسائط وعمل المفاوضات ونعرف صلح الحديبية باش تخلي المكة ورجع للوطن متاعه وفتح الوطن متاعه ودخلوا إلى رقعة الإسلام وإلى رقعة التوحيد. هونية باش تاخو كلمة صغيرة اش قال الشيخ محمد العزيز عيط رحمه الله تعالى، إذ الأخبار تزف البشرى بالنعمة الكبرى. هذا وقت اللي آخر جندي فرنسي خرج عام 63 في عيد الجلاء، وتعلن موافقة الدوائر الرسمية عن انجلاء جيوشها الأجنبية عن البلاد التونسية بأسلحتها العظمى في مدة محدودة الآجال، وبذلك تحققت الآمال إذ طوى في هذه الناحية بساط الجدال وانشرحت الصدور وتهللت الوجوه وكفى الله المؤمنين.

0: راهو كله يتقابل مع بعضه، راهو كله يتقابل مع بعضه، لأنه ربي سبحانه وتعالى عندما خلق في أرض نشوفوا كيفاش باش الدول قاعدة تدافع عن المواطنة متاعها، كذلك احنا ندافعوا على الوطن متاعنا. انا ما نغنيوش في النشيد الوطني فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندي، نموت ونحيا على عهدها، كذلك نموت ونحيا على عهدها من عهد الله سبحانه وتعالى انه خلانا فيها الارض. هذه الصغيرات اللي يلزمهم يلزمنا نعلموهم توا، لانهم هما توا وقت اللي تحكي له على وطن يقول لك شنو انا شيء ما شفت منه، هنية يدخل في اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكتجديد الأمل والتفاؤل في أن هذه تونس اللي أسوها على الخير وعلى الصدق، واللي من أول ما فتحت مش على يد التابعين، هذه كلمة يعفوهش، على يد الصحابة. الصحابة جاءوا لتونس، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا لتونس وفتحوا تونس ودفنوا في تونس وخلاونا نحبوا هالبلاد العظيمة. فأحنا نحبوا هالبلاد العظيمة إن شاء الله كل عامتم بخير، وإن شاء الله ديما تونس حرة منيعة مستقلة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بدينها ووطنها وشبابها، اللي إن شاء الله بإذن الله نأمل منهم الصلاح ونأمل منهم الخير العظيم إن شاء الله.
1: أنا نقول لك يكفر خيرك، أما نتسائل هل أنا مطالبة بالتعليق وإلا ما نعلقش؟ لكن فما اللي يسمع فينا يقول لك إيه حب الوطن من الإيمان، لكن فما برشا مبادئ ضاعت. ساعات جيل الصغير ما تنجمش تلوم عليه، جيل الصغير كيف يراه ساعات تصرفات غالطة برشا من والديه من أساتذته من معلمينه، اللي على أساس هما اللي يتعلم منهم، هما بيدهم ناخذوا أبسط حاجة وقت تحية العلم، هما بيدهم ما همش مركزين في تحية العلم، هما بيدهم يضحكوا ويقهقوا ويمشي ويحكيوا بالتليفون والكل. كيفاش مش طالبة الجيل يحترم مثلا تحية العلم اللي هي رمزية
0: نعم.
1: اللي هي نتذكر احنا صغار من كثر ما كانوا يخليونا تحية العلم راي حاجة كبيرة، تعرفش معناها نهارة اللي القسم متاعك هو اللي مش يخرج يعمل تحية العلم، وتزيد المدير سيدي المدير يقول لك انت وانت ايجا انت مش تهز العلم، يودي عبارة نهارتها شدينا سلاح ومشينا المستعمر ودفعنا على تراب البلاد. معناها كان لنا شرف راهو تلقانا نمشيو بكري اكثر ما يمكن باش يشوفنا سيدي المدير باش يعطينا احنا نعملوا تحية العلم. مش بالمعنى السلبي تاخذوها، خذوها بالمعنى الايجابي. لولا انهم غرسوا فينا محبة البلاد رانا ما كناش نمشيو فجر نتجرى، مش تو يبداو يتهربوا ويتزيلقوا ويتخبوا ويقعدوا البرة من اللي سيه حتى توفى تحية العلم. تسائل كبير للدرجة هذه معناها ما يعني لهمش لا وطنية لا برشا أمور، ما نحممش عاد زادة تاخذوش كلامي الكل، لكن في الغالب برا نقول 50-50. إذا كان حتى 50% يفهموا ومتعلقين ويعرفوا المبادئ هذه و50% لا، دونك فما مشكل كبير.
0: السموم اللي قاعدة تتشر السلبية هي اللي قاعدة
1: أخرج هجم البلاد ما فيهاش خدمة وأخرج وش فيها هالبلاد وهالخربة وشني وسامحوني، هذا كلام قاعد، هذا قاعد كلام يتقال صحيح يتقال لأولادنا ولصغارنا وحتى لنا. هو صحيح ساعات أنت كي تلقى مثلا نقول يوصل الدكتور متخرج وقرأ وكمل ومن بعد تشوفه ما نعرفش يخدم في مرمى ولا يخدم في أي بلاصة، يوجع قلبك إيه بالحق، تولي تقول ما القراية البلاد القراية في بلادنا ما عادش توصل. لكن زادة ما تغزرش كان لهذاك، أغزر زادة فما وضعيات اللي لباس وخدمه وقارين مسألت وقت مسألت نقوله احنا التنظيم ندرشنو، فما الفساد فساد ينخروا في كل بلاصة، ولكن زادة فما الرغبة في الإصلاح وقاعدين الناس الكل كي نتعاونوا راهو الإصلاح يصير وكل حد ياخذ حقه.
0: هو ثم شكون يقدر له ربي ويمشي باش يتكون باش يعمل دراسات عليا في البرة، ثم شكون الفكرة السيدة الغلطة انه وقت اللي يمشي معاش حب يرجع للبلاد يقول لك انا ننساها تونس، وتونس في طي النسيان. لا، مش تونس في طي النسيان، لازمك من فضل الله تعالى انه تكن الفضل لأهل الفضل وهم أهل تونس اللي هي ربي سبحانه وتعالى اجعلها إفريقية قبل. وسيدنا عمر بن عبد العزيز وقت اللي وجه الصحابة قال لهم لا تمشيوا للسوريا لا تمشيوا لمصر، تمشيوا طول الإفريقية، هيك الأرض باش تمشيوا تفتحوها

0: وتعلموا فيها الناس المبادئ والإسلام والطاعات، وكانت من أول الأراضي اللي تفتحت في هذا الدين ووجه إليها هذا الخير العظيم. فالتونسي ما يفتخرش بتاريخه.
1: يودي راهو أنت قيمتك البرة على خاطر عندك باسبور وعندك جنسية وعندك بلاد اسمها تونس،
0: ويحترموك على هذا.
1: راك أنت البرة على خاطر النسبة الكبيرة من العائلات قررت صغارها في التعليم العمومي ماهوش في الخاص، وحتى اللي يقري في الخاص بعد أوب لازم في مرحلة من مراحل التعليم يقول لك ندخل للعمومي باش يطمين على الشهادة، باش يطمين إنه الشهادة ما يتشكك فيها حتى حد. دونك راهو كيما في دارنا، كيما في الدار الصغيرة جينا خيبات فترات وجينا أوقات قوية ياسر، ومرة جيبنا مليان ومرة جيبنا فارغ. البلاد هكيك،
0: البركة في البلاد هكيك.
1: أخي أنت نهرت اللي بوك ولا أمك جيبوا فارغ وما عندوش وتقول له أعطيني، معناه تتمنى له الموت، تسبوا وتهجروا وتلوحوا تضربوا بالحجر، تيماك تصبر وتقول حتى كانك من الداخل متقلق تقول واش جابوني مثلا، تتقال لكن تصبر ومصيرك. اليوم ما عنديش غدوة تو يولي عندي، الساعة هذه ما عنديش تو بعد ربي يكرمني. البلاد كيف كيف، لكن البلاد دورها أصعب. أنا غير بسطت الصورة علاش؟ خاطر يلزم الضمير الحي عاود يفيق بالباهي، يلزمك القناعة متاع حب الوطن راهو كأنه ركن من أركان الإيمان، راهو زاد يلزمه يتحيي. ربي يحفظ البلاد،
0: أمين أمين،
1: يحفظ العباد
0: يا رب،
1: ويحير الضمائر الطيبة
0: يا رب،
1: وربي يهدينا الناس الكل،
0: ربي يهدينا على بعضنا إن شاء الله،
1: وديما نقول الحمد لله على بلادنا، ربي يحفظنا وربي يحفظها وربي يحميها إن شاء الله.
0: أمين.

0: العشرة واربعين دقيقة. يقول طارق كيفاش شني انت اللي عديتينا لتخبر عودة تنقلك تنقلكم علش عديها ما لقيتهاش احسن هو فانهم رحلوا. لا احنا ما رحلناش، لقاني مش قدامه ولا يلوش. لا نمشيوا الفقرة اخرى.
1: لا تسأل الدار عن من كان يسكنها، الباب يخبر ان القوم قد رحلوا. ما ابلغ الصمت لما جئت اسأله، صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا.
0: طارق الباب، انت كاو لقيت كلمة طارق معنيها ماشي كل شيء. لا صحيح، هي الحاجة اللي توجع كيف اولاد البلاد يخونوا بلادهم ويخرجوا، ولا وإلا يغدروا البلاد، وإلا يبيعوا البلاد بطريقة أو بأخرى. بالحق الوطن يوجع ياسر، الوطن يتوجع. معني أنا ديما نقول معناه الوطن روكي الأم، ما نعرفش علاش. ونرجع ونقول كيما بكري ختمت مع الأستاذ علي بسباس، معناها قد تكون هناك خيبات. نرجع ونقول ساعات ينجم واحد معناه تلقاه يقرأ ولا حاجة ويلقى روحه معناه مازال في التسلل. مثلش احنا نعتبروها فترة، ولكن الأكيد الوطن كيما الوالدين، أكيد في لحظة سينصف أبنائه الكل إن شاء الله، وربي يقدروا على هذا. الدكتور سيوار الهرابي أستاذ التاريخ المعاصر، مشكور جدا رغم المشاغل، ها مش ناخذوك حتى 5 دقائق، ما نطولوش عليك دكتورنا. عيد الجلاء 1963 بطريقة الدكتور سيوار الهرابي المتميزة جدا في تبسيط وتبليغ المعلومة. دكتورنا شنحوي الخوية؟
2: الحمد لله صباح الخير، لاباس.
0: صباح النور، ان شاء الله تكون بخير يا صديقي.
2: تحية طيبة ليك وكل مستمعي ذات ساقس، وفوق كل أرض وتحت كل سماء كالعادة. تحية لك أنت الإعلامية المقاتلة، صديقتي المقاتلة شريفة الشريف.
0: يعيشك، حتى أنت الدكتور المقاتل مالي إذا كان هكا نمشي اللي معناها تقول أنت أي حاجة فيها تعب، كنا تعبين، ويمكن هذاك هو اللي يخلي للحياة مطعم ويخلي من بعد الفرحة نفهم قيمتها أكثر. العبد اللي يتعب يمكن أكثر في مسيرته، كي تجي الفرحة يتبننها أكثر من الناس العادية اللي مستنسة كل شيء ديما تابيروج. عرفت دكتورنا؟
2: سمحني بخصوص بيت الشعر، احنا مازلنا نؤمن للحياة ممكنة في هذا البلد رغم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، لكن احنا مازلنا نؤمن بالبلد هذا ونؤمن الحياة ممكنة واللي المستحيل ممكن، وبحول الله غدوة خير.
0: ومحليه تفائلك يا دكتور، بالحق حتى نحكي معك في الكواليس معناها مصدر للتفائل وكها، ونتجاوز النقطة هذية وهات نمشي والعيد الجلاء في لمحة سريعة بأسلوب الدكتور سوار الهرابي المختص في التاريخ المعاصر، تاريخ عيد الجلاء لصغيراتنا اللي يسمعوا.
2: تونس غدوة تعيش على وقع ذكر عزيزة وغالي على قلوبنا، وهي ذكر عيد الجلاء. في البداية نحب نحي ولا نمحي بعض اللبس اللي موجود في العسل أو في عقول عديد من التونسيين، اللي هو الفرق ما بين الاستقلال والجلاء. فثم ناس والزال تتخلط بين الاستقلال والجلاء. الاستقلال هو مضاء على بروتوكول الاستقلال صار في 20 مارس 56، لكن السيادة الوطنية ما كانتش مكتملة، خاطر بقت قاعدة وزارة البحرية والعسكرية تحت السيطرة الفرنسية. يعني نحن عنا الاستقلال لكن عنا قاعدة كبيرة وشاسعة فيها زوز اختصاصات بحرية وعسكرية تحت سيطرة فرنسية. ومعنى الإجلاء هو خروج آخر جندي أجنبي من التراب التونسي، وحكاكة ولات تونس سيدة في أرضها فوق البر والبحر.
0: ونعم بالله.
2: صحيح ثم سياق وأسباب صارت معركة بنزرت ديما تسبق الأحداث الكبرى، ثم سياقات نحاول نبسط للوصول هذه اللحظة. ما كانش بسهل، قبل المعركة كانت قاعدة بنزرت تمثل شوكة في حلق سيادة تونسية، يعني عبارة أنت عندك دار وعندك بيت تابع حد آخر يتصرف فيها كيما أنت تحب. وتونس طالبت برشا مرات بأن إعادة هالتراب التونسي ولا هالرقعة الجغرافية إلى السيادة التونسية، لكن فرنسا رفضت المفاوضات. وكانت هالقاعدة هذه منطقة مغلقة تتصرف فيها فرنسا كما تحب، وزاد التوتر بعد ما قامت فرنسا بأشغال توسيع المطار العسكري. يعني جات كما نقولوا أنت عندك الصور جات مش توسع في الصور في التراب في التراب التونسي وتوسع في الرقعة الجغرافية متاع المطار العسكري دون من غير ما نستشيروا أهل البلاد.
0: هوني دكتور فقط معنيها من استطراد صغير سيادتك عامل زيادة ما نعرفش في القراية فما حاجة عندها علاقة بالطيران بتاريخ الطيران حاجة كما هكا في تونس؟
2: أكيد لأنه أنا الدكتور متاعي تحكي على تاريخ الطيران والمطارات في تونس.
0: أيوة.
2: من أول منطاد طار في تونس وأول طيارة وأول مطار وصولا إلى تونس الجوية عام 48 إلى حتى 2010.
0: إن شاء الله تبدأ في صفاقس مرة من المرات ومتعنا بالتاريخ هذايا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أيوة صديقي.
2: إذا نرجع قلنا حبة تتوسع القاعدة البحرية هذه لكن دون استشارة الجانب التونسي. هنا تونس عبرت عن اشتياقها وعبرت على رفضها لهذا التوسع لكن الحامية ولا السلطة الحامية ولا الفرنسيين ولا كذا لم كما نقولوا احنا ما سمعوناش دونك الدولة التونسية هنا صدرت قرار وطني بفرض السيادة. ما معنى فرض السيادة؟ أن تفرض سيادتك على أرض تتبعك. يعني أنا من هنا هذه أرض مشوفكها بسيط واضح. هنا أصدر قرار وطني وصارت حملة واسعة لحشد المتطوعين والجيش. لا تسمى هذه الكلمة تم التعب العامة هو إنه الدولة تطلب المتطوعين وتطلب الجيش وتطلب كل قواها المقاتلة وكل من قادر على حمل السلاح لهذه المعركة ولا لهذا الانتصار الأخير. لهنا قلنا أصدر بحشد المتطوعين والجيش والحرس لمحاصرة القاعدة أو لن لمحاصرتها باش ما تصيرش عملية التوسيع وثانيا أعادوا الأسلاك الشائكة اللي وسعتها إلى مكانها. لكن فرنسا هنا كان الرد متاعها استعماريا وعنيفا يعني لا فاوضت لا حد شيء. بدأت في معركة كنزرت اندلعت المعركة في 19 جويلية 1961 وقفنا فيه وقفة رجل واحد يعني التوانسة الكل هبوا من شماله لجنوبهم إلى بنزرت بطبيعة لمعارضة قوات الحرس والجيش الوطني الفتي آنذاك بقيادة الرائد البجاوي وسقط وماتوا فيها أكثر من 600 شهيد وهذا الكل قدموها ضريبة للدم والحرية. احنا بالله تم بيت شعر انت اليوم بيت بشعر خلينا بيت شعر لأمين الشعراء أحمد رامي يقول وللحرية الحمراء باب بكل يد مغرجة يدق. دونك احنا الحرية كان الضريبة متاعها 600 شهيد وقفوا فيها التونسيين كل رجال ونساء راهو كل من موقعه اللي يضرب بالكرتوش واللي يعطي في الدعم اللوجستي واللي يحشد واللي يلم في العباد. الناس كلها كان الهدف الأساسي متاعها هو افتكاك ولا أخذ آخر قطعة جغرافية في التراب التونسي ونفرض عليها السيادة. صحيح عسكريين فرنسا كانت متفوقة بالعتاد والعدة عدد الجنود نوعية السلاح. تونس كانت مازالت خارجة من المستعمر ما عندها الجيش التونسي لديه الإمكانيات الكبيرة للدخول في المعركة. لكن المعركة هذه ربحت منها تونس الجانب الدبلوماسي لأن المعركة هذه عرت الممارسات الاستعمارية في للفرنسيين خاصة بعد ما عرضوا القضية هذه على الأمم المتحدة وفرنسا لقات روحها مجبرة باش تدخل في مفاوضات جدية وبعد سلسلة ماراثونية من المفاوضات توجت هذه المسيرة في 15 أكتوبر 1963 بخروج الأميرال الفرنسي فيفيي مينات هذا آخر اسم آخر جندي فرنسي غادر التراب التونسي على متن آخر داخلة محملة بالقوات الفرنسية من ميناء بنزرت. ونهار هذاك هو اللي وثق الاستقلال التام ولا رمزا لعزة التونسيين وقدرتهم على افتكاك حقوقهم.
0: واضح.
2: عيد الجلاء هو يمثل اكتمال السيادة والسيطرة على الرقعة الجغرافية وعلى تراب تونس العزيز الغالي باش نمارس سيادتنا وسلطتنا على كامل التراب. وإحنا نحب نرجع في الأذان راو عيد الجلاء ما هوش نهار كونجي نمشو فيه راو نهار مد فيه رجال وراو نهار عنده رمزية قوية اللي توصل لنا إنه البلاد هذه لم تقدم لنا على طبق مفضة وإنما افتكيناها افتكاكا. وهذاك علاش نرجع لك باش نربط مع الكلمه الاولى اللي بديت بها اللي تونس مازال المستحيل فيها ممكن ومازال لازم نعيشوا فيها ورغم الالم ورغم الصعاب لكن نحن مازلنا نؤمنوا اللي المستحيل ممكن في هذا الوطن.
0: الله عليك يا دكتور، الله عليك يا دكتور، شكرا لك. الدكتور سوار الهرابي، دكتور مختص في التاريخ المعاصر، ألف شكر على المعلومات شنقول أنا العميقة ولكن بالأسلوب اللين، وألف شكر على النهاية المتفائلة برشا. هذا نحب نقوله لك. زاد عيد الجلال ارتبط ربما بغنية للفنانة عليا، وين نسمعوها نعرف رواحنا اللي احنا في بنزرت، وعيد الجلاء والكنز بني وطني، ولو مقطع منها. مع الشكر ليك أستاذ ودكتور سوار الهرابي. أنا مش نخليكم، تعرف طارق شنو نعملوا، هي 9 دقائق، مش نخليهم نختموا بها الساعة الأولى ونرجع لكم إن شاء الله في الساعة الثانية مع بقية فقرات الدنيا.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي عن تلامي ظاهرة الأبار العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئران سنة 2024، فيما زادت كمية المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب عام 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024. أكدت الأستاذة الباحثة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشتى مريم المختصة في بكتيرولوجيا النباتات إيمان المنسي أن مرض سل الزيتون لا يتسبب عادة في أعراض خطيرة، مشيرة إلى أن التعامل معه يكون سهلا عبر تعقيم أدوات الجني وتقليم أي زبيرة بمادة الجفال المخففة. في صفاقس ينقطع تيار كهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من الكيلومتر 1 إلى الكيلومتر 3، وينقطع كذلك من 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكور بطريق بوزيان وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية أيضا بطريق بوزيان. ينظم مركز الصحة الأساسية بصفاقس بالشراكة مع ديوان الأسرة والعمران البشري غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية لبديرنا. في العالم، شهدت الضفة الغربية المحتلة والقدس اليوم تصعيدا إسرائيليا شاملا تخلله إقدام مستوطنين على إحراق مسجد وشن هجمات منظمة على قاطفي الزيتون بتزامن مع حملة اقتحامات عسكرية واسعة أسفرت عن اعتقالات وهدم للمنازل وحصار للمقاومين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن قرب انطلاق عمليات تنقيب واسعة النطاق تشمل النفط والغاز والمعادن في غرينلاند، ورغم عدم الكشف عن تفاصيل تنفيذ هذه الخطط أشار ترامب إلى تقديرات لخبراء تفيد بأن كميات النفط القابلة للاستخراج بسهولة في الجزيرة تتجاوز نظيراتها في معظم مناطق العالم. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دائما.

0: 11 و9 دقائق. مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا الجزء الثاني من دردركم بعد ما عملنا جولة في تاريخ بلادنا، عيد الجلاخ 15 اكتوبر 1963. نترحموا بالطبيعة على كل شهداء الوطن، على كل حد فدا البلاد هذية وترابها بدمه، باش اليوم نلقاو رواحنا عنا بلاد، نلقاو رواحنا عنا مؤسسات، نلقاو رواحنا عنا درابو، نلقاو رواحنا في بلاد قاعدة تعاود تنفض في روحها باش تعاود تقف. ما هي الجنة تونس، تونس ما هي الجنة، هذا معنى باش يكون كلامنا واقعي، ولكن زادة تونس ما هيش جهنم. تونس بلاد مرت برشا لطخات، وفي كل لطخة قاعدة تعاود تقف، في كل لطخة تعاود تقف، ولكن راهي ما تقف إلا بالتوينس الصحاح، مش اللي يحط ساكو على ظهره يا رب ويروح، هذيك راهو لا. أما نحكيو على التوينس اللي يقولك ما عندي وين نمشي، أنا كاين البلاد هذية وقت خيرها باهية، ما وقت فما هكا ولا هكا معناها مشومة، لا. الناس كل إن شاء الله نتمنيه الخير لبعضنا، ونتمنيه الخير بالطبيعة لبلادنا، وإن شاء الله ربي يقدر الخير. باش نمشي معاكم ديما يمكن من وحي تونس وتاريخ تونس اللي معروفة بمطمورة روما، مطمورة روما قبل طول الكلام فيه عليه، طول الكلام طول فيرينا ما نلقوهش، وهيكي ما نلقوهش، وهيكي ما نلقوهش، ولكن نعرفه احنا بفعل، معناها بفعل اللي ضميرهم ميت، اما في الاصل الاصيل راهي بلادنا بلاد الخير والبركة. وكانت مطمورة روما كانوا يخزنوا فيها القمح وغيره، وعلى بيت الخزين من غادي، معناها بدينا مش نحكيه على بيت الخزين مع مدام رجال عجيلي، مشكورة جدا كل نهير اربعة نحاول ناخو من وقتها رغم التزاماتها، ناخو من وقتها ولو حتى خمسة دقائق باش نحكيه شوية على حاجات يلزم المرأة، خاصة العاملة، المرأة اللي تخدم، حتى اللي نقول ما هيش تخدم ولكن كتلقاها عندها برشا مشاغل، تهز وتجيب في الأولاد، ولا هي بدها رحماتها ولا هي بدها ربوها، وعند تتحرك ياسر المرأة هذيك، كيفاش كل مرة مع مدام رجاء، مرة كيفاش نخصوا الوقت، مرة كيفاش تنظم وقتها، مرة كيفاش ننظموا الميزانية. اليوم مش نحكيه على أهمية بيت الخزين، مازال فما المصطلح هذية زعمة في عائلاتكم وفي عقليتكم وإلا لا؟ هاي مدام رجاء معنا، ونرجع نقول راهي مرأة صغيرة، راهي جون، صغيراتها مازالوا صغار، ولكن محليها أنا نعتبرها سيدة حكيمة تونسية زمنية مخلطة بالمودرنيتي. رجاش نحوي لأختي.
1: يعطيك الصحة، عايشك يا أختي الشريفة على الكلام الحلو هذايا، بارك الله فيك، عايشك.
0: يعيشك حتى أنت. أي قل لي
1: بيت الخزين،
0: فما اللي يقول لك، استنى رجاء باش ديما أنا نعطي الفاس الآخر، الكونتر فاس، فما اللي يقول لك تتني غالية، احنا ما عادش نلقاو ساعات المقارونة تتقطع والسكر يتقطع والفارينة ندرى شنو، وانتو ما تحكيوا على الخزين وهو فما فلوس باش نوصلوا خزنوا بها. نحكيوا على طبقة معينة بالطبيعة هيك من اللي ربي يعطيهم من خير وربي يزيدهم، أما نحكيوا على طبقة عادية ساعات موظفة ولا يخدموا بالنهار وبالكل، يبدأوا ديما الميساجات السلبية ليهم هما، هيت نحكيوا على الفقرة هذية في على بيت الخزين،
1: وهو بيت الخزين مجعول لهم هم ديجا للطبقة هذية.
0: والله نخلين يعملوا دبوات ربي يرزقنا.
1: هذية احنا باش تعاوننا في النظام اللي حكينا فيه قبل، وهذية هو ديجا ناس قبل جدودنا يقولوا لها بيت المونة ولا بيت الخزين، يعني موجودة من قديم الزمان، وهي تفرق شوية على العولة باش نوضح. العولة نعملوها في الصيف، نبداو كما نقولوا كنمالة تخبي بشوية بشوية باش يعرضها الشتاء.
0: مش كل شيء يتخبى في الصيف رجاء، خاطر فما حاجات تدود وتعمل القيطوع يقولوا احنا هوني في الصفاقس
1: والكل. صحيح، انا علاش قلت توا باش نبداو نخبيو الفرينه واللي بعد ديجا انا صحيح. في هبط في الباج على تجديد بيت الخزين شهر اكتوبر،
0: هات نذكروا بها ديما الباج رجاء،
1: اداره الوقت ومواجهه التحديات اليوميه،
0: اداره الوقت ومواجهه
1: التحديات اليومية.
0: ادخلوا وشوفوا على محليهم برشا حاجات يفيدوكم، خير من تيك توك وخير من تمكيج وتقف على المرايه وترمي البوس كيكة، ولا لا لا ادخلوا في هذو ما خير لكم.
1: قلت لك يعني احنا نعملوه في اكتوبر في الصيف، تستهلك لي بيت الخزين بالعكس تستهلك تبدا تستهلك في الفرينه في البقوليات في الحاجات هكوما الكل صيف حاجه اخرى نخزنوا الطماطم نخزنوا الزيت نخزنوا الكسكسي هذوكم الحاجات الاخرى اما توا تجديد بيت الخزين من الصفر ابارتير من اكتوبر ان شاء الله واقل مده البيت الخزين باش يتعمل وحده بوحده أربع شهور باش تنجم تقول راني بديت عندي بيت خزين وكيف ما قلت أنت يعني هو موجه للطبقة المتوسطة اللي تحب يعني وقت الشدة ووقت الغسرة ووقت تقطع الحاجة تلقى حانوتها في دارها
0: صحيح تلقى فوالا. عندها قسيمها احنا نقول
1: يعطيك الصحة دونك هما فما زوز طرق إذا تحب مع قضية الشهر أنت تستهلك مثلا أربع حكوك طماطم ولا ثلاثة أنت والعائلة تزيد ديما كالحكاية مع قضية الشهر معها كيف مع المقرونة مثلا نستهلك 3 ولا 4 كيلو في الشهر نزيدك 2 كيلو مع الخزين هذوكم ديريكت ما يمشيوا مواد التنظيف كيف كيف وقت البروموشن ناخو
0: في عوذ بيدون ولقيت بروموسيون خذ زوز المهم ايه. ثبتوا زادة في الماركت ما تسترخصوش كل شيء خاطر من بعد ضر يديكم و... ايه. وتلقى روحك فلوسك لوحتها صحيت
1: ديما يجرب الواحد وبعد يتربى ويتعلم
0: والله
1: هاي دونك عندي حلين يا مع قضية الشهر ندك ونحط يا نخصص مبلغ معين في ما سو نحط ونحط عليه ونحط عليه ونتلم اللي حاجتي بيه نمشي وقت نسمع بروموسيون نسمع حاجة نمشي نشري ونحط وما نستهلكش بيت الخزين راهو مش مجعول باش ناكلو مجعول الوقت الأزمات وقت الشدة خاطي قضية الشهر اون في بالا كونفيزيون ما نعملوش يعني الخلط بين قضية الشهر وبيت الخزين بيت الخزين هذيك حانوت باش تبدا يتعمر بشوية بشوية كل ما تلقى تحط على جنب وقت جاتني غسرة جا عيد جات خلاع نقعد انا كيف ما انا مثلا الصيف هذايا وديجا ما شاركتش معاهم قضيه الشهر خاطر استعملت بيت الخزين مده الصيف كامل ما قضيتش قضيه الشهر وفلوس وشوف انت يعني نتاع شهر وشهرين وثلاثه باهي يعاونوك بالباهي
0: صحيح
1: وهاني قلت لك يعني وبعدو نجدو ازيغوك يعني تي حكايه وتوفى الصيف ويوفى الحاجات اللي نخافوا منها لا تفسد نعاودو من اول وجديد ونعرفوا وقتاش يعني كل فصل وشنو نخزن فيه بشوية بشوية تنزل البركة كما ديما نقول ويتعمل بيت الخزين المهم يكون عندك الفكر هذايا انك ديما عندك علامياتي قضية محطوطة على جنب على ضيف على غسل على اي حاجة على حاجة تتقطع ديما عندك القضية متاعك
0: نبدأ بالزيت نقول باش البركة ما تضيعش من الدار
1: نبدأ بالزيت السكر حاجة القهوة الحاجات اللي تصبر معنا ذيك نبدأ بالأساسيات وحتى شوية كماليات مثال شو وقت ترخص مثلا الفاكهة اللي هي صعيب شوية ترخص أما مرات خير من مرة
0: صحيح يخلو شوية تشري شوية وتخبيها أي. أي. وتنجم رو مثال الفاكهة تخبيها رو في الكونجيلاتور ما نعرفش انت رجاء تعمل هكا ولا أما راهي تتخبى في الكونجيلاتور بيت الخزين انت حكيت على الحاجات يمكن المعلبة والكل مثال تو نقولوا احنا مثال عنا في صفاقس ونتخيل في برشا مناطق ما شاء الله سنة تحسوا الكروفيت بزيد زيد تنجم تهز وتخبي شوية كروفيت وكي تخبيها كسوا هيك الباني تنجم تحضرها وتخليها في سنة يتقاط كسوا رمضان كسوا تجيك حد معني مش تعشي تنجم انت ماشي مش تعشي بحذا شكون تهز صنيدق ولا وتقليه ولا تحضر وتهز تولي حتى الوديدة مش نجي الرجاء انا نعشي بحذيك ولا نصهر ولا مش نجي طو مش نجي عطلة مش نجي نضيف عندك نجم نهز حويجات من تريكن الدار بقل شريان من الشارع على خاطر تلقاني انا خبيت طو في الفترة هذه قاعدة كل مرة كيما تقول الجدة والأم والكل كل مرة من كل حويج نخبيه الحيمة ونخبيه وحويرة نلقاه ما شاء الله بعد ولا نقديس
1: بالضبط هذا هو يعطيك الصحة هذيك اسمها قلت المجمد هذيك كيف ما نقولوا زادة لا استغناء عنها يعني تابع العولة وبيت الخزين وقلت المجمد ومش صحيح راهو تفسد الحاجة وإلا ما تصلحش وإلا تفقد منافعها راهو لا أقرأ وشوفوا راهو
0: صحيح حاجة من حاجة هي. وطريقة الحفظ هي تختلف وفيش خبيتها والتنظيفها والمدة زادة بيان سور فما حاجات ماذا بينا ما نطولوش بها وفما حاجات راهي تصبر عادي كي تكون في ظروف معناها متاع تجميد باهية و وعادية ونظيفة معنى هدي ما نرجع نقوله بيت الخزين
1: المرأة يلزمها تخبي ديما كلك سوا في المجمد كلك سوا في دارها في تركينة من دارها حتى في بيت من البيوت نقول أنا راهو مش يلزم عندي بيت
0: قبل تحت السرير يا رجاء قبل نتذكر وديما تلقاه حتى توسع تلقى في التيك توك في إطار الحنين للماضي تلقاه منكتو تلقاه الأم تخبي تحت السرير تخبي في تركينة من الجلس قبل خاطر كانت الدنيا ضيقة وساعات تلقاه عندهم معنيها حتى الفقر موجود تلقاها بيت برك وخزينة برك تخبي فيها الخير والبركة والقوة كيف ساعات الأم تخبي وتنسى غادي وين القوة ويلقوها من بعد الأولاد ربي إن شاء الله اللي نحينا بركة إن شاء الله من ديارنا إن شاء الله ربي يعاوننا ربي يكرمنا وربي إن شاء الله يدل زوجات المستقبل وهالعريسات زادة ما ياخذوش الأمور كان بالمكياج وبالزينة وبالستوري وبالهاو شنية وتتصور لا لا لا راهو خذ الدم خذ الحاجة الزمنية خبي بنتي تعلم استحفظ تربينا مش كل شيء يلزمك الظهر ومش كل شيء حتى على روحك باش أنساه أنت باش تلقاه وقت اللازم برشا حاجات برشا مبادئ زمنية قاعدة تثبت الأيام والتجربة إنها راهي صالحة لكل زمان ومكان ويمكن تو أكثر فترة صالحة
1: الوقت يعلمهم أخت شريفة دوبة يتمشي شوية في أيام العرس بعد الوقت يعلمهم
0: بعد توجي للرسمي وللصندي أي صحي إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما قلوبنا فيها الفرحة يا رجاء وإن شاء الله ربي يهنيها مع رئيسيتنا الكل مع الشكر ليك مع الشكر ليك رجاء العجيلي مشكورة جدا ديما كل مرة في كيفاش قولينا في الفقرة هذه الصغيرة كل مرة نحاولوا كيفاش نتعلموا ونذكروا بعضنا بطرق نتاع ننظموا حياتنا وقتنا وميزانيتنا خاصة نرجع نقول للمرأة اللي حتى قاعدة في الدار راهي عندها برشا جواجم وبرشا مشاغل أنا جبت على عريس وعلى الكل عواطف بوصرصار تقول تحية لولد خويا أيمن اللي اليوم عرسه ليله هو والكل حد هات نغنيه شوية مع نور شيبة ومن بعد نبدأ ناخذ مكالماتكم الهاتفية فيما يخص الموضوع اللي طرحته القصة متاع السيدة اللي تقول احنا انا نسكن بحذا دار بابا وانا نحب امي ونحب بابا ونخدمهم برموش عيوني ولكن عندي زاد اخوات اخواتي معملين عليا مليار في المية اي حاجة تهم امي وبابا وكي فلانة هي اللي تهز هي اللي تقضي هي اللي تجيب هي اللي تجيب هي اللي توصل ورقة هي قالت راني انا زاد نتعب مادام عندي اخوات ما فيها بيز زاد الاخوه يتقاسموا مهمه الوالدين مش كان اللي يسكن بحذا والديه هذا هو موضوع النقاش 70-164-280 نتمنى نسمع اصوات جديده تدخل معنا طول في جوهر الموضوع مرحبا بكم الناس الكل

ماهيش و28 دقيقة حتى زارتنا البركة زيد. يقولوها الأب عبد اللطيف رقيق والأم سهاء الجريبي والجد سيوجدي.

نتناقشوش فيه، انا مانيش باش نتناقش فيه، خاطر القصه نتاع سيده محلاها تموت على امها تموت على ابوها. ولكن نعاود ونقول يمكن لو كان جات وحدها يمكن راهو ربي عطاها قوه نتاع 20 صغير، اما هي جات معاها خواتها، دونك علاش ما يكونوش خواتها حتى هما يتحملوا المسؤوليه. نمشي معاكم في ساعه الحكمه اليوم لطن، يخلطوا التليفونات على 70 164 280، ونعملوا تحيه مزيانه للفتحيه اللي تحاول هكا تنظم أكثر عدد ممكن من المكالمات ونعطيه حظوظ للناس الكل. حكمة اليوم وحذر لي ضريبة الدردار كم طارق يا بكور، شو تقول؟ تقول لك فما ناس ساعات تحس روحها وكأنها شادة السماع عليك يا طارق يا بكور لطيح، فما عبيد لا نتكلم ما زلت، هذي دليل تركيزك، هذي حفرة أنا عملتها لك وحصلت فيها طول مشيت لها تزغرت بسقيك. أوكا باش تعرفوا، أوكا باش تعرفوا مخرج متاعي، قلت له يا بكور حكمة اليوم، اسمع اسمع اسمع وتعلم. قال لك فما ناس ساعات تحس روحها وكأنها شادة السماء عليك لطيح، نحبوا نقولوا لهم ردوا بالكم. علاش؟ لأنه بعض الظنّ

0: دار داركم كل نهير اربعة موعدنا معاكم ديما. راني نجدد شكري للمستمعين، محليكم محلى تفاعلكم، نشكركم وكهو زيد. معني مش نقعد برشا كلام مزيان، ما نجموش الكلام اللي انتم تكتبوه هنا ما نجمش نقوله لكم. قوي ياسر انتم، انا باللي كلمة طوعني ضيع معاكم انتم. شكرا ليكم، شكرا على الوفاء، وان شاء الله ديما دار داركم يا ربي يكون قريب المشاغلكم في كل الأوقات وفي كل الأمكنة. نمشي لاستقبال دفعة من المكالمات الهاتفية حول موضوع هات نحكيه. ألو، عسلامة، مرحبا.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: عسلامة،
0: نهارك زين، مرحبا.
1: يا شريف يا عفيفة يا خفيفة الروح،
0: يكثر خيرك كثر خيرك.
1: اسمع،
0: هذايا سي، هذا ذكرني بالاسم، سي
1: مختار الشعري.
0: سي مختار الشعري، سي مختار صديق سي مختار بكور، وديما تعمل تحية لطارق بكور.
1: اسمعني ساعة، انت بارك الله فيك وفيت بوعدك.
0: هاي
1: نهرت اللي قلت لك على مهدي قاسم الغدو الحي 8:30 كلمني طلبني.
0: هيا به، معناه سمعك، سمعت تحية. سي مختار، تو خلنا نحكي شوية في الموضوع متاع اليوم. كي يبدأ واحد عنده نقول 3-4 صغيرات، فما واحد منهم وكل معرسين، واحد منهم هو اللي يسكن قريب فوق منه في جنبه فرد جنان اللي هو ساعات الخويت الاخرين يعملوا ياسر عليك اللي يسكن بحذا الولدي. كيفاش الطريقة هوني، كيفاش تتعامل انت كابو مثلا، كان ياخذوا المثال هذا.
1: اي معلمة، انا الحمد لله يا ربي ما عنديش برج صغار مكسوب بنية ولي البنية متاعي انا في تركينة وميمتها في تركينة، وهي مسيق ناخذات خذات انتريت مبكر باش تقوم بامها وبوها.
0: ولدك وينة بي ولدك؟
1: وليدي في سوسة يخدم على رويحته وهي قايمة بيها، وانا عامل لها دويرة الفوق ودويرة اللوطانية بعد عيني دي لا هي، وهي قايمة بميمتها بوها.
0: بي ولدك لا سمحني عاد يا سي مختار بشوية مثالش، خلنا ديما احنا نقول البيوت أسرع.

0: برا ما مش نتعلموا التجربة وبرا. انت تقول مدام بنتي خذات روتريت مبكر وقايمة بيا كما يجب، دونك نكافئها اني مش نعطيها بزيد حاجة في الرزق.
1: لا لا لا تبدا توا مدة تقريبا 25 سنة. لا لا لا اما هي هي كاتبوها وميمتها قطعوا يعني معاش قدوا، وهي مسيك انها خذات الروتريت مبكر وعايشة معنا
0: باهي. ولدك يجي شي شد شي عاون شي
1: وليدي وين يجي متجوز ويخدم في سوسة وساكن في سوسة، ويجي وقت اللي يجي الله يفرحه بشبابه يقوم بواجباته مع ابوه.
0: واضح واضح سي مختار، ربي يبارك لك فيه.
1: عامل كريمة انا يهزني ويدور بيا ونقضي والله يبقى لي من ستر هم وهم تبعهم
0: كها، وربي يحفظهم لك وربي يبارك لك فيه.
1: يا كريمة يرحم ابيك، بس عندي ولد حفيد خويا يخدم في الجابون.
0: اي
1: كل تدخل من تدخلاتي معك ولا مع غيرك تو ديركت مو هي التليفون ويكلم بوه وامه يقول لهم راني بس اسمه عامل مختار يعني يحب يقول
0: ما شاء الله. يخدم هو في الجابون وقتنا وقته مساعد ويسمعنا بالبيه.
1: يخدم الكاب في الجابون، يخدم في شركة تعمل البرسين الألمنيوم.
0: ينجم يسمعنا معني.
1: لا ديما كل تيجي إذا أسوقت ديما ديما
0: ما هو بشي شمريحة
1: البيه. هو يبشر أمه وبوه يقول لهم عمي مختار راو تكلم عمل تدخلات
0: او كلابس او كمريقل الصحه لابس. شو اسمه؟
1: سلم عليه سلم عليه.
0: شو اسمه؟
1: شادي الشعري.
0: باهي وصل، ربي يعينك يا شادلي اي طارق، وربي يبارك فيك يا شادلي وربي ان شاء الله
1: يا قريبه يا قريبه نعم. يا قريبه يرحم ابيك بارك الله فيك ويرحم ابيك سيسي على طارق.
0: ما نتكلمش انا حتى كلمه يا سي مختار. انا نبلع في اللحمه طايبه بنينه ونسكت باش ما نقولش الكلام الاخر. ربي يبارك فيك يا سي مختار، يعيشك ويطول عمرك، كل شيء ماخذه بالخاطر كها والله ولا حال يدوم. وهي هذه هي راهي الفقره اللي مش نختم بها في الفيسبوكيات. اي سيدي نمشي للتليفون اخر. سي طارق شنو احساسك وشعورك؟ هاو يوصيوا في عليك بالميساجات بالتليفونات هاك ما شاء الله وليت بيستوني بالكتاف تمشي. ها واحنا نحبوا نحيو ظاهره الكتاف وسيادتك بالكتاف، ها وش عملنا وجا مليح. اي شو التليفون الثاني؟ مرحبا.
2: الو
0: عسلامه.
2: الو صباح النور،
0: نهارك مبروك.
2: نهارك اسعد الايام مدام شريفه.
0: يعيشك. شكون معنا صديقتي؟
2: معك زهره المحمدي كالعاده من اولاد شلبي.
0: مرحبا يا زهره.
2: باقه فواحة ليك ولكافة العاملين معك في ذات الصفاقس، ونقول لك بارك الله فيك على كل موضوع كثيره اللي يمثل المجتمع الكل.
0: يعيشك يا زهرة، والدار دارك مراه ورجع صداء البرشة حاجات قاعدة تصير وسط العائلات. معناها مانيش أنا نجيب فيه من عندي، هذا مواضيع موجودين نعيشوا فيهم وقاعدين نعيشوا فيهم راهم كل عام وكل نهار وباختلاف العقليات والمستويات والكل موجودين في برشا ديار. فيما يخص انت والديك شكون قام بهم؟
2: والله والدي قمنا بهم العائلة الكل، أخواتي الكل، انا واختي
0: والأولاد. موجودين هم الوالد والوالدة زهرة؟
2: لا الوالدة توفيت
0: عليها رحمة الله.
2: والولد مازال موجود سي البشير المحمدي، نحب نكرمه نقول له بابا ربي يطول عمرك
0: ربي يبارك فيه.
2: وخياتي سي ابو كثير وسي محمد واختي صباح، السند صباح اللي هي قريبة لهم اقرب مني
0: جغرافيا. تسكن اقرب؟
2: اي جغرافيا تسكن اقرب، مش بعيدة على دار بابا. انا بعيدة شوية، انا بعيدة لكنها هزت، نقول هزت أكثر مني. أنا في المواقف الصعبة نكون حاضرة نكون موجودة، لكن في الحياة اليومية
0: تاع كل يوم أقبيلي وجيب لي وهز لي وطيب لي وقرب لي كل حويجة واغسل لي تسوي بنيت.
2: هي هي هي كانت الوالدة يرحمها تستناها إلا ما تعيش أختي الغالية، إلا ما تشرب القهوة معها. كانت تستناها لكل شيء، تحب صباح هي الصغيرة، هي اللي كانت المساندة.
0: باهي أمك تحب صباح، وصباح كيفاش كان إحساسها؟ تحسوها تتعب؟ تحسوها تتعب الحق الحق راهو تو يا زهرة
2: ساعات تكلمني يا زهرة راني هكا راهو عندي موعد راهو كذا أنا نمشي. أما كي كانت الله يرحمها كانت تمرض ولا كانت مثلا تربط في الدار نكون متواجده من نهارتها لين نروح بها للدار مع الاولاد ربي وخياتي ان شاء الله يبارك لهم وربي ان شاء الله يا ربي ما يضيعش اجرهم. والحد الان يا شريفه الحد الان هم قاعدين قايمين بالوالد معناها ريت الوالد اعتباره بيبي صغير وهم يدللوا فيه سيرتو معناتها خويا الكبير
0: شكون يبات معاه الوالد شكون يبات شكون
2: الوالد الوالد خذينا له بنت حلال انا اللي خذيت له انا اللي مشيت وانا اللي فركست وانا اللي جبت له اللي هي تكون وليسه ربي يبارك لها ان شاء الله ونوجه لها تحيه كبيره اللي هي قايمه بوالديا لكن رغم هذاك اللي اخواتي عاملوا فيها معامله الام مش
0: ربي يبارك فيكم وفيها ويرحم ميمتكم يعطيك الصحه يا زهر
2: يا ربي ان شاء الله يا ربي انا الحاجه الوحيده اللي نحب الناس كلها اعتبرها معناتها امك حتى كانت تغلط فيك حتى كانت تصير اي اقل
0: على مرت البو تو نعاودوا نعملوا حصه على مرت البو إن شاء الله. اللي تبدلت العقليه على تو على مرت البو تبدلت
2: هي الحمد لله ربي ربي يبارك لها من نفسها
0: تبدلت وهما بيدهم زادت تبدلوا حتى هما عقليتهم تبدلت
2: يا شريفه رانا ما عندناش نزيه على ولدينا ما عندناش نزيه
0: صحيح
2: ما عندناش
0: لا ذاك ما نحكيوش فيه رانا يا زهره باش ما نخلوذوش
2: الوالي قبلنا قال لك احمل الجماعه ريش
0: صحيح
2: حتى انت ما تخليش الدرك على واحد برك
0: صحيح
2: مش هيك تسكن بحدا الدار لازمها لا لا لا صحيح. الناس الكل
0: صحيتي زهيرة يعطيك الصحة شكرا ليك يرحم الوالدة وربي إن شاء الله يشدكم صحة الأبدان بعد سي مختار ومدام زهرة شكون عنا مرحبا على سلامة أهلا وسهلا مرحبا لا سكر الراديو نمشيو لي بعده طارق نمشيو لي بعده مسيلش من بعد نرجعوا لهم اللي حال للراديو رانا نخليوكم بعد تو نرجعوا لكم
3: الو السلامه
0: مرحبا بخويا
3: احوالك اختي شريفه
0: ان شاء الله لاباس كثر خيرك شكون معنا
3: انا تو نقول لك شنو معنا
0: سي عبد اللطيف سي عبد اللطيف شنو هو سي عبد اللطيف يتصرف معنا كالنجوم ما شاء الله عليك معناها ايش معناها ما تعرفنيش
3: انا نعرفك برشا وانت ما تعرفنيش والذي نتاع البيستولات لا اولا نقول لك يرحم امك يجعلوا لك خير مش اكبر
0: تعيش تعيش
3: واثنين انا كنت نخدم ونعرفك انك كنت تقرا تسلم قرايتك وسلم البرامج القويه نتاعك وانا قدام ربي شهاده نشديها عملت على صحتك ما عملت على حد
0: ونعم بالله
3: واحد عمل عليك مزيه وانا نعرفك مني زيره راني مش من تو نعرفك في القرايه ما تجي تقرا اصلا وناس اللي خذيت الباك انا حاضر لك الباك نتاعك اصلا
0: ونعم
3: بالله برك
0: ايه
3: توفق شريفه
0: خلينا نوضحوا حاجه خلينا نوضحوا مثال شو لحظه لحظه سي عبد اللطيف سي عبد اللطيف
3: شو نحكي من قلبي
0: راه ايه يا سي عبد اللطيف استنى بشوي انا نحبك تقعد ديما تحكي من قلبك
3: أيوة.
0: انا سي عبد اللطيف كي كان يتكلم معني وشنو بعد مره في الكواليس كلمني جينا نتبعوا نلقاه انا كنت نسكن في عماره انا وامي عليها رحمه الله وكان فما شركه غادي في العماره أيوة. امي ديجا تخدم فيها وهو طلع يخدم فيها لكن معني يسوق دونك من وقتها معني قال لي راني قلت له بيان سير مادام لي نسكن في العماره والشركه غاد معني تعرفني وتشوفني لكن انا يمكن ساعات معناها نضيع شويه ولا من نحشم ومانيش ما نركزش معناها مع الرجال مع الكل
3: لا ما تركزش انا ديما عندك لوطه
0: اي ما دونك معني ساعات راه حتى ليلته ساعات حد يقول لي ليه تعديت بحذايا ولا نقول له سامحني راني ما نركزش راني كي نتعلم انا زمنيه راسي لوطه نحشم نهز عينيا الفوق ولا
3: الدباقه انت قمه انت قمه في الربايه انت قمه في الاخلاق
0: كثر خيرك يا سي عبد اللطيف يعز قدرك
3: جمال قمه في كل شيء انت
0: يعز قدرك
3: واسمع واللي يقول لك لا مذايا عطيني مرويا تو انا نعطيه الحقائق
0: او طارق في الكاسك قال لي شنو هالشكر هذا الكل فيك بعد تلاهي به في الكواليس يا عبد اللطيف
3: يا خويا طارق والله نقول له والله انا اكبر منك انتم
0: انت تحب كنسي مختار الشعري يشكرك وجيك الرد فورا
3: لا انا اشوف ما تخشوا برشا تفاصيل اما انتم كنت في الاذاعه نتاع الساقط ثروه كبيره دخلت للساقط المهم خلينا الموضوع هذا
0: نرجع
3: شوف نرجع الموضوع انا ذكر يرحم والديك الساعه على الموضوع انا امي عندها 7 شهور من اللي توفيت وانا الموضوع هذا لبسي لبسين معناها انا نسكن فوق دار بويا وعندي خويا مريض زاد ربي فرج عليه زاد حتى هو كيف كيف بالنسبه لخويا اللي بجنبي قايم بالواجب واكثر للامانه كيف كيف اخواتي بعد عليه شويه من اللي مهمش مع عمري مش نقول عملوا علي لا لا لا التمس في اخيك 40 عظم اولا خاطر انا ننظر مش لمصلحتي ننظر لك المراه اللي قاعده قسما عظما والله والله اقسم بالله يوميا الصباح يسمع فيها زغرب قسما عظما نرسل اشعار ونعملها فوق على قد ما عاشت نمشي تقول زغرب حتى نساقل ولا عارفين الزغريبه بتاعي العصب
0: والله يجبر بخاطرك يجبر بخاطرك
3: لكني انا ما منظرش ان اخواتي يهزوا معي نزل. كل ما هزوا بارك الله فيك ويعطي مصلحة. امانة كنت فرح بك الكنز والله مش عارف يعني. والله مش عارف كان انا
0: عليها رحمة الله.
3: هاك الرحمة اللي كنت عملها معهم هاك الكنوز اللي دخلت الرب سبحانه وتعالى ورضيت الوالدين. والله مشيت كان عليا خاتم الحسة فقد الشيء لا يعطيه رو. والله يا ريت عندي مرقرة. اما الحمد لله ربي عوضني ان شاء الله ربي يفرج على خويا قايم بيه زاد كيف
0: ربي يشدك بصحتك ويبارك لك في ام الاولاد وفي وليداتك ان شاء الله يا سي عبد اللطيف.
3: ورساله للمستمعين شوف ما تعملش على اختك ولا اخوك تقول ما جانيش ولا ما يكون عندي. لا لا لا انظر لك المراه وانظر لك القصه نتاع الخير مش تهزها انظر لك القصه اللي تبني فيه.
0: هو راهو يا سي عبد اللطيف احنا باش ما نوجهوش موضوع السيده راهي تحكي بكل حب راهي على امها وابوها. اما راهو ما هو العبد زيد ماهيش مليك احنا رانا بشر.
3: فهمت
0: تقول لك معناها كل معناها تكلموني بوقت وما غير وقت يلزمني وذاك ما غير معناها واجبي. اما مو حتى انا عندي صغار وعندي عائلتي وعندي ما فيها بس نتقاسمه فهمت معايا تخدم.
3: شوف اختي شيفا انا حتى انا عندي صغار وعندي كل شيء والله زي كنت نمشي لمنجري خاطر من
0: كل حد وشخصيته صحيح
3: اسمع لهم انا تجمش تقيم يومي توا يا ريت والله مشيت كان عليا والله يا ريت امي حتى في تل ابيب في اخر بقى نشيلها نعود ذاك المصفى وكذا ظهيرتها. اما زايد الله يرحمها ويرحم اميتك وديما رساله قوموا بامكم وابوكم راهي الدنيا ثانيه ما يقعدوش هكاك.
0: تعيش تعيش عبد اللطيف يعيشك. ترى مقطع صغير من جاره امي خدت نفسي شوي وبعد نرجع.

0: 11:47 دقيقة نرجعو لكم. ربي إن شاء الله يحييكم ميماتكم يحييكم والديكم والواحد كولة حالي دو ما نمشي للتليفون نمرو 4 لو عسلامة.
1: ألو صباح النور.
0: مرحبا.
1: مرحبا بك أختي شريفة، أنا منيرة الشافعي.
0: مرحبا مدام منيرة.
1: وعايشك لله.
0: أيوة.
1: نحب برنامجك وبرنامجك وخاصة اسمه محلى.
0: دار داركم دار داركم هي ميلة داريانا وحدي وحدي ما عندي ما نعمل فيها إلا بالونس.
1: محلى دار داركم كلمة دارنا كلمة كبيرة أختي شريفة، وتجيب أو تكبر بها الوالدين معناها فرد فرد قيمة، معناها دارنا منسوبة على الوالدين. إن أبويا مات عنده توا 20 سنة
0: عليه أمي رحمة الله،
1: عايشك تعيش صحة أبويا أمي ربي إن شاء الله يبقي عليها الستر وزالتها بيناتنا
0: ربي يبارك فيها إن شاء الله يبارك في عمرها.
1: أنا نقول الدور إحنا صغار في والدينا مش حكاية قرب ولا بعد. أنا تعرف أختي شريفة مرضت أمي وقتها هكا مرضت كي مرضت وقلت هكا راي مرضت مرضى عادية، قلت لا إن أمي حسيت مقصرة هي لاباس ربي شدها بصحة بدنها الطيب، أمي مازالت برغم في عمر متقدم أما الطيب وتعمل ماذا بها إحنا قاعدين وهي تحط لنا في قدام هي من هيك من هيك النوع.
0: إشبع إشبع بماكلتها يا منيرة، إشبع على قد ما تقدر.
1: أما بالضعف نقول هي لا أنت قاعد إحنا وين نعمل لك، مرضت وقتها ومرضى عادية هي، قلت هي من حسيت مكسرة حسيت مكسرة عام قعدت نمشي معناتها نقوم من داري ونمشي ونقول نشرب مع أمي القهوة ونفطر معها ونعمل وديما مكسرة نقول يخصى ورغم راهو ما بيناتناش ياسر معناتها في فرد ثنية وفرد ونمشي ونقعد حذين نحس بسعادة كبيرة كي نمشي حذيها ونفطر القهوة ونمشي بعد هكا خدمتي ونرجع لها ونطلب هكا الحسيتي إياه، قلت يمي راني هكا نقول لها يا أبا وهي راهي تعمل كل شيء راهي تعمل كل شيء وتخرج وتركب في التاكسي وتمشي في الكار وتجيني أما هكا ما نعرفش. أنا نقول الوالدين أنا أبوي نقول ياليت مرض ويليت فارعناه ويليت ويليت كنارك
0: وعليهم رحمة الله والواحد
1: أنا عاش حذية حموية زادة أبو راجلي وكيش فارع وكيش عملوا لي نوصل لبلاصته معناها كيني جيتني كل غيرة معناها ديركت نقصت مشيت لأمي قلت نعمل هكا لأمي ورغم هي مازالت بصحتها وربي شدها بصحتها. أنا نحب نترحم على كل أم متوفية ونحيي كل أم باقية وربي إن شاء الله يبقي عليهم الستر كل أميماتنا ويرحم أميمتك أنت يا أختي شريفة.
0: تعيش تعيش يعطيك صحة منيرة ويبارك فيك إن شاء الله. كثر خيرك يا منيرة. بعد منيرة شكون عندنا؟ ألو عسلامة. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: مرحبا بخويا.
2: صباح الخير، تحية ليك أختي شريفة وتحية لي سي طارق وأخت فتحية ولكافة مستمعين إذاعة الساخر.
0: كثر خيرك، شكون معنا سيدي؟
2: معك محمد صالح شمنجي من حاج بلاي ولاية القروان.
0: مرحبا سي محمد صالح.
2: بارك الله فيك.
0: يعيشك.
2: والله مواضيعك ديما سوسيولوجية الحقيقة، راهي اجتماعية.
0: برامج اجتماعية.
2: ما ننكروش اللي ديما لكن فما معلومة فني مش ننقلها لك في خصوص كنتي.
0: تفضل تفضل.
2: بارك الله فيك. ما فما مدة هكا فما مواطن ديما يشارك معنا فني الحقيقة. اقترح على مديرة الإذاعة السيدة الفاضلة ندى الشعري.
0: أيوة.
2: على أساس تعملنا برنامج يخص بالطرائف والدعابة. ما أنا قلت في نفسي أنا الدور هذا متأتي كالشريفة.
0: مرحبا، تحبوا طرائف ودعابة؟ أنا وطارق أنا نختار ليكيب اللي يخدم معايا ونجي. أي ما عنديش مشكلة.
2: شايفيك روح الدعابة
0: يا ودي. أنا ندبرها منين هي الضحكة على خاطر كي ما جينيش نلوجوا عليها راوند راسر.
2: وأنا توا نحن المشاركين والمشاركات نعمل على أساس لا لا لا الدور هذا العظيم.
0: به علاش لا، مقترح واحنا ما نرفضوش العمل. احنا اي برنامج نجم تقدمه لنا الاداره ونجم نفيدوا فيه المستمع، علاش لا علاش لا.
2: انا تعرف في خاطري انا في قلت لك كان جي حتى بالانتخابات انا صوتي نعطيه لشريف الشريف.
0: يكثر خيرك. المهم كي نبدا اما وكي نبدا انا وطارق بكور في الانتخابات تمشيش تقلب الفيستا.
2: نعطيه على خاطر
0: كنت لا يلزمك تختار يا انا يا هو. لا هيك مشكلة التونسي. احنا
2: على شريفة. انا تكلمت على شريفة
0: هكا هو طارق ما تطمعش به صوت سي محمد صالح ليلينا.
2: شريفة احنا
0: اي صحيح.
2: بارك الله فيك.
0: يعيشك سي محمد صالح. الموضوع
2: اي موضوع هام الحقيقة ويعني خدمة الوالدين ما يكونش من طرف واحد هو كتاز صحيح. أحمل الجماعة ريش معناها كلمة يقولها قبل هني ولكن هذاك شوية وهذاك شوية. أنا عندي والدتي توا خلي الواحد يتكلم من ذاته وساعة ومن الحال اللي يعيشها هو خلينا نتكلم على الناس. عمرها يعني توا 93 سنة هني يعني ما الزوج من غير معنى مجاملة ولا كذا ويسمعوا فيها يعني ما ديما الحقيقة ما تقولش حتى كلمة أفضل ولا رغم اللي هي مش أمها هني مع هني لكن تقول لي مشيش راهي مادام هي موجودة في الدار يعني موجودة البركة فهمني البركة ما تمشيش من دارنا فهمني. وعلى كل حال هي عندها توا أمي عندها ثلاثة كلين هني معناها هي كان النسبة الفلسطينية ذيك اللي معناها توفت رحمة الله عليها بقاس الأخرى ما تجيش فهمني. على كل حال احنا ديما
0: كل حد ربي يهديه وكل حد من صندوقه يلبس. سي محمد صالح يبارك لنا في عمرك يا سيدي كثر خيرك. خاطر حاسه باش ندخلوا شويه لتريك من العائلات اي بر نمشي نمبر 6. قداش مازال من التليفون طارق راه ما نجمش نزيد نعديوه. طارق زوز احنا قلنا واحد مش تزيد التليفون الثاني مثال شيء. الو مرحبا عسلامه
3: الو
0: مرحبا
3: عسلامة أختي شريفة نحويلك لباس.
0: مرحبا حبيبتي شكون معانا؟
3: صدقت لي أنا مطلب معك ذكرى من المحرس.
0: ذكرى مرحبا شنية ذكرى حبيت تقول لي؟
3: أول مرة تعرفي ديما نطلب ما نتحصل
0: عيا مرحبا بك هاك معانا في المباشر هاك معانا يا ذكرى مرحبا بأختي
3: التعليق الله يجبرنها الله يعطيها ما تتمنى إن شاء الله.
0: أنت اللي حليت الراديو قال لي طارق قال لي هذه من الأولى نين اللي عندها ليكو أي
3: في
0: لا ذكرى لا هذه ما نحبش نعرفه وديما قلتها مره لوين تقلقت انا وقلت هلكم راهو كيما الاذاعه كيما احنا نقعد ونسمعوا الساده المستمعين ونخصوا وقتنا بكل قدر وقيمه حتى انتم كي تطلبوا الاذاعه سامحونا تسيب غازك وتسيب بيروك وتسيب انت طلبت دونك تعطي قدر الاذاعه كما يجب بكل لطف وبكل حب. انا ما نحبش كيك التلميذ اللي يمشي للقسم مشيت تقدر الاستاذ وتقدر المكان اللي انت فيه الاستاذ اللي مشى يقري تمشي مشيت للمكان هذاك تقدره تعطيه قدره مرا نحب القدر والاحترام لينا وليكم انتم الساده المستمعين اما تقول لك جينا ونطيب ونقول لك ربي هنيك وحل الراديو اسمعنا مع الشكر لك. تفضل اختي في الموضوع مرحبا.
3: حبيت ان نفرحك بتغيراتك والله يبارك لك وأمي الله يرحمها توفيت وعندها 4 سنين
0: عليها رحمة الله عليها رحمة الله
3: وبابا ربي طول عمره إن شاء الله. حبيت نقول معناها بعد ما أمي بالحق معناها كنا معناها تحسي بروحك معناها الله بيك تفرحي من كل شيء بعد ما أمي تولينا لهن بابا أكثر وماذا بينا نقدم له كل شيء وماذا بينا اللي يحضر يسد اللي يحضر يسد. أنا بعيدة شوي ما عنديش مواصلات من المحرس للمنطقة اللي يسكن فيها هو ووقت اللي نلقى معناه مواصلة نمشيل
0: لكن شكون بيه شكون معناه اللي يسكن بحذاها أكثر هو اللي لها عليه الدعكة
3: والله عندي مرت هوية فيها كسبت حد تحرك له أنا نمشي في وسط السمعة كي يبدأ الحق عندي سلفي يرحم والدي يعطيني الكره بالرازي
0: وشكون يعني آخر وشكون آخر قديش من صغير أنتوما؟
3: احنا 4
0: تمشيوا ديما معناه الجمعة تقسموها ما بيناتكم
3: نقسموها اي نقسموها اللي يحضر يسد وهو في المره مريتي عندي نهير مامي بيت
0: ما زالت البرك اي يحبوا ديارهم وعندهم حق وعندهم حق معناها يفهموا قيمه ديارهم. مع الشكر ليك يا ذكرى ربي يرحم الوالده وربي يبارك لك في الوالد ونعتذر من بقيه المكالمات يا طارق يا بكور نعتذر من البقيه مع الشكر ليكم وخاصه زيد شكرا على تفاهمكم. نمشيوا الفيسبوكيات الدار يا طارق تعطيني ومضه صغيره في اقل من دقيقه فيسبوكية الدار فيسبوكية الدار فيسبوكية الدار موضوعها لحال يدوم ولا ما يدوم حال. نحب نقول هات نعيش كل لحظة بلحظتها راهو والله لا يدوم حال. الفقر راهو ما يدومش للي يشكي من قلة الفرنك والصغر راهو ما يدومش للي طاغي بزينه وبعينه وبصغره والصحة راهي ما تدومش إذا كان ما تستحفظش عليه. ما هم قالوا ناس بكري زيادة قالك أولنا صغار وخرتنا صغار بالحق راهو والله لا يدوم حال. أختك ولا أخوك اللي يمكن اليوم أنت قاعد تتعارك معاهم بحكم الصغر ولا بحكم برشا أمور راه ما يدوموش، يجي نهار تبدأ تشتهي قعيدة معاهم، تشتهي عركة معاهم، تشتهي الدحنيسة، تشتهي بوسة، تشتهي تحميلة تعنيقة من خوك ولا من أختك. لحال يدوم الوجيعة زادة ما تدومش، على خاطر رحمة ربي واسعة. هو راه زادة حتى الفرح اللي ما يعرفش كيفاش يعيش وراه ما يدومش. أمك أمك ما تدومش، وبوك ما يدومش، واسأل مجرب وتنجم تسأل الطبيب. أولادك ريت أولادك ما هوش مش يدومولك، ما يدوم في الأخر كان فعلك وما يدوم كان ربي. بسلامة، نتقابل معاكم إن شاء الله نهار الجمعة من 9 إلى 10 في شنو رايكم. من هوني الوقتها خليكم مع بقية فقرات هذا اليوم، بعد شوية زميلي فيصل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التيار الكهربائي منقطع غدا في صفاقس من الساعة 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكور بطريق بوزيان وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية الخاصة بطريق بوزيان. كما ينقطع التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من كيلومتر 1 إلى الكيلومتر 3. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. أكدت الأستاذة والباحثة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم المختصة في بكتيرولوجيا النباتات إيمان المانسية أن مرض سل الزيتون لا يتسبب عادة في أعراض خطرة، مشيرة إلى أن التعامل معه يكون سهلا. تعمد مستوطنون اليوم مهاجمة مزارعين في منطقة وادي عباس شرق بلدة جراوة بني حسان غرب سلفيت المحتلة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مواقع في تعز ومواصلة تمشيط مناطق بالساحل الغربي وسط اشتباكات مع الحوثيين وتحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، التحية والتقدير لكل السادة المستمعين. يتجدد اللقاء مع هذا الموعد الإذاعي المباشر زوايا الأحداث لتسليط الأضواء على جملة من المواضيع، متابعة للأحداث الوطنية. شوية آخر بعد الأذان يكون معنا ضيفنا سيد عبد المجيد جمال، المرة هذه على غير العادة بالهاتف نحكي، وخاصة الحقيقة فما لافت حدث وأرقام لافتة للانتباه، يعني المتابع للأخبار الوطنية يلاحظ التتويجات اللي قاعدة تحصل معناها في على المستوى الوطني، من بينها مثلا تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا في مستوى الاختصاصات الهندسية، وكذلك أيضا التتويجات على مستوى الباحثين وعلى مستوى الكفاءات الوطنية على المستوى العالمي. 3 باحثين تونسيين ضمن أفضل 40 عالميا في الجيولوجيا والجيوفيزياء، والأول هو البروفيسور يونس حامد الأول عالميا. في المقابل السؤال، كيف لتونس أن تستفيد من هذه الكفاءات؟ أين موقع هذه الكفاءات؟ من ناحية فما نجاحات فردية قاعدة تسجل في البحث العلمي في الجامعيين الأكاديميين، وهل نرى لهم أثر على المستوى السياسات العام؟ موضوع للنقاش مع السيد عبد المجيد جمال في مباشرة بعد الأذان. ثم يكون ضيفنا أيضا السيد صادق بسباس، نحكيه على الرسالة اللي بعثتها كونكت كونفدرالية أصحاب المؤسسات إلى المجلس النواب، وفيها خارطة الطريق إن صحت العبارة، فيها جملة من التوصيات فيما يتعلق بقانون المالية في المجال الطاقي. تعرفوا الطاقة باش نحكيو باستمرار إلى أنه نكونوا جاهزين إن شاء الله لتخفيف العبء على صيف 2027. في ماضي ساعة ونص يكون ضيفنا النائب السيد صابر المصمودي، وحديث على دورة برلمانية جديدة تنطلق بتحديد الأجال ووصول مفترض لقانون مشروع قانون المالية لعرضه على مجلس النواب للمناقشة والتعديل والتصويت. قانون المالية اللي كان أيضا موضوع للنقاش البارح في مجلس وزراء أشرف عليه رئيس الجمهورية. فاصل موسيقي مع جمال الشابي، الأذان يجيكم نصف النهار وعشرة دقائق، بعد الأذان نستقبل ضيوفنا. فأهلا

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وسهلا، مرحبا بكم مجددا، تقبل الله صلاة الجميع. زوايا الأحداث باش نرحبوا بسي عبد المجيد جمال من خلال المكالمة الهاتفية، حاضر معنا عبر الخط الهاتفي. والحقيقة معناها سي عبد المجيد نهارك طيب الساعة، أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي فيصل، أهلا وسهلا مستمعي العطفة.
0: شكرا على الحضور. اللافت للانتباه والحمد لله معناها فما نجاحات، فما أسماء لامعة، فما مراتب أولى على المستوى الدولي، على المستوى العالمي، 3 باحثين تونسيين مثلا ضمن أفضل 40 عالم في الجيولوجيا، صاحب المرتبة الأولى التونسي، وغيرها من النجاحات والكفاءات. السؤال المطروح يضاف إلى تصريح عمادة المهندسين أن تونس تحتل المرتبة الأولى سي عبد المجيد عالميا في خريجي الهندسة. السؤال، أي أثر لهذه الكفاءات وهذه النجاحات في السياسات العمومية؟ كيف يمكن لتونس استقطاب هذه الفئات وأن تكون ضمن سياسات ومشاريع وإنجازات وطنية؟
1: هو سي فيصل ساعة في البداية الرقم هذا مهم جدا، ويدل أنه يعني الجامعة التونسية خاصة في الميادين العلمية يعني قادرة اليوم وأصبحت يعني كفاءات عديدة. لكن السؤال نطرحه هو يعني شو وضعية المهندسين اليوم؟ هو أنا نفاجئ سي فيصل ونقول لك أن المهندسين من عام 1995 37% من المهندسين عطينا على العمل، يعني معناها في الاحصائيات بتاع 2017 يعني تقريبا 39% عارفين على العمل. وفاجئك اكثر ونقول لك انه منهم حوالي 35% قاموا بتربص سي في بي في مع بعض الشركات يقومون بالتربصات، من بعد يقع معناها يعني بعد ما يقوم بالتربص
0: معاناة كبيرة يعني. هي ذيك التربص الأعداد للحياة المهنية يعني أجر زهيد جدا، يخدموه أشياء لا علاقة لها بالاختصاص، ويوفى الكونترا سي في بي يمشي على روحه ويجيبوا ناس جدد باش يتمتعوا بكل إعفاءات وغيره.
1: بالضبط، لأنه معناها ثم استغلال كبير معناها لهذه الفئة، معناها هذه من خيرة ما يعني أنجبت الجامعة التونسية. لكن رغم ذلك اليوم وضعهم أكيد الدولة قاعدة تستفيد هي معناها، لكن الدولة اليوم قدرتها على يعني رغم ما استيعاب عدد كبير من المهندسين قدرة ضعيفة لعدة أسباب. هو ساعة إمكانية المالية للدولة ضعيفة، اثنين الدولة تخلصت أو معناها بعد ما فوتت نسبة كبيرة من القطاع العام في إطار الخوصصة، في إطار معناها البرنامج تاع الهيكلة الاقتصادية اللي بدا منذ أواخر التسعينات وتواصل معناها في الفترة السابقة، دونك هذا خلى قدراتها ديما تبقى. وإحنا نذكره جيدا أو كونه في آخر فترات بن علي يعني تم العديد من المصانع مثل مصانع الإسمنت وغيره تم التفويت فيها، فذلك معناها أضعف قدرة الدولة على استيعاب العاطلين عن عمل ومن بينهم يصور المهندسين. قلت أنت ترحل سؤال، قلت هل تستفيد؟ نعم تستفيد، لكن يعني الاستفادة هذه موجودة، واليوم في قطاع التجهيز أو العديد من القطاعات الأخرى هم مهندسين معناها توارثة بالضبط، معناها ما مش يعني من الأجانب الآخر. لكن رغم ذلك اليوم نقول بكون يعني الناس اليوم العائلة التونسية الدولة استثمار ضخمة في التعليم، لكن في نفس الوقت نجد مشكلة اسمها مشكلة البطالة تشمل كل الفئات بما في ذلك المهندسين.
0: نعم، اليوم قريت مقال لأستاذ علم الاجتماع في كلية سوسة يطرح فيه مسألة طبيعة ونمط الدولة التونسية. في التقاليد منذ الاستقلال الآن الدولة التونسية تشتغل ربما على 3 قطاعات أساسية سي عبد المجيد، المحامين وكذلك أيضا الإدارة، لكن في المقابل مثلا لا تستقطب علماء الاجتماع والعلوم الإنسانية للتحليل للتفكيك لأخذ بعين الاعتبار المتغيرات. والبعض يقول لك لأنه ما فماش لوبيات وقوات ضغط، حتى علم الاجتماع بمختلف اختصاصاته أصبح مجرد موظف في الجامعة يمشي يؤدي وظيفة ويروح على روحه معنا.
1: هو اللعب هو اليوم مثلا علم الاجتماع بالرغم من أهمية يعني هذا العلم، لكن رغم ذلك اليوم أغلبهم سعى ثم نسبة تذهب إلى القيمين، ثم نسبة يشيو للتربية المدنية قرر التربية المدنية، لكن لدى كفاءات من نوع عالي جدا، معناها أنها تنجم يعني حد استراتيجية الدولة، يعني رغم وجود اليوم أسماء لامعة في علم الاجتماع وسواء سابقا أو حاليا، تم العديد من الكفاءات واللي تحمل في مراكز التعبحات حتى مراكز دولية، لكن رغم ذلك اليوم في الواقع يعني في كل المجالات هي في الحاجة إلى مراكز بحث، مراكز البحث اليوم والمخابر هذه يمكن توظيفها، يمكن استغلالها لصالح الدولة لتعطيها معناها الواقع بتاع اليوم، التعليم الأزمة ما فيها علم الاجتماع والعديد من العلوم الأخرى اليوم أخذ للأسف الشديد، وهذا بقيوه بألم شديد، هو اليوم الجامعة قاعدة خرج العاطلين على العمل. علاش؟ لأن الجامعة ليست في علاقة يعني مباشرة مع السوق، السوق يطلب أشياء، لكن يعني
0: لماذا لم تغير نفسها يعني الجامعة؟ هذا الحديث ربما مطروح بقوة للنقاش منذ قبل سنة 2000، وحتى أنه دفع البعض إلى تأسيس جمعية اسمها الجامعة والمحيط بهدف انفتاح الجامعة على المحيط. سي عبد المجيد،
1: الجامعة تعيش أزمة، لكن رغم ذلك اليوم الإصلاحات اللي قاعدة تقع في الجامعة إصلاحات سطحية جدا، وأنا لا أخفي عليك أنا يعني عمال الأستاذ الفارطة مدير إصلاح في الإجازة في كل ميادين معناها في الواقع المجالات، لكن رغم ذلك أقول لك هذا الإصلاح هو كان أساسا لصالح يعني ليس لصالح تونس، كان لصالح أساسا فرنسا.
0: المقال سي عبد المجيد يقول الدولة التونسية وعلم الاجتماع ونضيفوا لها التاريخ ونضيفوا لها الجغرافيا والفلسفة تاريخ من سوء الفهم، الجامعة الدولة التونسية والجامعة تاريخ من سوء الفهم، يعني من ناحية فما نجاحات فما مراتب عليا عالمية، ومن ناحية أخرى منذ الاستقلال الآن حافظت معناها الدولة عادي أنه ما تتغيرش الفلسفة العامة في التخطيط في إدارة الشأن العام، الدولة تعتمد على معارف تحولات المجتمع مجرد مؤشرات يقول مقال وقواعد وإجراءات، واللي حكى عليه شيء ما لمح له رئيس الجمهورية البارح يقول أنه ما تعملوش مع المواطن كأرقام وأحصائيات، ولكن في مستوى الواقع كأرقام وأحصائيات أكثر منه في جانب نفسي وجانب انفعالي وجانب عاطفي وجوانب عدة. يعني
1: هو بالفعل اليوم لا يجب أن نتعامل مع المواطن والإنسان التونسي مجرد رقم في الإعلامية عندنا، لكن في الواقع هذا موجود اليوم، مثلا احنا اليوم مثلا نعطيك أي كلية اليوم، أي كلية في تونس بما في ذلك كلية الأداب في السواق، يعني الموجودين هم مجرد أرقام. علاش؟ لأني أنا اليوم هل أتابع معناها كل من يتخرج من قسم التاريخ أو من قسم العربية أو من قسم الفلسفة مصيره بعد حصوله على الإجازة؟ لا أتصور. لكل كلية الأجنبية الفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية يتابعون شأنهم بكل دقة، يعني يتابعوهم ويحددون الاستراتيجيات كيف نتعامل مع هؤلاء العاطلين على العمل أو هؤلاء اللي يعانيون مشكلة متاع اندماج السوق في سوق الشغل. احنا ليه؟ احنا اليوم قلت لك هو مطروح اليوم في الإصلاحات الجامعية انه تكون المتابعة دقيقة يكون ما يتخرج، يجب نراجع أنفسنا اليوم حتى على مستوى التوزيع الجغرافي، التوزيع الجغرافي للشعب، وكيف نعمل دراسة موضوعية ونشوف انه اليوم احنا قاعدين نخرجوا العاطلين على العمل، نعيد التوزيع بتاع يعني هؤلاء المتخرجين ونركز على اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل أكثر من غيرها. اليوم سوق الشغل يعني حتى السوق العالمية تطلب يعني تطلب يد عاملة معينة وتطلب يعني متخرجين معينين، وتركز أساسا على المتخرجين والذين يحسنون اللغات، الذين يحسنون اللغات لكن اللغات وخاصة الإنجليزية.
0: نعم.
1: إلى اليوم ما زلنا نركز على الفرنسية رغم كون حتى فرنسا تجاوزت هذه ولا تركز على الإنجليزية.
0: من المطالب؟ هل ننتظر يعني المجلس الأعلى للتربية؟ هل ننتظر شنو اللي يدفعنا باش نغيره، أو شكون الجهة المطالبة بإحداث هالرجة هالتغيير في مستوى منوالنا؟
1: التربية يجب أن يكون له جريء وجرأة كبيرة في التعامل مع واقع التربية اعتمادا على دراسات موضوعية وأرقام موضوعية، ما يلزمش تكون مجرد قرارات ومجرد إعادة إنتاج الشائد، لأن جاءت الشائد الأزمة التواصل.
0: نعم.
1: اليوم مثلا نحن كما نشوف مثلا المتخرجين ونزلهم الشارع ومشاكلهم، إذا هذا مشكل معنى حقيقي ومشكل يعكس مشكلة الجامعة التونسية تعيشها اليوم، وهي أزمة معناها بكل صراحة خطيرة اليوم، أنه جامعة نخسر عليها مليارات ومن بعد خرجنا نعطينا العمل، هذه أم المشاكل.
0: يعني أموال لي باش غدوة الحي تخلق أزمة في البلاد، يعني اللي من المفروض حتى التكوين في حد ذاته للمراجعة، لأنه المفروض المتخرج يكون مؤهل للاشتغال في مختلف الحد الأدنى على الأقل، مش بالضرورة في اختصاصه بصفة مباشرة، معناها ينجم يستجيب بطريقة أو بأخرى لسوق الشغل، وهذه مسألة حتى ذهنية ونفسية في حد ذاتها. سي عبد المجيد،
1: مثال احنا انا نشوف انا معناها سبب برشة كلام ذكريتهم سواء في المعاهد الثانوية او في الجامعة، ونشوفهم اشي عانية معاناة كبيرة وكبيرة جدا. انا نحكي لك مثلا مثال هذا شفته اكثر من مرة، استاذ متخرج من فلسة اشياء ايش يعمل في كيوسك تايسونخ، العمل مش معناها
0: مش عيب
1: لكن رغم ذلك كما نشوف انا وضعية استاذ متحصل على اجازة من فلسة يعمل لعدة سنوات، فهذا إشكالية معناها أنه نقطة استفهام. أنا مرة زاد أستاذ متخرج من الرياضيات، خلي أنا والله مشيت مرة نخدم مع واحد نوزع في الحلو، خلي فما واحدة قالت الأستاذ يعني قضي في الـ يعني ساعات يعني في الكلية بالحاجة كمان. دونك ما نشوفه اليوم الوضع بتاع يعني العاطل على العمل وأصحاب الشهائد، هذه إشكالية كبيرة، وكل الإصلاحات التي وقعت سابقا كانت كل صراحة لم تتناولها بجرأة كبيرة، وخاصة في الجامعة.
0: نعم.
1: الجامعة اليوم ديما إصلاحات شكلية، وفي كثير من الأحيان لنحصل على أموال من اللي بايور دفو واللي من بينهم فرنسا
0: الممولين. نعم. على المستوى الدولي شنو الحدث اللي لفت الانتباه سي عبد المجيد؟
1: والله اليوم الحدث اللي لفت الانتباه على المستوى الدولي هو يعني الأزمة في الخليج،
0: الحوثيين والسعودية.
1: نعم، الحوثيين والسعودية. اليوم السعودية يعني منعرج جديد ومنعرج خطير وخطير جدا، وأنا حاسس تقديري يعني السعودية تم جرها لهذه الحرب ضد اليمن وضد الحوثيين بالضبط، معناها لأنه هذايا، وبالتالي دخول غير معلن للسعودية في الحرب ضد إيران، لأن الحوثيين هو في الأخير ورقة من أوراق إيران، هما يعني من الأوراق تستعملها إيران ومن حلفاء إيران، والدليل على ذلك أن إيران قررت بإمكانها تدخل لحل المشكلة بين السعودية والحوثيين،
0: وهذا ما يخدم كان الجهات الأجنبية، معناها اليوم أن المنطقة تكون على سفيخ ساخن من التوتر والاحتقان، من يجم يخدم كان المصالح الإسرائيلية بالذات. يعني
1: نعم، هم الذين يحركون هذا، هو الولايات المتحدة الأمريكية كانت جاهزة منذ بداية الحرب على يعني إيران أنها تجر دول الخليج للحرب، لأن هذه الحرب عندما تدوم كل فترة بعض جدا، ولكنها رغم يعني حذرها دول الخليج العربي، لكنها اليوم بدأت فعليا في الحرب، وهذا يخدم فقط يعني ساعة سيضر أضرار كبيرة بشعوب المنطقة، لأنه إحنا اليوم كنا نشوف مطار يعني الملك خالد يعني يتعرض لاعتداء سافر، وهذا الاعتداء فيه موت إلى آخره، يمكن الاعتداء تتواصل وبشكل يعني عنيف وعنيف جدا، والتأثيرات تكون أيضا على النفط، لأن احنا هم يعانيهم من غلق مضيق هرمز، تو مضيق باب المندب كذلك مغلق.
0: نعم.
1: يعني والأخطار جسيمة بالنسبة للنقل، وهذا سيكون له انعكاسات على أسعار النفط على مستوى السوق العالمية التي ترتفع أرتفاع كبير وستأثر بكل أسواق بما ذلك تونس.
0: نعم.
1: اليوم الحرب هذه دامت أكثر من اللزوم وتأثيراتها اليوم كنا نشوف إحنا الأمن غير مستقر في منطقة مثل السعودية دولة كبيرة ودولة فيها العديد من المهاجرين إلى آخره. دونك كلها يعني إشارات خطيرة خطيرة جدا. وقول اليوم فما محلل معناها يعني أمريكا ومن الاستخبارات الأمريكية يقول بكون السعودية تم جرها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب.
0: نتمنى السلامة للجميع. نختم غدوة الحي تونس تحي 15 أكتوبر في كلمة.

0: جريمة ارتكبتها فرنسا ضد الشعب التونسي وضد التونسيين. ونقول اليوم يعني معناها كان من المستحسن الاحتفال بعيد الجلال ولكن أيضا بإحدى المنظر، لكن اليوم تم تعتيم عن هذا الحدث اللي هو ارتكبت في فرنسا جريمة فظيعة، وعكس الأرقام الرسمية التي تقدمها تونس لم يكن عدد ضحايا هذا الاعتداء السافر على تونس 1200 بجرحى وقتلى كما تقدم الإحصائيات الرسمية، بل وصل إلى أكثر من 6000. وهذه معناها بعض الوثائق الموجودة يعني، ولكن خاصة في الأرشيف الفرنسي.
1: الأوطان تبنى بالتضحيات، ومهم أن الأجيال الجديدة والناشئة والمؤسسات التربوية
0: لا يعني سي فيصل اليوم نقول اليوم السيادة الوطنية التي ضحينا من أجلها يعني وقدم الشعب التونسي ألاف من الضحايا، اليوم لا يجب أن مهما كانت اختلافاتنا أن نفرط فيها أو أن نتعامل مع يعني أي شكل من أشكال الاستعمار والعودة من نافذة اليوم لأي تحت أي ذريعة. اليوم راه تونس استقلالها دفعنا ثمنه دما ودفعنا ثمنه باهظا،
1: وخاصة في ظل التقلبات الدولية وغيره. يعني
0: ثم تقلبات إقليمية ودولية بما في ذلك منطقة المغرب، بلاد المغرب العربي، وهذه التقلبات طبعا مش كلها انعكاسات على تونس، ويجب تونس أن تكون حذرة في كل ما يحدث خاصة اليوم في ظل التقارب بين يعني في ليبيا بين الجنرال حفتر ويعني اليمن وكذلك عدة قوى أخرى ورب وعلاقات متوترة مع الجزائر. هذا شيء مخيف نوعا ما.
1: أنت تهزنا الحديث على التصريح اللي أدلى به رئيس الجمهورية الجزائري في جلسته مع البرلمان.
0: نعم، هو يقول يعني هذا الكلام الرئيس الجزائري، والرئيس الجزائري طبعا الجزائر علاقتها متوترة مع يعني
1: مع الإمارات بالخصوص ومع
0: وكذلك حتى مع يعني قسم من ليبيا، وهذه إشكالية من الإشكاليات التي نتمنى لا تنعكس على تونس.
1: نعم، كل شكر وتقدير.
0: لأنه سي فيصل ما ننساوش بكون في الفترة الأخيرة ضباط من الجيش المغربي زاروا ليبيا وزاروا وقدموا معونات كبيرة للجنرال حفتر ولقوته، وهذا ينعكس خاصة في ظل يعني الأزمة بين يعني الجزائر والمغرب المتفاخمة واللي المغرب العربي يدفع ثمنها باهظ.
1: وضح أكثر، يعني ضباط مغاربة ومشاو لليبيا.
0: نعم، هم ضباط مغاربة مشاو ليبيا وقاموا بمساعدة حفتر، هذا سيصير حفيظا الجزائر.
1: نعم،
0: لأن الجزائر طبعا علاقتها متوترة جدا مع المغرب ويعني أزمة كبيرة. واليوم أنا لا أخفي عليك اليوم المغاربة يعني حتى كمان استدعاوهم لبعض المحاضرات الجزائريين، الجزائريين كيستدعاوا يقولوا لنا احنا نتمنى يقولوا ما نحضروش في حاجة معناها وجيت فيها المغاربة، وقولوا هذه توصية من أعلى جهتنا من الدولة حتى نتفادى أي إشكالات معهم. دونك اليوم هذا كل ما يجري التحولات هذه ستؤثر سلبا على
1: المنطقة، خلينا نقول
0: اللي هو يعني يجب أن يكون أولوية من الأولويات، لأنه الكلفة بعدم بناء المغرب العربي كلفة باهظة، وربما سي فيصل نتحدث على هذا
1: في موعد قادم إن شاء الله
0: في موعد آخر، خاصة عند الحديث عن ذكرى طنجة أو
1: جد لقاء معك إن شاء الله. سي عبد المجيد كل الشكر والتقدير على حضورك معنا. شكرا سي عبد المجيد جمل، شكرا.

0: ما زلنا مواصلين المشوار معاكم. رسالة مفتوحة من المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت إلى مجلس النواب بطبيعة الحال الظرف الاقتصادي الأمن الطاقي والأولويات في المرحلة القادمة، وخاصة البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون المالية 2027، وبالتالي ضرورة اتخاذ جملة من القرارات لتعزز الأمن الطاقي، موضوع نحكيه فيه مع السيد صادق بسباس رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت. سي صادق أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عايشك بارك الله فيك، وفرحان برشا لي أنا نكون موجود على إذاعة فاقس، موجود إذاعة فاقس، وتحية المستمعين الكل وتحية ليك أنت زيادة على الاستضافة هذه.
0: شكرا، مرحبا بك. الحقيقة معناه ملف الطاقة الأمن الطاقي، الجميع يقدم الحلول والمقترحات من أجل تأمين الحاجيات الطاقة في الصيف صيفة 2027 وعدم إعادة أو تقليص أكثر ما يمكن مما عشناه في صيفة 2026.
1: بالضبط بالضبط، هذا هو معناها. احنا قدمنا برشا اقتراحات في الاتجاه هذا، منها موضوع التخزين مثلا اللي هو عندنا سبق حكينا عليه ودافعنا عليه، والحقيقة قاعدين نقدموا في الاتجاه هذا، وشفنا انه فما زاد وعي اكثر حتى من جانب المواطن انه اليوم راهو لازم انه نمشيوا اكثر في الطاقات المتجدده، ونمشيوا نسرعوا اكثر الاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الطاقي. احنا تونس راهي كانت سباقه في الحكايه هذه، معناها بدينا نحكيوا على الطاقات المتجدده، كنا نحكيوا على الطاقه الشمسيه معناها 2010 وقت اللي اوروبا مازالت ما تحكيش عليها، حطينا الاطار القانوني اللازم معناها في 2014 وقت اللي العالم كامل ما كانش يحكي على الطاقات المتجدده، وفما بعض الدول المتقدمه تجبد عليها، ولكن احنا في تونس كنا سباقين. لكن ما لغزمو اليوم نلقاو رواحنا معناها مازلنا على اعتاب 10% وال11% من نسبه الطاقات المتجدده من انتاج الكهرباء في تونس، اللي هي نسبه ياسر منخفضه، خاصه كي نقارنوها باليوم الفرص اللي موجوده في تونس. اليوم تونس راهو معناها موجوده في جيزمون سولير معناها كبير برشا، يخلينا نجم معناها نكونوا معناها منتجين للطاقة بدرجة كبيرة، معناها نجم نكونوا مصدرين للطاقة بالأحرى، وزيدا كيف كيف معناها فما دي كولوار متاع ريح اللي خلينا زيدا نجم نستغلوا الريح هذا ويكون مصدر متاع إنرجي، مش في بلاد معناها فيها انقطاعات متاع كهرباء.
0: معناها تقول أنت من ناحية الإمكانيات المتاحة عندنا ما تتمشاش مع مسألة ما تتقبلش فيها انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.
1: بالضبط بالضبط، معناها ما حاجه ابسورد نوعا ما انه نلقاو عندنا معناها الفرص هذه اللي موجوده في تونس معناها واحنا معناها نواجه في الصعوبات هذه، وهذه راهو يزيد يحفزنا انه احنا لازمنا نشمروا على ذراعاتنا كدوله كقطاع خاص كبنوك كمجتمع مدني كاعلاميين، زاد عندهم دور كبير التحسيس بالموضوع هذا، وكمواطن زاد لازمته ينخرط في الانتقال الطاقي في الانرجي رينوبل.
0: اقترحت مجموعه من الاجراءات اللي من شانها تعزز الانتقال الطاقي وتعزز حضور الطاقات المتجدده على مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع قانون 2027.
1: بالضبط بالضبط، احنا معناها كانت من جمله المقترحات. احنا بالحقيقه معناها خاصه من بعد الديليستاج اللي صار في الصيف اللي فات لاحظنا انه معناها حتى اللي كان معناها موتيفي نوعا ما للانتقال الطاقي ولا موتيفي اكثر، والحقيقه معناها الشركه الوطنيه كهرباء الغاز ستيك معناها ولات حل البيبان اكثر من قبل برشا، معناها وقاعدين نقاو في برشا حلول برشا حاجات معناها كانت عالقه وكنا ما نجموش ما لقيناش حل في الوسط معناها ليله، هي اليوم معناها البيبان هذه تحلت كيف كيف سلطة الإشراف الوزارة فتنوا لازم كيف كيف معناها تم استقبال معناها في في في في شهر أوت من قبل سيد الوزير، وكان معناها معناها حوار مفتوح وصريح على شنو من الحاجات اللي نجم نقدموا فيهم، كيف كيف وكالة التحكم في الطاقة معناها قاعدة تقوم مجهود جبار معناها في إطار دائره، ما عندهم تو مشروع اسمه مشروع شمس تقريبا مش يعلنوا على المخرجات نتاعو، مشروع شمس هذا دي للمشاريع الصغرى المتوسطة. اليوم احنا معناها عن طريق الرسالة هذه توجهنا للمشرع، المشرع اللي هو مجلس نواب الشعب، معناها في تقديرنا احنا اليوم فما معناها فما تيار ماشي فيه البلاد كامل حاطين اليد في اليد باش نجم نقدموا بالانتقال الطاقي بالاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الطاقي، لازم المشرع التونسي يلتحق بالمجهودات هذه اللي قاعده
0: تصير يترجم الاراده هذه.
1: يترجم الإرادة هذه عن طريق الحاجة المطلب اللي هو واضح واللي هو معناها جلي بالنسبة لي نحن، اللي هو التخفيف في المعاليم الديوانية على اللقطات الشمسية وعلى بطارية التخزين اللي هي باش تولي معناها اللي باش يكون معناها السلاح اللي باش نحاربوا به الديليستاج نتاع صيف 2027. لكن احنا بتقديرنا احنا اليوم احنا في حرب معناها ضد الكونسوماسيون الرهيبة اللي طلعت في تونس وضد المناخ بطبيعة الحال، على خاطر الكونسوماسيون هذه ماهيش نتيجة عدم وعي مواطن والا ماهيش نتيجة
0: حاجة مفروضة فرضان، يعني
1: حاجة مفروضة بالضبط. هذا المناخ قاعد يتبدل في العالم كامل، لكن احنا في حرب ضد المناخ هذه، والحرب هذه راه سلاحنا في الحرب هذه هو الطاقة. ما نجموش احنا نجيو للقطات الشمسية اللي احنا الهدف نتاعها تخفض من الامبورتاسيون نتاع الطاقه، وقاعدين ندفعوا في عمله صعبه باش نوردوا الغاز، وهي سلاحنا باش نجموا ننتجوا الكهرباء في تونس معناها ما غير حاجه. احنا نجيو نزيدوا نمبوزيو عليها 30% ديوان و 19% تبيع، معناها المواطن نجيو من جهه نعملوا حملات توعويه وندعيوها في التلفزه نقولوا له ركب البانو وركب البانو راهو فما كريدي بروسون وراهو فما كذا، وبعدين كنجيو نقولوا له راهو باش تخلص 30% من قيمه الاستثمار و19% تبيع على على على
0: السيستم. دونك النقطه الاولى انتم السحب الكامل للمعاليم والاداءات الديوانيه على تجهيزات الالواح واللاقطات الشمسيه الفولتو ضوئيه البطاريات وانظمه تخزين الطاقه.
1: وانظمه التخزين بالطبيعه، على خاطر انظمه التخزين اليوم نشوفوا في برشا حديث عليه يقول لك انا 4 ملايين و5 ملايين تتكلف عليه، لا في العالم ماشي 4 ملايين و5 ملايين، في العالم راه حتى ب 2 ملايين و500 لازم تركب.
0: معناها انت اذا كان تصبح معفيت بالكامل قداش تولي من 4 ملايين؟
1: نجمو نحكيو على 2 ملايين ونص 3 ملايين، وهذا راهو في 5 كيلو معناها، خاطر فما دي باتري حتى اقل من 5 كيلو، فما 3 كيلو فما 1 كيلو، معناها راهو معناها بسيستم ايبريد، راهو داير هو سيستم ايبريد اللي ولا تو مسموح به، تنجم تركب انستالاسيون فوتوفولتيك حتى من غير باتري، وقت اللي قص الضوء تنجم تخدم الدار من الطاقه الشمسيه في حد ذاتها، معناها تحول ديريكتومون الانرجي سولير تحولها للالكتريسيتي في وسط الدار. تحب تاخذ شويه اوتونومي تنجم تركب باتري حسب الاستهلاك نتاعك، فما بطاريات بكيلو واحد كيلو حتى لين توصل حتى 25 كيلو.
0: نعم، أنا أنت تقول في عوض باش يكون الحل فردي، خلينا نكون انخراط مجتمعي بحماية ودعم ورعاية من الدولة.
1: بالضبط معناها لازم التخفيف في الكلفة بتاعي باش على الأقل العبيد اللي تنجم تركب خليها تركب، بعدين كتو معناها قاعدين نقدموا احنا بشوية باش نجموا نلقاو حلول باش نجموا نعموا التجهيزات هذه.
0: هي فما مبادرة أخرى بالتوازي في السياق هذا يا سي صادق، أنه يقول لك اسناد اللوحات الشمسيه بصفه مجانيه على مليون عائل، خلي الناس كلها.
1: المقترح هذا وفما مقترح اخر الدوله ديجا قدمت فيه واللي هو الكريدي بروسول ايكونوميك اللي هو بتكلفه ياسر منخفضه، ب 40 دينار تنجم تركب انستالاسيون فوتوفولتايك معناها ب 40 دينار في الشهر. فما تجربه بتاع البروسول ايكونوميك سوسيال معناها اللي كانت موجهه في توزر وفي
0: اللي عملته الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه.
1: بالضبط عملت لي كلوا حتى وطني يفتحوا في الطاقه، انه بتاكل فيه اكثر منخفضه نجم المواطن يركب لوحات شمسيه
0: مع عدادات ذكيه ينجم يعرف الاستهلاكات المرتفعه وين والمشاكل وين وهذيك وقتاش يستهلكها، وتكون معناها فما تحكم حقيقي في الطاقه خاصه في اوقات الذروه.
1: بالضبط، واحنا رانا ناجحين في الحكايه هذه، راهو اليوم النظام بروسول راهو ركبنا باش نركبوا ديزونستالاسيون فوتوفولتايك 110,000 عائله تونسيه اليوم يخلصوا في كريدي عن طريق ستيك اقل من كلفه الكهرباء، معناها اقل من كلفه الكهرباء
0: هذا اللي تخلص على 7 سنوات معناها، وتعطيك الوكاله ظهر لي 1,200,000 حاجه كيماك،
1: تعطيك 7 ملايين و500 وإلا كريدي ب 10 ملايين.
0: لا هو المبلغ اللي فهمت المبلغ 10 ملايين، الوكالة تساهم معاك الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة بمليون و200 وانت تكمل على 7 سنوات المبلغ في حدود 8800.
1: هو تنحات السبونسيون تنحات وليت 500 دينار فقط للإنستالاسيون تاع 2 كيلو معناها تقريبا عامين، لكن هنا قاعدين نشوفوا الحكاية قاعدة تقدم، دونك وبالتالي تعميم اللقطات الشمسية وتعميم أنظمة التخزين راهو بالنسبة للمواطنين هي ماهيش حاجة باش تكون صعيبة وإلا معناها مستحيلة، بالعكس. ولكن نجمو نبداو بالحكاية هذيك تخفيف الكلفة،
0: ولكن فما حاجة أخرى السي صادق. أيوة. حتى الناس اللي عندهم الطاقة الشمسية في منازلهم وقت اللي قص الضوء قصت عليهم الناس الكل.
1: على خاطر قبل كان السيستم ايبريد ممنوع في تونس، على خاطر معناها اللي كان النورب اللي نستعملوها احنا في تونس كان يقول لك انه وقت اللي كان يقص اللونديلور سولير الانغريد العادي يقص حمايه للريزو. قال لك وقت اللي
0: الشبكه
1: تقص الضوء نبدا الشبكه وقت اللي ستاج تقص الضوء ما نحبش الضوء يمشي في وسط الشبكه
0: حمايه لاعوانها بطبيعه للتدخل والصيانه
1: صحيح. لكن اليوم بالانظمه الابريد ولا فما قدرة انه وقت اللي يقص الريزو نقصه احنا ما نجي كيوش في الريزو لكن الدار يقعد عندها الكتريسيتي.
0: النقطة الثانية في نفس الاطار معناها تخفيض الاداء على القيمة المضافة الى 7%.
1: بالضبط خاطر زاد القيمة المضافة اليوم كما كنت نحكي لك هذا راه معناها احنا سلاح باش نحاربوا به
0: التطرف المناخي
1: راو اليوم المناخي وان بليس اليوم راو معناها موضوع الطاقة في تونس راو سي بريمورديال معناها حاجة أكيدة ومهمة جدا على خاطر اليوم هاك تشوف معناها حتى معناها المصانع تعطلت التجار تعطلوا معناها الإدارة وقفت فهمني على بسبب الديليستاج. اليوم راو الطاقة هي كل شيء واليوم العالم كامل دخل في حرب متاع الطاقة
0: وشفنا حتى الوفود الأوروبية اللي جات لتونس والجزائر وإمضاء اتفاقيات الهيدروجين الأخضر.
1: بالضبط اي بالضبط خاطر هما يعرفوا انه فما بوتنسيال كبير في تونس واحنا نحب نقولوا انه نذكروا راهو التوانسه اولى به راهو اليوم تونس راهو لازم المواطن التونسي يتمتع لو ماكسيموم بوسيبل بالشمس بالهيبه اللي عطاها له ربي ولكن بالتالي راهو لازم اليوم تسهيل الاكسي للطاقات المتجدده بالنسبه للمواطن العادي. مواطن تونسي راه من حقه انه يركب انستالاسيون فوتوفولتايك فوق السطح نتاع الدار.
0: نعم.
1: وتو نزيد نحكيو اكثر على خاطر احنا فما برشا حاجات قاعدين في ظل معناها دراسه قاعدين نحضروا فيها فما حلول زاد للعباد اللي ما عندهاش.
0: انتم كنتوا حاضرين حتى في الندوه الصحفيه لهيئه لعماده المهندسين معناها فيما يتعلق بخريطه طريق للطاقه لصيفه 2027.
1: واحنا اي واحد بيجي يحب يقدم مقترحات في في في في في مجال الطاقه والانتقال الطاقي في تونس احنا رانا باش نلقانا معه وحتى لو كان عندنا شويه اختلاف في الاراء ولا اللي هو حول الاولويات ولا طريقه العمل ولا اللي هو احنا رانا مستعدين نتناقشوا ونقعدوا نحكيوا احنا وياه والفائده اللي احنا نجم نقدمه بالبلاد في الموضوع هذا على خاطر الموضوع هذا راهو موضوع ياسر حساس موضوع ياسر مهم
0: وقت اللي قص الضوء قص على الناس الكل ما فهمش تمييز بين على الجميع سواء معناها المصالح الكل تعطل
1: اي بالضبط قلت لي احنا لعمه المهندسين معناها قامت بخريطه الطريق والحقيقه احنا اتصلنا بها قبل حتى الاعلان عليها دوب ما سمعنا بالموضوع قلنا لهم احنا رانا على ذمتكم ومنفتحين وبالمناسبه معناها الكونكت معناها قاعده تقدم بالباهي في عمه المهندسين خاطر اليوم شفنا انه في التلفاز وفي الراديوات برشا عباد ولاو خبراء نتاع الطاقه ومعناها وعبيد معناها وليت تسمع اي واحد ولا خبير
0: اهل الذكر
1: دونك بالتالي احنا قلنا خويا هاو لعيمه المهندسين تبي يعني غلطت حاجه خاطر ما نجموش نلقاو خبراء اكثر من لعيمه المهندسين ومن المهندسين نتاع تونس. احنا اليوم عندنا مهندسين في تونس لا معناها يقودوا في الانتقال الطاقي في برشا بلدان اخرى في العالم وعندنا اليوم شركات اليوم الصينيه اللي فابريكون نتاع لي بانو سولير ولا لي زونديلور نلقاو فيهم برشا توانسه معناها يخبوا في تونس والبرة من تونس ويخبوا على العالم كامل يخبوا على المرشي الاوروبي ويخبوا على المرشي الامريكي والمرشي نتاع الافريقي وتونس راهو بالمناسبه معناها كل ما نسافروا احنا ونمشيو لاي معرض ولا نتفاجئوا بعدد التوانسه اللي ينشطوا في المجال هذا.
0: اذا كان احنا توا الاولين في عدد المتخرجين في الاختصاصات الهندسيه عالميا
1: اي بالطبيعه عالميا احنا من الاولانيين معناها والمهندس التونسي معناها تعرف اللي هو معناها قاعد يقدم هذه بشهاده العالم كامل معناها في الموضوع هذا. بالتالي اليوم عمه المهندسين هذا كيف عندها دور كبير في التوعيه.
0: اجتمعتوا مع لجنه الطاقه في البرلمان؟
1: احنا في اتصال مع لجنه الطاقه بالبرلمان وسبق اللي حكينا معناها في برشا مواضيع معناها منهم نظام اللجنات اللي احنا معناها دافعنا عليه معناها تقريبا السنه الفارطه وحكينا معهم على نظام التراخيص وتشوفوا اليوم زاد بالمناسبه نحيي المستثمرين التوانسه اللي صبوا في نظام التراخيص واليوم معناها نظام التراخيص خرجت الوزاره مده شهر التالي معناها 310 بروجي قسمين على 455 ميجا وهذا دليل على انه زاد المستثمر التونسي كان في قائم بدوره وكان حاضر مع الموعد التاريخي هذا معناها وانخرط في في في في عمليه الانتقال الطاقي اللي طرحتها البلاد ومعناها دليل اخر على انه زاد المشاريع هذه راهي مشاريع امنه ومربحه. كيف كيف معناها لجنة الطاقة في البرلمان معناها الحقيقة عندهم تجاوب كبير في العملية هذه، ومعناها فما برشا مقترحات قديمة قدموا بها، لكن في تقديرنا احنا انه ما نجموش نحكيه على تعميم الطاقة الشمسية ودعم المشاريع اذا كان مازلنا نوصفه في 30% 19% على النقيطات وعلى أنظمة التخزين.
0: واضح يعني
1: حتى قبل ما نحكي على دعمها، حتى قبل ما نحكي على تسهيلات في التمويل، حتى قبل ما نحكي حتى شيء نضغطوا على الكل.
0: ما نجموش نصنع اللوحات هذه في تونس؟
1: هو فما مصانع في تونس في اللوحات هذه، فما موجود معناها فما تقريبا 8 رخص مازال مصنع حسب علمي انا معناها مازال ناشط في المجال هذا. اي والحقيقة احنا دفعنا على المصنع التونسي.
0: اذا كان احنا ولينا مارشي مفتوح اليوم، سوق استهلاكية، معناه شنو المنع ما ننتجوش احنا؟
1: شوف هو احنا نجمو ننتجو.
0: انا فقط معلومة معلومة قالها لي احد الاساتذة الجامعيين، انه تونس دخلت للذكاء الاصطناعي وللطاقات الشمسية من عام 1982.
1: هو كلام صحيح، احنا دخلنا في برشا مجالات كنا سباقين فيهم، لكن اليوم راهو فما واقع زاد يحكم فينا. الواقع هذا اللي يحكم فينا هو مش مربوط بتونس ولكن مربوط بالعالم كامل.
0: المواد الاوليه
1: اليوم تصنيع اللوحات الشمسيه في تونس في العالم 99% منه يصير في بلاصه واحده في العالم،
0: في الصين.
1: واضح
0: ايه.
1: وهذا خلى انه الصين معناها عندها فرصه رهيبه باش تحكم في المجال هذا، باش تبدل التكنولوجيا بطريقه رهيبه. تقريبا الشينوا كل عام ولا كل عام ونص يخرجون تكنولوجيا جديده. دونك اذا كان فما تونسي ولا اي دوله اخرى اجنبيه، مش لازم نحكي كان على تونس، اللي معمل في فرنسا يعني هو مازال كيعمل الاستثمار، غدوا الشينوا يبدلوا التكنولوجيا، لازم تهز الليني دو برودكسيون اللي عملها جديده يمشي يطيشها.
0: لا تنجم تكون حتى كيما نيابه معناها كيما السيارات ولا ترك، ما نعرفش شراكة تونسية صينية في تونس.
1: باش ينوا ما يمشيوش في المجال هذا، واضح هذا هو مسيطرين عليه، وأكثر من هكا هما داعمين يدعموا في المنتوش، وهذا هو المقترح نتاعنا لدعم الصناعة التونسية. اليوم تجمش أنت تحارب منتوج هو في بلاده مدعم، هو يقول لك اصنع البانو هنا نرجع لك 10% من الكلفة ولا 11% من
0: الكلفة. يوم يغطيه في جبال معناها ما شاء الله.
1: لا ولا هو يقول لك اعمل اكسبور وانا ندعم لك ندعمك معناها على كل لوحة
0: تخرج
1: تعمل الاكسبور هذا يغطى على الكلفة. لك احنا بالنسبة لنا احنا اذا كان نحبوا تونس تنخربش صناعة اللوحات اذا ما نزمتنا نتعديه بالمرحلة هذيك.
0: واضح للحديث بقية ان شاء الله.
1: احنا في تونس تجي تشوف اليوم دولة مثلا هبطت معناها مقترحات نتاع باش تركب في السيكتور بريفي كيما اللي صار في السيكتور بوبليك معناها في المنشآت العمومية كيما صار في إذاعة المنستير ركبت كان شفت ركبت الأنشطة الشمسية. اليوم تجي تشوف أنت في المشاريع العمومية اللوحات التونسية مش مركبة. أنا بصراحة قلت حكينا هذا مع الوزارة، قلنا مش معقول لازم
0: الوزارة هي تبادر وتحفز الناس وتكون قدوة لغيرها معناها
1: هذه حاجة نجم نعاونوا بها المنتوج التونسي. مش مش مش على خاطر احنا نحبوا ان ان ان نشجعوا المنتوج التونسي نمشي ونعاقبوا التونس الكل ونزيدهم 30% 19% TVA.
0: ربما السياق يتغير اليوم معناها الزيادة والTVA الأداءات وغيرها يقرها الواقع يفرضها اليوم
1: بتبيعها يفرضها الواقع.
0: نعم.
1: احنا في الاخر معناها في حرب رانا معناها مش معناها مش
0: للحديث بقيه معك سي صادق. ان شاء الله نرجع لك بعد ما ينطلق الجلسات والنقاشات في البرلمان، وان شاء الله يكون لنا موعد متجدد معك. شكرا لك سيد صادق بسباس.
1: شكرا
0: لك رئيس مجمع المهني للطاقات المتجدده بكونكت، حدثنا على اهم المقترحات في رساله بعثتها الى مجلس النواب فيما يتعلق بتحفيز ودعم المجموعه من التجهيزات اللي تمكن التونسي انه ينخرط والمؤسسات تنخرط في الانتاج الطاقه. لكم منا كل التحيه والتقدير. المجال جولة الظهيرة شوية آخر، ومن بعد فمر الأخبار الرياضية، ومن بعد الأخبار الرياضية يكون معنا النائب صابر المصمودي للحديث على سنة برلمانية جديدة، أهم الأولويات والتحديات.

0: أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. تخوفات من تفشي البرونكوليت والدوائر الصحية بصفاقس تواصل حملاتها التحسيسية. انتشار مرض سل الزيتون في عدد من الحقول في جهة جبنيان، والاتحاد المحلي للفلاحة يتخذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره. رئيس الجمهورية يشدد على أن الضغط الجبائي وتحقيق العدالة الاجتماعية أبرز توجهات قانون المالية للعام المقبل. في العالم، تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد أهالي الضفة الغربية المحتلة وإقدامهم على حرق مسجد، والرئيس ترامب يجدد تهديده لطهران. إلى التفاصيل، والبداية من صفاقس. فيما انطلق منذ الأمس استغلال قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة وافتتح مركز الصحة الأساسية بمنطقة الشعال في معتمدية الغريبة، استأنف اليوم مركز الصحة الأساسية بالعوابد نشاطه بمقره الجديد. صحيا أيضا، وفي إطار تنفيذ المشروع الجهوي للوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع، انتظمت اليوم بالمستشفى الجهوي بجبنيان حصة توعوية تحسيسية حول مرض البرونكوليت. وقدم في هذا السياق رئيس قسم الاستعجال بالمستشفى المذكور الدكتور منصف بن شيخة في تصريح للأخبار جملة من النصائح لحماية الرضع.
1: توصيات تتمثل في تهوئة على المنزل على الأقل 3 مرات في اليوم، يتحل الشباك وتخلي تهوى باش يتبدل الهواء، تفادي التدخين في المنزل. ثالث حاجة كذلك تفادي تعريض الأطفال والرضع للتجمعات البوسلة بالنسبة للصغيرات. إذا كان الأم مصابة بالغريب ولا بالبرودة ولا تلبس بافات وتغسل يديها بالماء والصابون قبل ما تمس صغيرها، كذلك يلزمها الرضاعة الطبيعية. أهم حاجة نأكد عليها الرضاعة الطبيعية، وإحنا لاحظنا عليها في قسم الاستعجال وإن أكثر الصغيرات اللي تعرضوا للبرونكيوليت وأحيانا يحب لهم إقامة في المستشفيات وأحيانا يجيهم حالة خطيرة وليمرضوا ديما بالبرونكيوليت هما المرضى اللي عندهم رضاعة صناعية.
0: كذلك في إطار الأنشطة التوعوية، ينظم غدا مركز الصحة الأساسية بصفاقس بالشراكة مع ديوان الأسرة والعمران البشري قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية لبدارنا. نبقى في صفاقس، إذ ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من الكيلومتر 1 إلى الكيلومتر 3، وينقطع كذلك من 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكور بطريق بوزيان، وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية أيضا بطريق بوزيان. في شأن فلاحي، وفيما دعت وزارة الفلاحة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من الأمراض البكتيرية والفطرية، عبر عدد من فلاحي معتمدية جبنيانة عن تخوفاتهم خاصة في ظل تواصل انتشار مرض سل الزيتون في عدد من جهات البلاد وفي منطقتهم، وفق ما نقله مراسلنا من هناك مختار بن عليا في الريبورتاج التالي.
2: مرض الرضايا منين جاينا؟ ثم حاجة اللي هي مش واضحة، المطلوب هو تدخل السلطات المعنية وبحث يقع بحث علمي دقيق باش على الأقل معرفة السبب، وندعو كافة الخلايا الإرشاد الفلاحي الموجودين في المنطقة كان جبيانا ولا العامرة ولا المحيطين بنا ولا كامل الجمهورية، إنهم إذا كان عندهم المعلومة وعندهم وسائل الوقاية على الأقل تعطيهم فلاح.
3: المرض في الزيتون الصغير، في الحويل الصغير، الزيتون الأصلي ما فيش، الله أعلم منين جاي، من الأخبار، من الأسم اللي حطوا تمت فيها النبتة، من المشات اللي جايبينها من برا مش نظيفة، واحتمال يمكن الزيتون الصغير هذا المزروع الجديد لكن ضرب فيه مش نقلعنا. مطلوب الوقاية، دوام الدولة تدخل الدولة والدولة وتلقى لنا حاجة حل، راي مستقبل تونس فك الزيتون هذيك. بالنسبة للمعتمدية جبنيانة، المرض متاع الزيتون حاليا ما ثمش، نطلب من السلطات تتدخل باش تعطينا الوقاية قدام لي تفشى هالمرض ويصلنا، خاطر كما سرنا فتوى بالهند خايفين ليصير الناس في الزيتون، خايفين في بالنسبة للصابة السقوي والد ولباس كان كل بعلي ما فهمش
4: على وزارة الفلاحة والإدارة الجهوية للفلاحة أن تسبق الأحداث وتقوم بالإجراءات اللازمة.
0: من ناحيته طمأن نائب رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجبنيانة وعضو المكتب التنفيذي الجهوي في الاتحاد الجهوي للفلاحة بصفاقة الهادي الجبراني بأن الوضع تحت السيطرة، وذلك على إثر زيارة معاينة لعدد من غابات الزيتين في معتمدية الجهة، مشيرا إلى عقد اجتماع اليوم مع فلاحي منطقة العامرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية في الغرض.
5: بالنسبة لآفة الزيتون هذه معنا الناس كل تحكي فيها، رانا عملنا اللي لازم وزرنا الأماكن نتاع اللي نشكوا أنه فيها ضرر. بالنسبة لمنطقة جبنيانة ما فيهاش والحمد لله ضرر كبير ياسر، بل بعض الأجوار مثال ملول وشمثال موجود فيها معنا الشيء هذا، لكن احنا الحمد لله. وفما اليوم إن شاء الله بحول الله اجتماع في العامرة باش يحضروا معنا السادة المهندسين المختصين في هذا الميدان، ونزيدوا نتعمقوا شوية في كيفاش مش تصير وشنو هو العلاج وتخوف ما تخوفش، خايفين لكن ترد على الصابة وإن كان هي صابة محدودة جدا، ويزيد يجاه الشيء هذا يا ربي إن شاء الله يكون مع الفلاحة وكهو.
0: نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. رئيس الدولة أكد أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتى ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات يظل في مطلع الأولويات، مبرزا ما يتضمنه مشروع قانون المالية للسنة القادمة من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. على صعيد آخر وفي إطار السياسة الوطنية للتحول الرقمي، أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة، كما كشفت رئاسة الحكومة في إطار إجابة على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة بأنه يتم أيضا العمل على استكمال تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستكون بمثابة نقطة نفاذ موحدة لمختلف الإجراءات الإدارية بهدف تخفيف العبء على المواطن وتيسير الولوج للخدمات الرقمية وتقليص كلفة إسداء هذه الخدمات. في موضوع آخر، دعت هيئة السوق المالية اليوم الشركات المدرجة ببورصة تونس إلى إيداع مؤشرات نشاطها المتعلقة بالثلاثية الثالثة من سنة 2026 في أجل أقصى 20 أكتوبر الجاري، باعتبار ذلك واجبا قانونيا يتعين الالتزام به. وشددت في بلاغ لها على أهمية احترام الأجل المحددة وضمان جودة المعلومات المقدمة واكتمالها، داعية الشركات المعنية إلى إرفاق مؤشرات نشاطها بتعليقات تفسيرية واضحة ودقيقة تمكن من فهم أسباب التغيرات الهامة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، محذرة من أن الإخلال بهذه الالتزامات قد يستوجب اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تدخل ضمن صلاحيتها. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. شهدت ضفة الغربية المحتلة والقدس اليوم تصعيدا إسرائيليا شاملا تخلله إقدام مستوطنين على إحراق مسجد وشن هجمات منظمة على قاطفية الزيتون بالتزامن مع حملة اقتحامات عسكرية واسعة أسفرت عن اعتقالات وهدم للمنازل وحصار للمقاومين. أفاد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بأن بلاده متمسكة ببقاء قوات اليونيفيل في ظل الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. في المقابل أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية استعداد طهران للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر مما مضى، مشيرا إلى وجود أسلحة أكثر تطورا من الحرب الأخيرة. أعلنت بحرية حرس الثورة في إيران عن غرق سفينة شحن تجارية في المياه الجنوبية لمضيق هرمز هذا اليوم إثر انفجارها واشتعال النيران فيها نتيجة اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بطريقة غير قانونية وخطيرة. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة: تخوفات من تفشي البرونكوليت والدوائر الصحية بإصفاقس تواصل حملاتها التحسيسية، انتشار مرض سل الزيتون في عدد من الحقول في جهة جبنيانة، والاتحاد المحلي للفلاحة يتخذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره، ورئيس الجمهورية يشدد على أن الضغط الجبائي وتحقيق العدالة الاجتماعية أبرز توجهات قانون المالية للعام المقبل.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ختم هذه الجولة الأخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحية من الجبسي وأنا ولا الطهري، وتتابعونا بعد الفاصل الأخبار الرياضية مع زميلة أنس أربعي. إلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
7: عشرة ديمة ديمة.
6: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في ثاني مواعيدنا الرياضية سبور نيوز. رضال جدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم بعد مرور 100 يوم عمل في الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم، قال إنه ثمار ونتائج الخدمة اللي قاعدة تصير حاليا باش نتحصلوا على نتائجها في سنة 2030.
1: Je vous garantis que 2030 on va avoir le fruit de notre travail. قبل راهو نكذب على بعض، اذا جات نتيجه راهي فوشيه ما نكذبوش، ماهيش هي ثمار تاع عمل، مش معناتها اللي قبلنا ما خدموش، راه قاعدين يخدموا والناس كلها خدمت حتى في النوادي فما خدمه. لو بروبليم سي كو نوتر ترافاي لي با كوردوني، ماهوش بالشكل الكافي، ما عندناش اشعاع على الولد من الصغر. هذا اذا طفل تحبوا يكون في عمره 20 اليوم جد النوادي قاعدة البرفورمانس تطلع 18-19-20 سنة، احنا اليوم 18-19-20 سنة رار كنتي لو فوا جوي دون ليزيكيب بروميير، والدليل هكا شوفهم الفرق نتاعنا الكل، وهذه ان شاء الله نوصلوا لها انطلاقا من 30 وحتى ل 34 ان شاء الله تكون يعني ثمار الخدمة هذه. طبعا تذكر كل ما الناس ماهيش وحدهم.
0: رضا الجدي وحاول ظاهرة إقالة المدربين في البطولة التونسية وآخرها اللي صار في النادي الرياضي الصفاقسي قال إنها ظاهرة خطيرة جدا ووجب التصدي لهذا النزيف والتيار.
1: هنا سيام فليوكي دونجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل بما فيهم أنتم وبما فيهم أنا، خاطر المغالاة دعا هذية بالحكم المتسرع على الباهي والخايب، وكل جمعة واحنا مردود دعا هذية الفريق باهي وقدوة طلع خايب ناخد مثال راو تنسيون وني با بارسلونة فليكس يا أخي وقت لشد البارسة كانت عنده نتائج العميل لولين إلى كاسيسا جول ما هز حتى شيء قعد في التيتر. اليوم نشوفوا الفريق كومو إلي أون تران دو بريي، معناتها علاش؟ خاطر سي لي جون كيزون مانتينو لور ديسيزيون بغض النظر على ذلك. نعرف اللي القرار مش عندي أنا، عند النوادي، عند رؤساء النوادي، لكن أنا باش نجم نعمل أنا في الإدارة الفنية؟ سي كو جيسي تابليكي لا لوا. البارح نقول لكم حاجة نجم نقولها لكم، نادي سباكس غير المدرب تاعو، غدوة عنده كوب دافريك. Il est obligé d'avoir un entraîneur. J'ai une banque. Je ne libère pas le nouveau entraîneur que lorsque j'ai tous les documents nécessaires pour qu'il puisse être validé. Ou c'est ce qui s'est passé. حسب القانون اللي موجود في اللوائح نتاع الفيدراسيون. Le contrat type doit changer dans la fédération. Un engagement, إذا أنتم تعاونون عليه إعلاميا. Un engagement d'entraîneur soit être sur une année. للكلوب والنادي. نحيه تتحمل مسؤوليتك عام كامل تدفعها. وانت سير مدرب اذا غدوه لقيت بروبوزيشن اخرى وخرج تدفع كاسكي بقيه المبلغ للنادي الكل. توا غدوه اشترى هذوما انا نتاكد اللي ينقص.
0: ندوة صحفية عقدها البارح النادي الرياضي الصفاقسي في مركب الفريق تم خلالها تسليط الأضواء على آخر المستجدات الخاصة بفرع كرة القدم. من ندوة صحفية هذية أشرف عليها الناطق الرسمي باسم الهيئة المديرة أحمد جبير اللي تحدث عن عديد المواضيع والنقاط أبرزها المدرب الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي محمد الكوكي، وهذا شنو قال عن أبرز الأهداف اللي باش يخدم عليها محمد الكوكي مع الفريق في الفترة القادمة.
2: سي محمد الكوكي من أول اتصال يعني أحكى مع الهيئة المديرة ومع لجنة كرة القدم ومع الناس اللي كانت مشرفة على عملية اختيار المدرب الجديد، بينسون هذا كل بالتشاور ورحب بالفكرة وقال أنا حاضر وأنا على ذمة نادي الصفاقسي، هذوما أولادي الكل نعرفهم، أنا فرحان أني نخدم في نادي الصفاقسي، فرحان أني نكمل البروجي بتاعي، عندي أهداف عندي طموحات كبيرة. الحقيقة لبى نداء مباشرة، الأهداف موجودة أكيد وواضحة وحكينا فيها مع سي محمد ونذكره لسي محمد الكوكرة وكان وصل الأهداف بتاعه اللي يعني حققا اللي طلبناها منه في الموسم الفارط، والأهداف السنة أكيد نعرفوها احنا، الهدف بتاعنا مركز مؤهل للشامبيونز ليج، الهدف بتاعنا أنه نمشيه الأبعد نقدر في البطولة على شلال التتويج. عملناه والحسين رواحنا كنا نجم ننزل البطولة، لكن بعض التفاصيل ما خلتناش نتعلم من غلطنا، نحاول نصلحه من رواحنا مش عيب، لكن البلوز امبورتون انه نصلحه الأخطاء بتاعنا انه نبنيه وانه نقعد الناس الكل يعني ملتزمين بنفس الأهداف.
0: محمد الكوكي ذن كان أشرف البارح على أول حصة تدريبية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في الميدان الفرعي لملعب الطيب المهيري، كان محل ترحاب وحفاوة من قبل اللاعبين اللي أبدوا ارتياح لعودة المدرب للإشراف مجددا على حظوظ الفريق الفنية. ونذكر اليوم إذن هو موعد سفر فريق النادي الرياضي الصفاقسي في اتجاه العاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة فريق أكاديمية أمادو ديالو لكرة القدم الإيفوارية في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، رحلة عادية من مطار تونس قرطاج الدولي تنطلق اليوم في حدود 5 PM. مادام حكيت على المسابقات القارية للأندية، خلينا نذكركم بمواعيد مباريات الفرق التونسية في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني في الشامبيونز ليغ الأفريقية. نهار السبت 17 أكتوبر، تي بي مازامبي يستضيف النادي الأفريقي في الساعتين. نهار الأحد 6 PM، نادي السويحلي الليبي يستضيف الترجي الرياضي في كأس الكونفدرالية. ترجي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو في الماضي 3.5 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. وترجي الجرجيسي كان أعلن أنه عملية بيع تذاكر مباراته ستنطلق غدا الخميس في شبابيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس، لأسعار 15-30-50 دينار. ونكمل مع كأس الكونفدرالية، مباراة أكاديمية أمادو ديالو ضد النادي الرياضي الصفاقسي الدور نهار السبت 17 أكتوبر 5 PM. النادي الافريقي كان تحول اليوم الصباح وشد الرحال الى مدينه لوبومباتشي في الكونغو الديمقراطيه استعدادا لمواجهه تي بي مازامبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقه دوري ابطال افريقيا. رحله النادي الافريقي انطلقت من تونس في اتجاه اسطنبول قبل مواصله الرحله نحو العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، حيث سيقضي الفريق ليلته على ان يستأنف النادي الافريقي غدا الخميس رحلته نحو الكونغو الديمقراطيه وتحديدا مدينه لوبومباتشي. مادام حكينا على النادي الافريقي، محامي اللاعب فيليب كينزومبي اعلن عن نهايه النزاع مع تي بي مازامبي بعد 2 سنوات، وكسب كينزومبي نزاعه ضد تي بي مازامبي اللي اعترض على انتقال اللاعب للنادي الافريقي دون دفع شرط جزائي وتبلغ قيمته 2 مليون يورو. واقرت الفيفا باحقيه نهايه عقد اللاعب مع مازامبي في جوان 2024 وانتقاله للنادي الافريقي. في كرة السلة اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السادسة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. اليوم في الستة شبيبة المنازه يستضيف النجم الراتسي، نجم حلق الويد يستضيف النادي الصفاقسي، اتحاد الأنصار يلعب مع الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري يواجه الدالي الرياضية بجرومبيليا، شبيبة القيروان يستضيف نجم الرياضي الساحلي. كل اللقاءات تنطلق الستة. ونذكر أمس النادي الرياضي بحمام سوسة كان انهزم في لقاء متقدم أمام النادي الإفريقي 49-83. نختم بكرة القدم خارج تونس، أبرز مباريات اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 6 ربع، فاينورد يلعب مع كومو، في 8 PM أستون فيلا يواجه فينر بخشا، بودو غليمت مع بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي يواجه باريس سان جيرمان، ريال بيتيس مع بورتو، وروما يلعب مع ريال. ختام سبور نيوز، أجمل تحيات طارق بكور في الإخراج التقني، عايشة بيار في الإخراج المرئي، وأنس رباعي كانت معاكم في الأعداد والتقديم. شهية طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز. زوايا الأحلى.

0: بكم واصلين المشوار. و يعني بعد 15 اكتوبر وعيد الجلاء انطلاق دورة برلمانية جديدة، أولويات جدد، تحديات جديدة، السياق يتغير، فما ظروف إقليمية ومحلية تفرض نفسها، وخاصة في مناقشة قانون المالية الجديد، مشروع قانون المالية اللي كان محور حديث رئيس الجمهورية البارح في مجلس الوزراء. لمزيد تسليط الأضواء على هذه الدورة الجديدة وأهم الانتظارات، سعيد باستضافة النائب السيد صابر مسمودي. سي صابر، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا سي فيصل، مرحبا، وتحية المستمعات ومستمعي الشخص.
0: شكرا على حضورك. الحقيقة سنة جديدة فيها جملة من الانتظارات، جملة من التحديات، سواء من المواطنين في مقدرة الشرائية المواطن، ينتظر أن تكون فما تشريعات تتماشى مع الوضع، وكذلك أيضا عدد من المهنيين والقطاعات الحيوية اللي تنتظر أنها تكون على رأس أولوياتكم في المرحلة القادمة في البرلمان.
1: نعم بالضبط، وانت توا حكيت على قانون الماليه، دونك اكيد معناتها مش يكون في الفتره القادمه تنشوفوا، مازال ما وصلش الحقيقه للمجلس النواب الشعب، اللي تعودنا انه تكون فما موسم للنقاش موسمي في علاقه بقانون الماليه والميزان الاقتصادي، واللي تعرف معناتها قانون الماليه عاده يجي فيها العديد من الاحكام في علاقه ب بدفع الاستثمار ولا تلبية بعض الاحتياجات للمواطنين، والعديد الحقيقة من الأحكام اللي احنا ننتظر الحقيقة النسخة اللي هي من المفروض تكون في الطريق وتنطلق النقاش فيها الأسبوع القادم،
0: ويبدو أنا حاضرة، يعني لأن البارح كانت

0: النقاش في مجلس الوزراء.
1: ايه هو اكيد خاطر تعرف انه
0: بالقانون
1: الدستوري معناتها وبالقانون 15 اكتوبر هو اخر اجل. تعرف شنا معناتها هو يوم عطلة، دونك من المفروض تكون حا معناتها يقع اداحة للمجلس النواب الشعب والمجلس الوطني للجهات على اقصى تقدير يوم غد، ويبدو انها معناتها مش تكون موجودة في المجلس في هذا المساء. يبقى تعرف معناتها بالنظام الداخلي معناتها مكتب المجلس هو يحيل النسخة هذه على النواب للنقاش معناتها. أكيد الميزانية، لكن تعرف أنه راهو الميزانية تتوزع معها كل المهمات لمختلف الوزارات بعلاقة بالصناديق بعلاقة بالمنشآت العمومية، الحقيقة العديد معناتها من الملاحق اللي تستوجب الفترة القادمة النظر فيها. هي زادة كيف فرصة معناتها أكيد معناتها ثم الأحكام وبعلاقة باحتياجات المواطن بصفة عامة، لكن زادة هي حتى كيف فرصة باش للنظر في المشاريع المبرمجة للجهة، الاعتمادات خاصة المبرمجة لسنة 2027 للجهة.
0: هو في الظروف الحالية الحقيقة معناها ما ثمش انتظارات كبيرة لمشاريع كبرى في الجهات نظرا للصعوبات الكبيرة التي على وقعها الميزانية، ولكن في المقابل خصوصية المشروع الجديد باش يكون في علاقة بالمخطط، المخطط معناها 27-30.
1: أكيد هو معناتها البرمجة مش تكون مرتبطة بالمخطط، والمخطط تعرف اللي هو فيه مشاريع محلية، فيه مشاريع وطنية، فيه مشاريع إقليمية للإقليم، في مشاريع جهوية، دونك أربع أنواع نتاع المشاريع، منها اللي انطلقت ومنها اللي سيقع استكمالها. والأكيد احنا يهمنا زادة كما تهمنا المشاريع الكبرى، لكن كيف الحقيقة معناتها بعض المشاريع الصغرى في علاقة بما تمديتنا زادة جد مهمة أن نلقاوها معناتها مبرمجة في الميزانية. دونك احنا يهمنا أكيد معناتها كما قلت لك مستويات، ثم المستوى الوطني ثم المستوى الإقليمي، يهمنا المستوى الجهوي في علاقة بالمشاريع الكبرى، لكن كيف عندنا بعض الاستحقاقات على مستوى المعتمديات وبعض المشاريع اللي خدمنا عليهم منذ سنوات. أنا اليوم تقول معتمدية الشقص الغربية وغياب مركب ثقافي معناتها من غير المعقول اللي هي فيها أكثر من 30 مؤسسة تربوية وأكثر وقطب جامعي وما فماش مركب ثقافي
0: معناتها الغربية صفاقس كاملة فيهاش قطب ثقافي وترفيه.
1: الحمد لله معناتها بعد مجهود ومعناتها باش لقينا معناتها الأرض وانطلقنا في مسار التخصيص، اليوم نقولوا ثم مشروع، وكي يقولوا زادة مشاريع راهو ثم عدة زادة مستويات حتى في علاقة بالمشاريع الكبرى.
0: فقط القطب مهمة المعلومة، لقيتوا الأرض معناها وين باش يكون الموقع؟
1: والله مش يكون في طريق المطار وتشعبوني معناتها بعد الحقيقة مجهود كبير مع المصالح الجهوية خاصة معناتها للبحث عن العقارات. احنا الإشكالية الحقيقة تعرف انت في
0: عقاري
1: في الشقص الغربية الإشكالية الكبرى هي إشكالية عقارية، وحقاقا للحق راهو وهي في إطار برنامج في سنوات 2010-2011 في علاقة بمركب ثقافي لكل معتمدية كانت تم برمجة، لكن ما للأسف ما كانش تم رصيد عقاري. احنا وفقنا باش نلقاو الرصيد العقاري هذا وانطلق المسار باش يكون على الأقل تم معناتها المركب الثقافي في المعتمدية، إلى جانب الحقيقة العديد من المشاريع الصغرى الأخرى. معناتها أنا يعني نحكي حتى تو مثلا اليوم المركب الشبابي بطريق المطار اللي تعرفها هي معناتها من
0: أقدم
1: كدار شباب، من أقدم من أعرق دور الشباب في صفاقس. احنا الحمد لله اليوم معناتها انطلق المشروع بعد تعطل لسنوات بالمبيت، لكن اليوم معناتها نستناو في الميزانية المرصودة للمطعم وللقاعات الرياضية باش ترجع لإشعاعها. دونك هيك علاش انا نقول راه معناتها اهتماماتنا معناتها لمختلف الدرجات معناتها من المحلي للوطني، وننتظروا كيف معناتها راه احنا اليوم كنشوفوا مخطط التنمية حتى في علاقة بالمشاريع الكبرى يلزم تم بعض الإشارات. معناتها اليوم أنت كتقول المدينة الرياضية وإذا ما تبرمش على الأقل دراسة الجدوى في المشروع هذا معناتها ثم بعض الإشكاليات. دونك هي كما قلت معناتها فرصة الحقيقة، وتعرف أنت تطرح إشكال في علاقة بنقاشات المخطط التنمية، أنه كان عن معناتها نبذة عن المشاريع ما كانتش ثم موجودة، معناتها
0: ما كانش فما تنسيق وتواصل،
1: ما كانش تم، وما كان خاصة ما وقعش بعض التنسيق. الحقيقة هو معناتها التنسيق انطلق اللي تبع، وأنا قلت الحقيقة وأنا من الناس اللي تبعت المخطط من المجلس المحلي. دونك كان اليوم على بينة من المقترحات اللي معناتها وقعت تصعيدها من المجلس المحلي للمجلس الجهوي للمجلس الإقليمي. يبقى ما بقى معناتها ما وقع حذفه من مشاريع ولا ما وقع إضافة
0: مسابقة عليه، نعم
1: هو هذا اللي الحقيقة ثم حلقة ناقصة، وتكون وهذه فرصة معناتها أنه نقاش القانون المالية والميزان الاقتصادي مش يكون لنا فرصة معناتها باش نشوفه على الأقل بالنسبة لسنة 27 شنو هما المشاريع اللي
0: هو حتى المخطط اللي فهمنا سي سابر فما جزء كبير من المشاريع المصادق عليها بتمويل خارج الميزانية.
1: أكيد تعرف أنت التمويل، ثم التمويل العمومي، ثم التمويل على مستوى الاعتمادات القروض الاستثمارية والعديد منها الحقيقة، وجيت شخص رأي انتفعت بالعديد كسسوا على مستوى بعض الأحداثات المدارس هي تمويل من القروض اللي صادقنا عليها في علاقة بالمثلا المشروع اللي مش ينطلق بالنسبة للطريقة الوطنية رقم 13، ذلك زاد مشروع جد مهم لربط مدينة صفاقس معناتها بسيدي بوزيد القصرين لحدود الجزائر، ونعتقد انه مش نشط قطاعات كما قطاعات الفلاحة والتجارة. دونك هذا جانب، وثم جانب الشراكة بين القطاع العام الخاص اللي هي قاعدة الحقيقة شعار ويلزم
0: تفعيله،
1: حان الوقت لتفعيله. معناتها عنا ما نحكيش خاطر الشراكة بين القطاع العام والخاص موجودة في إطار اللزمات، لكن احنا جاء قانون 2015 باش طور من الشراكة هذه، لكن للأسف ما شفناش مشاريع حقيقة معناتها في إطار القانون الجديد خارج اللزمات.
0: نعم. بالإضافة إلى ذلك فما بعض القطاعات اليوم عندها انتظارات، عندها تطلعات أن البرلمان يدعمها يوفقها يساندها، أحيانا حتى وكان يساند البرلمان وحتى كان يصادق البرلمان على نصوص قانونية لكنها تبقى لا ترى النور.
1: والله في جزء أنا نقول شوف أنت حكيت على القطاعات، الأكيد أنه قطاع الطاقة
0: نحكي على الدكاترة، نحكي على العاطلين عمل، نحكي على الفصل 18، نحكي على
1: نحكي على التسويات نبدأ تخيل. يمكن في قطاعات أنا نعتقد بمصنع قطاع الطاقة مرة أخرى
0: لولوية، نعم
1: سيحظى بنقاش عميق، وهذا مش جديد. يمكن معناتها ما كانش ثم متابعة، ونعتقد أنه مش يكون ثم متابعة أكثر بعد اللي صار معناتها الصيف الفارطة،
0: نعم.
1: والأكيد معناتها النقاش في قطاع الطاقة معناتها مش يحظى بنقاش عميق ومستفيض، والأكيد معناتها تنشوفوا شنو الأحكام اللي مش قدمهم
0: حتى المجتمع المدني كانوا ضيوفنا منذ قليل، عندهم اقتراحات، عندهم أولويات، طلبات تشريعية بالأساس. ما نعم
1: هو راهو إحقاقا للحق، معناتها لجنة اللجنة المالية كانت دائما مفتوحة معناتها في إطار معناتها المنظمات، معناتها هيكل منظم معناتها مش لي
0: نحكي كونيك، نحكي عديد الجمعيات اللي معترف بها. ما مهيك.
1: عادة أغلب المطالب اللي تقدم للمجلس النواب الشعب من قلب التجربة انتها 3 سنوات معناتها أغلبها يقع معناتها دعوتها ويقع الاستماع لها وتقدم المقترحات انتها، وحتى كان موقعش تبنيها من اللجنة ثم تواصل مع النواب، وبالعكس ويمكن ثم في بعض الأحيان أنه عدد المقترحات المقدمة من السيد النواب معناتها عددها كبير وكبير معناتها جدا، ويمكن كان ثم شوية ترشيد في السنة الأولى والسنة الثانية من مناقشة القوانين المالية في علاقة بمقترحات النواب. السنة الفارطة الحقيقة معناتها كان ثم عدد كبير من الفصول، وعنده الحقيقة معناتها أسباب ومسببات ومعناتها خاطر يمكن السنة الأولى والسنة الثانية كانت برشة وعود وبرشة وبرشة انتظارات، معناتها في غياب ذلك معناتها النادي يقول لك أنا اليوم من دوري أني معناتها نقدم المقترح، وطالما معناتها وقع المصادقة معناتها وإصدار القانون المالي بالرائد الرسمي يبقى معناتها ملزم، وهذا في حد ذاته راهو في حد ذاته أنا ديما نقول مكسب رغم تأخر معناتها صدور
0: المشروع
1: الترتيبية والتفعيل. راهو جد مهم، حتى أنت معناتها قبيلة معناتها حكيت لي على الدكاترة، تعرف أنت السنة معناتها المناظرة نتاع السنة هي المناظرة بعنوان سنة 2021، معناتها خطط وقع رصدها في ميزانية 2021، أما وقع تفعيلها كان في سنة 2026 ومش تتواصل يمكن ل 2027. دونك في حد ذاته أنه معناتها أنه النص يبدأ موجود، هذا في حد ذاته نعتقد مكسب. والحقيقة
0: النصوص الترتيبية بعد الحكومة تفعيلها لا مالها
1: لا لا لا مجد مهم. أنا قلت شنو قلت معناتها يلزم هنا وهذا ما يقوم به معناتها أعضاء مجلس النواب وقال كيف اللي يشملهم النص القانوني معناتها بالمطالبة بالتفعيل، وطالما مرة أخرى أنه وقع المصادقة معناتها لهنا معناتها يلزم يكون ثم حرص من الجميع أنه تتطبق.
0: ربما ينجم يكون ثم حيز زمني معناتها يقع التنقيح والإشارة، الحكومة مطالبة في ظرف سنة بتفعيل ما يقع المصادقة عليه، وبعد سنة يصبح معناها نافذ المفعول.
1: والله شوف هذا وقع استعماله في بعض القوانين حتى من مجلسنا الحالي الحقيقة، المجالس السابقة والمجلس هذا أنك تضبط الحكومة بمدة زمنية.
0: هو ضبطوها في المحكمة الدستورية في ظرف سنة في الفصول الانتقالية ومن بعد ما وقعش الالتزام به.
1: ولا لكن للأسف معناته ما هوش هذاك الحل، هو نعتقد أن الحل هو اللي نعتقد أنه اليوم جزء من المشكل، ونعتقد أنه في نفس الوقت الحل القدام هو الحقيقة لمزيد التشاور. معناتها
0: أحيانا ما تصادق على القانون كما يكون فما تنسيق مع الوزارات ومع الحكومة، أسكو تقدر هي باش تفعل وعندها العائدات المالية والموارد المالية مرصودة في الإطار هذا، ولا إذا كان ما فماش ربما كي ما تعطيش أمل للناس وما تنفذش ما يلومك حد.
1: هو تعرف هو حتى بالنص الدستوري ووزيرة المالية قالته أكثر من مرة، أنت بالدستور يقول لك معناتها مقترحات القوانين اللي تخل من الموازنات المالية معناتها
0: دستور. نعم.
1: يبقى كما قلت أنا راهو احنا في تجربة وفي ظرفية معناتها يمكن خاصة، والعديد أنه أكيد ثم عديد الانتظارات، هذاك علاش ثم حرص. وحتى كما قلت أنا كان في السنة الأولى من مناقشة قانون المالية والسنة الثانية كان فيها برشا نقاش، وثم حتى بعض المقترحات من السيد النواب اللي تم تمريرها وبعد معناتها وقع تراجع عليها في إطار معناتها نقاش مستفيض مع الحكومة. لكن كما قلت لك معناتها السنة الفارطة والأكيد السنة هذه يمكن بعد 3 سنوات من عديد الوعود وعديد الانتظارات اللي ما وقعش تلبيتها والتواصل اللي نقول أنا معناتها ما نحبش أقول مفقود، لكن معناتها ثم إشكال على مستوى التواصل اللي هو ضروري. من المفروض أنه راهو الأولويات التشريعية ولا الأولويات في قانون المالية يقع عليها نقاش ونقاش مستفيض بين
0: تكون فما لجنة معناها كما في بين البرلمان ومجلس الوطن الجهات والأقاليم، تكون فما لجنة بين الحكومة والبرلمان،
1: هذا من المفروض أن يكون، وتكون ثم رزنامة شرعية تشريعية معناتها نقول أنا موحدة، ما فماش علاش معناتها كل جهة معناتها تعمل بذاتها. يبقى كما قلت لك معناتها
0: هذا يدفع أحيانا النائب، معناها هذا الانتباع اللي يوصل أحيانا واللي يعمل في السياسة أكثر منه دوره تشريعي معناها.
1: هو أكيد يعمل في السياسة، لكن السياسة معناتها منبثقة من طلبات ومعناتها من منظوري، معناتها هي مش في السياسة في الجد في المطلق. لكن اليوم أكيد أنه ثم طلبات والنائب يبقى نائب الشعب، دونك يزمه على الأقل يلبي الحد الأدنى، أكيد هو مسؤول معناتها في الدولة ويزم يراعي كل هذا، لكن زاد في نفس الوقت هذه هي معناتها القاربة. هو في نفس الوقت نائب شعب وعنده انتظارات معناتها من منظورية على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المحلي. وثم الحد الأدنى الحقيقة معناتها انه النائب معناتها يتفاعل مع الحكومة. ومرة أخرى كما قلت معناتها كي تكون ثم شراكة حقيقية ونقاش مستفيض معناتها تعرف انت من المفروض انه حتى في علاقة بالتقدم في صرف الميزانية 2026 والتوجهات نتاع 2027 كان من المفروض انه الحكومة تكون حاضرة في شهر جويلية
0: بنص القانون. نعم نظام الدفع
1: في حين انه معناتها هالوثيقه هذه ما تلقاها المجلس كون شي في منذ اسبوعين.
0: دونك هنا وحتى نسبه التقدم ضعيفه جدا معناها في تنفيذ الميزانيه.
1: والله شوف نسبه التقدم اذا نقارنوا معناتها
0: بالظروف
1: معناتها مش بالظروف نقارن حتى بالميزانيه السابقه في مجملها ثم تقدم مقارنه بالسنه الفارطه. هذا معناتها باش نكونوا على مستوى المشاريع. لكن ديما يبقى شوف اهم اهم اهم نقطه وللاسف انه تو ثم اشكال فيها واللي هي جد مهمه هو من المفروض انه غلق الميزانيات. تعرف انه كيما ثم قانون الميزانيه كيما ثم قانون غلق الميزانيه وللاسف انه ثم بعض الاشكالات في عرض القوانين هذه يظل توقفنا في سنه 2021. نعم. على خاطر هذا اهم معناتها نعتقد انه اهم من اهم القوانين اللي يخليك تشوف حقيقه صرف الميزانيات كيفاش. خاطر اليوم ثم سؤال قاعد يتطرح معناتها كيفاش النفقات ما ارتفعتش. خاطر تعودنا احنا قبل سنه 2023 مع ان هي عاده حاليا باين وما ثماش قانون ماليه تكميلي. لكن تعودنا في سنوات فارطة قبل 23 أنه في كل مرة ثم قانون مالية تكميلي والقانون المالية التكميلي هذا يعود لارتفاع في النفقات. دونك اليوم ثم سؤال وسؤال مشروع معناتها مع ارتفاع نفقات الدعم في المحروقات وشفنا أنه ما ثماش ارتفاع في السوق للمحروقات مع ارتفاع نفقات الدعم كيفاش ما ارتفعتش نفقات ميزانية الدولة. هل ارتفاع هذا كان على حساب أما باب بالتنموي اي باب معناتها من الابواب. هذه الحقيقه جد مهم وما تجمش تلقى الاجابات هذه حتى خلال مناقشه القانون الماليه. دونك قانون غلق الميزانيه هو عاده من اهم القوانين في اعتقادي. يبقى ثم بعض الاشكاليات على مستوى التشريع في عرض المشاريع هذه لغلق الميزانيه ان شاء الله معناتها يقع تجاوزها في المستقبل باش احنا بينا معناتها مهم جدا على الاقل يكون عندنا فكرة على صرف الميزانية تاع سنة 2023 وين كنا موجودين اللي احنا على الأقل شاركنا في نقاشها 23 24 25 على الأقل.
0: نعم فقط فما مشاريع ذات أولوية في الجهة كما المكتبة الرقمية كما تبرورة كما المترو لأنه من 3-4 مشاريع على الأقل بدأوا في مشروع معناها خلي الناس تنفس شوية خاصة معاناة النقل كلهم مهمين الحقيقة. معناها
1: الحقيقة شوف هم كلهم مهمين وحتى ساعات الإنسان معناتها الحقيقة النائب رغم أنها هي تراكمات معناتها لسنوات باش ما نقولش لعقود ما اليوم معناتها في الجهة ممكن تحكي على تقدم إداري على لكن معناتها في جهة سفاق معناتها هناك استياء كبير اللي بالنسبة لي طالما المشروع ما انطلقش بالنسبه لي له معناتها
0: ما فماش تقدم وما فماش اهتمام معناها يلزم يرى حاجه ملموسه معناها
1: بالضبط. يبقى اليوم اش نقولوا احنا على الاقل نحكي على ثلاثه مشاريع اللي حكيت عليهم. نعرف انه اليوم يمكن ثم لقاء حتى مع البنك الافريقي للتنميه في علاقه بمعناتها اتفاقيه لاعداد معناتها طلب العروض علاقه بشركه المترو صفاقس ان شاء الله معناتها خلال الاشهر القادمه معناتها يتقدم. نفس الشيء بالنسبه للتثمين النفايات المنزليه والشبه المنزليه كيف معناتها هو بصدد اعداد العروض. هذا انا راني لهنا شوف على قد حرصنا انا هنا نسمح لنفسي نعطي المعلومات في علاقه بالتقدم غير ما اني انا كيف معناتها كيف ابناء الجهه كل معناتها الحقيقه مستاء من المشاريع هذه اللي تواصلت على كما قلت ما انت تعطلت على مستوى لمدى سنوات باش ما نقولش كيف عقود
0: الناس عاشت وماتت وما خلطش معناها لا تبرورة ولا المترو ولا غير.
1: خاطر انت كتقول اليوم المكتبة الرقمية احنا بدينا انطلقنا من جديد، معناتها صارت العديد من الإشكاليات مع المهندسين.
0: إذا كان حاجة متنجمش تصير زادة ببساطة سي صابر، رجعها قاعة كما كانت وخلي تحتضن الشباب وترجع كالحيوية وكالديناميكية، خير من اللي تبقى معناها وكر هكاك في فضاء الحقيقة وضعيته تألم.
1: أنا والله من الجيل اللي معناتها ساعات نحن نقول علاش الناس هاجرت دابا بحر، معناتها أهنا من جيل اللي نعرف القاعة هذيك قداش كانت تساهم في تنشيط معناتها باب حرم في في في مدينة صفاقس، معناتها النشاط اللي كان موجود نهار السبت معناتها كامل الأسبوع
0: نشاط رياضي وثقافي وكان فيها زادة رواق فني وفيه معارض وكل جمعة عشية كانت ديناميكية كبيرة ياسر وحيوية وحركية.
1: يبقى شو نقول أنا اليوم نقول شوف معناتها صار تم تقدم على مستوى هو مشروع اليوم معناتها تشرف عليه اللجنة العليا معناتها المشاريع
0: الكبرى
1: وقع فسخ معناتها لهذا الإشكال اللي كان مطروح لسنوات.
0: نعم.
1: وقع معناتها الفسخ العقود معناتها مع مش المهندسين معناتها اللي كانوا مشرفين على المشروع هذايا، وانطلقت مع لجنة قيادة معناتها فيها المستوى الوطني والمستوى الجهوي. دونك ثم انطلاق على خاطر احنا كي جينا سنة 23 فمن بعض المشاريع اللي هي معناتها انا نقول في موت سريري ماهيش موجودة بالكل. أنا نقول اليوم بتضافر الجهود الجهة والسيد النواب بالجميع خاطر شوف هذوما معناتها مشاريع إذا ما تضافرش الجهود والنوايا تبدأ متفقة وصادقة معناتها من الجميع راه ما تنجمش تقدم
0: وتتوفر أيضا الأموال، لأنه يعني الأهم من الأموال هي اللي تنفذ المشاريع هذه. المعطيات اللي ذكرتها الكل مهمة، كل شكر وتقدير لك سي صابر المصمودي. سنة برلمانية إن شاء الله موفقة وإن شاء الله تحقق جزء مهم من انتظارات المواطنين في مختلف المجالات. كل شكر وتقدير لك كن ضيفنا هذا المساء. شكرا لك سيد صابر، من خلالك شكر لكل الفريق. وصلنا لنهاية المشوار، شكرا لكل سادة المستمعين والمشاهدين. هكا وصلنا لنهاية زوايا الأحداث في حصة تبعنا خلالها أهم الأحداث على الساحة الوطنية، وطرحنا إشكالية نجاحات فردية علمية مهمة ذات إشعاع دولي كيفاش الدولة والسياسات العمومية معناها تستفاد منها مع السيد عبد المجيد جمال. ثم حكينا على الرسالة اللي تقترحها وخارطة الطريق تقترحها منظمة كونكت لمجلس النواب وجملة من التشريعات التحفيزية لاستعمال الطاقة وتوريد عدد من المعدات الخاصة بقطاع الطاقة مع رئيس المجمع الطاقات المتجددة سي صادق بسباس، وأطلالة على البرلمان وانطلاقة جديدة. غدوة يتجدد لقاء إن شاء الله في شواغل تربوي من ساعتين ونص حتى الثلاثة للأربعة، ونحكيه على واحد من المواضيع اللي تهم وتعاني في منها العائلات والمؤسسات التربوية، انتشار ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية في الوسط التربوي. موضوعات نجم تكونوا حاضرين معنا وتشاركوا معنا من خلال المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم في الاستماع المتابعة، تحيات فيصل الجابسي، تحيات طارق بكور، منعم جمال خذات من بعده عايشة بيار، وتوا أيضا شكرا لبش يتسلم المشعل الجاموسي، وكل الشكر والتقدير لكامل الفريق. متابعة طيبة، شكرا أمير الجاموسي، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: التيار الكهربائي منقطع يوم غد من 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكور بطريق بوزيان وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بطريق بوزيان. كما ينقطع التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من الكيلومتر 1 إلى الكيلومتر 3. وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر وضعية قطاع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جدا جراء النقص الكبير في العرض. تم اليوم إمضاء اتفاقية شراكة إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وشركة اتصالات تونس بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندن. قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل الليلة الماضية 6 أطفال من الضفة الغربية، فيما يواصل احتجاز 350 طفل على الأقل في ظروف قاسية. اعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخاوف من تسرب مواد خطرة إثر انفجار في مصنع شركة جنوب القدس المحتلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.

ليك على الحضور سي سهيل، يعطيك الصحة ومرحبا بك. أذكر بالرقم الهاتفي الموضوع لذا متكم من تول حتى نهاية الحصة 70-64-280. نمشيوا لنغم أول ثم لنعودة.

0: العالمية.
1: ثقافتك القانونية، ننطلق به هذا الركن أو هذه الفقرة الأولى. في الحقيقة اليوم موضوع يستحق الاهتمام والانتباه، وكلما سنحت الفرصة نتناول هذا الموضوع، القضاء الاستعجالي اللي يستأثر بجانب مهم من عمل المحاكم التونسية. سي سهيل، مساء الخير مجددا.
2: مساء الخير سي نزار.
1: كيفاش نجم نقدم القضاء الاستعجالي سي سهيل؟
2: وسي نزار، المبدأ في التقاضي،
1: نعم،
2: أو المبدأ في التداعي، أن يكون النزاع متعد به قاضي الأصلي.
1: نعم.
2: بمعنى نلقى دعوة فيها طرفين، طرف في مركز أو في موقع المدعي، وطرف ثاني في موقف أو في مركز المدعى عليه. المبدأ هو أن التقاضي يكون أمام المحاكم الأصل، يقولوا محاكم الأصل، بمعنى أن القضاء حين يتعهد بنزاع يتعهد بنزاع ويتولى البت في أصل الحق، هذا يكون من اختصاص قاضي الأصل حسب الاختصاص اللي أسد المشرع لكل قاضي أو لكل محكمة. قاضي الأصل يقتضي فيه مراحل، فيه ما يسمى بالطور التحضيري، فيه ما يسمى بطور المرافعة، ثم طور ثالث ما يسمى بالمفاضة أي التصحيح بالحكم. القاضي الأصل فيه زمن قضائي
1: ياخذ وقته.
2: جاء المشرع التونسي وحرص المنع على حماية بعض الحقوق المتأكدة، جاب استثناء ما يسمى بالقضاء الاستعجالي. قضاء استعجالي يختلف على القضاء الأصلي في خصوص موضوعه وشروطه، ويختلف أيضا على القضاء الأصلي في خصوص إجراءاته وأجاله.
1: معناها فما حقوق مهددة بالتلاشي، حقوق متعرضة للخطر، نحاول نمنعها بإجراءات مستعجلة.
2: هو المشرع أو القانون لم يعرف القضاء الاستعجالي،
1: نعم،
2: ولكن صلب الفصل 201 من مجلة مرافعات مدنية وتجارية وضع شرطين اللي يمكن خلالهم تعريف القضاء الاستعجالي،
1: حالات الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي.
2: في شرطين متلازمين، شرط إيجابي وشرط سلبي.
1: نعرفه.
2: الشرط الإيجابي في القضاء الاستعجالي أن يكون الأمر يتعلق بالتأكد، بالتأكد. والشرط الثاني هو أن يكون الأمر خارج عن المساس بالأصل. بمعنى
1: فسرهم الاثنين، ماذا نعني بالتأكد وماذا نعني بعدم المساس بالأصل؟
2: التأكد في عنصرين، مختش النجم نقوله هذا من اختصاص القاضي الاستعجالي، أو نقوله ثم شرط توفر في القاضي الاستعجالي حينما يقع التحدث عن التأكد فيه أمرين اثنين، يا أما يكون الأمر يتعلق بخطر مؤلم، أو يتعلق الحالة الثانية بما يسمى بضرر الهام. الخطر المؤلم مش معناه، وجب أن يثبت لدى القاضي الاستعجالي أن هناك خطر يمكن أن يهدد حقوق بعض الأشخاص تقتضي منه التدخل لاتخاذ بعض التدابير الوقتية لحمايته. هذا المقصود بالخطر الملم،
1: حقوق معرضة
2: معرضة للتلف أو للتغيير
1: أو للتلاشي
2: تقتضي من القاضي الاستعجالي أن يتدخل لحماية ذلك الحق باتخاذ بعض الإجراءات الوقتية.
1: نعم.
2: الضرر الهام هو الضرر، ما المقصود الضرر الهام هو كل ضرر إذا كانت التمادة يمكن عبر زمن أو يستحيل عبر زمن تداركه، هذا ما يسمى بالضرر الهام. العبارة بتاع الفرنسية سموه بريجيديس نوتابل، يعني كلما توفر القاضي الاستعجالي يقول ثم ضرر قاعد يتفاقم، وضرر هذا هام، ويمكن إذا لم أتدخل قاضي استعجالي يمكن أن نلحق ضرر بصاحب المصلحة في اتجاه أنه لا يمكن مستقبلا تدرك أو رفعه.
1: لما تعطينا أمثلة سي سهيل، معناها خطر مهدد للحق أو فما أضرار ستلحق بالحقوق أو ستلحق بالأشخاص أو بممتلكاتهم، لو تعطينا مثل تطبيقي، مثل من الواقع، كيفاش نجم نفهمه أكثر؟
2: خلينا هذا في عنصر تأكد، ونعطيكم أمثلة. الشرط الثاني هو عدم أساس بالأصل.
1: عدم أساس بالأصل
2: يلزم القاضي الاستعجالي حينما يتولى أو يتعهد البت في القضية لا يتولى البت في أصل النزاع، ما يحكمش يقول هذا الحق فلان أو الحق فلان، يتخذ إجراءات وقتية
1: تحفظي،
2: بمعنى أن القانون يمنع على القاضي الاستعجالي أن يبط في أصل النزاع، ما يحكمش ذلك الحق أو الموضوع المتداعى في شأنه، ما يقولش هذا تابع للمدعي والمدعي عليه، يتخذ بعض الإجراءات الوقتية لغير في انتظار أن يقع التقاضي لاحقا في أصل الحق.
1: طيب
2: التأكد، التأكد هو فيه ما كما نقولوا محتوى متغير ماهوش ثابت. يعني عنصر التأكد يبقى خاضع أساسا للسلطة التقديرية للمحكمة، أو بالأحرى لاجتهادها
1: للقاضي الاستعجالي.
2: القاضي الاستعجالي عمليا مش نبدأ نوضح للمستمع الكريم عمليا شنية أغلب القضايا اللي تعهد بها القضاء الاستعجالي، هي المتعلقة بمعنى التسويق مثلا،
1: كرة
2: لم يقع دفعه في الأجار ما اتفق عليها، يتدخل القاضي الاستعجالي ويصدر حكم في الغرض يقضي بإلزام المتسوق بالخروج إن لم يدفع. حماية لماذا؟ حماية لحق المالك في استخلاص معينة كرائه. هذه حالة حتى التأكد، لأن يقول لك إذا كان خليت السيد هذا متسوق والمالك لم يتوصل مطلقا بمال الكراء، هناك ضر هام يمكن أن يتفاقم عبر الزمن، أتدخل لألزم المتسوق بالخروج إن لم يتولى دفع مال الكراء في الأجل المتفق عليه. ثم قضايا أخرى تتعلق مثال في عندما يتعلق مثلا إنسان ما يحترمش أمثلة التهيئة العمرانية، إنسان يتولى البناء بدون رخصة، إنسان يتولى إجراء أشغال كاشفة لعقار إجاره، هذا يزال يعده من قبيل الضر الهام، واللي فيه حال تأكد تستوجب من قاضي استعجالي التدخل. ما اللي قلت المحتوى
1: لإيقاف أشغال،
2: لإيقاف الأشغال، المحتوى متاع التأكد يختلف حسب وقائع الدعوة، حسب موضوع الدعوة، حسب الحق المتداعى. مع العلم أن وأضاف فقرة اللي ما فيهاش العنصرين هذا، التأكد والمساس بالأصل، المساس بالأصل هي من دخل في جاء سنة 2002 وتدخل أضاف فقرة ثانية اللي ألحقها بالقضاء استعجالي على مستوى الإجراءات فقط. بمعنى جاء المشرع قال إذا كان ثم مصاريف مستوجبة وحالة الأداء، طبعا نعطيك مثال هذا، يمكن التقاضي في شأنها أمام القاضي الاستعجالي. قاضي استعجالي في مثل هذه الحالة ماهوش مقيد بشرطي التأكد وعدم مساس بالأصل، مقيد فقط بالبت فيها تبقى الإجراءات المنصوص عليها سبق القضاء الاستعجالي. مثلا شخص تعرض لحادث مرور وتطلبت حالته الصحية بذل مصاريف معينة، إذا كان مش قادر على الأصل، مش قادر في الأصل ويتولى رفع قضية في التعويض، هذا يتطلب زمن قضائي معين، تدخل المشرع قال يمكن لهذا الشخص إذا كان عنده مصاريف مستعجلة أن يتولى نشر قضية استعجالية، قدم قاضي استعجالي ليتولى تمكينه من تسبق للتداوي. في هذا ما ثماش شرط عدم مساس الأصل وما ثماش شرط التأكد. كذلك مثال في الصعوبات أو إشكالات التنفيذية، الصعوبات أو الإشكالات التنفيذية فيها استثناء يمكن القاضي الاستعجالي أن يتعهد بها دون أن يكون في ذلك ملزما أو مقيدا بشرطي التأكد وعدم مساس بالأصل.
1: من هو القاضي المختص؟ يعني هل هو هل هي محكمة الناحية؟ هل هي المحكمة الابتدائية؟ هل هي محكمة الاستئناف؟ قبل ما نوصل لطرق الطعن، من هو القاضي المختص اللي يقع اللجوء إليه في الأمور المستعجلة؟
2: المبدأ القاضي المختص للبت في للبت في دعاوى الاستعجالية هو رئيس المحكمة الابتدائية أو من يكلف بالغرض.
1: هو قاضي فردي.
2: هو قاضي فردي.
1: نعم.
2: قاضي فردي مبدئيا يتولى البت في القضاء الاستعجالي هو رئيس المحكمة. عمليا يمكن أن يقع تكليف أحد السادة القضاة بإشراف أو بالبت في القضاء الاستعجالي. ثم أيضا استثناء هو قاضي الناحية. هناك صور مخصوصة اللي فيها ارتباط باختصاص الحكم.
1: نعم.
2: يتولى البت فيها القضاء الاستعجالي تكون اختصاصي قاضي ناحية. مثلا نعطيك
1: مثال.
2: مثال إذا كان تعلق الأمر بصدور حكم من قاضي الناحية، فما حكم مصدر محكمة الناحية وأثيرت صعوبة تنفيذية أو إشكال تنفيذي.
1: إشكال تنفيذي.
2: إذا كان مصدر الحكم من قاضي الناحية، الإشكال التنفيذي أو الصعوبة التنفيذية ترفع أمام قاضي الناحية دون سواه.
1: في الحالة هذه.
2: في الحالة مثلا.
1: مثال من الأمثلة.
2: مثلا زر حكم محكمة الناحية في أداء، جاء العد منفذ حب ينفذ، جاء الشخص المطلوب أو أحد الأشخاص الغير جاء قال مثلا عقلت لي بعض الأعراب
1: والأملاك اللي هي
2: الأملاك مش على ملك
1: المطلوب،
2: وتبين أن ذلك الحكم صادر محكمة الناحية، يبقى قاضي الناحية هو المختص حكمي بالنظر في هذا النزاع.
1: ماذا عن
2: تبقى القاضي الإجراءات القضاء الاستعجالي؟
1: ماذا عن رئيس المحكمة الاستئناف؟ هل يختص بالنظر كذلك؟
2: رئيس محكمة الاستئناف يتعهد، نعطيك صورة، يتعهد مبدئيا احنا عندنا احكام تصدر من المحكمة الابتدائية، الاستئناف يصير وين؟ قدم محكمة الاستئناف
1: طبعا.
2: فالاستعجالي اذا كان حكم صادر محكمة الناحية في المدى الاستعجالي، الاستئناف يصير قدم المحكمة الابتدائية. جاء القانون
1: نعم
2: وخول القاضي الاستعجالي للقاضي الذي مش الرئيس رئيس محكمه الرئيس الاول محكمه الاستئناف المتعهد بالقضاء الاستعجالي باش يتولى. خاطر تعرف الاستعجالي الاستئناف يقوش تنفيذ، الاستثناء هو ان يتولى رئيس المحكمه اصدار حكم او قرار في توقيف التنفيذ. اش معنى حكم استعجالي صدر؟
1: نعم.
2: جاء احد الاشخاص قال الحكم هذا في مضره بمصالحي، حبنا تنفيذ الاستئناف، المبدا الاستئناف لا يوقف التنفيذ، ما يوقفش تنفيذ. الاستثناء يمكن تقديم مطلب توقيف تنفيذ قدام شكون؟ قدام الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف
1: استثنائيا
2: الذي يتولى البت في مطلب توقيف التنفيذ، ثم فيما بعد يوقف التنفيذ لمده شهر، ثم يعهد ذلك الملف لمحكمه الاستئناف لنظر في الاستئناف الاصلي. ديما القاضي محكمه الاستئناف هي درجه ثانيه تراقب اعمال القاضي الاستعجالي على مستوى الابتدائي
1: مبدئيا دون ايقاف التنفيذ.
2: المبدئي هو المحكمه الابتدائيه.
1: نعم. ماذا عن انابه المحامي سهيل؟ هل انابه المحامي وجوبيه في القضايا الاستعجاليه عموما؟
2: لا، غير وجوبيه. انابه المحامي
1: في كل الاطوار،
2: في انابه المحامي امام القاضي الاستعجالي في قدام المحكمه الابتدائيه. قدام المحكمه الابتدائيه غير وجوبي، امام محكمه الاستئناف وجوبي. قدام المحكمه الابتدائيه يمكن سواء المدعي او المدعى عليه ان يقع ان يتولى التقاضي دون ان يكون ذلك تحت اشراف محامي. ونحب نلاحظ باش نقول كيفاش المشرع حارس على الاستعجالي. احكام استعجالية تنفذ في ظرف 24 ساعة
1: بقطع النظر عن الاستئناف،
2: بقطع النظر عن الاستئناف اذا كان ثمش توقيف تنفيذ. ويمكن اذا كان ثم خطر ملم وخطر داهم يمكن للقاضي الاستعجالي حتى تعهيده في عطلة قضائية، في عطلة اسبوعية، حتى يمكن فما فصل او نص يمكن حتى يكون حتى داخل محل سكنه، يمكن ان يتولى كلقى امر جد متاكد وخطر داهم وخطر لا يمكن تداركه، يمكن ان يتولى البت في ذلك المطلب قد هضر يعمل ما عملش وغيره، يبت في المطلب حتى داخل محل حتى هو خارج العمل. لانك تعرف احنا في المحاكم عندنا تتعلق بشكل اسبوعي الناس الشرعي. نلقى واحد في النيابه قاضي التحقيق وعندنا قاضي استعجالي.
1: نعم.
2: ويمكن ان ياذن بالتنفيذ حالا القاضي الاستعجالي اذا كان لقى خطر داهم يقع التنفيذ ما يستناش حتى 24 ساعه، معناه ينفذ ما يسمى بنفاذ على المسوده، مجرد صدور الحكم، اللائحه نتاع الحكم، النص نتاع الحكم، مش اللائحه، النص نتاع الحكم يمشي. اذا كان بطة اجابه المدعي عمل قضيه حد يوقف تنفيذ، يمكن القاضي الاستعجال ان ياذن بالتنفيذ حالا، ويمكن له ما تعرف اجل استدعاء في الاستعجال قداش 3 ايام، لازم نحترموا اجابك. واحد يحب يقوم قضية المبدا 3 ايام. القاضي الاستعجالي اذا لقى خطر ملم وداهم يمكن ان يتجاوز ذلك الاجل ويتولى البت في القضيه حالا.
1: لأنه الـ الـ الـ الـ الأمر يتعلق بمصالح مستعجلة.
2: أمر موجود هذه
1: بحقوق مهددة بالتلاشي.
2: أي ثمن موجود القضية تنشر بشكل يكاد يكون أسبوعي.
1: هل تقبل الأحكام الاستعجالية الطعن بالاعتراض؟
2: هل تقبل الأحكام
1: الاستعجالية الطعن بالاعتراض؟
2: طبعا مش استثناء. لا مش استثناء.
1: يعني
2: كل ما إذا كان ظهر حكم استعجالي وتبين أن أحد الأشخاص لم يكن مشمول بذلك الحكم في الاستعجال، وتبين أن له مصلحة وصفة في التقاضي يمكن له أن يتولى ممارسة حق الاعتراض على الحكم الاستعجالي.
1: معناه الاعتراض من الغير اللي يشوف كون الحكم الاستعجالي أضر بحقوقه.
2: حكم استعجالي فيه طرفين، اصدر ذلك الحكم وتبين لأحد الأشخاص اللي مش مشمول بذلك النزاع مطلقا أن تنفيذ ذلك الحكم يمكن أن يضر بمصالحه، يثبت المصلحة ويثبت الصفة متاعه ويتولى تسجيل اعتراض الحكم الاستعجالي، لا مانع قانون من ذلك.
1: نعم. هل تقبل الأحكام الاستعجالية الطعن بالتعقيب؟
2: طبعا. نعم. الأحكام الاستعجالية هي كجملة الأحكام قابلة الابتداء قبل الاستئناف، والأحكام الاستئنافية هذه قابلة للطعن بالتعقيب.
1: نعم. تطبيقيا سي سهيل، هل القضايا الاستعجالية كيف ما قدمت أنا في البداية توافقني أو لا تستأثر بجزء وجانب مهم من عمل المحاكم التونسية؟ يعني تقدم عديد القضايا وفي العادة هل تقبل بشكل، ما نحبش نقول بشكل آلي، أو ديما فيها سلطة تقديرية وفما قضايا عديد القضايا اللي لا يقع قبولها خاصة في مسألة توفر الشرطين؟
2: القضاء الاستعجالي أو القضايا المنشورة هي من أهم وأكثر قضايا عدداً وحجماً في المحاكم. نعطيك مثال.
1: رغم هي وسيلة استثنائية.
2: نعطيك مثال، في المحكمة الابتدائية بتونس عندنا 10 دوائر
1: استعجالية.
2: ثم يوم تتصف فيه 3 دوائر كاملة بعض، 3 قضاة فرديين ينتصبوا. يومي الاستعجالي في تونس، في صفاقس نعطيك مثال، في محاكم صفاقس الاستعجالي عدد مهول ومهول جدا منشور، فيه القضايا اللي فيها طابع جدي وفيها القضايا اللي ما عندها حتى علاقة بالقضاء الاستعجالي. ثم ناس عندها إشكال مع الزمن القضائي، ما يقاش استشارة محامي، ما يقاش استشارة محامي، يمشي في ظنه أنه باش يربح الوقت وباش الزمن القضائي يتجاوزه وجوز إجراءات تبدأ يصير، يقول لك نعمل قضية استعجالية، هي تقرأها ويتعهد بها قضية استعجالية، يعرف اللي فيها هناك مساس واضح بالأصل وما عندوش حق باش ينظر فيها. أنا فيها نزاع حول أصل حق ماهوش، ما يستهدفش حماية أي حق بصفة وقتية، معناها القضاء الاستعجالي هي من أهم وأكبر القضايا اللي تعهد بها توا القضاء والمحاكم التونسية.
1: احنا بدون ما نشجع ربما نقول محامي ضروري او غير ضروري، هو انابه المحامي غير ضروريه، لكن تقريبا يسهل الكثير حتى في حظوظ،
2: يسهل كثير
1: ربح القضيه او حتى جديتها،
2: يسهل كثير، وممكن حتى مثل انسان من يحب يلتجا قاضي استعجالي حتى من باب التحكم في المصاريف بتاعه، اذا كان مش محامي ويقنع ان الامر ما عنده حتى علاقه بالقضاء الاستعجالي حتى قدم المحكمة، لأنك ترفع قضية استعجالية متاع ما يتكره ونزاع بتاع شركات أو غيرها، أو نزاع ضد مثل الشركة التونسية الكهرباء والغاز أو المؤسسة العمومية، قد هذه أنواع القضايا المنشورة.
1: نعم.
2: شركة تحبش دخل عداد متاع ماء، شركة تحبش دخل عداد متاع نور كهربائي، إنسان مش خالص في الكرة، ثم نزاع بين شركاء، ثم إشكال مثال ما بين ورثة في خصوصي التصرف في الإرث، نمشوا المؤتمر العدلي، هذا مثلا اختصاص قاضي الاستعجالي المؤتمر العدلي، اذا كان نزاع في ما بين شريكين او غيره المؤتمر العدلي ينصب ويعين من طرف قاضي الاستعجالي. ثم بعض القضايا اللي ما عندها حتى علاقه بالقضاء الاستعجالي، المواطن يمشي يقول لك حاب نربح الوقت ونحب نحمي حق، يجي المحكمه بجرد قلم تقول له هذا انت عامل قضيه، انا مش مختص، برا امشي اعمل قضيه اصليه وخلي المحكمه تعطيك حق، أنا رأيك قال استعجالي لا أبط في هذا النزاع.
1: واضح سي سهيل، شكرا ليك، يعطيك الصحة. اليوم حدثنا عن القضاء الاستعجالي كإجراء تحفظي ووقتي لحماية الحقوق من التلاشي والحقوق المهددة بالخطر. ساعتين وسبعة وخمسين دقيقة. نذكر بالرقم الهاتفي في الموضوع لذمتكم من تو حتى نهاية الحصة الاتصال بنا وطرح ما شئتم من استفسارات قانونية. 70-64-280. نمشيوا لهذا النغم ثم لنعود بعد موجز الأنباء.

0: مرحبا بكم. التيار الكهربائي منقطع يوم غد من 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكور بطريق بوزيان وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية بطريق بوزيان. كما ينقطع التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال غدا بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من الكيلومتر 1 إلى الكيلومتر 3. أكد الناطق باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي أنه لا يمكن مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027 بمنأى عن مخطط التنمية، مشددا على أن المجلس في مناقشته للميزانية سيركز على المشاريع الواردة والمضمنة بمخطط التنمية 26-30. وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر وضعية قطاع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جراء النقص الكبير في العرض. قال نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل الليلة الماضية 6 أطفال من الضفة الغربية، فيما يواصل احتجاز أكثر من 350 طفلا على الأقل في ظروف قاسية. ذكرت مصادر في قطاع الأمن البحري اليوم أن سفينة حاويات غرقت بالقرب من مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف، كما توشك سفينة أخرى لنقل البضائع السائبة الجافة على الغرق في حادث منفصل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة دايمة، ما لك وما عليك.

0: وما عليك وما عليك. استشارات على الخط. استشارات على الخط.
1: استشارات على الخط، تحياتنا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع إلى فضاء مالك وما عليك، فضاء الاستفسارات القانونية المباشرة إلى حدود الساعة الرابعة. نرحب مجددا بالأستاذ سهيل السليمي رجل القانون حاضر معنا في هذه الحصة، شكرا مجددا على الحضور. نبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية دائما على الرقم الهاتفي 70 164 280. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
2: ألو،
1: عسلامة.
2: عسلامة سيدي،
1: ومرحبا بك. شكون معنا؟
2: علي السعداوي معك.
1: تفضل سي علي، مرحبا بك.
2: عايشك خويا. والله انا عندي مشكله من 2015.
1: اي نعم.
2: عندنا مدخل معناتها من الثمانينات، ثم ارض بحذانا تسكرت، المقاسمه الاخرى حلوا مدخل في الوسط، احنا جايين على الدوزيام بوزيسيون، فهمتني ولا؟ حلونا مدخل في الوسط.
1: اي نعم.
2: هذه في اخر السبعينات معناتها. لا محمد رسول الله. عندنا جار شراء الأرض بحذانا، معناتها هي أرض فيها مشاكل وخذها الناس أخرين، يعني كي جاء واحد يشري فيها خذ وراها عندنا أشكال في المدخل هذا يرى. قال لي مثلا حتى مشكل، دور كلوتير متاعه ابناء كذا، خلى المدخل الماء يمشي فيه من 95 تويك المدة من 2015-2017 بعد ما سكن بعامين، ولا يسكر ويستفز وكذا ومشاكل منها مرة، ولا ضربان حجر. ومشيت المركز برشا مرات نمشي نشكي، ما لقاش حتى حقي هذا التو، وديما نمشي نشكي به شكايتي يخلوها لي، وبعد ثاني نلقى روحي محكوم مرة بشهرين، مرة بثلاثة، مرة كذا، لا يبعثوا لي لا نكافح لا حتى شيء، نلقى روحي ديما محكوم. أنا نخدم على السيمي في الصفر ديما، كل مرة نشتري شيء في بلس. فهمني ولا؟ يعني سبب لي في برشا مشاكل بتاع بطالة من الخدمة بتاعي، وأنا أبو صغار وكذا، الواحد يعلم بها ربي، فهمني ولا؟
1: ما نشرتوش قضية، لجاتوش للقضاء؟
2: برشا قضايا ما فهمني، هو تو بركة عندنا المدخل هذا فيه شكاية، فيه تو في الاستئناف. وماشي توي استفز فيه هو مرته ومرت ولده وكذا، واحد وكل ليله يجيب جماعه فارقه وكذا، ومرت ولده وجماعه اخرين يحفروا ويسكروا. مشيت البلديه برشا مرات، برا مشي عمل شكايه، مشيت للترتيب رجعوني ما بخصوني، مشيت مركز الحاجب كيف كيف، يعني ما رجعت البلديه كما قلت لهم راني اتصلت بالاذاعه، جوه اليوم الصباح حبسوا روحوا، وانا رجعت توك العادي يسكر فيه المدخل، هو مازال في قضيه منشوره.
1: شنو الحكم الابتدائي وشكون استينف؟
2: انا استينفت. أنا المرة الأولى الحكم الأولاني ما عجبنيش، هو الأرض وقتها شراها 2015 شراها ب 17 مليون، كي خرجوا خبير غالي تشريه، قلت له مثلا ما حتى مشكل، المتر خذها ب 17000 كلفه لي 150000 المتر.
1: باه سي علي، أنت تعرف
2: ما عجبتنيش عودت شكاية أخرى تو في الاستئناف.
1: طبعا من حقك هذا الطعن بالاستئناف. سي علي، أنت تعرف قانون الحصة، هذه قضية منشورة ماذا بينا ما نعلقوش عليها، لكن لو عندك سؤال يتعلق بالإجراءات أو بتفسير بعض المعطيات تفضل.
2: اي انا طب بالنسبه لي انا شنو لازمني نعمل معاك بالنسبه للاستفزاز اللي عملي فيه المركز؟ ما يسمعنيش حتى كي نمشي نشكي للمركز، يعني عيطوا له هو يمشي يعمل بيه شكايه يصبها، وانا شكايتي يخلوها لي عندهم غاديك.
1: باه،
2: وانا نروح انا مشرش والوسط.
1: باه، شكرا لك سي علي، نجاوبوك. شكرا لك على الاتصال. سي سهيل، على الاقل في الجزء الاخير من سؤاله
3: بإجازة. النزاع هذا هو نزاع في صبغه المدنيه الصرف.
1: نعم.
3: هذا شخص حسب ذكر المدخل الكريم قال لك أنا عندي محل سكن أو عقار، تولى التقال على مستوى مدني وممكن من حق المرور في هالمدخل هذا مقابل تعويض. التعويض مش عاجبه، المحكمة السينية مش بت قداش قيمة التعويض على مستوى جزائي. أنا ننصح ثم إشكالات ما تحلش بالعنف وغير العنف، إذا كان يقول عندي جهة متعهدة بالبحث ما هيش أدب، ما هيش قدر واجب، أو أنه تجامل في خصمه، ينجم حينما يريد التشكي جزائيا بخصمه يجي يقدم سيد المواطن ويلتمس منه، يلتمس مش حقا، يلتمس منه أن يعهد بالبحث لمركز أمن آخر، تكريس لمبدأ الحياة. وهذا موجود، وكشخص يجي يتظلم السيد المواطن النيابة العمومية ويقرني عندي إشكال مع شخص ما وراه ثم بعض ما بين ضفرين عدم الحياة، او انسان يجاملوا فيه باكثر، او انسان كنصب نشكاء ما لقاش حق يصب نشكاء، العكس يصير، ينجم النيابه العموميه فتعهد بها لمركز احد مراكز امن البحث تهز مركز اخر امتثالا وحرصا وتكريسا لمبدا الحياه تاع البحث.
1: واضح جدا، شكرا لك سي سهيل. ناخذ مكالمه هاتفيه جديده. لو مساء الخير.
2: السلام
1: عليكم. يسلمك، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك فتحي.
1: مرحبا سي فتحي، تفضل خويا.
2: نشكركم كامل الشكر ونشكر السيد الرئيس الشكر.
1: العفو، مرحبا، تفضل.
2: خويا عندي قضية نتاع الأراضي المحكومية منذ قطاع عرض محكومين قطع لي أنا وقطع الخيل يزيع على بعض مجوارة. ومعنا فيهم خرائط وفيهم كل شيء، معنا من دون قيس الأراضي من المحكمة ما مسجلة هنا واحدة مسجلة من 2020 نتاع خيل 2020 مسجلة من 2023. تسجيل عندنا ما طلب تسجيل، كل حد عنده معناها تسجيل في بحكم فيها محكومة.
1: إي نعم.
2: هذوما خالي أنا ما ريت ولا مثال ولد خوه، هذا ولد خوه يجوك يحذوك الحداد غوتاك أنت، يخلوا حداد تبلصه وتجي أنت تحضر غوتاك المحدودة اللي قبل خرائط وكل شيء، ويردم لك مثال الزيتونة في وسط، حضر الزيتون في وسط ولا حاجة.
1: في العقار المسجل معناه؟
2: أي في العقار المسجل، الخلة نتاعه هو الأرض والمسجلة بالرقم نتاعها مثلا نقولوا 300 وناقصها 400 وجا 400 يقول لك لا أنا أرضي هنا.
1: معناها اعتدالك على العقار نتاعك؟
2: اي اعتدال، تعدى من الحدود نتاعه، تجاوز الحدود نتاعه.
1: باهي. بنا فيها، بنا فيها او غرس فيها؟
2: لا لا بنا فيها لا غرس فيها، حتى يعتديك انت تحضر حاجه فيفسد ياك، ما يقوم بالتفسير نتاع الحاجه هذيك. وعندي موضوع اخر، عقار اخر. عقار اخر ضايع من 1982.
1: اي نعم.
2: ضايع تيتر معناها مسجل.
1: ايوه.
2: ضيف ثلاثة شركاء، ثلاثة شركاء عندي بابا أنا وعمي ورجل آخر من المنطقة معنا، غادي ثلاثة شركاء. خرجت منه مناب، مناب عمي نخرج العم اللي مول المناب 100 تعطوه الخوه الآخر، خرجوا أخوه باينة قعد معهم هما، قال لك هذه معنا ما نعطيش، ما عندكش معايا باي، خرج نص بتار برك هم بتار ونص، يتقسم على ثلاثة من الناس، معنا ثلاثة فراد تيتر، ثلاثة فراد محطوطين.
1: أيوة.
2: خرجوا منهم كان بايت مناب واحد العم ضايع اللي مات ضايع مناب وعطوه الخوه بايت هنا خلاه معاه وقال لك خويا ما عنديش وتحكم له، محكمت له من 19/12/2023 عليه.
1: تحكمت بالتسجيل معناها؟
2: اي تحكمت الاخر بالتسجيل خاطر ما استظهرش بالتيتر نتاعهم، فمشيت للمحكمه قال لي ما استظهرش بالتيتر، نجا قال لي هذه حيزها.
1: باه باه، شكرا لك سي فتحي، يعطيك الصحه على الاتصال، نجاوبوك ان شاء الله. سي سهيل
3: المتدخل الكريم يمسك برسم عقاري.
1: نعم.
3: ثم أحد الأجوار أحد أقاربه يتولى مشغبته سواء بتجاوز حد ملكه ولا يجي الغرسة معينة يلحق به أضرار، هذا من ناحية قانونية يعد شغبا. حل شنو هو؟ أنه يتولى رفع قضية قدام قاضي الناحية وين يوجد العقار، ويتولى القيام بقضية موضوعها شنو؟ كف شغب على عقار مسجل، يخرج خبير يتكلف المحكمة خبير يهز رسم العقار الخبير ويطبقه، ويتولى أيضا بيان الشغب بتاع السيد هذا، يصدر بعد حكم من محكمة تاع الناحية اللي موجودة بمكانها العقار، يصدر حكم بكف الشغب المطلوب على العقار المسجل، يبعث عاد منفذ ينفذ حكم. إذا كان السيد هذا متمادا في شغبه فيه يتولى التشكي بجزائي من أجل رشوع على الشغب بعد التنفيذ، يعني حقه السيد هذايا ثابت ما عنده حتى إشكال.
1: الأجل بالنسبة لقضية كف شغب،
3: كف شغب عام يزمو ما يسكتش عام، يزمو يسكتش عام
1: في ظرف عام،
3: في ظرف عام ماذا به يسرع باش يرفع قضية على عقار، على موضوعها كف شغب على عقار مسجل.
1: نعم، شكرا لك. بالنسبة للسؤال الثاني،
3: بالنسبة للسؤال الثاني هذا يبدو أن الإشكال تعصيه ذي أنه لم يتولى استظهار بالوثائق اللازمة قدم القاضي بتاع المحكمة بتاع المحكمة العقارية. كان هو اصدر، كان هذا، كان هذا العقار قابل للتحييني مش يبرز حقه في التحيين. أما إذا كان اصدر حكم في التسجيل قدش مرة
1: يبدو دي. يبدو الحكم اصدر في التسجيل، ما فهمت،
3: ما عنده حتى حق إلا في المضطربة بالتعويض على معنى حكم فصل 337 مجلة حقوق عيني المضطرب بقيمة العقار.
1: واضح، وهذا السؤال تكرر عديد المرات. شكرا لك سي سهيل. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
4: ألو،
1: عسلامة،
4: مرحبا
1: وبيك أكثر، شكون معنا؟
4: علي.
1: مرحبا سي علي، تفضل. أي
4: تم عقار؟
1: أيوة.
4: شيري واحد أربع مراجع، أربع مراجع بعد أربع مراجع عمل تحجير اختياري.
1: أيوة.
4: في 12 مرجع أخرين.
1: بيه.
4: مش ليلو، معناه مش جد وشاري أربع مراجع، هو هما عملوا 16 مرجع.
1: بيه. ياسي علي مش نرجعوا لك، احنا مش نتولاو رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها ثم لنعود، ابقى معنا ما تعلقش.
5: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاه الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: ما لك وما عليك.

0: الخط على الخط. استشارات على الخط.
1: مواصلين ومتواصلين معكم في فقرة استشارات على الخط 70-64-280 الاتصال بنا في هذا الفضاء القانوني المباشر. كنا مع سي علي اللي قال عنده عقار وفيه شخص يملك 4 مراجع. يقول وقت التحجير تم معناها تسجيل 12 مرجع آخر بالإضافة إلى 4 مراجع، هكا ولا سي علي؟
2: ألو، مش وقت التحجير.
1: أيوة،
2: تحجير اختياري عام ناول
1: به، معناها تولى تسجيل
2: التحجير الاختياري.
1: اي
2: منطقه الصين كل خربها بالتحجير الاختياري، يحجر ليلك ويقول لك هاتيني 5 ملايين تو نحجر لك الارض هذه مش محجره.
1: به
2: يحجر بالفلوس والشؤون العقاريه، والعقاريه في بالهم به.
1: شكون اللي في باله به؟
2: الشؤون العقارية في بالهم به.
1: الشؤون العقارية المتمثلة. أيوة. في شكون؟ الشؤون العقارية. إيش معنى شؤون عقارية؟
2: هذه المعنى الشؤون العقارية لبحث الخطوط بين المدن. بين المدن.
1: به به. أنت تو شنو سؤالك يا سي علي؟
2: سؤالي يا هل التحجير الإجباري تنجم تلغيه العقارية ولا كيف؟
1: الاختياري تقصد؟
2: اختياري.
1: به واضح، شكرا لك يا سي علي على الاتصال. نفس السؤال تقريبا سي سهيل، مش بعيد برشا على
3: نفس السؤال، اما باش يفهم المتدخل الكريم، المحكمه العقاريه ما تسجلش الا ما تكون الوضعيه الاستحقاقيه نتاع العقار ثابته ومتيح حتى لبسه. يعني كان السيد هذا عنده عقد ويتبين انه يمتلك 4 هكتار فقط، يستحيل قدام المحكمة العقارية باش يسجل 12 هكتار ولا 12 مرجع كما يحكي، إلا إذا كان ثبت ما يفيد ملكيته. ملكيته باش يا ما عنده عقد، ولا حينما يقع تعيين موعد لإجراء بحث عن المكان يجيب بينه يقول ملك هذا ملك السيدة، ملك السيدة ذي. في غياب هذا يستحيل المحكمة العقارية وتسجل عقار، يلزم أنا باللغة الدارجة صفر شك، ثماش أقل شك في ملكية الطالب التسجيل الاختياري يقضى في مطلبه بالرفض. جيب ما في وضعية استحقاقية سليمة يسجلوا، ما جيبش وضعية استحقاقية سليمة لا يسجل.
1: واضحة الإجابة. وعن التسجيل والرجوع في التأجيل ذكرنا الفصل 337 أكثر
3: إذا
1: مرة.
3: كان واحد ضر، إذا كان واحد ضر حكم تاع التسجيل وتبين أن ذلك العقار قد ألحق بمطلب التسجيل دون وجه حق، إيش معنى وجه حق؟ يعني معناه يظهر فيما بعد أنه ثم شخص آخر مالكه، ما عندوش الحق باش يعمل اي طعن قدام محكمة عقارية، عنده الحق فقط في التقاضي على مستوى مدني. معناه يهز ما يثبت سند الملكية نتاعو، يهز حكم تاع التسجيل او الرسم العقاري، تجي المحكمة تطبق ذلك الحكم او الرسم العقاري. اذا كان تضح لها انه السيد هذا استفاد من تسجيل اي جزء من العقار دون وجه حق، يقضى في حقه بالتعويض. معناه السيد الضر ياخذ تعويض فلوسه.
1: واضح جدا إجابتك سي سهيل، شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
4: ألو
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
4: معك سمية.
1: تفضل أختي سمية.
4: والله أنا تعرضت يعني بتاع كثير، يعني أنا شفت بعض سلع المؤسسة الحكومية وعطتني كمبيال طنطون فيها وكل شيء، لكن ما جبتش ناخذ حقي، معني ما عرفتش كيفاش ناخذ حقي، يعني نصبوا ما نصبوش ما عرفتش.
1: باهي واضح سؤالك، شكرا لك على الاتصال سي سهيل.
3: كي بيضا راجع
1: مش خالص
3: بدوني خلاص، القانون ما يسوى بين مؤسسه حكوميه او غير حكوميه. اذا كان كيبيل هذه لم يتجاوز اجل نتاع 3 سنوات من تخرج عبدالله خلاص، عندها أمر بسيط، تمشي تستصدر أمر بالدفع. كان هي تحت 7 ملايين تمشي محكمة القاضي الناحية، وإذا كان هي فوق 7 ملايين تمشي محكمة الدينية وتتولى استصدار أمر بالدفع، مش حتى قضية أصلي، وينفذ بصفة عادية. الإشكال في التنفيذ بعد مؤسسة معوية مش مؤسسة عادية يقعدوا بها عاد تنفيذ. أما ثم القانون ما مش ما بين مؤسسة عمومية وغير مؤسسة عمومية. كيف بيرجع بيقول خلاص تمشي تستصدر أمر بالدفع مباشرة.
1: واضح سي سهيل. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
5: ألو عسلامة.
1: يسلمك شكون معنا؟
5: مدام ريم معك.
1: مرحبا أختي ريم تفضلي.
5: يعيشك. حبيت نستشير، أنا عندي محل معد للكراء اللي هو مقهى. صاحب المقهى اللي توفي هو مخدر كوميرس.
1: أيوة عنده أصل تجاري.
5: عنده أصل تجاري.
1: أيوة.
5: وبالنسبة للخلاص كل مرة لازم نبعثوا عد منفذ ونقوموا بقضية باش يتم الخلاص.
1: به سؤالك.
5: ديما ما عندها شنو هذا باش كيفاش معناتها باش نقعدوا كل مرة نفس الشيء باش يتعود معناتها لازم يقوم تنبيه بعد المنفذ وبعد نعمل قضية استعجالية.
1: واضح.
5: كيفاش نتصرفوا معاه السيد هذايا معناتها كل مرة يقول لك به حتى باش نخلصك مثلا احنا نورمالمون بداية كل شهر ناخذ حق الإيجار. هو يعطيك ساعات نهار 28 25 شهرين ما يدفعلكش لما نقوموا بقضية. عنده الماء مش خالص، عنده الضوء مش خالص.
1: واضح جدا.
5: بالنسبة للمنقالة متاع الماء ولا الضوء باسمنا احنا باسم صاحب العقار.
1: العقار. واضح اختي ريم، شكرا لك على الاتصال. جاوبك مباشرة عن السؤال. مرحبا مرحبا سي سهيل.
3: الامر فيها أنها زوز فروع. خلينا بمبدأ هذا يتعلق بأصل تجاري اللي فيه قانون خاص وقانون 25177.
1: نعم.
3: عدم دفع مال الكراء في الأجال المتفق عليه في حلين بالنسبة للمالكي، يا إما يتولى نشر قضية استعجالية باش يلزمه بالخروج لم يدفع كما حكينا في بداية دخلنا على القضاء الاستعجالي، وإلا يمشي له على معنى فصل 23 من قانون 25177. إيش فيه هذا القانون؟ الشخص صاحب الأصل التجاري مول المول المتسوغ الكاري إذا كان يخلص في ظرف 90 يوما تعمل واحدة تنبيه تعمل قضية في الفسخ يروح يخرج.
1: أنا حلي إما قضية استعجالية إما
3: قضية استعجالية أو تمشي فصل 23 فصل 23 من قانون 25177 تعملهم حدة تنبيه.
1: نعم.
3: يقع إماله الأجل القانوني ثم فيما بعد يصدر حكم بالفسخ. بقى إذا كان هي أشقات قاتل وحتى السيد مش قاعد يخلص في الماء والضوء بالتأكيد مدخل كريمة في عقد التسويق مش تلقى كلوز معنا بونت ينص على أنه خلاص معلم المعلم استهلاك بتاع النور الكهربائي والماء الصالح للشراب محمول على المتسوق مو الأصل التجاري. إذا كان هي تعاين أنصحه إذا كان هي تعاين اللي إذا كان هي تعاين اللي السيدة مش قاعدة خلص في معاليم الماء وعاليم الكهرباء يجوز لها قانون أن تتولى المتابع فسخ عقد التسويق.
1: معنى ينجم يفقد حقه في الأصل التجاري
3: طبعا يخرج مو نهائي وما عندوش حق في المتابعة التعويض. معنى هي كانت حب على ما يتكرر تمهله تمشي على قانون 25177 يقع إمهاله ثلاث أشهر ثم فيما بعد مقاضاتها والمتابعة فسخ يخرج. إذا كان خلص مال الكراء ويقعد إشكال في الضوء وفي الماء وغيره بالتأكيد عنده في العقد التسويق اللي هو يزمي خلص التعاين هذا وتجي ما يفي قدام المحكمة أنه سيدي مش قاعد يخلص معلي الماء الضوء يخرج يفسخ يفسخ العقد.
1: واضح الإجابة شكرا لك. المكالمة الهاتفية السادسة في هذه الحصة. ألو مساء الخير.
6: ألو
1: عسلامة.
6: عسلامة
1: شكون معنا أخويا؟
6: نادر أنا عبد الكيف.
1: تفضل سي نادر. أي
6: ربي عندي محل كري معناتها نقسم فيه البلاستيك مرخص فيه من وزارة البيئة اتفاقية مع وزارة البيئة. البلدية عندي 11 سنة نخدم فيه بلدية جاري شكابية لينا ساعة خرج السلعة وساعة موسى خرج السلعة هبط السلعة نوزنها وندخلها المحل الداخل. الجهاز شكابية جارية عملوا لي غلق محل هذا عندي سنساك لك أخر تك المحل متاعك منيش عارف شو مش نعمل.
1: شكون عمل لك غلق محل؟ بلدية؟
6: بلدية بلدية وعندنا احنا مراقبة معناتها من يكولاف جينا تراقبنا مش لازم نسمي الأسامي وكسام وما أنت المسؤولين الكبار يجي يسألوا يراقبونا يدخلونا المحل متاعنا يا روش عنا معناش عنا شي فيران عنا شي هيك عنا شي هيك وانا ديما الحمد لله منظم عندي 11 ساعة عملوا لي مخالفة على الأول أول ما بديت مخدم مخالفة واحدة لي أنا وقتها ما نعرفش القانون وكشين لي أنا خرجت شوية سلع زين رئيس مركز بلدية عمل لي مخالفة من وقتها ما أنت ما خرجت سلع وسيد هذي جاري عابد لي ضربة فيه يصور جي عمل لي بديش عارفة ما فهمتش نعم مخالفة هذي المحلش مش نعمل فيها
1: ما خذيت حتى إجراء تجاهه معناها
6: أنا يعني تو مبدئيا عملت مطلب ووقف سجن القراء مش هنزيد نعم
1: باهي سي نادر شكرا لك على الاتصال نجاوبوك إن شاء الله مرحبا بك سي سهيل
3: البلدية في إطار ما خولها القانون يمكنها أن تصدر بعض القرارات منهم قرار بتاع المحل هذا من شو بناء على تشكي أحد الأجوار يمشي أحد الأجوار يقول هذا يمارس في نشاط مثل البلاستيك اللي ممكن في إشكال مع نظافة نتاع الشارع مع صحة المواطن مع راحة المواطن البلدية تتولى مثل تمشي تعمل معاناة الأولى والثاني والثالث والرابع ويمكن البلدية في إطار سلطتها التقديرية تصدر

0: وما احترم جميع التراتيب الإداري وما عنديش تجاوزات، وقال لك أنا ما نمارس هذا النشاط هذا إلا ما تصير مراقبة من بعض الجهات معين، يمكن يهز يقدم وثائق قضية ويمشي يعمل قضية موضوعها تجاوز السلطة، شط
1: طعم بالإلغاء،
0: الطعم بالإلغاء، ثم يتولى في الأثناء يعمل مطلب توقيف تنفيذ قدام المحكمة الإدارية. إذا كان المحكمة الإدارية طال أن ترى أن هذا الطلب جدي والسيد هذا جاب مؤيدات تثبت أن ذلك قرار فيه تعصب هذا الشيء والحق متاع السيد هذا هذا مورد رزقه يمكن يصبح مهدد، تتولى المحكمة الإدارية بعد أن تسمع جواب البلدية المعني بالأمر إصدار قرار في توقيف التنفيذ. إذا كان قرار في توقيف التنفيذ يرجع مباشرة سيد ليش المحل متاعه.
1: نعم، الطعن بالإلغاء يتم أمام محاكم صفاقس أو في العاصمة.
0: صفاقس صفاقس صفاقس عندنا محكمة موجودة معروف مقر متاعها،
1: فرع موجود،
0: الفرع موجود، عندنا رئيس محكمة، عندنا قضاة، قبل كنا في المحكمة المشهورة تونس ولا انتهى الأمر، عندنا محكمة في صفاقس.
1: الحمد لله، باهي، شكرا ليك، نرجع لكم بعد هذه الوضع.
2: إشهار
3: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
4: ملكة وما عليك وما عليك استشارات على الخط استشارات على الخط.
1: نكملوا مع الاستشارات متاعكم على خطوطنا الهاتفية 70-64-280 ومكالمة هاتفية جديدة. لمساء الخير.
5: أهلا تحسلام سيدي.
1: يسلمك، شكون معنا؟
5: يبارك فيك. محمد بن إبراهيم.
1: مرحبا سي محمد، تفضل.
5: يبارك فيك. الله يبارك فيك. نستشعر أن عندي ولدي توفى،
1: ربي يرحمه،
5: الله يرحمه، الله يشفيه، معناته كان عمل قرض من بانكر وعمل تأمين على الحياة.
1: أيوة،
5: معناته القرض معناته مازال معناته حكاية فارغة اللي من القرض. عندما أتهك التأمين على الحياة عنده فيه الصغيرات مثلا مبلغ رأس مال يبقى لهم ولا
1: واضح
5: وش نعمل مثلا كمان إذا كان ثم حاجة من الهل.
1: شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحة على الاتصال.
5: عايش.
1: إلى اللقاء سي سهيل.
0: عقود تأمين الحياة على الحياة هي عقود تختلف.
1: نعم،
0: السيد هذا يأخذ قرض. عادة عادة البنوك لا تمنح قروض بعض الأشخاص أو لعامة الأشخاص، يقول له برجيب لي كونترا وأنا عقد تعتبر حياتي. علاش؟ باش البنك تضمن أنه في صورة وفاة ذلك المستفيد من القرض تلقى جهة أخرى تولى خلاص ذلك القرض.
1: نعم،
0: السيد هذا عنده قرض لم يقع خلاصه وتولى إبرام عقد تأمين مع هذا الشركة، مع أحد شركات التأمين المعروفة.
1: نعم،
0: ثم توفي الشركة بتاع التأمين التي تولت إبرام عقد تأمين الحياة تحل محل المرحوم في الأداء بتاع القرض هذاك. ثم عقود تأمين بتاع حياة تختلف على هذا، ثم عقود تختلف على هذا، لأنه هذا اللي حكي عليه هو مبدئين اعتقد ان الامر يتعلق كما نقولوا ما يدفرين ضمان خلاص ذلك المبلغ مش حل الشركه. ثم عقود تاع تامين اخرى تختلف، اسمه يثبت مع شكون يثبت، ثبت مع السرير معناها
1: محتوى العقد شنو فيه،
0: محتوى العقد شنو فيه، هل ترى انه موضوع يتحدد او يقتصر على خلاص مبلغ ذلك القرض، او هل ترى انه موضوع تاع عقد تامين العقد من الحياه فيه بعض الشروط اخرى، في حالة وفاة يستفيد جب جيرايا الصغار، ثماش رأس مال مستحق للصغار، اسمه هو يهز عقد تأمين ذاك ويمشي يستشير أهل الخبرة. أول حاجة ماذا به يمشي من تولى العقد التأمين يفسروا شركة التأمين، إذا كان لقى صعوبة أو هم ارتاح مع شركة التأمين يتولى استشارة أحد المختصين مثل المحامين. هو كي يقرر العقد التأمين يعرف شنو شروطه وشنو نتائجه، هل ترى موضوع يتمثل في

0: الذي ذلك المبلغ انت قرض ام انه ذلك عقد تأمين يترتب عنه بعض الامتيازات الاخرى لفائده الورثه.
1: هو نتصور هو او ابنه المتوفى ربي يرحمه عنده نسخه من العقد معناه ينجم هو حتى هو ينجم يعرف
0: بالتاكيد لا نعم. حتى كيمشي حتى كيمشي البنك اللي اخذ منها القرض
1: كيف كيف
0: يعطوه نسخه ويعطوه الجهه اللي تولت عنده كل شيء.
1: شكرا لك. مكالمه هاتفيه جديده. الو مساء الخير.
2: الو عصام.
1: يسلمك. شكون معنا؟
2: صالح قز الله.
1: مرحبا سي صالح تفضل.
2: اش نحوالك مداداش؟
1: الحمد لله شكرا لك.
2: انا بالاستاذ
1: ربي يحفظك.
2: بداية انا كلمتكم قداش مرة عندي وليد مات لي عنده تو 10 سنين
1: ربي يرحمه
2: مات لي في معمل وعملت القضية الأولى والثانية وشي لا عيطوا لي الجلسة ولا عملوا لي حتى شيء وما صورت حتى شيء لتو 10 سنين تو.
1: معناها فما شك في كونه موت مستراب هكا؟
2: فما شك في الموت مستراب لكني عندي بينة متاع الخدامة شافوه كيفاش مات كيفاش ضربت الماكينة.
1: القضية القضية ضد شكون رفعتها؟
2: نعم
1: القضية ضد شكون رفعتها؟
2: ضد المول المعمل.
1: اي شو تحكم فيها؟ تعرف شنو تحكم فيها؟
2: ما تحكم فيها شيء. الاولى تحكم فيها 3 شهور سجن للي دور الماكينه. هكا ما عيطوليش لا الجلسه لا حضرت لا نعرف عليها.
1: انت ما عندكش محامي؟
2: ما عنديش. عندي تو محامي عند عامين ولا تكلم كلمه ولا قال لي شيء. عندي قضيه مع الضمان الاجتماعي.
1: ايوه
2: معنا تو حضرت فيها يمكن يجي 5 ولا 6 مرات يوخروها وحتى للشهر الجاي.
1: باهي سي صالح شكرا لك على الاتصال نجاوبك.
2: باهي بارك الله.
1: مرحبا سي سهيل.
0: الورح بس سي صالح انه لم يستكمل ولم يتابع الاجراءات. هذا احد شغل انتهى بوفاتي المرحوم هذا وهو أحد الأجراء. فتح بحثا جزائي في الغرض لتحديد مسؤولية المسؤول عن الحادث.
1: نعم
0: تعادت به شكون تعادت به المحكمة فاز في الفرع المتعلق بالجزائي. يعني احنا عنا جريمة يتحاكم لها اتحاد معامل المولى المعمل وغيره شفيه هذه جريمة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة اللي ممكن ينجم عنه الموت. شكروا يعمل سيدة سي صالح سيدة يتحاكم قال لك عرفت شكون مول الماكينة وخر على ولده ولا أسباب الأضرار كارو قام بالحق الشخصي أخذ التعويذات ما قامش بهذا أو على الأقل ما توقع قال لك سيدة تحكم لي بالإدارة هذا الشهور صرصي ياخذ صيخة من الحكم هذاك ونسخة ما أخذها بحث ويمشي يعمل قضية في التعويذ.
1: مازال عنده أجل
0: مازال وشو ما نعرفش قديش هو تو نعرفش
1: كل 10 سنوات ملي توفى
0: يلحق على الاقل في التعويض في العنصر بتاع الضرر المعرف يلحق ما يمشيش على الجزائي. ما انا فهم اشكال قانوني كي مش اس الدعواه علاش مش يأس مش اس الحكم جرح او غيره. اما هو اللي فهمه ما انا خلى البحث يجري تشد السيد تسبب الحادث تحكم اذا شهور وقاعد يتفرج ايه انت ما كملش اجراءاتك مش طلب التعويض تعويشكم ما عنده حق السيد هذا البو ياخذ الضرر المعنوي نتاعه والدته اذا كان متزوج عنده مزاد الصغار نتاعه ارملته هو قاعد يتبع في ملف شويه برك او كنت تحكم شوري وبعد المحكمه ما تجيش تحكم لك وحدك انت اللي عملت حق الشخصي واللي عملت قضيه في التعويض تو حتى عنده اشكال في القيام في حكايه الاجر تاع القيام اما عليه ان يسارع يمشي تو يسارع خاطر تعرف لو عندنا اشكال تاع الاجر تاع القيام تاع 3 سنوات
1: نعم
0: إشكال تاع الثبات. أما على الأقل كان يمشي لأحد المختصين أحد السادة المحامي ينجم يلقى له حل قانوني باش على الأقل يهرب الأحكام تاع سقوط الحق مرور الزمن. إذا أنصح سي صالح نقول راهو ماهوش المحكمة مش تجي تقول لك جي خذ الفلوس ولا مول المور ولا المؤجر نتاعه مؤجر المرحوم
1: الدعوة ما ترفعش
0: امشي أنت راك أنت لم تستكمل إجراءاتك امشي كمل إجراءاتك.
1: المحكمة ربما تأخذ في الجانب في الشق الجزائي
0: خذت الجزائي حرف شكون السبب الحادث حكمت عليه من أجل عدم أخذ الاحتياط اللازم من أجل معناه موت هكا عطاتك حق قالت لك راضية بسبب الحادث حكمت عليه بثلاث شهور من تأجيل تنفيذ أو 3 شهور فارم أنا أمسك هي يمشي كمل إجراءاتك.
1: شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية لو مساء الخير. ألو على السلامة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله شكون معنا؟
3: أحسن.
1: مرحبا سي أحسن تفضل. إيه
3: وبيك عايشك. اللي هي فما مرات وفات الله يرحمها وخلات أربع أخوة هما الورثة الشرعيين نتاعها. واحد من الأخوة هذوما ما حبش يقسم معنا مر أكثر من عامين ولا أكثر من عامين عامين ونص حاجة كذا كي وما حبش يقسم. أنا ما نحبش نقول شنو الحل القانوني ماذا بينا بصفة ودية خطر هو شنو مرة يقول ما نحبش نقسم ومرة يقول أن الباي نتاعي يعطيهولي على شيرتين معناها شيرة من قبلة وشيرة من ظهرة كما نقوله فهمت.
1: هو العقار قابل القسمة ولا
3: هو مرجع ونص هو مش حاجة كبيرة معناها على أربعة من الناس فهمت نحيله مداخل هو على الأول حبوا يبيعوه جملة معناه باش ما يخسروش مداخل ولكن السيد ما حبش واحد من الأخوة ما حبش معناها فهمت ثلاثة أخوة متفقين وواحد برك هو اللي حاط العصاف العجلة كما نقوله بلغتنا. بيت نشوف أنا الحل القانوني شنو والحل الودي إذا كان فما شنو
1: هو الحل الودي هو إذا ما اختاروهوش بالإجماع ما فماش حل ودي وقتها نحكيه على حل صحيح. قانوني بامتياز. شكرا لك نجاوبوك سي حسن مرحبا بك العفو. سي سهيل
0: القسمة مبدئيا يمكن أن تكون رضائية
1: نعم
0: مش معناها يعني جميع الورثة دون استثناء يتفقوا على إجراء قسمة ويتولون تحيل كتف الغرض وهو شكلي وجوبي.
1: نعم.
0: إذا كان ثم أحد الورثة رفض مش يعمل قسمة ويتقاعس ويعطل كل مرة عنده مطالب أو عنده اقتراحات وغيره الحل واضح هي القسمة القضائية. قسمة قضائية شنو؟ إن الناس اللي تحب تقسم خاطر ما ثماش حنا عندنا بالقانون ما يجبرش أي شخص باش يبقى على حالة شيوع
1: بالضبط
0: عقار واضح هذا وكان نملك أنا والسيني زار كذا ونحب أنا نميز نميز منابي نمشي للقضاء. إذا كان هو متفقين على القسمة واحد بركة عطل يمشي يتولى القيام بقضية قدم المحكمة الابتدائية. المحكمة اللي اشتعمل مش كلف خبير القسمة والخبير مش يقترح مشروع قسمة في فرض في زوز فرضيات يا إما هذا العقار قابل القسمة كل واحد يأخذ منه جزء من العقار ذا جزء من الأرض واحد مش يأخذ 300 400 متر وغيره. إذا كان العقار جاء الخبير وقال هذا العقار غير قابل القسمة عن أربع ورثة والمساحة صغيرة ما نجمش نقسمه خاطر نظام المداخل ونعم غيره يصفق هذا البيع يخرج حكم في تصفيق هذا البيع يعني يتباع بلغتنا احنا العامة على الشمعة يقع مزايدة وبعد يقسموا مداخيل بتاع التبتيت أو ثمن التبتيت يتقسم على الورثة.
1: يعني ما في حتى كيقولوا ما هيش ودية ومش تم أمام المحكمة هي ما هيش شكاية معناها فيها خصام أو
0: لا لا لا, لا فيها وغيره. قسمة شيء هي ماذا به يمشي يعملوا قسمة إذا كان ثم واحد رفض وعنده مطالب وعنده عطم أنا قاعد عطم معليه مثل الثلاثة الباقيين يعملوا قضية يقع استدعاءه يتكلف خبير والخبير والمحكمة توا إذا كان ثم قسمة يجوز معناها فرز المنابات كل واحد يأخذ منابه انتهى الإشكال. إذا كان قال عقد غير قابل قسمة يبتت ويصفق البيع
1: واضح فقط. هنا القسمة ينطق به القاضي على ضوء تقرير خبير. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو عسلامة انت على الهواء مباشرة مرحبا بك. ألو مساء الخير.
4: أبا عسلامة
1: يسلمك شكون معنا؟
4: عماد العربي من الشرق.
1: تفضل سي عماد.
4: بلا استشارة قانونية
1: نسمع فيك.
4: أنا أخويا شاء القدر أن أبويا وأمي تفارقوا من عام 73 من اللي أنا عمري 40 يوم. أنا عشت أنا وأمي وحدنا وأبويا عاود عرس وجاب ستة صغار ما حكمت له المحكمة بالنفقة ما نفقش علي الحصيل وتوا نخدم ولبس علي والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله.
4: توفى هو عام 2021 كلمت ابنتي على طريق ولاد عمي واحد ما انت كان عندي حق معاهم يعطيوني حقي كان اكتب لهم صحة بصحة صحة وفرحة كان ما اكتب لهمش وعندي حق راني نحب ناخذه كان عندي حق وما يحبوش يعطيوني مش يوتروا لي اعصابي واحد زاد كيف كيف بيجي الحصيل قعدوا يماطلوا قالوا له تو نجمعوا الصابة سنا الزيتون ونعطيوه ما نبغى. قعدت نستنى قلت هاي النية صافية ولبس بعد ما جمعوا الصابة وكذا جاء أخويا كبير فيهم كلمني فرحت قلت أنا مش نتقابل ومش نقبض وكذا هيك جاء قال لي روبح ما جابش الزيتون السنة ما فماش. قلت له ما يسالش المهم مش نقول لك ثلاثة حويجات كان هو كتب لكم أخويا الرزق صحتك بصحة وفرح أنا خيان كيما اليوم كيما أمس كيما العام الجاي. كان مكتب الكمش وعندي حق معاكم أعطيوني، كان مكتب الكمش وما وعندي حق ومش تمرضوني عليه وتمرجوني زاد أخويا في الأمان من هنا. أنا كان تقابلنا السلام سلام، ما تقابلناش في الأمان. هكا قال لي لا عندك حق كيما أنت كيما أحنا وكذا. قلت له به مريض عيش نقول حل، قال لي نجيبه خبير ونقسم. قلت له مريق أنا ما نفهمش في الفلاحة ما نفهمش في كذا، نهار اللي باش تجيبوا خبير ويقسم لكم تحضروني معاكم اللي عليا ندفعوني خبايتي نمشي اروح. قال الامريكي مشى رقد في الخط مطلب فيه ما يهزش عليا التليفون. هكا قال لي ما كتبناش، وليت انا مشيت على طريق محامي.
1: ايوه
4: وكنت نعمل قضيه في القسم. مشيت وكلت محامي من ساقس، قلت لك نعمله من ساقس قضيه في سيدي بوزيد. قلت نعم لو منصفيق صانك تجيني أنا أرتاح لي ما نمشيش ونجي، وتجيني زايدة 500 زايدة مليون المهم ناخذ الحق نتاعي.
1: به
4: المحامي أبارا مو محضر حتى جلسة وحكمة القضية بالرفض، خاطر هما أنا كعملت قضية في المحصول نتاع العام اللي ما أعطاوها وليش فشفت اللي هما خذاوا العام ذاك بماكس.
1: أيوة
4: أستغفر الله العظيم. المحامي ما حضر حتى جلسة وترفضت القضية وهو ما تبحاش أبرم القضية مع البلوش بالحكم اللي هو تحكمت بالرفض. علاش ترفضت؟ على خاطر قال لي تحيل حجة وفاة وفما أبرم خريطة من الرسم العقاري ولا حاجة كذا. المهم ما حضرهمش المحامي وما حضرش في الجلسة، هيك علاش ترفضت القضية. ما نعرفش أنا حرت شنو نعمل شنو ما نعملش شنو.
1: بهي سعيمت، شكرا لك على الاتصال. نعلق على الموضوع متاعك، شكرا لك سي سهيل.
0: أمرين، السيد هذي عنده صفة الورث ما فيش نزاع يورث، بقى يبدو عنده إشكال في حجة الوفاة.
1: هذا الظاهر
0: ما دام المحكمة تطلب منه تصدر حكم تحذيري، المحامي قام بيشرد دعوة توجيه دور محامي وصلت المحكمة حكم تحذيري. حكم تحذيري شمي قلت له امشي حي الحجة، يعني ثم التباس او اشكال او غموض في حجة الوفاة، وثم اشكال ايضا ممكن في خصوص وثيقة تابعة العقار. هذا المحكمة تصدر حكم تحذيري ولا يقع الامتثال او تنفيذ من طرف المعني بالامر، المحكمة تقدم مباشرة بهذا الدعم. المحامي حضر خاطر باش نفهموا المدخل الكريم في النزاعات المدنيه، حضور محامي غير وجوبي لانه نزاع مدني باش محكوم، محكوم بعريضه وتقارير كتابيه تيقع تبادلها بين المحامي اذا كان ثم محامي ادفيرسير معناها خصم المسرح. معناها الحكم برفض الدعوه ماهوش في علاقه بحضور محامي العدني لانه هذا نزاع مدني. الحكم برفض الدعوة هو قالك مشيت اتصلت بالمحكمة وتبين لي أن الحكم برفض الدعوة مبني عليش بني على أنه السيد هذا لم يتولى تنفيذ الحكم التحذيري، ما هوش المحامي صلح له شوافات، مش المحامي هو عندما يقع إشعاره من طرف المحامي يقول له ثم وثيقة فيها غموض أو أن المحكمة طالبة وثيقة معينة أو أن المحكمة طالبة قرار إصلاح، يقع إرشاده من طرف الزميل المحامي هو يتوطى في الحكم التحذيري. إذن أنصحه نقول حقك محفوظ، خاطر هذا إشكال يسام طرف الدعوة يمجم يعودها اليوم وغدا بعد غدا مش إشكال. أما ماذا به تو قبل ما يعمل قضية جديدة يتولى ساعة إصلاح حجم وفاته بتاعه بعد ما يتحكم بالاستحقاق، مش نفهمه هو بعد ما يتحكم بالاستحقاق ويقول السيد هذا عنده ولا بالقسمة عنده حق وإن شاء الله نعطوه من نبه، يمشي يعمل قضية فيش في التعويض على كل السنوات اللي فاتت. ما هو قال عندي زيتون ما خديش من نبي،
1: اي هذا هو.
0: ما هو قال لم يقع التمكين مدخيل هذا العقار. ما هو قال الناس هذو ما رفضوا لي. يكلف خبير شنو يكلفه الخبير باش بعد ما يصدر حكم الاستحقاق يكلفه خبير باش يحدد له مستحقاته بداية من تاريخ وفاة المرحوم به
1: الله يرحمه عن السنوات الفارطة الكل
0: وياخذ تعويض. اما تو نقولوا راه انسى مشكله المحامي برا امشي صلح حج وفاته بتاعك ثم فيما بعد يمكن استعانه من محامي سواء من هنا وغير ما مش اشكال ويقضي في عيادته.
1: شكرا لك سي سهيل. 53 دقيقة 70 64 280. نكملوا مع مكالماتكم الهاتفية. مكالمة جديدة. لو مساء الخير. ألو على السلامة.
5: السلامة النسبي سيد القاضي.
1: شكرا لك.
5: عيشك بارك الله فيك. بالله عندي أنا مدخل بجنب العقار متاعي. الأجوار يدخلوا منه هيك المدخل قرابات 16 جار. اش قالوا لي زوج جيران منهم حكيت أنا وياهم زوج جيران قالوا لي ادخل زوج مترو وحل معنا.
1: أيوة.
5: شيء كما هكاك دخلت زوج مترو وبديت هو الاساس مهلها للكل معناتها ما انت زمني برشا دخلت زوج مترو وبديت نطلع بالبساس مشاوش خيو بيا البلدية. حتى امتثلت انا لو امرهم معناتها 16 جار هكا يدخل البلدية عملت الرخ كذا ما حبوش يوافقولي. قلت لهم انا فهمت زوج مترو ودخلت زوج مترو في عرضي.
1: تفهمت معناها شفويا تفهمت معاهم؟
5: شفويا لا شفويا بالثقه معناتها
1: بالثقه
5: بالثقه
1: الثقه في الوثيقه. ايوه
5: يرحم بوه ترى معناتها كيفاش عملوا معايا وليت معناتها خليت هكاك طلعت بالساس تقريبا جديد اللي دخلت في عرضي زوج مترو على كماله معناتها قرب 52 مترو. طلعت البيبان خليتهم ما انت ما زلت طلعت الباب ما زلت نعمل شيء حد الان واقف ما زلت نعمل شيء ودخلت زوج متر في عرضي ما انت سامت معهم في المدخل.
1: واضح اخي الكريم. شكرا لك على الاتصال. نعلق على الموضوع اتفاق بالثقة سي سهيل.
0: هذه امر تحق مرور وعقارات ثم الثقة ثم كتب
1: طبعا حافظ الحقوق
0: حافظ الحقوق ثم هذه ثقة وغيره. إذا كان خذينا رواية المدخل الكريم ثم الثقة متبادلة وقالوا له ادخل زوز متر وبعد ما كنت من المرور ثم فيما بعد تراجعوا الناس هذوما على ذلك الاتفاق. إذا كان بالحق هو طبعا الناس هذا ما عنده مدخل والزوز أمطار اللي مكنها منه هو حسب ما يذكر قره تابعين ملكي هكا ولا زريزة
1: هذا هو
0: يمشي. أنا أنصحه وخلي يمشي وطورته إشكاله مع البلدي شاري ما يطلعش ري بروجيتي
1: اي موضوع اخر
0: موضوع اخر. اذا كان بروجيتي موضوع اخر بلدي. اما اذا كان البلديه البلديه جات قالت وريني مش خليك تكمل اي شيء علاش على اي اساس شنو على اساس انه هزو زميتر يمشي كلف خبير. اذا كان جاي خبير وطبق له رسوم تاعو قال راه زوز ميتو تابع للسيد هذا يعمل كلوتيرا من الباب حر في ملكه استثناء اذا كان ما طلعش لي بروجيتي. اذا كان ثمنهج عمومي مش تحل غاديك ولي ذاك اشكال.
1: حديث اخر 53 دقيقة ناخذ مع أمير الجاموسي مشكور اليوم معنا مكالمة أخيرة. لو مساء الخير.
6: ألو
1: عسلامة مرحبا بك.
6: عسلامة
1: شكرا لك. شكون معنا؟
6: جيلاني.
1: تفضل سي جيلاني.
6: مشكور بارك الله فيك.
1: عفو
6: أنا كان الوالد يملك جنان فيه حوالي 3 مراجع جاء الظروف الله غالب يبيع الولد عمه بمقتضى معنا بيع عقد البلدية بخينا قاعدة قطعة فيها حوالي 300 متر هذيك خارج المبيع عملوا فيها الشراء من عند الوالد والدعمو عملوا فيها بيع وشرية بالبلدية وتعرف نظام قانونية. بعدين بعد سنوات لا أنا سجلتها في الخباضة لكن الكونترات المساحة هذيك متاع الركن هذيك فيه 300 متر خارج المبيع يوم كل ولد الولد متوفي عليه رحمة الله والوقت حاضر أنا هو الوالد الوحيد متاحة يقوم في وقت من الأوقات حفظ الشعب بيهينا سابق اللي بيحانا قطعهم بيعت إذا كان أبوي وجدي هيك القطع على الأقل الولد بيحة وإحنا صغار في ظروف معينة الله يرحمه سافيدة بي قمتني قال لي بيحانا ما بيعت قلت له ما بيحانا سمحني قمتني وبعض الشيء دبر شيري مواطن من المتسكتير نتاعهم وعمل له بيع وشرية ومش حتى من لقب نتاعنا يقول له أنا نمت 140 متر حوز التصرف جنبي حالكم فهمتني تو مشاغل فيها تو لقد حضرت فهمتني انا نسال فيها تو قدمت معاهم فيها الزلوزه فيها الهندي فيها كل شيء فهمتني تو عشان الله نسال فيها فهمتني هال 140 متر وضيع شارك عمل له كونترات بالبلديه خارج اللقب نتاعنا قالوا انا نملكها بالحوز والتصرف يعني حوز التصرف هذا جنب ابويا وجدي وانا شاي قانونيه ومسجله في البلديه ومسجله في القباضه ونحن في المستوضح الامر مع السيد رئيس.
1: شكرا لك سي جيلاني يعطيك الصحة الاتصال.
0: بالنسبة سي جيلاني الحل يتمثل في نشر قضية استحقاقية يهز الكتب تملكم تاعه قالك عندي كتب والكتب هذه مستوفى لجميع شروطها الشكلية المتمثلة تحديدا في شكل التسجيل، يمشي يعمل قضية استحقاق ضد من تولى مشاغبته سوى جار ولا غيره. وإذا كان المحكمة بعد ما تكلف خبير ويتبين أن هذا الكتب ينطبق تقضي له بالاستحقاق والإشكال ينتهي.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ سهيل السليمي رجل القانون. هكذا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم، نخليكم مع حمزة نمرة. أجمل تحيات نزار بوستة وكامل فريق هذه الحصة، إلى اللقاء.

ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تابعا لبرمجة أشغال صيانة لمعدات كهربائية بمحطة التحلية بقرقنة تتطلب قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات، سيتم تسجيل اضطراب في التزود بمياه الشرب على الجزيرة غدا الخميس بداية من الساعة 8 ليلا، على أن يستأنف التزود تدريجيا أثر انتهاء الأشغال بداية من منتصف الليل. في إطار الأنشطة التوعوية، تنتظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية لبديرنا. رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى النصر يقر اليوم بوجود نقص كبير في اللحوم الحمراء في تونس، داعيا إلى ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم الذي يسجل ارتفاعا في الاستهلاك، وذلك بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار وفق تعبيره. ممثل المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم هشام عبايدي يجدد الدعوة إلى تطبيق القانون عدد 18 والإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، مطالبا بضرورة الإسراع بإطلاق المنصة الرقمية وتقديم آجال تكون ملزمة لتنفيذ القانون. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم الخط الأخضر 18 رائدات للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق للخامس عشر من أكتوبر. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تفيد بأن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و17 مصابا جديدا. وزير الحرب بحكومة الاحتلال يهدد بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمتهم، قائلا إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة برية. ورويترز تفيد بوقوع أضرار جسيمة واحتراق عدة طوابق في المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية بمدينة الظهران من جراء الهجوم الذي استهدفه يوم أمس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش
4: على خاطركم.

0: خمسة دقائق بعد الأربعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع الرياضة والمتابعة الرياضية إيكوسبور، ساعة مخصصة للرياضات الفردية. كما تعودنا كل أربعة نرجع فيها على آخر الأخبار الخاصة بالأندية والجامعات فقط للرياضات الفردية. تحية لكل المتابعين بتاعنا لسنة والموعد هذه طبعا اللي يكتشفوا ويشوفوا معنا آخر الأخبار الخاصة بالرياضات هذه اللي دائما تأتينا بتتويجات والألقاب. واليوم ما احناش مش نشدوا عن القاعدة لأنه عنا اليوم ألقاب وكؤوس يأتيونا من البطولة العربية للكونغفو اللي صارت في الحمامات مؤخرا. نكتشف طبعا كل التفاصيل الوشو كونغفو وتتويجات على المستوى الوطني. اليوم ضيوفنا مش كونوا من صفاقس مسخيرة تحديدا لأنه عادولنا بمجموعة من الكؤوس والألقاب. أيضا اليوم في حصتنا مش نرجع على الحدث المنتظر في صفاقس تحديدا في الكازينو، مش نحكيه على الخطوات الخضراء، هذا السباق اللي مش يكون مخصص تقريبا لدعم التبرع بالأعضاء. الناس الكل مش يكونوا حاضرين يوم أحد إن شاء الله يكون مميز الأحد صباحا الأحد القادم. مش نحكيه شوية طبعا على التحضير والإعداد لهذا الحدث الخطوات الخضراء ودعوة طبعا الناس الكل يكونوا حاضرين ويشاركوا في هذا السباق وهذه الأجواء التنشيطية اللي مش تكون في صفاقس فقط وإنما في مختلف ولايات الجمهورية، تغطية خاصة إن شاء الله للتحضيرات للموعد هذا كما قلنا نهاية الأسبوع. تحية أمير شكون معنا اليوم على مستوى الإخراج، عايشة باير معنا على مستوى الإخراج المرئي، والصورة تصلكم طبعا مع كل الأخبار والتفاصيل في هذه الساعة من طو حتى للخمسة. كما قلنا البطولة العربية عملنا الكلوتير، كملنا أنهينا طبعا المشاركة متاعنا والحمد لله كانت إيجابية. مش ناخذ كل التفاصيل من عند الحكام الدولي رشدي حشاسي معنا في الموبايل. سي رشدي مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بكم. شكرا
0: لذا شكرا رشدي الحشتاسي، حكم دولي من أبرز مدربي الكونغفو في تونس طبعا، مدرسة الوشو كونغفو. نحكيه على أساليب البايتشين، على هوتشين، عديد الفروع اللي كنحكيه على الوشو كونغفو. للمطلع يعرف كل التفاصيل، وللناس اللي تحب تكتشف وتعرف الاختصاص هذا راهو اختصاص يجمع عديد الرياضات القتالية طبعا. سي رشدي كنت شاركت في البطولة العربية دي كحكم دولي إلى جملة الحكام اللي كانوا حاضرين.
1: أيوة، البطولة هذه هي في نسختها 14، أنا 14 دورة صارت في البطولة العربية، مشاركة 8 دول: تونس، الجزائر، الإمارات، مصر، لبنان، المغرب، العراق، واليمن،
0: مع انسحاب بعض الدول قبل التنظيم لأنه في البداية كنا ننتظر يمكن 14-15 دولة.
1: تم لي فيزا ما مفخوش، تم دول بورتون اليمن أو مشارك 500 مشارك، قلنا 8 دول، 45 نادي. هي البطولة مقسمة في شكل بطولات، هي البطولة 14 في لرياضة الكونغفو، وفيها كيف معنى مشاركة أندية، هي مشاركة الدول، مشاركة الأندية. معنى ايش معنى أندية؟ معنى مثلا عندنا 45 نادي يشارك في البطولة هذه
0: من تونس ومن خارج تونس.
1: نعطيهم لك ديرك، معنى نعطيهم لك كل بالتفصيل. بالنسبة للدول قلنا 8 دول، بالنسبة للأندية عندنا عندنا تونس شاركت براتيكمون
0: 38 نادي شاركوا في البطولة العربية. قداش من نادي تونسي؟ خلينا ناخذ فقط الأندية اللي مثلت بلادنا تونس، يعني قداش من نادي؟ العدد الأكبر النجم نقوله كانوا
1: عندنا تونس عندنا 19 نادي،
0: 19 نادي من تونس مثلوا
1: الجزائر 7 نوادي، الإمارات نادي فقط، مصر 5 نوادي، لبنان نادي فقط، المغرب 2 نوادي، العراق 2 نوادي، اليمن نادي فقط.
0: واضح. ثم من جملة البطولات سي رشدي، ثم النسخة الأولى لدوان بينغ للشباب هذه لو كانت للصغيرات هذه
1: صغيرات وكبار. هي لعبة جديدة جديدة مستحدثة في تونس، أول بطولة صارت لهم تو ديجا في تونس. هي زما شكل معناها عصاب البلاستيكي، معناها مغطية معناها بالبلاستيك، كيما تشبه شوي الاسكريم، كانت تعرفش مبارزة بالصيف.
0: مبارزة بالصيف
1: البروتاجات كلهم عبارة عن مبارزة بالصيف، مش يضرب، مش يقعد يضرب في الراس بوان، في الساقين بوان، في الجذع بوان، فهمت؟ معناها حاجة جديدة.
0: هي في كل مرة نكتشف تخصص جديد. سيرج دي
1: شوف
0: معايا نكتشف كل مرة، كل مرة تجينا رياضة جديدة، يعني ثم الابتكار في الاختصاص هذا.
1: هي حتى في الجامعة على فكرة عندنا المصارعة الصينية، عندنا الملاكمة الصينية، عندنا الفانغو داو الفيتنامي، ثم ستة أنشطة تابعة للجامعة التونسية للكونغفو. معنى خلاف الكونغفو ثم أنشطة تابعة، معنى هذوما كان يتسيبوا شوية يحلوا جامعات. فهمت قصدي؟
0: جامعة وحدهم أي
1: جيستمون. احنا قلنا عملنا بمشاركة 38 حكم مقسمين بين حكام ساندا هي كومبا وحكام الأساليب اللي هما الاستعراضات الفنية.
0: باهي خلينا نمشيو مباشرة سي رشدي حتى نقيم هذه البطولة العربية، هل كانت ناجحة وإلا لا، وكيف كان مستوى المشاركة التونسية؟
1: هي المشاركة التونسية على فكرة في الترتيب العام للأندية تونس المرتبة الأولى.
0: ممتاز.
1: في الترتيب العام للأندية في اختصاص الأساليب، معنى الأساليب هي الاستعراضات. المرتبة الأولى تونس، المرتبة الثانية تونس، المرتبة الثالثة تونس. معنى هذه الشرف في تونس أن احنا عندنا معنى في الأساليب معنى الاستعراضات الفنية عندنا ما شاء الله. مثلا في المرتبة الأولى سان سيان شوان للجمعية التونسية، المرتبة الثانية ملامس للرياضية، المرتبة الثالثة الأطلس جيم. معنى هذا الترتيب العام بالنسبة للأندية لاختصاص الأساليب.
0: ثلاثة أندية تونسية احتلت المراتب الأولى الترتيب هاي. هذا في الأساليب.
1: بالنسبة للترتيب العام الأندية للساندا، تونس كيف كيف سباق الأفق الرياضي. تحيه شكر للأفق الرياضي، هي شرفت رأي تونس. حتى في الساندا الكومبا مختار، في الكومبا صعيب شوية مش كما السعرضات. المرتبة الأولى الأفق الرياضي بتونس، المرتبة الثانية الجزائر هم الاسم أمازيغي تاكزيست، المرتبة الثالثة مصر البنك الأهلي. الترتيب العام للاختصاص دوان بينك لكوتين تيجدي، المرتبة الأولى مصر بأن هي سمحني هي اللي جات عملتنا الساعة احنا المؤسسة العسكرية. المرتبة الثانية تونس نادي البلدية صفاقس، صفاقس هي مشاركة جايبة المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة تونس نادي صقرة. الترتيب العام بالنسبة للمنتخبات الأساليب والساندا زوز، معناها الأساليب والساندا الترتيب العام. المرتبة الأولى مصر، المرتبة الثانية تونس، الحمد لله تونس موجودة في المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة الجزائر. بالنسبة للترتيب العام المنتخبات معناها نقول احنا النوادي كما قلت لك في الديوان بينك، المرتبة الأولى مصر، المرتبة الثانية تونس.
0: باهي واضح
1: شوية في الترتيب. الترتيب العام للمنتخبات الساندا ستاندار كومبا، المنتخبات ما ثم الدول ثم المنتخبات، المرتبة الأولى مصر، المرتبة الثانية الجزائر، المرتبة الثالثة تونس. المنتخبات معناها النوادي. الترتيب العام بالنسبة للمنتخبات الأساليب فقط، المرتبة الأولى مصر، المرتبة الثانية تونس، والمرتبة الثالثة الجزائر.
0: هذا الترتيب بالنسبة لكل الاختصاصات
1: والمشاركين.
0: تحية رياض بالحاج رئيس الجامعة.
1: رياض
0: بالحاج حاضر طبعا،
1: هو الرئيس، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي. زاد كيف احنا وانصرنا ما شاء الله. الاتحاد العربي هو المشرف على هذه البطولة، لكن تنظيميا لوجستيا وكل شيء قامت في مدينة الحمامات في نزل ديار المدينة صراحة.
0: انت ما قلتليش طوى يا سي رشدي على نسبة النجاح متاعنا، اسكو احنا نسميه طبعا بالترتيب اللي عطيتولي، يعني احنا راضين على تموقع تونس في على المستوى العربي في الاختصاص هذا؟
1: تعرف خاصة مصر معروفة، مصر في الكونغفو معنا سبقتنا برشا سنين، معنا مصر معنا نقصد أنا معنا رياضيا في التاريخ متاعهم هم سبقين عند
0: أقدم
1: في تسجيل الجامعات، وعند النومبر متاع جمعيات ما شاء الله. مصر النومبر انت صور قديش من مليون عايش في مصر، صور انت حتى البنوك اخترقوها وعملوا جمعيات. نادي البترول، نادي البنك الأهلي، نادي معنا مثل ماش بلاصة ما يدخلوهاش. احنا في تونس كما تعرف يلزمك جمعية ويلزمك فانت احنا نشوف اكثر
0: قدر. انت قارنتنا بمصر، يعني نقولوا مصر في المركز الاول، تونس تنجم تكون في المركز الثاني على الصعيد العربي؟
1: لا في
0: مازلنا
1: لا لا لا لا علاش احنا رانا في الترتيب حسب النتائج رانا الاولين الحمد لله.
0: نحكيوا على المنتخبات يعني.
1: المنتخبات بالحق منتخبات مصر معروفة. المصرية الأولى بالحق المترابة، كما قلت ترجع بالنظر إلى عدد السكان.
0: أي طبعا أيوه، عدد المجازين والجامعة ما شاء الله قديمة أقدم من الجامعة التونسية،
1: وعندهم هو نائب رئيس الاتحاد الدولي اللي هو
0: الكابتن مصري
1: مصري، ورئيس الاتحاد الافريقي اللي هو الشريف مصطفى مصري
0: زاد،
1: وهو رئيس الاتحاد العربي مصري.
0: ان شاء الله ان شاء الله تكون عندنا تمثيليه حتى احنا ان شاء الله في المستقبل.
1: اي احنا عندنا مثلا الاستاذ ياسر الحاج ورئيس الجامعه، هو عضو اللجنه الفنيه في الاتحاد العربي، وهو كيف ما هو يصير انتخابات مقترف على النطاق هذا في انتخابات شكون يطلع، وسيريال زاد كيف رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد المغاربي، يعني زاد كيف الاتحاد المغاربي احنا
0: يعني. تحكيميا انت شاركت، خلينا نمشي مباشره للتحكيم، زاد ناخذ كلمه على التحكيم. التحكيم التونسي كان ممثل سيرجي، ايضا ثم كانوا برشا حكام توانسه اخرين، سيرجي حساسي
1: ثم برشا
0: برشا حكام توانسه
1: ثم تقريبا ما نجيبش تسميهم
0: لا المجال لا يسمح زاد. اي
1: بالنسبه للحكام ثم زوز ثلاثه جزائريين ثم ثلاثه مصريين والباقي توانسه
0: يعني من 19
1: نحكي من فنتا، والحكام الاخرين من الاساليب اغلب من تونس من بعد مصر من بعد ذلك متفرقين.
0: اعطيتوا فرصه للحكام الشبان طبعا انهم يتمرسوا بمثل هذه البطولات الكبرى
1: في البطولات هذه ثم مكتعرف هو استحقاق بشويه مكتعرف
0: ما تنجمش تعطي فرصه هي فقط هي.
1: مش بتنجمش معناها تعطي في فرصه في البطولات المحليه
0: مش بطوله عربيه وبالتدريج يعني هي.
1: بطوله عربيه تحط الدوريين بعد تحط الأسرقة هذوما تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، هو يقول لك أوكي ولا أنت تعطيه ليستا هو يزكيهم، مش دي تعطي واحد حكم وطني وجيبه في بطولة كيما هكا معناها
0: صراحة. صحيح واضح نهني. وعلى كل حال كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث ابتداء من رئيس الجامعة سيد رياض بالحاج
1: إلى الوزارة كيف حتى الوزارة قامت برشا برشا معناها إجراءات وعاونتنا برشا حوايج. الأوتيل بكل صراحة كان
0: ما نجموش نسميه الوتيل يا سيرجي، ماك تعرف
1: سامحني
0: خاطر تولي عملية إشارة ذي ما نسميهش النزل والحاجات الخاصة كيفك
1: يعني التنظيم واللوجستي وكل شيء على أحسن ما يرام راح
0: واضح.
1: بطولة في المستوى المطلوب تونس الحمد لله يا ربي معناها كي تحط في بلاصة راي تفعل واحنا من لا شيء نعمل شيء
0: واضح عندنا تاريخ على مستوى التنظيم. ماي يعطيك الصحة سي روجي، إن شاء الله بعد شوية مش يكونوا معنا أبطال جدد من جهة صفاقس من الصخيرة توجوا أيضا وخذوا ميداليات في هذه البطولة العربية
1: من بلدية صفاقس.
0: أي
1: جمعية شاركت نوني
0: تحية لهم الكل وبرافو، وإن شاء الله يمثلهم شباب صخيرة مش كان حاضر معنا بعد قليل. إحنا نهنيك سي روجي بهذا النجاح على مستوى إدارة المباريات التحكيم والتنظيم زاد
1: خاطر ما شاء الله أول أنتم مسبقين اللي جيتوا حكى وحكيتوا.
0: مرحبا سيدي هذا واجبنا. شكرا لك. شكرا الحكم الدولي رشدي الحساسي. مش نقعدوا دائما في نفس إطار مع البطولة العربية، لكن هذه المرة بعيدا عن التنظيم والتحكيم، مش نحكيهم على المتوجين.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Écosport.
1: Écosport.
2: ثلاثة وعشرين دقيقة بعد الأربعة، مازلنا مواصلين معكم في تخطيطنا للبطولة العربية لشوكونغ فو سندا وأساليب اللي صارت في الحمامات. بعد ما حكينا على الأمور التنظيمية والتحكيم، نمشيو إلى الأبطال والمتوجين، وعنا في صفاقس إذن كما قلنا برشا أبطال، ومنهم اللي يمثلوا جمعية الفنون الدفاعية بصخيرة، الجمعية ذي اللي قدمت لنا أبطال وتتويجات، ونحكيو على المستوى العربي كما أيضا قدمت لنا تتويجات وألقاب على المستوى المحلي والإفريقي أيضا. خلي نتعرفوا طبعا على ضيوفنا اللي يمثلوا اليوم هذه الجمعية، في انتظار إن شاء الله بعد قليل يكونوا معنا بالهاتف رئيس الجمعية سي علي الزفزاف، المدرب حسين القرقوري. حسين مرحبا بك.
3: مرحبا سي وليد،
2: أهلا وسهلا.
3: نشكرك،
2: نقلب شوية الميكرو يا حسين.
3: نشكرك على الاستدعاء.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك
2: يا أخوي. ما شاء الله جبتونا برشا كؤوس أو قدامنا القابة،
3: الحمد لله. هذه النتائج نتاع
2: ميكرو، اقرب الميكرو يا حسين.
3: 2026 هذا من النتائج نتاع الموسم 2026 جمعية الصخيرة. توجنا بسبع كؤوس في اصناف متعدده، اشبال، مدارس، اواسط، اكابر،
2: الاصناف الكل.
3: اصناف الكل
2: خذيت تتويجات.
3: مدارس، اشبال، اصغر، اواسط، اكابر، صنف الاناث، صنف الذكور.
2: يعني سعيد انت بالمشاركه ذي، راضي والحمد لله.
3: راضي الحمد لله،
2: يعني التعب نتاعك ما مشاش هباء.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: معك طبعا المتوجين زاد نوجه لهم تحيه، قيس حمد. قيس مرحبا بك.
4: مرحبا بك سي وليد،
2: اهلا وسهلا. قيس خذا الميداليه الذهبيه في اكابر
4: البطولة العربية.
2: البطولة العربية كبر، خذيت الميدالية الذهبية. خلينا نعرف عليك قبل قيس، شو تعمل في الدنيا؟
4: أنا قيس أحمد،
2: خلف الكونغ فو.
4: نقرأ.
2: تقرأ. تلميذ.
4: تلميذ. نقرأ ثالثة اقتصاد. في المعهد العهد الجديد بالصخيرة. وجرم تحية
2: للسيد الكل.
4: للسيد المدير، قيمين الكل.
2: واضح. إلى جانبك سليمان الأزرق. سليمان مرحبا بك.
5: مرحبا بك أخويا وليد.
2: جبت لنا زادة شهادة كيما الأولاد.
5: إيه
2: بعد المشاركة في البطولة العربية.
5: إيه تحصلت على تروزيان في
2: ميدالية برونزية.
5: ميدالية برونزية.
2: فرحان بالمشاركة هذه، تتويج هذه سفا برونز.
5: أول بطولة عندي، أول مرة نشارك، وفرحان اللي أنا مشارك أول مرة. والحمد لله شرفت جمعيتي.
2: انت شرفت الجمعيه والجهه بصفه عامه والولايه بصفه عامه، وشرفت تونس لان المشاركه عربيه مثلت في تونس طبعا.
5: الحمد لله. انا
2: الحمد لله
5: الحمد لله.
2: حسين خلينا نعرفوا شويه على الجمعيه، اعطينا فكره على الجمعيه ذي، قداش عندها تنشط، قداش فيها من مجاز.
3: والله هي جمعية الفنون الدفاعية بالصخيرة، هي النشاط نتاعها معناها بديت الراني من 2011. كنت في نادي الأطفال النشاط نتاعي، ومن بعد ديك بدلت 2012 بدار شباب بالصخيرة.
2: نادي الأطفال يعني في الاختصاص.
3: أي كنا نوصل نادي الأطفال اختصاص وشوكونغ فو.
2: شوكونغ فو.
3: ومن بعد ديك كي كبرت الجروب ومعناها ولت عندنا نشاطات ياسر بدلنا في
2: المقر ولا صغير، ما عادش نجم
3: المقر ولا صغير، بدلنا دار شباب بالصخيرة. بارك الله في مدير شباب فوزي الطاهري، استقبلنا هذيك واحتضننا الجمعية. من ساعتها من 2011 النشاط حتى اليومنا هذا، وإحنا كل عام ننشط وكل عام
2: نتوجه
3: من 2012 ل 2026 معنا السنة
2: إن شاء الله.
3: دار الشباب
2: إن شاء الله 14 سنة
3: مترنا ومن ياسر أجيال، كونت ياسر أجيال و
2: دار شباب فيها كل المرافق اللي تستحقها في التدريب.
3: يعني فيها قاعة معناها معتبرة. أما ناقصة شوية تجهيزات، معناها نقولوا احنا ماتريال نتاع
2: انتم في حاجة ليه،
3: ماتريال حاجة لازم الماتريال باش تدربوا كذا،
2: ومع ذلك تجيب تتويجات محلية حتى بطولة عربية رغم النقص ذي.
3: صحيح، والجمعية تضم 250 لاعب في كافة الأصناف، وكل شيء مقيد عند الجامعة.
2: 250 رياضي من جهة الصخيرة.
3: من جهة الصخيرة
2: يعني الشباب هذايا هوني باش نشوفوا أهمية الأنشطة الرياضية. يعني 250 شاب يعني وقتهم الكل مخصص للقراية والتدريب، معناها ما يلقاوش حتى فضاء آخر من خافوا على صغيراتنا ديما لل يعني يخرجوا على المسار على دونك ما يلقاوش فضاء اخر وما يلقاوش
3: الملاذ الوحيد
2: دونك كلهم شادين في السبور هوني اهميه للكلوب هذا النادي هذا اللي قاعد ياثر في الصغار الشباب تاع الجيل
3: في الصغار ويكون في اجيال وبعث في اجيال ما تعرف المخاطر
2: طبعا هاي.
3: بالعكس معنا منظم لهم وقتهم ونشجعهم على القرايه ومن بعدهم عليك الفساد اللي صار تويكا
2: طبعا وقت كله مخصص للرياضه
3: على رياضه ناجحه وشو كون فو معنا اخذي صيت كبيره في جهه الصخيره وفي العمادات نتاع الصخيره مش كان خاطر الصخيره في عمادات والحمد لله
2: كيفاش تغرموا الشباب كيفاش تغرموا يعني من واحد لواحد يكلموا بعضهم ولا ولا ثم مجهود من النادي قاعد يستقطب الشباب
3: بالنسبه للي هما كي بالنسبه للشباب كي يرى مثل انشطه يرى في بطولات يتبع مثل واحد يلقى صاحبه لاعب بطوله جايب ميداي معنا عامل هدف في حياته حاجه بالعكس يجلب يجلب الشباب الشيء هذا باش ترناو واذا يكون فور رياضه شعبيه ويحبوها ياسر
2: ناس
3: وعندك استقبال كبير زاد
2: كيفاش قايس يعني تعطينا الصوره نتاع الشباب في الصغيره كيفاش قاعد يمشي للنادي هذايا
4: انا بالنسبه لي حاجه باهيه لاني كنت توج برش عباد تهبط لي يعني توش بالبطولة هيك تبقى شوف العباد وكذا وحتى أصحابي وكل الناس الدائرية نعرفها كل تسلم لي وصحة يتقيس وكذا تحب اللي هي تجي ترينة تجلبها انت اللي تحب ترينة
2: حتى كي نحكيو على الباج متاعكم مثلا وسائل التواصل الاجتماعي متاعكم الفيسبوك وشي تصورك مزينك يا الباج والكوب والميداي
4: والجروب والناس نشكر فيك وما شاء الله فخرة فخرة لأي إنسان إذا سير أي عبد يتمنى يكون في الحاجة هيك
2: يعطيك الصح سليمان أنك تمارس الرياضة ذي ما يقلقش في القراءة يعني
5: لا بالعكس ما يخلينيش ناخذ برشا وقت بالعكس أنا دخلت من اللي دخلت نترينت أو عندي تقريبا 5 سنين
2: ماكش لقي قلق متاع وقت ولا
5: لا نقرأ وبعد كما قايت نمشي نترينت أصحاب اللي تعرفت عليهم في الكلاس متاعي حبوا يستفسروا مني شنية الرياضة هذه وحبوا قالوا شاركوا فيها حبوا يشاركوا فيها و
2: جبت أصحابي حكينا على اللاعبين وحكيناش على الإطار الفني يعني قديش عندكم المدرب في الفريق
3: ولا المدرب
2: تقوليش وحدي تقوليش وحدي
3: انا المدرب انا مقسم وقت
2: عدد كبير
3: دار الشباب انا مفرط لي وقت بارك الله فيها بالنسبه للتوقيت ما نقول احنا عندنا فئات صغرى عندهم وقت وحده وعندنا فئات ما نقول احنا
2: يعني تي مخصص وقت كامل
3: وقت كامل للوشو كونغ فو
2: للوشو كونغ فو للتدريب
3: للتدريب
2: يوميا تدريبات قيس
4: احنا نشكر المدرب نتاعنا سي حسين قرقوري اللي تعب معنا برشا ضحى معنا برشا برشا برشا ضحى معنا معنويا كل شيء موفر لنا كل شيء ما مستحيل يخلينا ما نترنوش نكلم بالتليفون ديما
2: حريص يعني حريص على التدريب
4: حريص علينا برشا برشا
2: ورئيس النادي زاد
4: ورئيس النادي سي علي الزفزاف نشكره برشا برشا وسي فوزي الطاهري كذلك
2: احكينا شوية على البطولة العربية مؤخرا يعني كيفاش عملت الباركور متاعك انت باش وصلت خذيت الميدالية هذه ميدالية ذهبية
4: انا خرجت من بطولة افريقية بتروزيام بلاس ميدالية برونزية
2: انت عندك البرونز في البطولة الافريقية

0: عباد من المنتخب الوطني باسم الأندية متاعهم. صارت قوية لعبت.
1: احكي لي على أقوى منافسة عملتها أنت.
0: أقوى منافسة.
1: أقوى كومبا قلوا هكا.
0: أقوى كومبا عملتها مع الجزائري في نصف النهائي.
1: دور نصف النهائي جزائر. ربع نهائي.
0: ربع
1: نهائي. تعبك شوية.
0: هي تعبني شوية مع الربع النهائي. بعد لعبت في نصف النهائي ضد اللبناني. فزت الحمد لله بقيادة الكوتش حسين قرقوري. وبعد لعبت ضد منافس آخر من المنتخب الوطني من تونس.
1: تونسي
0: أي متنافس إنه يا
1: دور نهائي.
0: إن جمعية الأفق الرياضي نشرت هي حتى هم كل ال.
1: أي
0: فزت الحمد لله.
1: الحمد لله خذت الميدالية الذهبية.
0: خذت الميدالية الذهبية وبقيادة الكوتش حسين.
1: أي بالنسبة للبرونز أنت آخر منافسة كانت مع شكون؟
2: آخر منافسة بديت أنا بالربع النهائي تعب ضد الجزيري. تعبني الجزيري تعبت معاه الجزيري وفن بعد تالي زدت ألعب ضد مصري للأسف خسرت بي كنت نجم نكمل تحصلت على برونزية تحصلت على برونزية
1: نكتفي بالبرونزية إن شاء الله المرة الجاية تكون في الضيورة الذهبية علاش داي أول تجربة ليك
2: أول تجربة لي
1: على أفريقية ما شاركتش عربي أول مشاركة لك
2: أول مشاركة لي
1: يعني. هاي نخلو معك المدرب حسين القرقوري طبعا بعد شوي إن شاء الله مش يكونوا معنا الفتيات لأنه ما عندكمش كان الأولاد إناث هذا إناث وذكور هاي نعطيك طب تقدم لنا البنات شكون
3: هبة حميدات ونرمين اللين
1: ونرمين إن شاء الله بيكونوا معنا بعد شوية ونودعوا طبعا لأولاد سليمان كلمة الختام هاي
2: والله نحب نوجه تحية للكوتش سير حسين القرقوري تعب معنا وضحى معنا ويتكلم فينا في كل وقت ونوجه تحية لسيفوزي سيفوزي مدير دار الشباب وأعضاء دار الشباب زادة نوجه لهم تحية ونوجه تحية لأصحابي وكهو
1: وقتاش الكومبيتيسيون جاي اش عندكم تو بروشينمون
2: كومبيتيسيون جاي
1: كاس تونس
2: ان شاء الله نحضروا قاعدين تو نحضروا وبالتوفيق ان شاء الله
1: يعطيك الصحه كلمه ختام بعجاله مع قيس
0: نشكر سي حسين قرقوري نشكر الاعضاء دار الشباب نشكر باباي برشا ونشكر عائلتي بصفه عامه
1: إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله ديما تتوجيهات العقابة يعطيك صح شكرا قيس حمد ذهبية على مستوى الأكابر شكرا سليمان الأزرق تحصل على الميدالية البرونزية بعد شوية إن شاء الله يكون معنا رئيس نادي ونستقبله زادة هيبة ونرمين نشوفوا شنو طبعاتهم على هذه المشاركة بعد ما نعمل بوز صغيرة ولنا نعود بعد قليل

0: شنو وصلوا مع جمعية الفنون الدفاعية بسخيرة اللي جاونا اليوم بأكثر من لقب وأكثر من تتويج بعد مشتركتهم في البطولة العربية لوشو كونغ فو سنداوا سليب اللي صارت في الحمامات مؤخرا، والحمد لله تونس كانت ممثلة بشكل جيد من خلال هذه الأندية طبعا اللي أعطتنا هذه الألقاب والتتويجات. طبعا فرحانين برشا بحضور هذه الجمعية وبرئيسها اللي معنا مباشرة سي علي زفساف. سي علي مرحبا بك.
1: وبيك أكثر سي وليد يعطيك الصحة.
0: أهلا وسهلا
1: على الاستضافة وتحية ليك والمستمعين إذا تفقص والنسب بالوليدات وليدات الجمعية.
0: شكرا لك على
1: جمعية الفنون الدفاعية.
0: هو رواسي علي كان مش حاضر معنا لكن لأسباب خاصة طبعا يتغيب اليوم وحاضر معنا بالهاتف. سي علي الأكيد تكون كان فرحان طبعا بتتويج صغيراتك بالألقاب هذه.
1: والله فعلا عندنا متابعين غاديك في الجهة بصراحة كلموني كلهم وفرحانين بالتتويج على خطر هو تشريف للصغيرة وتشريف لولاية صفاقس بصفة ولتونس بصفة عامة. برشة تهاني جت حتى من خارج تونس بصراحة، المتابعين متاع الجمعية الحقيقة برشة حتى البرة ويشجعوا ويدعموا بكل معنى على الأقل دعم معنوي للجمعية. بالنسبة ممكن مازالت السلطة المحلية ما زالوا ما اتصلوش به، ممكن عندهم
0: التزامات شويه تقول انت
1: ممكن عندهم شويه التزامات تلهو بينا لاحقا
0: ان شاء الله ما يفطوش. ان شاء الله ما يفطوش. الاختصاص هذا في جهه صخيره قاعد ثم قبيل كبير من الشباب. الجمعيه نتاعك تقريبا من اكثر الجمعيات اللي تستقطب الشباب في الجهه هذه.
1: فعلا فعلا سي وليد، وهذيك هي الكلمه اللي قلتها انت بكري والله واستحسنتها. هي هو 250 تلميذ تقريبا هم كلهم يقروا، معناها ما يلقوش وقت فراغ الحاجات أخرى، معناها توهك كما يقولوا فيها معناها التفريغ كلها تفرغ في
0: هذا دور الجمعيات. هذا دور الجمعيات
1: يعني دور أخلاقي وتربوي وسلوكي قدام ومدرسي قدام يكون معناها هدفنا هو
0: رياضي ولا نتائج
1: صحيح. يعطيك الصحة. بحيث عندنا 250 بشهادة الجميع عندنا ما نتائجهم باهية، سلوكهم في الشارع معنا في الوقت هذا ما تعرف في وليد الأطفال معنا معرضين
0: برشا إغراءات خارجية
1: في وقت صحيح. يعطيك الصحة. معناها عندهم سمعة طيبة.
0: علاش احنا نحبوك يا سعلي كرئيس تحافظ لنا على هذا الرقم ونحبوه يكبر أكثر العدد ذا بتاع المجازين هذوما يكبر أكثر، يكون ذا دوركم مهم جدا على هذا الصعيد. طبعا
1: يعطيك الصحة. ثم شوية هو صعوبات لمحالة أما إن شاء الله المستقبل الخير من من من من تو.
0: على كل حال
1: بالمناسبة نحب نوجه شكري للإدارة الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، سيد مدير جهوي والأخت أملة المجدوب ومحمد علي وردة. بصراحة قاعدين معناها معناها مرنين معنا وقاعدين يشجعوا في الجمعية معناها ويحاولوا أنهم يقدموا المساعدة في كل وقت. كيف عندي رسالة كان مازال معي
0: بعجالة عشان برشا وقت يسالي تفضل.
1: في عبد الحميد الباش كيف يدعم فيه معنويا وماديا الواقع، والدكتور محمد شيباني اللي في قطر كيف عنده دعم كبير
0: قاعدين يدعموا
1: كيف لذاعة صفاقس والسقسك سي وليد
0: هذا وجبنا
1: يعيشك اللي معناها ما الفرصة هذه ما خليتهاش تمر دون أنك معناها تنادينا.
0: مرحبا في كل وقت. فمرحبا يا سعلي انت وكل اللي يشتغلوا على تمثيل الرأي الوطنية محليا وعالميا. اعطيك ساعة يا سعلي نورتنا اليوم. شكرا لك.
1: الله يبارك.
0: شكرا يبارك. شكرا رئيس الجمعية. خلينا نستقبل الفتيات ايضا كما قلنا على مستوى الكبريات والوسطيات. نبدأ بالوسطيات. نرمين الليمي مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
0: اهلا وسهلا
2: سي وليد.
0: مرحبا. هاي أعطينا فكرة عاد على المشاركة.
2: شاركت في بطولة عربية بفضل الكوتش.
0: شنو الميدالية اللي خذيتها السنة؟
2: ذهبية.
0: ميدالية ذهبية. فينال مع شكون لعبت؟
2: فينال لعبت مع الجزائرية.
0: دور نهائي لعبت مع اللاعب الجزائرية.
2: مع الجزائرية. لعبت نصف بعدك الجزائرية.
0: هاي.
2: أما كل واحدة من جمعية. لعبت مع زوز في النصف النهائي. لعبت مع ديرية من جمعية, وفي النهائيات لعبت مع
0: في الدورة النهائية يعني فزت من خلالها بالميدالية الذهبية. مستوى كيفاش كان يعني, لقيت صعوبة ولا لا؟
2: بالطبيعة لقيت صعوبة, أما بفضل الكوتش مع كل شيء
0: توجيهاته
2: وكل شيء ما كانش صعوبة. كل شيء كنت صحيح كنت خايفة من الأول وكل شيء وستريس وكل شيء, أما بفضل الكوتش شجعنا وعطانا معنا برشا تشجيع
0: دفع معنوي. أول مرة تشارك في بطولة عربية؟
2: أي أول مرة نشارك كان بفضل الكوتش شجعني إني بش نشارك معنا في البطولة العربية وقال لي معنا لازمك تشاركي وعندك معنا تقولي في روحك كل شيء. فضله هو وصلت وشاركت
0: الحمد لله. أول مشاركة ميدالية يعني ما شاء الله,
3: فبرونز. أنا بطلة جهوية متحصلة وبطلة إقليمية
0: على المستوى الجهوي,
3: مستوى جاي معناها جايبة عندها تيتر ويلد.
0: سواء القراية الساعة زادة بيه؟
2: لا بيس, لا بيس الحمد لله.
0: مش مقلقت؟
2: لا لا مش مقلقت.
0: سبور مش مقلقت؟
2: لا لا أبدا.
0: تك صحي نرمين. هيبة خذت ميدالية فضية زادة. هيبة حميدات مرحبا بك هيبة.
4: عايشك مرحبا بك سي وليد. والله نحب نشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا بك. مرحبا.
4: وبحكم أني جتني الفرصة وجيتني هني واستدعيتونا وكليك, نحب نشكر الكوتش متاعي سي حسين قرقوري على ثقته الكبيرة اللي عطاها فينا الكل, وعلى التدريبات اللي قاعد يدرب فيها فينا وكل شيء. وعلى ونشكر سي عليزة بزاف رئيس الجمعية, سي فوزي طاري مدير دار الشباب.
0: مش تواصل في الاختصاص هذا؟
4: بالطبيعة مش تواصل في الاختصاص.
0: عفوا لازم مش كامل ديما.
4: لا باش نكمل. هو غرام من قبل ما عندي شوي نترينا.
0: كيف جيتوا الاختصاص هذا؟
4: والله كنت من الأول دخلت هكاكا جست نفحة
0: تحب تشوف تكتشف
4: هاي هكاكا بعت ليك الحق, تغرمت بفضل سي الحسين الحق. انترينمون طيار على الخير. نترينو في دي سيونس في الجمعة, مينيموم دي سيونس في النهار. نترينو ليل ونهار, نواظبوا على الانترينمون فرد وقت, نواظبوا على القراية
0: صح.
4: نواظبوا منا ومنا.
0: شكون فكت لك الذهب هيب؟
4: والله هي طفلة من تونس.
0: تونسي.
4: لعبت في النصف النهائي مع طفلة جزائرية ربحتها, في الفينال طحت مع طفلة تونسية من هي لعبت منتخب وطني, كانت كومبا طيارة على الأخر عالية في مستوى عالي على الأخر, كانت قوية الكومبا. خدمت معها حتى كي ربحتني. الحمد لله يا رب خدمت معها على الأخر حتى فارق البوانيت مش بعيد على الأخر. أم بوان دو بوان
0: فضية مش خايب. ميدالية فضية بوديوم
4: الحمد لله.
0: ميدالية أهم حاجة. يعطيك صحة هيبة, برافو إن شاء الله بالتوفيق. أيضا تحية لنرمين, يعطيك صحة نرمين, إن شاء الله بالتوفيق ليك في قدم مشاركات متاعكم, إن شاء الله المرة الجاية جيونا أيضا بألقاب وكؤوس أخرى وتتويجات وميداليات. يعطيك صحة حسين, نورتنا اليوم بالحضور.
3: عجب.
0: شكرا ليك. هذه طبعا الجمعية جمعية الفنون الدفاعية بسخيرة, عملنا لها استضافة صغيرة في انتظار إن شاء الله المسابقة القادمة. قلت لك كأس تونس.
3: كأس تونس إن شاء الله
0: كأس تونس
3: في ديسمبر.
0: إن شاء الله ترجعوا بحذانا وإن شاء الله نقيموا زاد النتائج متاعكم ديما في الليكو سبور من خلال المشاركة متاعكم على الصعيد الجهوي المرة هذه بعد الصعيد الإفريقي. هي برأي شركة إفريقية زادة
4: في شركة بطولة إفريقية, جبت دزين بلاس زادة
0: دزين بلاس فضي برافو. شكرا هبة حميدات, شكرا نرمين, شكرا للمدرب حسين القرقوري, قيس حمد شكرا لك, سليمان لازرك شكرا لك, رئيس جمعية علي زرزيف نورتونا اليوم بالحضور. نرجع لكم بعد قليل باش نواصل معكم ديما المشوار في ليكو سبور, فضاء خاص ان شاء الله بعد شوي باش يكون خاص بخطوات خضراء باش نحكيوا عليها يوم الاحد القادم.

0: إيكو سبورت.
1: 52 دقيقة بعد الأربعة، ما تبقى من الحصة مش خصوه طبعا لتقديم تظاهرة رياضية سياحية تثقيفية في الحقيقة مش تكون نهاية الأسبوع في صفاقس، خطوات خضراء مش نقوى في أكثر من ولاية كما قلنا ومنها صفاقس. مش ناخذ معنا المندوب الجهوي للشباب والرياضة سي عمار الناصر. سي عمار مرحبا بك.
2: سي عمار ومن خلالك إلى كل مستمعي إذا أتفرق.
1: شكرا. سي عمار لو كنت حطنا في الإطار طبعا شنو ينتظرنا اليوم هذا، شنو ننتظروا منه؟
2: ولا هو الحقيقة هي أيامنا كلها أنشطة، والحقيقة في ولاية صفاقس ننطلق من نشاط ما ننتهي في نشاط إلا ما نبدأ نشاط آخر. مازلنا كي انتهينا من الأنشطة الصيفية استقبلنا بداية الموسم الرياضي في مختلف الأنشطة الرياضية التنافسية اللي تنظمها الجامعات الرياضية الوطنية، وطبعا احنا نستغل كل المناسبات للتحسيس بتعاطي الأنشطة الرياضية، وكذلك للتحسيس بكل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وكذلك بالوضعية الصحية، وخاصة أنه احنا تو في نهاية الأسبوع ننتظر تظاهرة مهمة جدا اللي تتعلق زيادة ديما بميدان التحسيس، وهنا تبرع بالأعضاء وما أدراك ما تبرع بالأعضاء. طبعا هذا برنامج متواصل في عديد النسخ، هي شراكة متواصلة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة وعلى مستوى جهوي، والحقيقة نوسعوا العمل الشبكي والتشاركي مع مختلف الأطراف وخاصة المجتمع المدني لتحسيس التونسيات الحقيقة من جميع الأعمار والتونسيين والتونسيات بمختلف الشرائح الاجتماعية.
1: يعني سعمار إضافة إلى بعد رياضي عنده بعد صحي اجتماعي توعوي.
2: طبعاً
1: نحب نعرفوا العباد بأهمية التبرع بالأعضاء.
2: طبعا هو توعية التونسيين والتونسيات من مختلف الشرائح الاجتماعية بأهمية التبرع بالأعضاء، خاصة أنه المتبرع بالأعضاء هو الحقيقة متبرع بحياة جديدة لأخيه المواطن التونسي وغير التونسي بطبيعة. احنا كشباب الرياضة الحقيقة المشاركة متاعنا هي تتعلق بمختلف الأنشطة الموجهة للشباب بمختلف الأعمار متاعهم، خاصة أنه الوضعية هذه معناها مهمة جدا أنه نجمع الشباب والشابات على الأنشطة الرياضية تحت ياسطة التبرع بالأعضاء. عن عديد الأنشطة تتعلق بالجري
1: على ما يبدو انقطع الخط مع سي عمار. مش معنا سي عمار، قطع الخط مع سي عمار الناصري للأسف، حتى الوقت ما عادش يسمح انه نعاودوا نتصلوا به لانه تقريبا وصلنا الى نهايه الحصه بتاعنا. المعذر طبعا سي عمار الناصري. نذكر اذا التاريخ مش يكون يوم الاحد 18 اكتوبر، الشعار هو معا من اجل نشر ثقافه التبرع بالأعضاء. تجوا تلقاوا نشاط متميز في شاطئ الكازينو، تلتحقوا بالصباح طبعا بالفضاء هذايا وتواكبوا الأنشطة. ثم بارش السباقات مش تكون، ثم سباق 1 كيلومتر، سباق 5 كيلومتر، سباق 10 كيلومتر مش يكون مخصص للرياضيين والجمعيات طبعا والنوادي الرياضية اللي عندها تخصص طبعا الجري، إضافة كما قلنا لسباقات خاصة بالهوايات نجموا يشاركوا. هذا الكل في إطار التبرع بالأعضاء. ثم حملة تحسيسية، تنظيم حملة توعوية هي في الأخير. هذا الكل نجم تلقاه كما قلنا صبيحة هذا الأحد. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من إيكو سبورت. تحية كامل الفريق اللي كان حاضر معنا اليوم، تحية أمير عايشة وليد، يقول لكم نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية، وكونوا على موعد كما قلنا مرة أخرى مع الخطوات الخضراء يوم الأحد صباحا في شاطئ الكازينو.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: متجددة من قسم الأخبار. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تأهيل ملعب طيب المهيري بصفاقس ضمن الصنف الثالث، مما يتيح له احتضان المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي ونظيره الليبي ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا خلال الشهر المقبل. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن عن غلق باب التسجيل في سباق 3 كيلومترات لتظاهرة الخطوات الخضراء بصفاقس المزمع تنظيمه يوم الأحد القادم بشاطئ الكازينو، وذلك بعد نفاذ كمية أرقام المشاركين والقمصان المجانية، فيما تبقى المشاركة في بقية الأنشطة متاحة للجميع. قرقنة تسجل غدا اضطرابا في التزود بمياه الشرب بداية من الساعة 8 ليلا، على أن يستأنف التزود تدريجيا بداية من منتصف الليل. غدا ينقطع التيار الكهربائي في صفاقس من 8 صباحا إلى 3 بعد الزوال بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من كيلومتر 1 إلى كيلومتر 3، ومن 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكور وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية بطريق بوزيان. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكري يشدد على ضرورة تكثيف الجهود وإحكام التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح المعنية لضمان الجاهزية الكاملة لمركز النداء الخاص بالهيئة قبل انطلاق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك خلال اجتماعه اليوم بممثلي المصالح المعنية لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشروع إحداث مركز نداء خاص بالهيئة. في أخبار العالم، إصابة 3 مستوطنين بجروح خطيرة في انفجار وقع عشية اليوم في مصنع بمدينة كاريات غات جنوبي الأراضي المحتلة وسط مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر الانفجار الذي لم يكشف بعد بشكل نهائي عن أسبابه وتداعياته. القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها نفذت نحو 2309 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية فجر اليمن، فيما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التزايد الكبير للجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، إضافة إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800,000 شخص معظمهم في محافظة تعز وسط تهديدات بتفشي الأمراض المعدية. شكرا على المتابعة إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك انك تتجاوز الاحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعه مسمومه. انا نقول لك انت غلط على طول، راك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.

0: بسنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
1: إذاعة شفاقس أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس،
2: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت

مساء الخير تونس، أهلا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم لتوا حتى الثمانية ونص في مساء الخير تونس. أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة وألف خير. شنو عاملين يا جماعة؟ فما مبوتياج ولا كيفاش عاملين في السيركيلاسيون؟ سيسر واحكم، ربي وصلكم سلمين إن شاء الله الناس الكل. مرحبا مرحبا بكم لتوا حتى الثمانية ونص. تحية أمير على الكونسولات، أمير الكونسولات معكم سماح رنان من وراء الميكرو. مرحبا بكل المستمعين. شنو عنا اليوم في مساء الخير تونس؟ كما تعودتوا برشا متابعات الحقيقة، برشا استضافات.

للصغيرات اللي كملوا نهارهم الدراسي، برشا منهم روحين في ثنية، ربي نجحكم، ربي يشدكم بالصحة لاباس، فما كان الخير إن شاء الله. يلا أقرأوا شي ميدومة، ربي معاكم الناس الكل، وأهلا وسهلا بكم في مساء الخير تونس.

0: وسهلا بكم من جديد في مساء الخير تونس. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. مش نمشيو مباشرة معانا أولى الاستضافات متاعنا, ونحب تحية كبيرة برشا لجمعية قرقني ناجح وصديقنا نافع. يعطيك صحة يا نافع, شكرا ليك على كل ما قاعد تقدمه لصالح الجزيرة المزينة برشا قرقنا ولصالح تونس كاملة. خليني نستضيف ونستقبل معانا أولى الاستضافات ضياء أهماني. تو نتعرفوا مع بعضنا على ضياء, شكون هو ضياء؟ مساء الخير, اهلا وسهلا بك ضياء.
1: السلام سيده حمد,
0: مرحبا بك, اهلا وسهلا, لباسه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله, يعيشك ربي بفضلك. اي ضياء, اي شكون ضياء اللي يسمع فينا توا؟
1: انا بن نهارين بطل ابلكيشن اسمها كيفي صوت الفرقنية.
0: سامحني ضياء ما سمعتكش, عاود تقول لي.
1: انا قبل نهارين هبطت ابلكيشن اسمها كيفي,
0: اي
1: خاصه بوزيرة قرقنة,
0: اي
1: فيها معلومات.
0: قبل كل شيء خليني نتعرف عليك يا ضياء, شنو تعمل انت في الدنيا ضياء؟
1: انا تلميذ بكالوريا.
0: تلميذ بكالوريا, ان شاء الله بنجاح وتوفيق ليك ان شاء الله. عايش. يا ربي ربي نصحك.
1: يعيشك. شكرا على الدعوه.
0: يعيشك. اي ضياء قل لي, اي
1: فكره التطبيق انه تنجم تعرف منه اذا هل خي ولا ميت؟
0: انت عامل تطبيق, عامل ابليكاسيون, اي شنو فيها, شنو الخدمات اللي تقدمها التطبيقه هذيا؟
1: من بين الخدمات تنجم تعرف من اذا الحر خي ولا ميت.
0: باي
1: حكم انه الجزيره
0: اي
1: الحر ديما فيها نجاح, معناتها ديما المنسوب مش نجاح, مع الارتفاع قليل يبدا.
0: باي
1: فالفتره نتاع الاباحه تكون على تكون مستحبة في وقت معين.
0: نعم.
1: شخصية معتها. وثم معتها برشا يجيو من بعيد يقول الحر ما يعاونش يقول علاش.
0: به انت عامل تطبيقة, عامل ابليكاسيون فيها مجموعة من الخدمات لفائدة زوار جزيرة قرقنة. هذا هو الهدف الكبير من الابليكاسيون اللي انت عاملها, معني هكا ولا ذي؟
1: فكرة بيه؟ عموما دي.
0: نعم.
1: الفكرة عموما معتها.
0: عموما به ايوه
1: اي
0: فيها البحر حي ولا ميت, شنو اخر؟
1: فيها خدمات اخرى, فيها صفحه تاع معلومات
0: عامه
1: تنجم تفهم بها علاش مع البحر حي وميت,
0: اي
1: شنو الفرق معناتها, شنو علاقته بالحركه تاع القمر,
0: اي
1: وعلاقته بالتقويم الهجري, وشنو من استثناء جدا حكم انه التقويم الهجري متغير.
0: باي
1: نتأكد منه اذا 30 ولا 29 بالرؤية.
0: باي واضح. اي شنو اخر الخدمات اللي تقدمها الابليكاسيون هذه ذي؟
1: في صفحة تقويم كما اي ابليكاسيون تقويم موجودة في التليفون, معها التقويم الهجري, مع التقويم الهجري من بعضهم.
0: اي بخلاف هذية معناها شنو الخدمات, فماشي حاجات اخرى عملتهم في الابليكاسيون, معناها خدمات اخرى لفائدة زوار الجزيرة ربما, ولا اكتفيت فقط على البحر حي ولا ميت ذياء؟
1: ان شاء الله ما زلت في نسخة الاولى معناها.
0: اي خممتي انت باش تضيف لها حاجات معناها؟
1: اي اكيد موجود والله.
0: اي كيما شنو كيما شنو
1: كيما ما زلنا فيها الثروه السمكيه,
0: كيما
1: انواع الاسماك الموجوده في الجزيره,
0: انواع الاسماك. باي ايوه
1: كيما تكون فيها تفصيل اكثر, تكون تطبيق طقس معمق.
0: اي
1: فيها طقس.
0: باي
1: فيها طقس ليجل ولا مسحب ولا حراره البحر. يا خاطر من فكرتها من الأول حبيتها تكون تخدم بلاش انترنت, لا بلاش حتى تكون في وصل بحر عادي تنجم تستعملها.
0: واضح واضح واضح يا ضياء. دونك هذه هي الابليكاسيون, معناها دونك اللي حب يجي لقرقنا يدخل على الابليكاسيون هذه, يشوف البحر حي ولا ميت, يتعرف على معناها كما قلت انت علاش المد والجزر فما وبرشا حاجات تخص البحر, انواع السمك ربما المشهوره به الجزيره, الطقس معناها في الايامات هذيك ربما حتى تنجم معناها نقولوا احنا فما اللود ينجم يخرج ولا هكا ولا يزي ضياء, تنجم تطور الابليكاسيون نتاعك تخمم في حاجة كيما هكا؟
1: لا نحاول نوصل أن تكون شبه دليل سياحي معها.
0: شبه دليل سياحي. فوالا
1: موجودة خدمات بالنسبة اوقات اللود موجوده
0: موجود نعم نقصد في بيكسي فماشي استثناءات ربما ولا حاجه تنجم تعمل بها الابلكاسيون نتاعك. يعطيك الصحه يا ذيا، شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق ليك وبالنجاح. شكرا، الى اللقاء.
2: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: مساء الخير تونس وتقبل الله صلاة الجميع. خليني ذكركم فقط أنه اليوم الأربعاء انطلاق الفحص الطبي للحجيجة بصفاقس المدينة بمركز صحة بنقطة شيمدو. ما شاء الله حاج مبرور وذنب مغفور. الفحوصات الطبية هذية للمترشحين بالنسبة للحجيجة 1448 هجري 2027. إن شاء الله ربي يبلغ إن شاء الله مقصودهم يا ربي. دونك هذية الفحوصات انطلقت نهار الخميس 24 سبتمبر 2026 بطبيعة. الفحوصات الطبية المترشحين هذه لأداء فريضة الحج وتتواصل حتى 31 أكتوبر ويتبدأ الفحوصات من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين. فما مراكز فحص خاصة بكل إقليم. بالنسبة لصفاقس لبوزيد قفصة توزر مركز الصحة الأساسية بطريق جابس بصفاقس. فقط إذا نذكروا أنه آخر أجل الفحوصات الطبية مش يكون نهار 31 أكتوبر 2026. وكل مترشح يتخلف عن إجراء الفحص هذا بطبيعة يعتبر متخلي ويتم تعويض بمترشح آخر من قائمة الانتظار. امشيوا عملوا الفحص متاعكم وإن شاء الله حج مبرور وإن شاء الله ذنب مغفور وربي بلغ مقصود إن شاء الله. الناس الكل بقوا معنا أنتم ما تغيروش الموجة. مازلنا معاكم في مساء الخير تونس بعد أخبار الستة إن شاء الله وأخبار الرياضة. برشا فقرات أخرى في انتظاركم اليوم. مش نحكيو كما قلت بعد شوية مع ستة ونص مع الطلبة باش نحكيو على الأمن السيبرني وإحنا نعيشوا على إيقاع معناها توسكي غزو تكنولوجي الحقيقة. قاعدين نراو في صغيراتنا وفي أطفالنا وفي أولادنا بصفة عامة كيفاش ولاو بالحق معناها اللي البورتابل جزء من حياتهم لا يتجزأ وهذاك علاش مهم جدا وأنه نراقبوا الاستعمالات هذية. باش نحكيو مع جمعية أفريقيا اللي هي جمعية متميزة جدا واللي تعمل في برشا أنشطة مزينة برشا بعد شوية تو نتبعوا معاها. كيف في غرامك يحكي عليك تكون حاضرة معنا. نحب نقول أنا التحية لكل الطلبة اللي يسمعوا فينا اليوم العشية لكل الطلبة اللي هم ربما مشيوا لغرام غير غرامهم وإلا مشيوا يعملوا في غرام غير الدراسة متاعهم اللي هم قراوها وتخصصوا فيها. دونك باش نحكيوا عليها بعد شوية. شنو آخر برشا متابعات معنا على موجات إذاعة صفاقس. كيف الهلال الأحمر اللي يحتفل بسبعين سنة على تأسيس المنظمة هذية. أكثر تفاصيل باش نحكي وعلى شهر الإنسانية اللي هو يبدأ وبدأ من نهار 7 أكتوبر يتواصل حتى 6 نوفمبر. بقوا معانا ما تغيروش الموجة. برشا تفاصيل أخرى تجيكم حتى 8:30 متاع العشية. تحية كامل فريق اللي أمن المساحة هذية. أمير الجموسي سماح رنان أسامة أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. تحذيرات من تفشي مرض سل الزيتون في تونس، ودوائر المختصة في صفاقس تبرمج لاجتماعات مع الفلاحين لاتخاذ الإجراءات الوقائية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوافق على تأهيل ملعب الطيب المهري بصفاقس لاحتضان المباريات الدولية. رئيس غرفة القصابين يدعو إلى تدعيم السوق باللحوم المبردة لوقف ارتفاع الأسعار. وفي العالم 3 شهداء في غزة خلال 24 ساعة، والحوثيون يتوعدون بمزيد من الهجمات على المملكة السعودية بعد استهداف منشآت نفطية بها. أثار الأعلان عن رصد إصابات في أصول الزيتون بمرض سل الزيتون في بلادنا مخاوف الفلاحين على الأشجار وصبة الزيتون لهذا الموسم، خاصة في ظل التحذيرات من تداعياته الخطيرة إذا لم يقع التدخل بسرعة في المساحات المصابة لمنع تفاقم وانتشار المرض. وبعد ظهوره في ولاية المهدية عبر عدد من فلاحي معتمدية جبنيانا من ولاية صفاقس عن تخوفهم، خاصة في ظل تواصل انتشار المرض في عدد من الجهات. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس ونائب رئيس الاتحاد المحلي بجبريانا الهادي الجبراني قال في تصريح للأخبار إن الوضع تحت السيطرة في أعقاب معاينة عدد من غابات الزيتين في معتمديات الجهة، وأوضح أنه تمت برمجة اجتماعات مع الفلاحين لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
2: بالنسبة لآفة الزيتون هذه ما الناس كلها تحكي فيها، رانا عملنا اللي لازم وزرنا الأماكن نتاع اللي نشكوا أنه فيها مضرة. بالنسبة لمنطقة جبنيانة ما فيهاش والحمد لله ضرر كبير ياسر، بل بعض الأجوار كان ملول وشكل موجود فيها معنا الشيء هذا، لكن احنا الحمد لله. وفما اليوم ان شاء الله بحول الله اجتماع في العامر باش يحضروا معنا الساده المهندسين المختصين في هذا الميدان، ونزيدوا نتعمقوا شويه في كيفاش مش تصير وشنو هو العلاج، تخوف ما تخوفش، خايفين لكن ترد على الاصابه وان كان هي اصابه محدوده جدا، ويزيد يجاه الشيء هذا يا ربي ان شاء الله يكون مع الفلاحه وكهو.
1: في شأن فلاحي آخر، أقر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر بوجود نقص كبير في اللحوم الحمراء ببلادنا، ووصف وضعية القطاع بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جراء النقص الكبير في العرض، وشدد في تصريح له على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة، معتبرا أن ذلك يعد السبيل الوحيد لكبح جماح ارتفاع الأسعار وفق تعبيره. ودعا جميع الهياكل والسلطات المتدخلة إلى العمل على تنفيذ هذا الإجراء، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وما يشهده من ارتفاع في حجم الإقبال على اللحوم.
3: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء حرج جدا، ثم نقص كبير في العرض، ثم نقص كبير في السلع المعدة من المجازر. النقص هذا كان موجود من العام اللي فات، وزاد الصيف الصعيب اللي جانا، توقف لمدة نتاع شهرين أو أكثر لاستيراد العجول المعدة للتسمين. حاليا اللحم نتاع العجول التونسية شهد ارتفاع كبير سيرتو في شهر سبتمبر. الوضع هذا احنا كنا نجم نتفادوه، مازلنا 4 شهور على شهر رمضان يشهد ارتفاع في الاستهلاك، على خاطر العجول تجي من أوروبا يلزمها حجر صحي لمدة شهر، يعني يجيبوا حتى 3000 ولا 4000 عجل معدة للذبح. احنا في الوقت ذاك نجمنا نعدوا المعادلة نتاع العرض والطلب. احنا توا لحم العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار. السعر هذا اذا كان بيش يمشي للتتاب بيش يمشي للتجزئة في البوشيري بيش يولي في حدود من 45 حتى 50 دينار لحم الهبرة اللي هو الحم غالي. هذاك علاش ما عندناش حتى حل آخر نجم نطبخوا به جماح الأسعار إلا أن ندعم السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار.
1: وفي موضوع آخر، أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، والذي ينطلق العمل به رسميا يوم الجمعة القادم كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية. وأكدت الملحقة بديوان الوزراء وجدان بن عياد أن هذا المكسب الجديد سيساهم في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ.
0: الخط الأخضر رائدات 1810 اللي هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. الإطار اللي اشتغلنا عليه الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، هذا تكريس لمحاور الاستراتيجية اللي من بينها النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 1810 رائدات الهدف منه توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافق والمساندة، حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يطلقوا المعلومات الصحيحة. اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. اليوم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي، نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة، الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء.
1: وصلت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. وأوضح مقرر اللجنة نائب رؤوف الفقيري أن المقترح يهدف إلى تنظيم ضوابط أحداث وتيسير وتسيير مؤسسات الطفولة لضمان بيئة آمنة للأطفال وضبط المعايير المهنية للقطاع.
4: باعتبار فراغ التشريعي للمؤسسات هذه حيث تخضع الأداة وتنظيم مؤسسات محاضن رياض الأطفال حاليا لنظام كراس الشروط والذي أفرز على التشكيليات. مجموعة من الزملاء اقترحوا مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن رياض الأطفال، فجلسات بحضور مختلف الأطراف المتداخلة في جلسات سابقة. اليوم نستكملوا النظر في بقية الفصول وإمكانية خلال بعض التنقيحات وإثراء واستكمال مشروع ثم إحالته على مكتب المجلس. الجهة اللي حاضرة اليوم هما جهة المبادرة واللجنة.
1: بالعودة إلى صفاقس، وتبعا لبرمجة أشغال صيانة لمعدات كهربائية بمحطة التحلية في قرقنة تتطلب قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات، سيتم تسجيل اضطراب في التزود بمياه الشرب على الجزيرة غدا الخميس بداية من 8 ليلا، على أن يستأنف التزود تدريجيا إثر انتهاء الأشغال بداية من منتصف الليلة القادمة. كما ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من الكيلومتر الأول إلى الكيلومتر الثالث، وينقطع كذلك من 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكور بطريق بوزيان وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية بطريق بوزيان. في الرياضة، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وافق على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن الصنف الثالث، ما يتيح له احتضان المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا. ويأتي هذا التأهيل في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بجاهزية الملعب بالتوازي مع مواصلة العمل على استكمال المتطلبات اللازمة من أجل تأهيله بصفة نهائية. وأكثر التفاصيل بعد قليل ضمن أخبار الرياضة لهذا المساء مع زميل وليد الشاهد. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد متأثر بجراح منذ أيام. ونقل قبل قليل عن استشهاد فلسطينيين 2 مساء اليوم في قصف استهدف مدينة خان يونس. توعدت جماعة الحوثي اليمنية اليوم بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية في المملكة السعودية بعد يوم من هجوم قالت مصادر إنه ألحق أضرارا جسيمة بمقر شركة النفط العملاقة أرامكو في المملكة السعودية. إلى ذلك كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تزايد غير مسبوق للجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة سعوديا، في حين تسبب التصعيد في انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف شخص معظمهم في مدينة تعز. أكد المتحدث باسم حرس الثورة في إيران أن بلاده مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الرد الإيراني سيكون له عواقب أكثر إيلاما على واشنطن. استهدفت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا أكبر مركز بيانات في روسيا اليوم في إطار سلسلة من الهجمات تستهدف طموحات موسكو لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على قدم المساواة مع تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة والصين. في تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، تحذيرات من تفشي مرض سل الزيتون في تونس والدوائر المختصة في صفاقس تبرمج لاجتماعات مع الفلاحين لاتخاذ الإجراءات الوقائية. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوافق على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان المباريات الدولية. رئيس غرفة القصابين يدعو إلى تدعيم السوق باللحوم المبرمة لوقف ارتفاع الأسعار. 3 شهداء في غزة خلال 24 ساعة الماضية، والحوثيون يتوعدون بمزيد من الهجمات على المملكة السعودية بعد استهداف منشآت نفطية بها.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: تقبلوا أجمل تحيات أمل الجندوبي ومورد القطاطة، إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة ديمة.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: عشرتنا ما تفش
11: وحكاياتنا ما تتنسيش
10: على خاطركم.

0: سبور نيوز 12 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. والبداية مش كون بخبر سار في الحقيقة على مستوى الجهة وعلى مستوى البنية التحتية. وعندنا توا مدة نحكيه على تأهيل ملعب طيب المهيرية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وأخيرا رسميا يعطي موافقته على تأهيل ملعب طيب المهيري ضمن الصنف الثالث، بما يتيح له أنه يحتضن المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا والمقررة خلال الشهر المقبل. إذن ملعب طيب المهيري رسميا أصبح مؤهل لاحتضان مباراية المنتخب الوطني التونسي وأيضا مباراية نادي صفاقسي، أيضا ترجي جرجيس اللي مزمع إقامتها في ملعب طيب المهيري في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. نقول برافو طبعا وتحية لوزارة الشباب والرياضة السيد ولي صفاقس، أيضا متابعة دقيقة في الحقيقة في الأسابيع الأخيرة لهذا الملف. أيضا بلدية صفاقس كل شيء حضر في ظرف وجيز ووجيز جدا، هذا مش أكدون السيد فرحات برايك الكاتب العام لبلدية صفاقس.
1: الحمد لله اليوم كان الخبر السعيد أنه تم تأهيل ملعب الطيب المهيري. التأهيل هو الحقيقة معناتها هذا باش يكون حافز اللي احنا باش نزيدوا نخدموا أكثر، خاطر ثم بعض الإخلالات اللي ما زالت معناتها وملاحظات هي من عند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مش يتم رفعها في خلال الفترة القليلة هذه القادمة. عطونا مهلة هما باش نتم رفعها معنا نهائيا. المؤكد أنه مقابلة الفريق الوطني التونسي ضد ليبيا باش تكون في ملعب طيب المهيري إن شاء الله يوم 13 نوفمبر قبل التاريخ هذا يتم رفع جميع الإخلالات ويكون معناتها الملعب إن شاء الله زاد مؤهل للنوادي التونسية اللي هي مشاركة في المسابقات الإفريقية إن شاء الله. المهلة تقريبا شهر ونص معناتها حتى الآخر شهر نوفمبر، لكن إحنا إن شاء الله بمجهوداتنا معناتها وبش نوصل في نفس النطاق اللي كنا نختمه به معناتها نطاق كبير إن شاء الله بقدرة ربي قبل 24 أكتوبر يكون الملعب معناتها جاهز 100% ورفعنا جميع الإخلالات.
0: هذا تصريح السيد فرحات برايك لإذاعة صفاقس، واللي أكدنا في الكواليس منذ قليل أنه متفائل بشكل كبير برشا وأنه كل النقائص اللي كانت موجودة سيتم تلافيها ليصبح مؤهل 100% طبعا من الصنف الثالث، يولي إن شاء الله في الصنف الأول الملعب الطيب المهيري. ذكروا المباراة القادمة للمنتخب الوطني ضمن تصفية كأس إفريقيا مش تجمعوا بالمنتخب الليبي سيحتضنها ملعب الطيب المهيري يوم 13 نوفمبر الإياب، نذكروا في ليبيا يوم 17 نوفمبر. راح نحكيوا على المباراة هذه. الاتحاد الإفريقي عين المغربي حمزة الفارق لإدارة مباراة الذهاب اللي مش تقام كما قلنا في ملعب الطيب المهيري. أحكيوا على نادي صفاقسي ورحلة الفريق إلى مدينة أبيدجان الإيفوارية، تأجيل موعد انطلاقها للمرة الثانية. رحلة الخطوط التونسية كان من المفترض أن تقلع اليوم على الساعة 5:15 مساء، ثم يتم إعلام الفريق بتأخيرها إلى الساعة 7:00 مساء ثم إلى الساعة 10:00 ليلا. إذن الرحلة وليت 10:00 متاع الليل. التأخير أدخل بلبلة في الحقيقة على برنامج تحضيرات نادي صفاقسي والإطار الفني اللي اضطر لبرمجة حصة تدريبية مسائية دارت اليوم في ملعب الهادي نايفر بباردو وفات منذ قليل. نقول برافو طبعا لهيئة الملعب التونسي اللي عاونت أيضا نادي صفاقسي لتأمين هذه الحصة التدريبية. إن شاء الله لا يتأخر الموعد أكثر. ومرة أخرى قبل نذكره قبل مواجهة مهمة السبت المقبل أمام أكاديمية أمادو ديالو في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي. على غرار نادي صفاقسي، نادي الإفريقي تحول اليوم الصباح إلى مدينة لومبوباتشي كونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة تي بي مازامبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. رحلة طويلة في الحقيقة في اتجاه اسطنبول قبل مواصلة الرحلة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسيقضي الفريق ليلته غديكة ثم يستأنف غدوة رحلته نحو الكونغو الديمقراطية. المباراة يوم السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت تونس. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أصدرت جملة من القرارات التأديبية اليوم. نذكر معاقبة جمعية اتحاد بنغردين ونادي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات. أيضا معاقبة النجم المتلوي، معاقبة تقدم سقيط الدائر أيضا بخطية مالية قدرها 5000 دينار نفس الخطية وسقيط الدائر من أجل رمي القوارير في مباراته مع النادي الصفاقسي. معاقبة ترجي جرجيس بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ دون رميها، ومعاقبة النجم الساحلي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 10000 دينار من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير على أرضية الميدان. رسميا كريم العواضي هو المدرب الجديد للنجم الرياضي الخلادي حسب ما أعلن موقع النادي منذ قليل. الآن دور الجولة السادسة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. نذكر بالبرنامج مباراة الكل انطلقت في 6 متاع العشية قاعة بن عمار في حلق الواد نجم حلق الواد مع نادي الصفاقسي، في قاعة المنازة مع النجم الراتسي، اتحاد الأنصار مع الملعب النابلي، اتحاد مونستيري ديلي الرياضي بجرومباليا، وشبيبة القيروان مع النجم الرياضي الساحلية. ونختم أخبارنا بكرة قدم خارج تونس. مواجهات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد مع روما الإيطالي، مباراة كبيرة تنطلق في 8 تاع الليل في الأولمبيكو، مواجهة خاصة لمورينيو أمام فريقه السابق فريق روما. طبعا بقية المواعيد: مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان، بودوغليمت النرويجي مفاجأة النسخة الفارطة يستقبل دورتموند الألماني، شختار مع أيكا ثينا، بيتيس مع إف سي بورتو، أستون فيلا مع فينرباخشي، مباراة الكل ينطلق في 8 تاع الليل. والآن دور مباراة لاسك النمساوي مع ليفربول الإنجليزية. حكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. جمال تحيات وليد الشاهد، نقل معكم إن شاء الله في قادم وعيدنا الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
4: لا للمخدرات.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: أهلا أهلا أهلا وسهلا بكم. 6:34 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. عايش حالكم توا؟ شنو عاملين؟ تحية ليكم في دياركم وين ما أنتم موجودين. اللي توا في الثنية في الطريق سيسر ويحكم ربي وصلكم سلمين. مرحبا بكل مستمعين الكرام تسمعوا في مساء الخير تونس ويتواصل معكم اللقاء حتى 8:30. تحيات أمير الجموسي سماح رنان. تحياتنا لكم كل مستمعين الكرام. نواصلوا في الاستضافات متاعنا والفقرة متاعنا اللي هي مع طلبة. اليوم مش نمشيو مع ريان عكريش. ريان ومع كلية العلوم بتونس ومش نحكيو مع الشباب على برشا حاجات بطبيعة تهمكم أكيد. ريان مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بك، مرحبا بجميع المتابعين إلى الصفاقس.
1: يعيشك، شكرا ليك ريان. تحية ليك وتحية لكل الطلبة في تونس العاصمة. أي ريان، أي أحكي لي على الإيفينمون اللي عندكم ريان، تفضل كلمة ليك. أي
2: سيتي اف 103. سيتي اف 103 هو لا ترويزيام اديسيون من
1: سيتي اف 103. هكا
2: باي سيتي اف 103 اللي هو لا ترويزيام اديسيون من سيتي اف اللي نحن نضمن في سيكورينيت سيتي.
1: اي ريان، ريان قبل كل شيء ابقى لي في بقعه ما فيهاش برشا حس اول حاجه، وحاول باش تفهمنا كل الكلمات التكنيك اللي مو ربما اللي انت تستعمل فيهم. ريان تفضل. اي
2: CTF هي الابريفياسيون تاع كابتشر ذا فلاج، اللي هي كومبيتيسيون معروفه برشا في السيبر سيكوريتي. اللي هي تكون فيها دي كاتيجوري معينين. مثلا كما نقولوا نحن الويب اكسبلويتيشن، كما تعرف انت يعني مثلا للسيت ويب معرضين يعني للخطر والفيلنرابيليتي، ونجم اي عبد اكسبلويتيهم في اي لحظه هيك ولا.
1: ايوه
2: دونك نحن في الكومبيتيسيون دوما نعطيهم دي تشالنج دي تاسك. يكونوا مثلا دي بلاتفورم ولا دي تشالنج اللي فيهم لي فيلنرابيليتي هذوما، وهما لي بارتيسيبون يحاولوا انهم يلقاو الثغره ويستغلوها. بعد ما يستغلوها يلقاو جمله اللي تستعمل فلاك، وهذيك اللي كيلقاوها يتسميو طلعوا الفلاك. والكيب اللي تلقى اكثر فلاكات تربح اكثر بوينت هي اللي تربح الكومبيتيسيون.
1: باهي نعم ريان. أيوة
2: في الكومبيتيسيون هذايا فهم برشا كاتيجوري. أنا حكيت لك جوست على الويب. قبل الكومبيتيسيون هذايا زادا باش يكونوا فهم دي وركشوب اللي من خلالهم ليزيتيديون كلهم باش يتعلموا الحاجات الجدد هذوما من الصفر.
1: باهي
2: ويبداو معنا يعني الكومبيتيسيون هذايا نتاعنا الخاصة للعباد اللي مازالت جديدة في الموند نتاع السيبر سيكيورتي.
1: باهي هي خاصة بشكون يا ريان؟ معناها موجهة لكل الطلبة في مختلف المستويات، فماشي ربما طلبة أخرين ينجموا يشاركوا معاكم معناها أونليني، ولا فماشي حاجات كما هكا ريان؟ قولي.
2: هي لا بارتيسيباسيون هي باش تكون اون سايت ماشي باش تكون اونلاين، موجهة لجميع الطلبة اللي عندها فضول باش تكتشف سيبر سيكوريتي. حتى يعني العباد اللي ما عندها حتى فكره كيما قلت لك انا باش يصيروا هذه ورك شوب اللي باش يتعلموا من خلاله كل شيء من الصفر.
1: اي باهي. وقتاش باش تكون الكومبيتيسيون هذه؟
2: ان شاء الله باش تكون في الويكاند لو 17 لو 18. باش تكون على ليله كامله، هي ماشي يعني ما فهمش قصه في الليل.
1: اي
2: دونك اللي باش يجي وباش يقعدوا من 5 تاع العشيه حتى 8 تاع الصباح وهما يلعبوا ليله كامله.
1: ليله كامله، ليله كامله. ومن بعدين اكيد باش يكون فما شكون فيكم الفايز هكا ولا؟
2: اي اكيد اكيد، هو بخلاف يعني الكومبيتيسيون باش يكونوا فما برشا ديزاكتيفيتي اخرين.
1: اي كيما
2: باه فما يعني لي سي تي اف، وبعديك فما سهريه تاع دي تيم اكتيفيتيز وحاجات يعني فيهم بيهم جو يتفردوا فيهم في سي تي اف. وكيف كيف زاد اون باراليل مع سي تي اف باش يكون فما ميني اكتيفيتي اللي هي الاسكيب روم باش يكون اون باراليل مع سي تي اف.
1: اش معناها ريان؟ فسر لنا شويه شنو هي الكومبيتيسيون الاخرى قلت لي ولا؟
2: اي هي ميني كومبيتيسيون.
1: ميني كومبيتيسيون اي
2: وين اكيب تدخل في ان غرفه يعني كما نقولوا نحن مثلا في الكلاس باش يلقاو غاديك في وسط الكلاس دي تشالنج حقيقيين اون رياليتي وين باش ياخذوا كما نقولوا باش يحلوا دي تشالنج مي مش

0: سي تكنيكمون هما سي اكثر نتاع كما نقولوا نحن جو باش ندخلوهم في الجو نتاع المدن نتاع السيبر سيكوريتي.
1: باهي اي
0: مهمتهم انهم كل مره يقدموا في الليفل بشويه بشويه
1: باهي
0: في الليفل الكل يلزمتهم يخرجوا من هاك البيت هذيك وقت اللي يخرجوا منها يسميوا روح في الكومبيتيسيون تاع الاسكيب روم.
1: اه واللي ما يربحش ما يخرجش يقعد فهم ولا شنو؟
0: لا لا وقتها نوليهم البوتين وقت الوقت المعين وقتها يكون وصل للمرحله نتاع المعينه.
1: باهي بالنسبه للطلبه اللي مش يشاركوا معاكم ساي فما نومبر ليميتي ولا فما دي كونديسيون باش ينجموا يشاركوا معاكم؟
0: اي هو بالنسبه للبارتيسيباسيون البارح سي بون يعني سكرنا
1: سكرتوا باهي كملتوا معناها النومبر نتاعكم قداش حد الان عندكم؟
0: ليميت اللي هو 200
1: ما شاء الله 201 ما شاء الله.
0: مي بيان سور اللي يحب يجي ويكتشف زاد نقبلوا لي فيزيتور يعني في اي بلاصه.
1: واضح فما ربما دورات اخرى فما هكا للناس اللي تسمع فيك الطلبه ربما عندكم شيء هكا ربما باش تشاركوا حتى صحابكم الطلبه في مختلف الولايات الاخرى ولا تصدروا ربما حتى الفكره نتاعكم؟
0: اي اكيد احنا ديما ننظموا ليزيفينمون الكلوب نتاعنا ديما كيف ان شاء الله نعاود نرجع لك مره اخرى في باش ليزيفينمون الاخرين يعني
1: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه يا ريان شكرا ليك تحيه من خلالك لكل زملائك اللي معاك وان شاء الله بالتوفيق ليكم في الكومبيتيسيون هذه. شكرا الى اللقاء. شكرا الى اللقاء.

0: مساء الخير تونس، مساء الخير صفاقس، مساء الخير كل مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا بكم جديد، يمسيكم بالخير. عيوينكم شنحويلكم. خلينا نمشي معاكم في جوله في الاجنده الثقافيه.
1: أجندة ثقافة.
0: ونعيش على إيقاع افتتاح الموسم الثقافي من 23 حتى 31 أكتوبر، أكيد وأكتوبر الموسيقى بالمسرح البلدي والفضاءات المفتوحة بكل من ساحة باب القصبة، كشك الموسيقى، شارع الهدي شاكر، مع مجانية الدخول بطبيعة للجميع حسب طاقة استيعاب المسرح البلدي. والحقيقة فما برشة تظاهرات في إطار الافتتاح هذه الموسم الثقافي. بالنسبة للتظاهرة الأولى هي اللي مش تكون الملتقى جهوي للإبداعات الشعرية بالمدارس الإعدادية والمعهد. من بين التظاهرات وهذه تنظمها المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد، الملتقى الجهوي للإبداعات الشعرية التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعهد، هذه بشتكون نهار الجمعة 23 أكتوبر من 9 بالقاعة الكبرى بمقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد. المشاركة بطبيعة مفتوحة لكل تلامذة المدارس الإعدادية والمعهد. مجال المشاركة هو والشعر الفصيح، وبطبيعة قدم التلامذة اللي بيشاركوا في المشاركة أعمالهم مرقونة إلى إدارة المؤسسة التربوية قبل نهار 19 أكتوبر 2026. الحاجة الثانية، تظاهرة أيام نوادينا، هذه باش تكون التظاهرة هذه المزيانة برشا اللي تشارك بها بطبيعة في إطار افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027. تحية المدرسة الابتدائية أناتول فرانس موجهة لتلاميذ المدرسة، اللي هي تظاهرة أيام نوادينا نهار الجمعة 16 أكتوبر، السبت 17 أكتوبر، والأحد 18 أكتوبر. فما برشا ورشات مفتوحة في المدرسة، فما عروض موسيقية، فما كما قلت ورشات، فما جو كبير برشا داخل مدرسة أناتول فرانس. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. وبرشا تظاهرات أخرى تواكبوها في إطار افتتاح الموسم الثقافي من 23 حتى 21 أكتوبر. تحياتنا لكل مستمعين الكرام اللي تول تحقوا بينا. تحياتنا الأمير الجاموسي. أمير شكرا لك اللي رافقتنا لعشوية كاملة أمير من 9 هنا حتى 7. تحياتنا لزميلنا فيصل مرزوقي اللي خذي عليه رولاف توا. فيصل أهلا وسهلا بيك، ربيعينكم من الناس الكل، ربي يشدكم بالصحة. بقاو معانا، مازلنا معاكم في مساء الخير تونس حتى 8:30 متاع الليل.

0: الناس الكل جرب شبيك خواف صح
1: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر
2: يا خواف
1: منش خواف اما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي يلا يلا تلقاو غدو
3: لألي المخدرات نعم للحياة
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: خلينا نفهمه.
1: خلينا نفهمه.
0: خلينا نفهمه. خلينا نفهمه. خلينا نفهمه اش معناتها الدعم الاقتصادي. الدعم الاقتصادي راهو حماية اجتماعية، اما ينجم يكون نزيف صامت. شنو هو الدعم الاقتصادي تحب تفهم؟ به الدعم الاقتصادي وتدخل الدولة باش تخفض تكلفة بعض السلع والخدمات أو زيادة دخل المواطنين باش يحمي المستهلك ويوازن القدرة الشرائية. هو راهو مش هدية عشوائية، هو أداة سياسة اقتصادية. والسؤال الرئيسي علاش الدعم موجود وهل كل دعم مفيد؟ نجاوبك. موجود خاطر يحمي الفئات الضعيفة، يوازن التضخم، يدعم الاستقرار الاجتماعي، لكن راهو كل دعم عنده ثمن. شنية أسباب اللجوء للدعم باش نجمو نفهمو؟ التضخم والغلاء، ضعف القدرة الشرائية، الأزمات الاقتصادية ولا الاجتماعية، سياسات للتخفيف على الطبقات الهشة زادة. الدعم راهو وسيلة مؤقتة أو استراتيجية حسب التطبيق. وقتاش يكون الدعم مفيدة؟ وقت اللي يكون موجه للفئات المستحقة، وقت اللي يكون مرتبط بالاحتياجات الأساسية كما الأكل، الطاقة، التعليم، الصحة، وقت اللي يكون مراقب وشفاف. الدعم لهنا يكون حماية حقيقية وبطبيعة الحال يحقق الاستقرار الاجتماعي. وقتاش يكون اختر؟ وقت اللي الدعم يولي غير مستهدف، تصرف تولي على الغني قبل الفقير ملا. وقت اللي تمويل الدعم يكون بالديون زادة، يولي عبء على المستقبل. وقت اللي الدعم يعوض مشاكل هيكلية ويبقى مؤقت بلا حل دائم. والنتيجة نزيف مالي، تشويه السوق، واعتماد دائم على الدولة. وشكون الأطراف المتأثرة؟ فمن متضررين من الدعم السيء كما الدولة، خاطر يولي الدين العام يتزاد، الاقتصاد زادة خاطر يتولي ديما عملية التشويه الأسعار والمنافسة، والقطاع الخاص زادة خاطر تولي صعوبة في الاستثمار. وشكون هما من المستفيدين من الدعم الذكي؟ المواطن المحتاج تولي معيشته أفضل، الاقتصاد فما استقرار الطلب الداخلي، والمجتمع فما تقليل الفجوة الاجتماعية. نعطيكم المعلومة الذكية، الدعم راهو مش الحل الوحيد. الصلاح الاقتصادي، التوظيف والإنتاجية أهم بارشة من صرف أموال الدعم من غير استراتيجية. الخلاصة باش نفهمه، الدعم الاقتصادي راهو سكين ذو حدين، حماية حقيقية إذا كانت مدروسة، ونزيف اقتصادي إذا كانت عشوائية. وشنو اللي ما يتقالش؟ برشة شعارات تقول الدعم يحمي المواطن، لكن لو الدعم ما كانش موجه أو مراقب، المواطن راهو ما يحسش بحتى فايدة. كيما مثلا دعم الطاقة للناس الكل، الغنية لهنا يستفيدوا كيما الفقراء. دعم مباشر للمواد الأساسية تولي الأسعار ترتفع بسرعة، ولهنا المواطن المتوسط باش يخسر. والنتيجة الدعم موجود صحيح، لكن ما وصلش للفئات المستحقة بالكامل. الدعم لا ممكن يخلق مشاكل اقتصادية، نزيف مالي للدولة ويزيد في الدين العام ويشوه السوق، والشركات الرسمية تتضرر والأسعار تتقلب. معناتها اعتماد دائم على الدولة راهو يقلل من الابتكار والاستثمار الشخصي، والدعم من غير استراتيجية راهو حماية وهمية فقط. والمعلومة الذكية، الدعم مش رفاهية، هو أداة سياسية واقتصادية لازمها ذكاء في التوزيع ومراقبة وتكامل مع الاقتصاد الكلي.
2: خلينا نفهمه.
1: خلينا نفهمه.
0: خلينا نفهمه. خلينا نفهمه.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نفخر بيك. مساء الخير تونس. مساء الخير تونس، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام مرة أخرى. مش نمشي يطول 70 سنة من الالتزام الإنساني والعطاء، هذا هو الهلال الأحمر. ومعانا على الخط الهاتفي سي أنس الحكيم المدير العام للهلال الأحمر بصفاقس. سي أنس مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الشقف.
0: يعيشك، شكرا ليك سي أنس، يعطيك صحة. تحية من خلالك الكل اللي معاك في الهلال الأحمر بطبيعة، بارك الله فيكم، شكرا على المجهودات اللي تقدموا فيها. 70 سنة من الالتزام من العمل الإنساني، هذا هو الهلال الأحمر. نلقاوكم حاضرين تقريبا في كل في أي حاجة، موجودين ديما، موجودين معناها مع الناس الكل، تمدوا يد المساعدة في أي حاجة. الهلال الأحمر ديما القاوه هو الأول. شكرا لكم سيد الكريم، خلينا ندخلوا معاك لبرشة تفاصيل حول الهلال الأحمر، وبعدين نحكي على شهر الإنسانية من 7 أكتوبر حتى 6 نوفمبر.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. كل عام والهلال الأحمر والأسرة الموصعة للهلال الأحمر التونسي بألف خير. الهلال الأحمر لا يمد الأيادي فقط، بل يكون دائما في الصف الأمامي.
0: نعم.
1: في أي تظاهرات، في أي إشكاليات، في أي لقدر الله كوارث مفتعلة أو كوارث طبيعية، في أي أزمات، الهلال الأحمر دائما يكون في الصف الأول، وهذا ليس من فراغ، بل اعتمادا على المبادئ السامية للهلال الأحمر، واعتمادا على تاريخ المنظمة على المستوى الوطني والدولي، واعتمادا على الطاقة البشرية اللي متوفرة على ذمة المنظمة. لتذليل كل الصعاب، لحماية كرامة الإنسان، ولتقديم الخدمة الإنسانية أو الخدمة الإسعافية.
0: نعم نعم، يعطيكم صحة سي أنس، شكرا لكل الناس اللي تعمل في الحماية المدنية، شكرا للمتطوعين الصغار الشباب زادة كيف كيف اللي تلقاهم عندهم شغف كما قلت، موجودين ويمدوا يد المساعدة لكل واحد هو في حاجة لها. سي أنس نحكي معاكم، ندخل معاك في شوية تفاصيل معاكم الهلال الأحمر التونسي في صفاقس. دونك عندكم تحتفلوا يظهر لي بشهر الإنسان على مستوى وطني من 7 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، خلينا نحكي تفاصيل الشهر هذا سي أنس.
1: يعطيك الصحة، وبالنسبة لنا شهر تونس الإنسانية هذا برنامج تشرف عليه الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي رئيسا وأعضاء، معمم على كافة الجهويات، على 24 جهة، على 24 فرع جهوي للهلال الأحمر التونسي.
0: نعم.
1: والفروع الجهوية بدورها تعمم على كافة الهيئات المحلية اللي موجودة في مختلف المعتمديات. وهني البرنامج هذا يعتمد على اللامركزية في التنفيذ والتحسين والتشاركية الاحتفالية من نقطة البداية على مستوى تونس العاصمة إلى بنقردة.
0: نعم نعم، شنو تفاصيل البرنامج ربما سي أنس؟
1: والله تفاصيل البرنامج، هو البرنامج هذا انطلق ديجا نهار 7 أكتوبر ويتواصل نهار 6 نوفمبر 2026. المرحلة الأولى اعتمدت أساسا على تكريم المتطوعين والمتطوعات الناشطين من مختلف الهيئات الجهوية والمحلية.
0: نعم.
1: وهنا اعتمدنا على جانب التميز في الدراسة. بالنسبة لنا نعتمد على متطوعين ناشطين ميدانيين، ولكن نعطي الأولوية المطلقة للدراسة، والمتطوعين الملتزمين والمنضبطين اللي في المحافل الوطنية والدولية كانوا شرف ومثلوا الهلال الأحمر أحسن تمثيل.
0: نعم.
1: زي على مستوى تكريم نتاع المتطوعين اللي صار على مستوى مختلف الهيئات الجهوية بالتنسيق مع الفروع المحلية. ثم الجانب الثاني هو الجانب التعريف بالمنظمة، بمبادئ المنظمة، بأهداف المنظمة من خلال النوامضات التحسيسية على مستوى صفحات الرسمية وجديبيان الرسمية للهلال الأحمر التونسي والفروع المحلية والجهوية متاعه.
0: نعم.
1: وكيف كيف عن طريق الإعلام، وبارك الله فيكم في إذاعة ساقف أتحتون الفرصة هذه مع مختلف إذاعات الوطنية أو حتى الإذاعات الخاصة المرخص لها، من خلال التعريف بمبادئنا، بنشاطنا، ببرامجنا.
0: نعم.
1: باستعداداتنا المستقبلية.
0: نعم.
1: هذا على مستوى آخر. ثم كيف ندخل في الجانب الإنساني من خلال الهيئة الوطنية وبالتنسيق مع إدارتها الوطنية، وقع توجيه 24 شاحنة ل 24 جهة، كل شاحنة تضم مجموعة من المساعدات الرمزية ولكن في جانبها الإنساني تجم تعاون تحتوي على حشايا، على أغطية، على مواد طبية وشبه طبية، على مواد تنظيف، وهذا يقع التنسيق مع نحكيه مثلا على الساقس أو مش مثلا نحكيه عن بشكلية على الساقس. الساقس بالنسبة لنا على مستوى 12 فرع محلي في 12 معتمدية، يقع اختيار على كل هيئة 7 محليات، على كل سمحني على كل هيئة محلية 7 عائلات، ويقع توزيع المساعدات هذه في نفس التاريخ ونفس التوقيت وانطلاق موحد لكل الهيئات.
0: نعم نعم نعم. ايوه تفضل سي انس.
1: ايوه هذا ثم زيارات ميدانيه مشتاقه للمستشفى الجامعي الهادي الشاكر والحبيب بورقيبه، مش ننسقوا مع السيد المدير الجهوي للصحه باش مش نمشيو للعائلات ذوي الحق اللي معناتها عندهم الامراض المزمنه وكيف كيف، رغم اللي هما في السبيطار وعلاج مجاني، لكن زاد كيف كيف في حاجه ماسه اللي مد المساعده مش نعاونوهم. كيف كيف ثم بعض التجهيزات اللي مشقة وضعها على ذمة الإدارة الجهوية للصحة باش نعزو وننمي القدرات متاع الإدارة هذه بتجهيزات تعاون المرضى اللي يكونوا موجودين في الأقسام هذوما. بلينا هذه زادة جانب آخر، والجانب المهم زادة هو مهم برشا بالنسبة لنا أخنا كأسرة هلال الأحمر، هو تركيز الفرق المحلية للإسعاف والمتابعة الصحية أثناء الكوارث.
0: نعم.
1: وهذا ما جاش من فراغ، جاء بعد خدمة كبيرة، بعد ناس، بعد برشا من الناس قدمت وضحات وعطات باش وصلنا توا في الهلال الأحمر. مش تكون عنا أو تي أصبح لدينا فرق محلية للإسعاف والمواكبة الصحية أثناء الكوارث.
0: نعم.
1: مجهزة بأزياء مرقمة.
0: نعم.
1: وعلى ذمة نحكي على الساقس، خليني نحكي على الساقس. على ذمة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالساقس.
0: نعم يعطيكم الصحة.
1: صورة ما وجود لا قدر الله أي كارثة أو أي مشكل أو أي تطورات مناخية.
0: نعم.
1: باش نكونوا حاضرين على ذمة الإدارة الجهوية للصحة للحماية المدنية، باش وقت يقع الاستنجاد بينا تكون عندنا فرق متكونة.
0: نعم.
1: بالأزياء متاحة، بالتجهيزات متاحة لمد يد المساعدة، وهذا مهم برشا.
0: يعطيكم الصحة.
1: سوف نسعى. وقم وبدينا من نامس مع المندوبية الجهوية للتعليم ساقس 1 وساقس 2 من خلال تعميم ونشر نوادي الإسعاف والهلال الأحمر بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. ومش نخدم خدمة كبيرة، وهذا هو الحدث في تونس، مش نخدم خدمة كبيرة على حماية المحيط المدرسي من آفة المخدرات.
0: نعم.
1: هذه خدمة كبيرة تنتظر فينا.
0: إيه؟
1: بعد التنسيق الوطني ما بين الهلال الأحمر ووزارة التربية، أمس بدينا في التنسيق الفعلي هوني في الساقس مع مندوبية التعليم الساقس 1 والساقس 2، وتقوم بثقافة التكوين في الإنعاش القلبي الرئوي لسبعين مواطن في كل معتمدية. مش ناخذ مواطن، نحاول نبدأ بالنواة الأولى، ثم مش يقع تعميمها. تعرف طوالي ذري كاردياك كسر، وتعرف جلطات كسر، تعرف معناتها المشاكل والضغط والستريس نتاع العصر الحاضر. دونك مش نكونوا سباقين ومبادرين في المرحلة هذه إن شاء الله بإذن الله. هذا مجملا جانب التكريم، الجانب الإنساني، التعميم والتفاعل مع السلطة العمومية على المستوى المحلي والجهوي والوطني لنشر ثقافة الإسعاف، لنشر ثقافة التدخل والإسعاف أثناء الكوارث. وخليني نعطيك سكوب من هون بالنسبة لنا احنا كالساقس بهذه المناسبة، وعبر أمواج إذاعة الساقس مش نقوموا بزيارة تكريم وبدون رمي ورود، وهذا يدخل في البرنامج بتاع السبعينية الهلال الأحمر. سنقوم بزيارة الإدارة الجهوية للحماية بالساقس.
0: نعم.
1: وسنتولى تكريم السيد المدير الجهوي للحماية المدنية بالساقس، ومن خلاله كافة السادة الضباط والأعوان، لنقول لهم شكرا لكم حماة الديار.
0: نعم.
1: حماة الديار ليس فقط الأشخاص الحاملين للسلاح، بل كذلك الحماية المدنية اللي هي تقوم بدور كبير برشا.
0: نعم.
1: وشفت السنة الحماية المدنية قدش.
0: نعم نعم يعطيكم الصحة سي أنيس، والله برافو على اللفتة الكريمة هذه لسلك الحماية المدنية اللي هو بالفعل يستحق تكريم كبير برشا. هذوما يخدموا في صمت سي أنيس بالحق، معناها برشا بعيدين على الأضواء ويخدموا ويقدموا المساعدة كبيرة برشا. شكرا ليهم يعطيكم الصحة. كيفكم أنتم بالضبط؟ زادة شكرا ليكم يعطيكم يعطيكم الصحة. أنا حبيت الحقيقة نسألك على الانضمام، ربما برشا شباب يسمعوا فينا يحبوا ينضموا للهلال الأحمر، أنت جاوبتني يمكن بطريقة، لكن إذا كان فما حاجة أخرى تنجم تضيف لنا مرحبا بها. أنت قلت لي وأنكم معناها باش تمشيوا وتعملوا شراكة يظهر لي مع المندوبية الجهوية صفاقس واحد واثنين وتعملوا نوادي متاع هلال أحمر وللناس ربما للصغار وللشباب اللي يحبوا يشاركوا، فماشي ربما الناس اللي تسمع فينا سي أنس توا وتحب تنضم ليكم كيفاش نجم تعمل؟
1: سهل ياسر، هو الرقم الإدارة، احنا الحمد لله يا ربي في عندنا إدارة قائمة الذات، وهذه مناسبة باش نتوجه بتحية شكر وتقدير لكافة زملائي الإداريين على مستوى الإدارة العامة بصفاقس.
0: نعم.
1: على رقم الإداري 74-221-250 يقع الاتصال بالإدارة، والإدارة تتولى تسجيل الاسم واللقب ورقم الهاتف.
0: فما شروط معينة سي أنس؟
1: احنا 12 سنة فما فوق. مرحبا بالنسبة.
0: واضح. يعطيك الصحة يا سي أنس، شكرا لكم وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. تحية من خلالك لكل الناس اللي يعملوا معاكم في الهلال الأحمر. يعطيك الصحة سي أنس، أنسنا برشا اليوم العشية.
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك. يعيشك
0: حتى أنت، شكرا لك. يعيشك على خير، بسلامة، إلى اللقاء، نواصل معاكم المشوار في مساء الخير تونس.

0: ما. 37:36 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكم، مساء الخير لكل مستمعينا الكرام اللي تحقوا بينا تو في الاستماع، أو 37 دقيقة تو بالضبط. طيب مرحبا بكم، نمشيو باش نحكيو تو على جمعية أفريقية وعلى شباب الجمعية هذية، جمعية هذية اللي ناشطة برشا. ومعانا على الخط الهاتفي قيصر القروي، أمين مال جمعية. مساء الخير قيصر، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور مدام سماح، تحية لكل فريق العمل، كل مستمعين والمستمعات على أمواج إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا لك قيصر، يعطيك الصحة، أنستنا برشا. نحب في البداية بالطبيعة تحية لصديقتك وزميلتك غادة نصر، شكرا لك غادة، يعطيها الصحة على التنسيق. وباش ناخذ فكرة توا على الجمعية قيصر وعلى الأنشطة متاع الجمعية، تفضل.
1: ايه دونك تحيه وتصحيح صغير غدا نصري،
0: اي
1: لها تحيه. دونك نعم. احنا قلت لك جمعيه افريقيه، جمعيه تاسست منذ 2020. احنا قمنا باقتراح لتحقيق اهداف التنميه المستدامه في المجتمع. معكم قيصر القروي، امين مال جمعيه افريقيه. الجمعيه نتاعنا الحقيقه مركزه ياسر على سبيد لا جونيس. احنا جمعيه تخلقت من الشباب، تخدم بإدارة من الشباب وتخدم لأجل الشباب.
0: نعم.
1: لموين داج في جمعية ونحلو عليه تفصيل صغير، يعني في حدود 27 سنة. سنة عنا لسيد لفولونتاريا، أنه أغلبية الأعضاء اللي معانا هم أعضاء متطوعون، وهذا هو المطلوب اليوم في المجتمع المدني، على خاطر عديد الأنشطة تطلب البعد التطوعي من الشباب لخدمة المجتمع متاحهم. جمعيتنا عندها عديد المشاريع في عديد الاختصاصات، أهمها العمل البيئي، كذلك الحقوق والحريات، التكامل الإفريقي، لكن بطريقة أكثر العمل متاعنا مركز على العمل البيئي، لكشيء انفيرونمونتال. كان عديد الأكاديميات التكوينية، انفيرو ايد في نسخة أولى في نسخة ثانية، اللي تخدم على تكوين الشباب الناشط من أجل تعزيز قدراتهم في فهم تغيرات المناخ، في فهم تحديات المناخية، على خاطر تحديات هذه تمسنا على جميع المستويات، المستوى المحلي، الوطني، الدولي، القاري. كانت عندنا كذلك مدارس صيفية، أكاديمية، كذلك يعني مشروع حق نعرف مع نساء الفلاحات لتعزيز قدراتهم للمفاهيم للمعلومة. دونك احنا الحقيقة الأنشطة متاعنا متنوعة. الغاية متاعنا احنا نشوفها غاية مهمة وغاية نبيلة. عندنا كذلك مبادرة بيا، مبادرة بيا ريستيكلاج، بتعاون مع جامعة صفاقس، بتعاون مع المؤسسين، مع المؤثرين، نخدم تعزيز ثقافة الرسلة في هذه مع شركائنا، وبالتالي أهمية الرسلة اللي أصبحت اليوم ضرورة قصوى. تقليص من أثار الخطر اللي تخلقه الفضلات والنفايات.

0: الجنسيات والأوراق الموجودة. والحقيقة معناها الجمعية متاعنا منفتحة دائما وأبدا على البعد الأكاديمي، على الساحة الأكاديمية العلمية، لكن كذلك على كل الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني.
1: نعم نعم، هذا هو الأنشطة المتنوعة متاع الجمعية، يعطيكم الصحة. كما قلت معناها مركزين على الشباب، شباب العمر قلت لي 27 سنة وأقل عمر قديش قيصر؟
0: عنا حتى يعني من 18-19 سنة، و 27 هو معدل أعمار الأعضاء.
1: نعم، فما شروط الانضمام للجمعية؟
0: بالطبيعة هو يعني احنا دائما ما نعمل دعوة الى الانخراط، يكون ثم معناها فورمولير يعمروه المهتمين والمهتمات. شروط معناها خصوصية، فقط الاهتمام بالقضايا وبالأبعاد اللي احنا نخدم عليها.
1: واضح. نحكي توا قيصر حول المناخ وصناع المناخ وصناع التغيير المناخي، نحكي على آخر الأنشطة متاعكم قيصر.
0: آخر الأنشطة متاعنا هو بروجي ما عندوش برشا من اللي هبط على صفحة متاعنا، هو مختبر حكم الخضراء سكونا بيل Green Governance Lab GGL. الهدف متاعه هو تعزيز الحوكمة المناخية المحلية الشاملة والمستدامة من خلال تقوية دور الشباب في تنفيذ الخطط المناخية. المشروع هذايا باش يكون في ولايات فاقس جابس ومدنين، دون قدرات شباب من المجتمع المدني كذلك المواطنين في البلديات على في جهه المنتمين للجهات الثلاثه هذوما. دونك احنا باش نقوموا بتعزيز القدرات نتاعهم على المشاركه في تصميم مقترحات، في دعم تنفيذ مشاريع مشاريع ذات بعد مناخي وفي مستوى ترابي محلي، وتكون مشاريع هذه قابله للاستدامه. دونك الهدف هو تكوين عدد 20 من الشباب المؤثرين للعمل المناخي.
1: نعم.
0: ناخذ ثلاث بلديات من ثلاث ولايات المستفيده. هدف الأبعد هو المشاركة في يعني تصميم مشاريع مناخية مصغرة وملموسة. هو هبطناه البارح المشروع في حدود 5 ساعات، لقينا ما يتجاوز 70 طلب.
1: ما شاء الله، فما اهتمام معناها كبير برشا بالمناخ. نعم
0: بالضبط، اهتمام، احنا فرحنا الاهتمام ويخلينا نخدمه أكثر ونلقاو مشاريع أكثر. وقبل ما نكون معك على الخط يعني جاني العدد متاعنا، احنا تجاوزنا عدد 100. نشكره إلى الإذاعة كل المهتمين والمهتمات. للأسف عنا نمبر محدد يعني عدد محدد، لكن مش تكون هناك تسيلة لمشاريع أخرى.
1: نعم.
0: تكون أوسع نشاط قدرة ربي
1: إن شاء الله،
0: ونتمنى دائما بدا من الفاعلين منكم أنتم كإذاعة، منكم أنتم كوسيلة لإيصال أصواتنا لتعزيز قدرات الشباب لإيصال الرسالة، اللي احنا تحقيقا نشوفوها رسالة مهمة، رسالة نبيلة، رسالة لغاية الأهمية.
1: نعم، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة قيصر، شكرا ليك وتحية من خلالك بالطبيعة لكل أصدقائك في الجمعية هذه. شكرا ليكم. شوفي قيصر، أنا نوجه لك تحية كبيرة برشا، وزميلي فيصل المرزوقي حب يوجه لك تحية أكبر، حب يودك بالورد بما أنه احنا نحكيه على البيئة، مهم جدا وأن البيئة متاعنا تكون كلها ورود ومزيانة ونظيفة وتعمل 66 كيف، أو يودك زيدة بالقيصر معناه على اسمك أنت، كي نقول القيصر اللي هو كاظم الساهر. يعطيك الصحة يا قيصر، ومشكور فيصل يعيشك
0: فيصل، ونوجه تحية لجميع الأعضاء الناشطين والناشطات لجمعية إفريقية، كذلك أصدقائنا من خارج الجمعية اللي كان عندهم العمل معانا وقعدوا معناها عائلة موسعة الإفريقية. كل الناشطين، كل الإطار الأكاديمي في الكليات في الجامعات، كل المختصين الأساتذة الكرام، وشكرا لهذه الفرصة لإيصال صوتنا، ونبقى دائما على تواصل
1: إن شاء الله. يعطيك صحة، شكرا ليك، على خير يا قيصر، إلى اللقاء. على خير، تكزينا.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس. زوز بلاغات نختم بهم اللقاء قبل مش اللقاء الكل ثمانية معناه قبل أخبار ثمانية بطبيعة احنا كونوا معاكم ثمانية ونص زوز لقاءات زوز أخبار هذوما حول مش يقص عليكم الماء والضوء يا جماعة هاي من الأخر هاي سيديا بالنسبة للشركة التونسية الكهرباء والغاز دونك بلاغ الأقليم المختص بصفاقس يعلن عن انقطاع التيار الكهربائي غدوة حي إن شاء الله الخميس 15 أكتوبر هذه بسبب أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من السبعة متاع الصباح حتى الماضي ساعتين على الأماكن التالية زنقة بكور طريق بوزيان زنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بطريق بوزيان ومن الممكن باش ما يشملش هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية كما يمكن إرجاع الكهرباء بطبيعة دون سابق إعلام في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد هذايا بالنسبة للكهرباء والغاز. بالنسبة للماء باش يقص الماء غدوة الحي دونك في جزيرة قرقنة يعلم إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس المدينة حرفاء الكرام أنه تبعا لبرمجة الصيانة الضرورية لمعدات كهربائية بمحطة التحلية بقرقنة هذا يطلب بطبيعة قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات وبطبيعة مش يسجلوا اضطراب في التزود بمياه الشرب على جزيرة قرقنة نهار الخميس 15/10/2026 بداية من الساعة 8 ليلا ومن المتوقع باش يستأنف التزود الطبيعي إثر انتهاء الأشغال بصفة تدريجية بداية من منتصف الليل يعني غدوة 8 متاع الليل ويرجع الماء بداية من منتصف الليل هذاك علاش تدعو الشركة حرفاء الكرام باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة إلى حين استئناف التزود الطبيعي بمياه الشرب. بقاو معانا ما تغيروش الموجة أخبار 8 نرجو بعد معاكم في مساء الخير تونس.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً.

0: مرحبا بكم. بحثت جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس خصصت للنظر في ظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء على حواشي الطرقات والأرصفة وفضاءات الملك العمومي رعاها الوالي محمد الحجري، بحثت سبل إيجاد حلول عملية وعاجلة للحد من هذه الظاهرة، وتم التأكيد على ضرورة التسريع في استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية وتجاوز التعقيدات الإدارية التي من شأنها تعطيل تنفيذ الحلول المقترحة. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن الصنف الثالث، مما يتيح له احتضان المباريات الدولية. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمستشفيات العمومية. حذر موظف بل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في ضم الضفة الغربية المحتلة خلافا لقرار المحكمة الدولية، فيما يواصل المدنيون الفلسطينيون تكبد خسائر كبيرة جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار. أكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن استهداف مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض من جديد بصاروخ باليستي. بحث قادة دفاع ومسؤولون عسكريون من أكثر من 18 دولة أفريقية سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في القارة. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديمة.

0: تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما توفاش
2: وحكايتنا

0: نفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: مرحبا بكم في آخر لقاء معاكم اليوم في مساء الخير تونس. معنا على الخط الهاتفي ياسمين علي بيو شباب تونس المتميز ديما، كما قلت لقاه قاري حاجة واختصاصه حاجة لكن غرامه حاجة أخرى. هذا اللي بشراوه توا مع ياسمين، وكيف العادة نحب تحية كبيرة لصديقتي منال المذيوب. شكرا لك منال ديما متعبينها معنا. خليني نستقبل ياسمين. مساء الخير، أهلا وسهلا بك ياسمين.
2: مساء النور،
1: مرحبا ياسمين، تسمع فيا؟
2: يعيشك، مرحبا بيك، نسمع فيك.
1: مرحبا بيك، اهلا وسهلا. شنو احوالك ياسمين؟ لاباس
2: الحمد لله. يعيشك
1: الحمد لله. يعيشك اي ياسمين. اي بدل اول حاجه المكان اللي انت فيها خاطر الصوت يمشي ويجي باهي باش نتفاهموا. اي قدم لنا روحك، خلي الناس تعرف شكون ياسمين.
2: يعيشك. انا عليبي.
1: ايوه.
2: عندي استاذيه في الاعلاميه من 2011.
1: نعم.
2: والحقيقة أنا مغرومة بالهاند ميد، توسكي ما حاجات مصنوعة باليدين معناتها.
1: فوالا، دونك أستاذية في الإعلامية ومغرومة بالهاند ميد، خليت الإعلامية على جهة ياسمين ومشيت للهاند ميد وبديت الرحلة وبرشا حاجات أخرى نكتشفوها مع ياسمين. أيوة هاي ياسمين، يهزنا العالم متاعك. هاي
2: يعيشك. هو غرام معناتها، كل غرام حاجة نعم. مع باليدين انا نتغرم يعني هكا بهالحاجه مزينه وكل ونبقى نحاول باش نتعلمها لوين ما تتعلم وحدي. الحقيقه هي اي انا عملت دوره واحده اللي هي بيجو ارتيزانات
1: باي
2: هيك عملتها يعني دوره شركت فيها وكل، اما الباقي كله خدمته باليوتيوب يعني دي فيديو نتفرج ونطبق وكله. والحمد لله انا موجوده لماتير بريمير وكل
1: اي
2: يعني الحمد لله. انا يعني موهبه عند ربي، يعني انا اي حاجه نجم نصنعها معناتها
1: ما شاء الله عليك. معناها احنا الحقيقه معناها الركن هذا، تحيه لصديقتي زميلتي سوار الشعري، اخترنا الركن هذا باش في كل مره نجيبوا الشباب المبدع، الشباب اللي عنده غرام، الشباب اللي يحب. والله معناها علاش باش تكونوا انتم كما نقولوا احنا ربما قصه نجاح لغيركم من الشباب اللي قاعدين. ديما نقول الشباب هذوما اللي عنده شهاده واللي قاعد في الدار وما يعمل في حتى شيء، يستنى حتى يخدم في الاختصاص نتاعه. لا اهو ياسمين تثبت لكم عكس ذلك، وبرشا شباب حضر معانا في إذاعة صفاقس الحقيقة قيناهم كيما ياسمين. هكا ولا ياسمين؟
2: اي هذا نحب نشجعهم، هذا مش حاجة صعيبة خاطر انا الحمد لله معناتها عملت معناتها تعلمت تسمى وحدي وعملت الكفاءة المهنية يعني عديت الامتحان.
1: يعطيك الصحة والله والله.
2: وحصلت الشخص الحرفي تسمى يعني مصفر يعني وحدي تعلمت كل شيء، فمش حاجة صعيبة إذا كان حاطينها في بالنا يعني ننجحوا كل
1: أي.
2: وإن شاء الله اللي يجي خير. أنا حاليا نتعلم وكل شيء، الحقيقة مازلت شوية في بداية الطريق
1: أي
2: بحكم الصغار وكل شيء
1: ربي يفضلهم أي.
2: اي وعندي زاده مجال اخر الحقيقه برشا زاده نحبه اللي هو مجال الطفوله المبكره والتعليم يعني وكصنع الادوات حتى في الهاند ميد يعني صنعت حاجات للصغار يعني هكا تعليميه وكل شيء.
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. والله محليك ياسمين. ياسمين تقول لكم تعلمت وحدي، معناها حتى مش دورات تكوينيه، قالت لكم شاركت في دوره تكوينيه واحده والبقيه الكل تعلمت وحدها، خاصه وانه توا وليت تقريبا كل الوسائل متاحه ومعناها مش صعيب وانك تتعلم وحدك الحقيقه. هكا ولا ياسمين؟
2: خاصه امات اللي عندهم صغار. انا علاش خاطر بحكم يعني عندي ثلاثه صغيرات
1: ربي يحيهم ما شاء الله.
2: يعيشك ما نجمتش يعني ما كانت ليش فرصه اللي انا نخرج نلوج على خدمه لبرا وكل
1: أي
2: يعني هذه تعلم حاجه وتصنعها وتحاول تسوق يعني بالموجود وكل حاجه نجم تعملها في الدار. انت تقوم بكري قبل الصغار ولا تسهر شويه ولا كله عملته اوكي كمان والحمد لله.
1: يعطيك الصحه ياسمين والله يعني. والله محليك، والله محليها عزيمتك ومحليها ارادتك والنساء اللي يسمعوا فينا. هاكا ياسمين قالت لكم ما شاء الله عندها ثلاثه صغيرات ورغم ذلك وتحب تخدم وتحب تتعلم، معناها هذا ما منحاش. قالت لكم شويه تنظيم وقت، تقوموا الصباح بكري قبل الصغيرات والا تقعدوا تسهروا شويه بعد الاولاد بالطبيعه بعد ما ترقدهم وتلقل لهم امورهم وتنجم تعمل الغرام نتاعك وتنجم تعمل حتى نقولوا احنا السمول بزنس ربما مشروع صغير.
2: فوالا مشكلة هذا المجال يعني تنجم حتى واحدة تصنع شوي بسكوي العطار مزبي. أنا نشجع الأمهات الكل اللي هم يكونوا مصدر معناتها باش يعاونوا الرجال، مش لازم تخرج أنت مثلا تتمرمد على معمل ولا يعني أي. اللي عنده صغيرات خاصة صغارة والخدمة نشجع على الخدمة، أما اللي عنده بدي بيبي كل شيء راهو صعيب برشا يعني نشجع كل أم اللي هي تحاول من بلاصتها اللي هي تنفر مصروفها تعاون باللي تقدر، يعني حاجة بالحق يعني تعاون برشا العائلة، والمرأة تكون في دارها صغيرتها صغيرين يعني عندها رول كبيرة برشا في الدار.
1: ياتك صحة، ياتك صحة يا ياسمين، والله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، وبالحق سعيدة جدا
2: بتليفونك، والله يعطيك صحة منال، بارك الله
1: فيها. ايه عايشك، وانا اسعد والله بالتليفون متاعك، محليك ياسمين، ان شاء الله مناسبة اخرى
2: والله موجودة راني الله غالب شوية ظروف
1: ما متسالش، ان شاء الله مناسبة اخرى تكون حاضرة معانا لهنا في الاذاعة وتجي
2: وتشوف ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله، اكيد اكيد ياسمين، ياتك صحة، شكرا، ربي يفضلك الاولاد وبرافو ياسمين، يعيشك على خير، إلى اللقاء، بسلامة ياسمين، يعطيكم الصحة ناس كل، شكرا لكم على المؤنسة والمتابعة، تحية كامل الفريق، بقوا معانا ما تغيروش الموجة، نبذ الكتابة بعد شوية مع هاجر القرقوري ومع فيصل مرزوقي، كامل الفريق اللي صار معاكم الليلة. أنا سامح حرين، نحب نقول لكم بسلامة في الأمان، لكن قبل هذا نحب تحية كبيرة لزميلي فيصل مرزوقي، خليلكم حكم علينا الهواء لأم كلثوم، يقول لي الحان بليغ حمدي هكا ها، وكلمات محمد عبد الوهاب، عبد الوهاب محمد، آخر أغنية سجلتها أم كلثوم عام 1973، حكم علينا الهواء، على خير نسكول.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوم بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم وتر في الميدان، الموسيقار أحمد باقر. وتر في الميدان، سيناريو وحوار الدكتور يوسف صريع. وتر في الميدان للمخرج جابر الجاسر.
2: في فريج الميدان بمنطقة الشرق مدينة في دولة الكويت بدأت حكاية طفل أحب العود وجعل من أوتاره صوتا للكويت.
3: يا أبي، كلما سمعت هذه الآلة شعرت أن أوتارها تتكلم وأن داخلها حكايات لا تنتهي.
4: هذه آلة العود يا أحمد، وهي لا تكشف أسرارها إلا لمن يحبها ويصبر عليها.
3: سأصنع عودي بنفسي حتى لو كان من لوح خشب وخيط وعلبة كبريت صغيرة.
4: اصنعه يا ولدي، فربما يكون هذا الخيط الصغير بداية طريق كبير لا نعرف نهايته.
3: سمعته يا أبي، للخيط صوت حقيقي وسأجعله يوما يعزف أجمل الألحان الكويتية.
2: خلال عام واحد صنع الطفل عودا بثلاثة خيوط وبدأ يحاول عزف الأغاني الشعبية القديمة.
5: الله كريم الله كريم، ليش عطينا غناية ملوال عليهم؟
6: أي والله بقلنا شد الله ييبهم، بقلنا شد الله ييبهم إن شاء الله. علمكم الحين يا أخوي ما أحلى.

كان بيت عودة المهنة ناديا فنيا مفتوحا يلتقي فيه الفنانون والأدباء وعشاق الغناء الكويتية. درس أحمد في المدرسة المباركية ثم ترك الدراسة وبحث عن عمل يعينه على تحقيق حلمه.

0: 150 ربية أول راتب لي، ولكن نصفه سيذهب اليوم لشراء عود حقيقي.
1: يا ولدي، سعر العود 75 ربية، ألا تحتاج إلى المال لشؤونك ومصاريفك الأخرى؟
0: أحتاج إلى العود أكثر، فهو ليس شيئا أشتريه، بل طريق أختاره لبقية حياتي.
1: ما دمت قد عرفت طريقك فسر فيه بصدق، ولا تجعل المشقة تبعدك عنه.
0: هذا هو الصوت الذي انتظرته منذ طفولتي، ومن اليوم سأعلم أصابعي كيف تتحدث.
2: سمعت عن نشاطك وحبك للموسيقى يا أحمد، فلماذا لا تنضم إلى مركز الفنون الشعبية؟
0: يا أستاذنا الكبير حمد الرجيب، هذا ما أتمناه، فالعمل في الفن أقرب إلى قلبي من فرز البريد ومكاتب الشعر.

0: نفتح الدراسة بعد الظهر حتى يستطيع الموظفون والطلبة تعلم العزف وقراءة النوتة الموسيقية.
1: الفكرة نجحت يا أحمد والإقبال يزداد، ولكن الكويت تحتاج إلى معهد متخصص ومنظم.
0: إن كنت سأشرف على مدرسين حاملين للشهادات فعلي أن أتعلم وأحمل الشهادة مثلهم يا أستاذ حمد ويا أستاذ أحمد بشر الرومي.
2: كلامك صحيح، فالمسؤول لا يكفيه الحماس بل يحتاج إلى العلم حتى يكون قراره راسخا.
1: إذن نرسلك إلى القاهرة تدرس الموسيقى دراسة أكاديمية ثم تعود لتبني المعهد الذي تحلم به.
0: سأذهب وأعود بالعلم وسأجعل من هذه الفرصة مشروعا يخدم أجيال الكويت القادمة.
3: أنت طالب مجتهد يا أستاذ أحمد، وقد أنجزت مقرراتك بسرعة تفوق ما كنا نتوقعه.
0: لم آتي إلى القاهرة للسياحة، فخلفي وطن ينتظر معهدا وأمامي مسؤولية لا تحتمل التأخير يا دكتورة.
3: تمتلك أذنا موسيقية جيدة يا أحمد، لكن الأهم أنك تربط العلم بتراث بلادك وهويتها الفنية.
0: أريد أن أتعلم القواعد من دون أن أفقد رائحة البحر وإيقاع المراويس وأصوات فريج الميدان.
3: هذا هو الفنان الحقيقي، يتعلم من العالم ثم يعود ليكتب بلغته ويعبر عن بيئته.
4: اجتهد أحمد باقر وكان يقضي معظم وقته في الدراسة حتى أتم مراحله في مدة قصيرة.
1: مرحبا بعودتك يا أحمد. هذا ملف إنشاء معهد الموسيقى، فباشر العمل وابدأ الإعداد.
0: سأبدأ فورا، فقد جمعت خلال دراستي خططا ومناهج وأفكارا يمكن تطبيقها في الكويت.
4: لكن رسالة وصلت من القاهرة وكانت تحمل لأحمد باقر طريقا جديدا في دراسته.
3: عد إلى القاهرة يا أحمد، فقد أضفنا عامين دراسيين يؤهلانك لنيل درجة البكالوريوس في الموسيقى.
0: هذه فرصة لا تعوض، فشهادة البكالوريوس ستمنحني قدرة أكبر على تأسيس المعهد وإدارته.
1: عد وأكمل دراستك، فالمشروع ينتظرك والكويت تحتاج إلى علمك كما تحتاج إلى موهبتك.
4: عاد باقر إلى القاهرة وأتم دراسته وحصل على بكالوريوس الموسيقى بتقدير امتياز.

0: هذه الكلمات الموضوعة داخل بيت القانون لخليل حسين يعجب الناظرين. إنها كلمات جميلة.
1: هذه قصيدة للشاعر الدكتور أحمد العدواني، فن قديم بحري تراثي، والدكتور وضع كلمات لها، وهذه الكلمات جميلة وقد أعجبتني. فهل ترى أن لها لحنا يناسبها؟
0: أسمع لحنها داخلي منذ قرأت المطلع، فهل تسمح لي بأن أحاول تلحينها؟
1: لحنها ولا تتردد،

0: لقاء مع الفنان الكبير عبد العزيز المفرج شادي الخليج.
1: ومن هناك من 59 بدأت الحقيقة مع الأستاذ رحمة الله عليه أحمد باقر في محاولة أنه يعني يبدأ في إيجاد لحن جديد على أغنية جديدة. وكانت الحقيقة في أكو نص كان موجود في الطاولة الخاصة في آلة القانون الأستاذ حمد الرجيب الله يرحمه. أخذنا هذا النص وإلا هذا النص مكتوب فيه لي خليل الحسين الله. يعجب الناظرين جيت أنا أبغي وصاله كود قلبي إلي عمش بيتي إيش بيتي. فأخذ أحمد باقر وقعدنا إحنا في داخل غرفة من الغرف من منزوين فيها. وبدأ الحقيقة أحمد باقر وأنا وياه نضع
2: اللمسات.
1: وطبعا الكلام هذا اللي وضع الكلام الجديد رحمة الله الشاعر الأستاذ أحمد العدواني. وقال القمر طلعته والغزال لفتته والسحر فتنته في النحر والجبين وبقية الكلام اللي تم تلحينه وغناء. وتم الحقيقة يعني الأستاذ أحمد الرجيب دعا فرقة عودة المهنة كاملة وفرقة الإذاعة وبدأنا في عمل بروفات على اللحن اللي وافق عليه. بعد ما تم الاستماع سمعنا الأستاذ أحمد الرجيب وأحمد العدواني والأستاذ أحمد البشر رحمة الله عليهم جميعا.
3: يا عبد العزيز أريدك أن تغنيه ببساطة، لا تجعل التوزيع يبعدك عن صدق الكلمة وحرارة اللحن الشعبي يا أستاذ شادي الخليج.
4: سأحافظ على روحي وأشعر أن هذه الأغنية ستفتح لنا بابا مختلفا في الغناء الكويتي.
3: الغناء الكويتي يمتلك كنزا من الإيقاعات والألوان، ودورنا أن نقدمه بصورة تصل إلى الجميع.

0: عندما بثت الأغنية شعر المستمعون أنهم أمام صوت جديد ولحن يفتح آفاقا واسعة للأغنية المحلية.
1: الناس يسألون عن اللحن وعن صاحبه، وأعتقد أننا بدأنا اليوم رحلة فنية طويلة.
2: النجاح ليس لي وحدي يا عبد العزيز، بل الشعر والصوت والفرقة، ولكل من آمن بقدرة الفن الكويتي على التطور.
3: مركز الفنون الشعبية توسع، والمسرح أصبح نشطاً. حان الوقت لنحول الحلم إلى مؤسسة أكاديمية.
2: المعهد لن يكون مكاناً لتعلم العزف فقط يا دكتور أحمد، بل سيكون مركزاً للبحث والتأليف وحفظ التراث الموسيقي.
3: أنت تملك الخبرة والعلم، عليك أن تضع ملاحج توازن بين الموسيقى العربية وخصوصية الفنون الكويتية يا أحمد.
2: سنعلم الطلبة النوتة والمقامات والتأليف، وسنجعلهم يدرسون أيضا الصوت البحري والسامري والخماري والموسيقى العربية، الأدوار والموشحات وكل الفنون الجميلة.
0: في الموسم الدراسي 1972-1973 أعلن افتتاح معهد الدراسات الموسيقية، وتخرجت أول دفعة عام 1976.
4: كنا نظن أن المقامات والنوتة صعبة، لكنك ربطتها بالأغاني التي نسمعها في بيوتنا ومناسباتنا يا أستاذ أحمد.
2: العلم لا يكون غريبا عن بيئتك، ومهمتك أن تفهم القاعدة ثم تستخدمها لتعبر عن نفسك يا ولدي.
4: نحلم أن نصبح ملحنين وعازفين، وأن نحمل اسم الكويت في المسارح والمحافل العربية.
2: لا تبحثوا عن الشهرة أولا، بل ابحثوا عن المعرفة والصدق، وستأتي المكانة بعد أن تجيدوا عملكم.

0: في عام 1976 أنشئ المعهد العالي للفنون الموسيقية، وعين أحمد باقر عميدا، فكان أول كويتي يتولى المنصب.
1: أتذكر يا أحمد يوم قلت إنك لا تريد أن تقف أمام المدرسين من غير علم وشهادة؟
2: أذكر ذلك جيدا، وأعرف أن المنصب ليس تكريما فقط، بل مسؤولية عن مستقبل أجيال كاملة يا أستاذ حمد.
3: الحلم الذي بدأ في مركز صغير أصبح معهدا عاليا، لأنك آمنت بأن الفن يحتاج إلى مؤسسات.
2: لولا دعمكم وثقتكم وجهود المعلمين لما تحقق شيء، فالمعهد ثمرة عمل وطني مشترك يا دكتور أحمد.
4: نراك عميدا ولكنك تدخل الفصول وتستمع إلى الطلبة وتناقشهم في أدق التفاصيل الموسيقية.
2: من يبتعد عن الطلبة يبتعد عن المستقبل، وأنا أريد أن أعرف ما يحلمون به وما يحتاجون إليه.
5: لقاء مع الباحث في التاريخ والتراث الدكتور يوسف الصريع.
6: ما يميز هذا الأستاذ رحمة الله عليه، الأستاذ أحمد باقر، علم من أعلام الموسيقى في عالمنا العربي بالأخص في دولة الكويت، ويعتبر من الملحنين المميزين والمجددين للأغنية الكويتية، وحدثت نقلة في تاريخ ونشأت الإذاعة مع فرقة الإذاعة، حيث قدم روائع الغناء مع كبار المؤلفين وأيضا مع كبار الموسيقيين كعازفين. والأستاذ أحمد باقر أيضا له أسلوبه وتميزه في انتقائه للإيقاعات الشعبية وانتقائه للروح الكويتية اللي برزت هذه الألحان، مع أول أغنية قدمها مع الأستاذ ديخان الحسين، وهي من بدايات الفنان الكبير عبد العزيز المفرج الملقب شاد الخليج، وأيضا الملحن وبداياته الأستاذ أحمد باقر. وقدم أيضا يذكرونها كل الكويتين وإلى يومنا هذه الموسيقى، وهي تتر للأخبار، وكانت أغنية وطنية حماسية بعنوان يا حماة العرين، وأصبح هذه الموسيقى رمزية في افتتاحية نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون لقوة اللحن على طريقة المارش. ما يميز الفنان أحمد باقر الجملة اللحنية الكويتية الواضحة، حافظ على روح المقامات والإيقاعات المحلية لكن بسياقة حديثة تناسب الأغنية الإذاعية والتلفزيونية. المز بين التراث والتجديد استفاد من ألوان مثل الفنون الشعبية المشهورة عند أهل الخليج السامري، وفنون القماري، وألحان الصوت، وفنون البحر، من دون أن يجعل العمل نسخة مباشرة من التراث، وهذا دليل التطوير والاهتمام أيضا بالكلمة. ألحان مرتبطة بمعنى النص، فالجملة الموسيقية تتغير من جملة عاطفية إلى جملة وطنية، وهذا ما يميز الأستاذ أحمد باقر. نجد حقيقة بساطة اللحن وعمق الجملة اللحنية، ألحان سهلة ولكن بساطة موسيقية، ومثل ما يقولون السهل الممتنع، ويميز حقيقة انتقاله ومعرفته بالمقامات وانتقال من جملة إلى جملة، وتجد أن الجمل مدروسة. والشيء المميز أيضا مراعاة لصوت المطرب. هذا الفنان الملحن أحمد باقر لم يفرض على المطرب، يعني أول شيء يجد إمكانيات هذا المطرب ويقدم اللحن من خلال مساحة الصوتية، وهذا تميز من الفنان والملحن الكبير الموسيقار أحمد باقر. التنوع، قدم الأغنية العاطفية والوطنية والشعبية، وتعامل مع كل الأصوات الكويتية، ودور مهم في الأغنية الكويتية الحديثة، ينتمي إلى جيل الملحنين اللي ساعدوا في نقل الأغنية الكويتية من الشكل الشعبي التقليدي إلى الأغنية الحديثة ذات المقدمات الموسيقية والتوزيع الأوركسترالي.
7: أنا يا عربي أنا يا عربي.

0: حين لحنت أنا العربي وطاب النشيد وكويت العرب، كان اللحن يحمل الكلمة ولا يطغي عليها.
1: اللحن الوطني لا ينجح بالصخب وحده يا شادي، بل ينجح عندما يشعر المستمع أنه يعبر عنه.
2: كنت تقرأ النص مرات عديدة ثم تبحث عن النغمة التي تتطابق مع المعنى والصورة الشعرية.
1: الكلمة هي التي تدلني على اللحن، فإذا كانت عاطفية همست، وإذا كانت وطنية ارتفعت بكبرياء. يا دكتور أحمد،
0: تعاوننا لم يكن مجرد أغنية، بل كان بحثا دائما عن صوت كويتي متجدد وراسخ الهوية.
3: غنى من ألحانه فنانون كويتيون وعرب، وقدم أغاني عاطفية ووطنية أثرت الحركة الغنائية الحديثة.

0: الأوبريت يحتاج إلى لحن يخدم الحوار والموقف الكوميدي ولا يجعل الأغنية منفصلة عن الحدث.
1: هل يختلف تلحين الأوبريت عن تلحين الأغنية العاطفية أو الأغنية الوطنية يا أستاذ أحمد؟
0: بالطبع، ففي الأوبريت تكتب للشخصية والمشهد والحركة، وقد يكون اللحن طريفا أو ساخرا أو عاطفياً.

0: تعاون باقر مع عبد الحسين عبد الرضا في مداعبات قبل الزواج وشهر العسل وبعد العسل.
1: يا رب مش هالقضية والله دوخة راس ترى عوض الله من شرك يا ولد الناس.
2: كان العمل ممتعا وشاقا، فقد جمع بين التمثيل والغناء والاستعراض، واحتاج إلى تنويع كبير في الألحان.
3: تعلمنا من هذه الأعمال أن الموسيقى لا تعيش في الحفلات فقط، بل تساهم في صناعة الدراما والكوميديا.
2: أكملت 30 عاما في خدمة الدولة، وأرى أن الوقت قد حان للتقاعد والتفرغ للفن ومشروعات أخرى.
4: قدمت للمعهد وللموسيقى الكويتية عمرا كاملا، ولكن خبرتك ستبقى ضرورية لكل مشروع فني جديد.
2: التقاعد عن الوظيفة لا يعني التقاعد عن الفن، فالموسيقى لا تعرف قرارا إداريا يوقفها.
3: نخشى أن يفقد المعهد حضورك، فأنت لست عميدا فقط، بل ذاكرة لمراحل تأسيسه وتطوره.
2: المؤسسات الناجحة لا تعتمد على شخص واحد، بل تستمر بالعلم والنظام وبأجيال تحمل الرسالة.
5: الفنان الموسيقار أحمد باقر.
6: تكنولوجيا خلت كل واحد يقدر يغني، مو مثل الأول اللي ما عنده قدرة إنه يغني من الأول للآخر ما يوقف ولا يسوي له مونتاج. حتى في الزمن السابق هذا هو اللي يقدر يغني بس، إن هذا الزمن مو زمني، ما أقدر أنتقده ولا أقدر أمدحه. هذا زمن الناس اللي عايشين حاليا، يعني أنا في سني الآن لازلت ما أحب أسمع لعبد الوهاب وأم كلثوم. من يقدر من هذول يقدر يسمع أغنية طويلة لأم كلثوم ساعة؟ هذول ما يقدرون. الجيل الحالي أنا أقدر وأستمتع. عملت 90 أغنية دينية لمحمد قنديل. تتعرف طبعا صوت محمد قنديل، صوت مساحته كبيرة جدا، الرينج ماله كبير جدا. وهذا في برنامج ضمن برنامج إذاعي اسمه شي مركب الأنوار، ذاعوه سنة في رمضان بالليل وإعادة الظهر، وذاعوا السنة اللي عقبها أيضا في رمضان بالليل. 30 حلقة، كل حلقة فيها 3 أغاني، وأغاني طوال منتفات، يعني في منهم تصل إلى 20 بيت من الشعر. قعدت لحنتهم حوالي في خلال سنة وأنا أشتغل فيهم، وبعدين سجلتهم في مصر، وكلها أغاني طرب. والكلمة الأخيرة أني أنا يعني عاجز عن شكرك أنك تحتي هذه الفرصة علشان أتحدث لجمهوري اللي قد يكون بعضهم نساني يمكن. فنذكره بأن كان في الأيام أكو واحد اسمه أحمد باقر يلحن وغنوا له فلان وفلان وفلان.
0: كان أحمد باقر أكثر من ملحن وعازف، كان معلما ومؤسسا ورائدا من رواد الأغنية الكويتية الحديثة.
2: إذا بقي اللحن في ذاكرة الناس، وإذا حمل الطالب العود بعدي، فإن الوتر لن يصمت أبداً.

وتر من الميدان، حكاية فنان بدأ حلمه بخيط صغير فأصبح أحد أعمدة الموسيقى في الكويت.

كنتم والموسيقار أحمد باقر، الموسيقيون العرب، سيناريو وحوار الدكتور يوسف إسريع، الموسيقيون العرب للمخرج

0: ليلى.
1: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: مرحبا بكم. تناولت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية صفاقس سبل إيجاد حلول عملية وعاجلة للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء على حواشي الطرقات والأرصفة وفضاءات الملك العمومي، وذلك من خلال ضبط قائمة نهائية للمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالجهة بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية وممثلي الوزارات والهيكل المتدخلة، إلى جانب تحديد المواقع المناسبة استغلالها في قبول فضلات البناء والهدم. انطلقت بلدية صفاقس في أشغال صيانة الأنهج بالمدينة العتيقة، وذلك في إطار تحسين حالتها والحفاظ على سلامة المرة. وقد شملت أشغال الصيانة منذ بداية الأسبوع الجاري نهج برج النار ونهج الدار السبعي ونهج منجي سليم. أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. وقال المتحدث باسمها العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة نفذت أيضا عملية استهدفت عددا من تحشيدات القوات السعودية في منطقتي رأس العارة والمضاربة باستخدام 3 صواريخ باليستية. أعلنت المقاومة العراقية أن القوات الأمريكية تستمر في انتهاكها الصارخ للسيادة الجوية العراقية انطلاقا من قواعدها في الأردن وتركيا. أعلنت 8 ولايات أمريكية منها أيواي وكنساس اليوم أنها رفعت دعوى قضائية على شركة أوبن أي إي أمام محاكم في أنحاء البلاد بسبب الأضرار التي لحقت بالأطفال بسبب تطبيق تشات جي بي تي. وذكرت الولايات أن الروبوتات الدرشة الآلية دفع أطفالا إلى إيذاء أنفسهم أو إيذاء آخرين. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة، إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
4: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة

0: المكتبة مع هجر الطريق القرقوري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، أهلا وسهلا. نبذة جديدة من نبذات الكتابة نعيش معها هذا الأربعاء، نبذة نستعين فيها بالأدب منطلقا وبالمجتمع والواقع منتها. سنعيش بإذن الله مراوحة بين الفن والمواضيع المعيشة. شكرا لكم أصدقائي المستمعين، شكرا لكم دائما على الاستماع وعلى الاهتمام، أقولها للسادة المستمعين طبعا، وأقولها لكل من يقف بجانبنا من أجل إنتاج هذه الحصة. طبعا أقصد الضيوف المبدعين الأكاديميين، أخص بالذكر كذلك الدكتور شفيع بزين والدكتور أيمن أحسن، هما مرافقايا طيلة سهرات الأربعاء. الليلة أو اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، غدا الخميس 15 أكتوبر، لابد أن أقول للجميع كل عام وتونس تخطو نحو الأفضل، كل عام وتونس ترتقي تتطور، كل عام ونحن نزداد وعيا، حتى يمكننا أن نقول يوما ما وبكل ثقة كل عام وأنتم ونحن وتونس بألف خير. الليلة أصدقائي المستمعين اخترنا موضوعا من المواضيع الخطيرة والخطيرة في آن، هو موضوع العنف ضد المرأة. كيف تناول الأدب وعالم التخيل هذا الموضوع بما فيه من دلالات، بما فيه من عمق، بما فيه كذلك من أبعاد متعددة ومختلفة، أبعاد اجتماعية موروثة، أبعاد قانونية، أبعاد نفسية، يعني موضوع في الحقيقة وموضوع شائك لم يخف منه، لم يخف منه الروائي ولا الكاتب، بل بالعكس يعني تناوله قاصدا. الليلة أصدقائي المستمعين مدينة الأنصاف السفلى، هذه هي الرواية التي سنجتمع حولها، رواية لأمنة أرميلي الأستاذة الجامعية والروائية وكاتبة المجموعات القصصية، طبعا سنتعرف عنها أكثر بعد قليل، وهي اسم معروف ومشهور في الساحة الثقافية التونسية، وهي مشكورة على تلبية الدعوة. اللقاء سيكون كذلك بحضور الأستاذة نادية بن حامد، هي مطلعة على الموضوع عن كثب، وهي كذلك قارئة للرواية، وهي كذلك نشاطها المدني يسمح لها بأن تضيف الكثير في حصة الليلة. طبعا سيشاركنا هذا اللقاء في سواء في اختيار الموضوع والرواية وتقديم الرواية والحوار الدكتور صديق شفيع بزين. هذا الموضوع سنتناوله تقريبا رسميا الاستضافة، أقصد بعد أخبار العاشرة، ولكن قبل ذلك سنكون على موعد مع الدكتور أيمن أحسن في نبضة من نبضات العالم. أكيد هذه النبضة العالمية سيكون لها علاقة بموضوع الليلة، وستكون هي منطلق كذلك لموضوع الليلة. فيصل مرزوقي يرافقنا الليلة ويؤمن لنا المادة الموسيقية، مشكورا على ذلك، والبداية ستكون مع الماجدة.

0: الكتابة مع هاجر الطريق الجرجوري. نبضات من العالم.
1: نبذات من العالم، هذا هو الركن الذي نفتتح به لقاءاتنا دائما كل أربعة. ودكتور صديق أيمن حسن، مساء الخير، أهلا وسهلا أيمن.
2: مساء النور، مساء الحب، مساء المسرات والأفراح.
1: مرحبا بك أيمن. في الأسبوع الماضي، أنا مكتعرف لا أخفي شيئا على سادة المستمعين، عندما علمتك بموضوع الحصة اللي هو العنف المسلط على المرأة، تتفكرش ماذا كتبت لي مهكا بالكتابة؟
2: طبعا أتذكر.
1: يعني قال لي، يعني معناها نطلب المعذرة من سيد المستمعين باللهجة متاعنا، وعلي يعني ها، أنا حبيت أن نستفسر منك على الأثير، يعني هذا الموضوع
2: مهم ومهم جدا، ويمكن أن نقول أن موضوع في كثير من الألم والوجع.
1: نعم.
2: وفي كثير من يعني كيف أقول يا هاجر، أحاول أن أعبر عن ذلك من خلال ما كتبت.
1: نعم.
2: من خلال هذه النافذة.
1: نعم، أستمع إليك جيدا.
2: ما تتركه الكتابة من ندوب. تحية تقدير ومحبة إلى سيدتي وأستاذتي العزيزة أمن الرميلي، التي ننطلق من روايتها مدينة الإنصاف السفلى لنتأمل أحد الموضوعات إلاما في واقعنا الإنساني، العنف ضد النساء وما يتركه من أثار في الأجساد والنفوس والعلاقات والذاكرة. ثمة عنف لا يحتاج إلا أن يرفع صوته كي يترك أثرا فينا، عنف يتسلل إلى العلاقات الإنسانية ويختبئ في الصمت وفي الكلمات التي لا تقال وفي المسافة التي تنشأ بين جسدين يقترب أحدهما من الآخر من دون أن يبلغه حقا. ولعل الأدب حين يتخلص من إغراء الوعيد يكون أقدر على الإصغاء إلى هذا العنف، لا ليضاعف وجعه بل ليكشف ما يستعصي على الرؤية والتسمية. من دونس تنطلق قراءتنا اليوم من رواية سيدة آمنة الرميلي مدينة الأنصاف السفلى، حيث يفتح الأدب نافذة على العنف ضد النساء وعلى ما يخلفه في الأفراد والعلاقات والذاكرة. لكننا نغادر في هذه النبضات من العالم حدود الواقع المباشرة لنصغي إلى صوت آخر، صوت الكاتبة الفرنسية الكبيرة مارغريت دوراس، في نصين مختلفين في طبيعتهما، هما برض الموت لما لدي لامور وأن تكتب إكريخ. لا نبحث هنا عن تطابق بين التجارب ولا عن دليل أدبي يؤكد فكرة مقررة سلفا، ما يشغلنا هو اختلاف أشكال العنف وما تستطيع الكتابة أن تفعله حين تقترب من المناطق المعتمة في النفس البشرية. في مرض الموت لا تقدم مارغريت دوراس حكاية حب بالمعنى المألوف ولا تعدنا بعلاقة تنتهي إلى المصالحة أو الاكتمال، نحن أمام رجل وامرأة وأمام علاقة يظل فيها اللقاء محاصرا باستحالة عميقة. يرغب الرجل في الاقتراب لكنه لا يملك بالضرورة القدرة على معرفة المرأة التي أمامه، يريد أن يجعل من العلاقة تجربة يمكن ترتيبها والتحكم فيها، فيما يظل الآخر بجسده ورغبته وغموضه عصيا على الامتلاك الكامل. هنا يتخذ العنف صورة لا تختزل في الاعتداء الجسدي، إنه يظهر أيضا في اختلال العلاقة وفي تحويل الآخر إلى موضوع للرغبة وفي العجز عن الاعتراف له باستقلاله وفرادته. غير أن دوراس لا تمنحنا محكمة أخلاقية جاهزة ولا تختزل شخصياتها في أدوار ثابتة، إنها تضعنا أمام سؤال أكثر صعوبة، ماذا يحدث حين يريد الإنسان الاقتراب من الآخر لكنه لا يعرف كيف يخرج من وحدته ولا كيف يتجاوز حدود ذاته. لا يعني ذلك أن نساوي بين أشكال العنف وأن نذيب العنف الذي تتعرض له النساء في تأمل عام عن الوحدة الإنسانية، على العكس أن الإصغاء إلى الأدب يقتضي أن نميز بين التجارب وأن ننتبه إلى علاقات القوة التي تجعل بين بعض الأجساد أكثر عرضة للأذى وبعض الأصوات أقل قدرة على أن تسمع. ثم تأتي أن تكتب إكخير لا لتقدم جوابا عن هذه الأسئلة بل لتفتح أمامنا أفقا آخر. فالكتابة عند دوغاس ليست زينة لغوية ولا وسيلة مضمونة لتجاوز الألم، إنها مواجهة مع الوحدة ومع مع ما يبقى في داخلنا حين تتراجع الكلمات اليومية وتصبح التجربة أثقل من أن ترى بسهولة. أن نكتب يعني أن نقترب من شيء لا نعرفه تماما وأن نغامر باللغة في منطقة لا تضمن لنا الوصول إلى خاتمة مريحة. ولعل هذا ما يمنح نصوص دوغاس قوتها، فهي لا تدعي أن الكتابة تشفي كل جرح ولا أن تحويل الألم إلى كلمات يمحو ما وقع، إنها تتيح بالأحرى أن يصبح مكانا مبهما قابلا للتفكير وأن يجد الصمت شكلا من أشكال الحضور. وما تتركه الكتابة من ندوب ليس بالضرورة أثرا يراد لنا أن نتلذذ به، بل علامة على أن التجربة مرت من هنا وأن اللغة حاولت أن تقترب منها من دون أن تدعي امتلاكها. بين آمنة رميلي وماغريت دوغاس لا نقيم مقارنة متعجلة ولا نبحث عن عالم واحد تتكرر فيه الحكاية نفسها. نترك لكل نص خصوصيته ولكل كاتبة طريقتها في مساءلة الواقع واللغة والعلاقات الإنسانية، لكننا نلتقي عند سؤال مشترك: كيف يمكن للأدب أن يجعلنا نرى ما اعتدنا ألا نراه وأن يصغي إلى ما لا يجد دائما طريقه إلى الكلام؟ ليس المطلوب يا هاجر من الرواية أن تكون تقريرا عن العنف ولا من الكتابة أن تتحول إلى خطاب صاخب باسم الضحايا. يكفي أحيانا أن زعزع يقيننا وأن تمنعنا من التعامل مع الألم بوصفه مشهدا عابرا أو حكاية تخص الآخرين وحدهم. فالأدب لا يعوض العدالة ولا يحل محل المسؤولية الاجتماعية والقانونية، لكنه يوسع قدرتنا على الفهم ويذكرنا بأن وراء كل تجربة إنسانا لا تختصره الوقائع وحدها. في النهاية لا تترك الكتابة ندوبها على الورق فقط، تتركها في نظرتنا إلى الآخر وفي الطريقة التي نصغي بها إليه وفي قدرتنا على التمييز بين الحب والامتلاك وبين الصمت الذي يحمي حرية الإنسان والصمت الذي يفرض عليه العزلة. ولعل قيمة الأدب الكبرى تكمن في هذه المسافة التي يفتحها بيننا وبين ما نظن أننا نعرفه، مسافة لا تمحو الألم لكنها تمنحنا فرصة النظر إليه من جديد بعيدا عن الهوس والمزايدة والضجيج. ذلك أن الكتابة لا تعد دائما بالخلاص، لكنها في أفضل لحظاتها تمنع الندبة من أن تكون مجرد أثر صامت وتمنحها لغة نستطيع بها أن نفكر وأن نفهم وأن نكون أكثر انتباها إلى هشاشة الإنسان وكرامته.
1: نعم، الخاتمة جميلة، لأن الكتابة كما قلت لا تعد بالخلاص. طبعا الكتابة تطرح أسئلة، الكتابة تفسح مجالا لأن يكون الجرح الذي هو ينزف مثلا في الواقع أن يكون له أثر، أن يبحث الإنسان عن تجاوز ما. الكتابة ليست دواء أو يعني شفاء حقيقيا، وإنما هي الكتابة في نهاية المطاف نبضة، كما نقول نبضة من النبضات التي تحاول أن تزعزع يعني اليقين. أحيانا مثلا العنف يا أيمن في بعض المجتمعات، العنف ضد المرأة مثلا يصبح كاليقين الذي ربما يراه المجتمع أو جانب من المجتمع أمرا عاديا جدا. فالكتابة إذن كبقية الفنون الأخرى يعني لابد أن تزعزع الثوابت، لابد أن تثير الأسئلة، لابد أن تجعل الإنسان يعني يراجع نفسه.
2: هاجر، أنا قبل الخوض في كتابة سمحني قبل الخوض في كتابة هذا النص، اشرت بعض الأصدقاء صديقة يعني دكتورة في الأدب أحييها، هي تريد أن أذكر اسمها، وصديق محامي هو الأستاذ عبد القادر، وزميل لي الأستاذ غانم. وغانم قال لي عليك بالحديث عن دوغاس، وفهم أن دوغاس في علاقتها بالألم وبالعذاب وبالعنف لها علاقات متعددة ومتعددة الأوجه. لماذا أنا قلت هو هاجر؟ لأنه موضوع خطير ويأخذه الناس بمعنى أول، يعني معنى عنف كهو، كأنه العنف ضد المرأة
1: الجسدي ربما،
2: لكن فما أنواع من العنف. الكذب بحد ذاته عندما يحب شخصا ويكذب عليه، عندما يبتعد عنه بطريقة أو بأخرى، عندما يستعمله أو يعني يعمل له المانيبولاسيون التي نعرفها، وعندما نعيشه للسنين مع شخص نكتشف في نهاية الأمر أنه الشخص الخاطئ، لأننا أعطيناه كل شيء وفي نهاية الأمر هو خاننا بطريقة أخرى، ليست ربما هي خيانة جسدية، هي خيانة من نوع آخر أخلاقية أو كذا. هذا عنف ربما يؤدي إلى الهاوية وإلى الانتحار أكثر من عنف عرفناه، واللي هو يعني في نهاية الأمر تمشي لمركز الشرطة وتشكي وفما محكمة وفما كذا وكذا وكذا. يعني الموضوع هذا صحيح، يعني موضوع العنف هو من أهم المواضيع والشائكة، وشوفنا في فترة الكورونا يعني مثلا في فرنسا الدولة المتقدمة يعني نسبة العنف يعني تضاعفت 8 مرات تقريبا. ونشوف احنا في تونس كيفاش يعني حاجات اخرى، معناتها فما احنا عندنا نوع من اللطف الطبيعي ربما من خلال ثقافتنا المتوسطيه، من خلال القانون التونسي ومجلس الاحوال الشخصيه والزعيم الحبيب بورقيبه رحمه الله وكذا. لكن نحب نقول شنو نحب نقول يا هاجر، اللي الموضوع ما هوش سهل وما لازمش نتعاملوه باش نضروا الناس وباش نهددوا الناس، لانه مساله العدل والعداله والقانون وكذا ما هيش انتقام. الانتقام خطأ هنا، لأنه فما أولاد وفما أبناء وفما عائلات وفما يعني أسس كاملة.
1: هي مسألة متعددة الأوجه. نعم، المسألة العنف يعني العنف عموما أو العنف المسلط على النساء يعني اللي هو احنا خصصناها الليلة، يعني مسألة متعددة الأوجه، وحتى عالميا يعني تصنيف هذه الآفة نقوله وهذا المرض الاجتماعي له تصنيفات عديدة، يعني يتجاوز العنف الجسدي إلى النفسي إلى التهديد إلى الخيانة إلى يعني أشياء كثيرة جدا يمكن أن تكون أثارها ولا ندوبها يعني أعمق بكثير من مجرد يعني عنف جسدي تتلوه شكوى كما ذكرت يعني في مركز الشرطة تتلوها عقوبة وانتهت المسألة. المسألة ربما أعمق بكثير من ذلك، وهذا ما يعني بالفعل يعني سيقع سنتناوله في رواية مدينة الأنصاف السفلى، ومع ضيفتنا كذلك نادية بن حامد سنكتشف أشياء كثيرة جدا وخطيرة ربما لا تخطر أحيانا على بال. شكرا أيمن، شكرا لك يا أيمن.
2: صديقة من المغرب هي الدكتورة نورة أخرو، تحبك كثيرا وصارت تتابع البرنامج. شكرا. وتطلب منك للحلقة القادمة صوت الفنانة جوليا بودروس.
1: لما لا
2: انك تدامنا ذلك مع الموضوع.
1: نعم لما لا، تحياتنا للصديقة ثم تحياتنا لأهل المغرب الكل ولأصدقائنا، عندنا أصدقاء كثير
2: العربي من ليبيا في المغرب وموريتانيا.
1: نعم شكرا لك أيمن ولهم ولكل السادة المستمعين في ربوع وطننا العربي. فنانة جوليا بطرس ستكون الليلة بإذن الله، أو يسمع فيها فيصل. نخليه جوليا بطرس من ضمن يعني المادة الموسيقية الليلة بإذن الله تعالى. هديتك يا أيمن، هديتك من عند فيصل، إذن تستمع إلى هديتك، وأنا نحب برشا الفنان هذايا.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع.

0: كلما استمعت إلى جينيريك الحصة نبض الكتابة وأعجبتني أكثر. صحيح الحصة حصتي ولكن يقول القائل معناها نوع من الشكر للذات. لا أنا دائما تذكر صديقتي سمية كريشان وفاطمة خنفير، كل الشكر لهما، والصوت علي المرزوقي كذلك. بالفعل يعني هو الجينيريك 4 مرات أنا استمع إليه، هذه المرة الخامسة، وكل مرة يعني أزداد إعجابا به. هذا رأيي الخاص، إن شاء الله يكون يروق للسادة المستمعين كذلك. مساء الخير دكتور شفيع بزين.
1: مساء الخير، سعد الله وقاتك. مساء الخير لك ولجميع المستمعين ولجميع ضيوفك في هذه الحلقة، وشكرا مجددا على تجديد نبض الكتاب معك.
0: نعم، الجينيريك متاع الحصة صحيح راق لك أم لا؟
1: يعني جدا بالصدفة يعني الموسيقى هذه من أحسن، من أجمل. نعم، الموسيقى الألحان اللي تعجبني دائما. نعم، أستمع إليها لأن فيها كثير من العواطف وفيها كثير من الوجدان. نعم.
0: وفيها العنوان النبضات، يعني معناها راكب على بعضها بالضبط يعني. نعم،
1: اختيار موفق.
0: اختيار موفق، وكل الشكر للزملائي في الكساء الإذاعي. دكتور شفيع، عندما اخترنا الموضوع هو في الحقيقة معناها كنا واعين جدا بأن الموضوع على خطورة كبيرة يعني من جميع النواحي، وأنه موضوع متعدد الأبعاد كذلك. هو في الحقيقة الرواية اللي فرضت علينا الموضوع، ولا أدري كيف وقع الأمر، ولكن حالما قلنا العنف ضد المرأة يعني مباشرة آمنة رميلي ومدينة الأنصاف السفلى، معناها آخر رواية لها موضوع قلت خطير، وخطورته ليست فقط في تونس، وموضوع يعني خطورته عالمية رغم القوانين والتشريعات ومجلة وحقوق الإنسان ومجلة الحول الشخصية في تونس وإلى غير ذلك. نعم دكتور،
1: في هذا التمهيد أريد أولا أن أجدد شكري وإعزابي بالفكرة البرنامج، ربط الكتابة والإبداع بصفة عامة بالواقع وبالحياة وبمجتمع.
0: نعم،
1: وهذا معناها فكرة يعني مهمة جدا، لأنه بالنسبة للمجتمع هذا يهمه جدا، وبالنسبة إلينا نحن الذين نشارك معك يعني نحن تجربة جديدة، يعني نفكر كيف فعلا يتقاطع الأدب والكتابة، كيف تقاطع مع الواقع ومع الحياة ومع ما نعيشه. بالنسبة إلى هذا الموضوع بالذات العنف ضد النساء والمسلط على النساء، ما يدل ما يؤكد على أن اختيارنا مثلا لهذا الموضوع يعني في صميم فكرة أنه الأدب والكتابة وكذا هي مرتبطة بالواقع. التزامن اختيار الموضوع صدفة مع الحادثة المريعة هذه الأيام اللي هي جريمة شنيعة وحشية، مقتل أمال الغزواني في جندوبة. معناها وهو أقصى درجات العنف المسلط على المرأة. وسمعت مؤخرا في معناها الساعات الأخيرة أنها كانت قد قتلت أو دفنت وهي حية وهي تصرخ وتتألم. هوني في الحادثة هذه بالذات هو مثال آخر، هو من الأمثلة يعني متكررة عديدة جدا
0: يومية هي في الحقيقة. وإحنا حتى في الأيام الأخيرة دكتور معناها بخلاف الحادثة هذه أحداث كثيرة مع قصر مع يعني أحداث كثيرة فيها عنف مسلط على المرأة،
1: ظاهرة يوميا منتشرة. هو حتى ثم في إحصائيات، قرأت بعض الإحصائيات اللي أصدرتها بعض المنظمات التونسية ذي تدافع عن المرأة أو تحمي المرأة ضد العنف المسلط عليها. يعني إحصائيات مفزعة. امرأة على 3 حالة، على 3 حالات من النساء تتعرض على العنف على الأقل مرة في حياتها. آمن الرميلي التي اخترناها نموذجا هي مباشرة عندما حدثت الجريمة هذه نشرت مدونة
0: على صفحتها. نعم قرأتها.
1: كتبت مدينة الأنصاف السفلى لابد من جزء ثان.
0: نعم.
1: وهذا يعني يؤكد شيئين. يؤكد الأول أولا أن الكتابة مثلا هذه الرواية مدينة الأنصاف السفلى يعني في صميم الواقع، يعني هي تعبر فعلا عن واقع، وإن كانت عمل يعني فيه جانب كبير بناء المتخيل، وكونها تحتاج إلى جزء ثاني معناها أن الواقع ما زال أعنف أو أصبح أعنف مما من كان عليه عندما كتبت أمنة رميلي جزء يعني مدينة الأنصاف السفلى، مع ملاحظة أنه أمنة رميلي كما سنأتي لها يعني عالجت هذه القضية في كتابات أخرى. والرواية الأخيرة اللي تناولناها لأمنية برجاني تناولناها من جانب المرض، ولكن نحن لاحظنا أن الرواية تعالج أيضا العنف
0: وبشدة. نعم
1: المرأة وبشدة بكل أنواعه، العنف الجسدي والعنف النفسي والعنف اللفظي.
0: نعم.
1: والإهمال وإلى آخره،
0: ما جعل امرأة تسكت على مرض إصابتها بالسرطان إلى أن توفيت ولم تعلم زوجها، وزوجها لم يعلم ولم يخطو خطوة حتى للسؤال. يعني
1: نعم.
0: أفضع أنواع يعني العنف.
1: نعم فقط نحن أريد أن أضيف يد التمهيد، أنه يعني أريد أن ننبه المستمعين الكرام أن نحن عندما نبحث في العلاقة بين نأخذ ظاهرة اجتماعية مثلا مطروحة في الكتابة ونبحث عن كيفية
0: أصدقها
1: وانعكاساتها في الواقع وقراءة للظاهرة الاجتماعية أيضا، يعني هناك ضيفة أيضا ستقدم.
0: نعم ستكون موجودة معنا الناشطة في المجتمع المدني. نعم.
1: ولكن أريد أن ننبه إلى أنه أيضا لابد أن نراعي أو أن ننبه إلى خصوصية الكتابة الأدبية أو الإبداعية في تعاملها مع الظاهر الاجتماعية. نحن لا نريد أبدا. نعم. أن نقول إن الأدب أو الكتابة هي يعني
0: انعكاس للواقع
1: صورة منعكسة ولا انعكاس ولا مرآة مجتمع. صحيح هي تعكس المجتمع، ولكن ثم وراء ذلك عمل
0: تخيلي
1: وثم رؤية وثم موقف وثم معناها تجربة كاملة وعالم كامل يعني في هذه الكتابة. نريد أيضا أن يستوقفنا هذا العالم الإبداعي الأدبي التخيلي، يستوقفنا من الناحية أيضا الجمالية.
0: ولهذا أنت معنا دائما يا دكتور، لأنك يعني تمثل الجانب النقدي يعني في الأدب. نحن يعني نريد أن صحيح نتناول الجانب الفني، ولكن نريد أن نسلط الضوء على المضمون وعلى الموضوع، وهذه هي طرفة الفكرة يعني فكرة البرنامج.
1: وأيضا يعني لأنه لابد أن نناقش يعني، وهذا مهم أن نناقش بعض الأفكار، بعض ما يطرحه الكاتب حول الموضوع، حول الظاهرة ظاهرة العنف ضد النساء. هي ظاهرة معناها لا يختلف حولها اثنان، ولكن معناها مثلا آمنة رميلي كمثال كيف طرحت الموضوع في روايتها، ويعني هل في هذا الطرح ما يمكن أن يقدم أو يخدم أو يعني يساهم في معناها الكشف أو يساهم في تنمية الوعي بهذه الظاهرة وخطورتها الغربية، أم أن أيضا الكاتبة لها خلفياتها ولها طرحها الذي يناقش، وهذا مهم
0: طبعا
1: كتابتي في علاقة بالواقع.
0: نعم لأن الكتابة في نهاية المطاف دائما نقول هذا الكلام، الكتابة فعل مقاومة قبل كل شيء، يعني نعم. الكتابة بما هي معناها كتابة للآخر وما يتطلبه من جمهور، من قراء، من يعني متقبلين، فلابد أن تكون بشكل من الأشكال فعل مقاومة، سواء من أجل أجل الذات أو من أجل هذا الآخر الذي تتوجه إليه الكتابة الأدبية خاصة. على كل حال نحن سنتوسع أكثر في الموضوع. نعم. موضوع الحصة بعد أخبار العاشرة فقط هو تمهيد، ثم سنجتمع مع الدكتورة أم نرميلي والأستاذة نادية بن حامد والدكتور شفيع بزين، طبعا نجتمع على هذه الرواية وعلى ظلالها. نعود بعد قليل،
1: نلتقي إلى اللقاء.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. السعي إلى إيجاد حلول عملية وعاجلة للحد من ظاهرة الأقاء العشوائية لفضلات الهدم والبناء بصفاقس. انطلاق أشغال صيانة الأنهج العتيقة بالمدينة العتيقة بصفاقس. وضعية حرجة جدا في قطاع اللحوم الحمراء، ودعوة إلى ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة. وفي العالم، جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض وتحشيدات سعودية بأربعة صواريخ باليستية. تناولت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية صفاقس سبل إيجاد حلول عملية وعاجلة للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء على حواشي الطرقات والأرصفة وفضاءات الملك العمومي، من خلال ضبط قائمة نهائية للمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالجهة بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية وممثلي الوزارات والهياكل المتدخلة، إلى جانب تحديد المواقع المناسبة لاستغلالها في قبول فضلات البناء والهدم. كما تم التأكيد على ضرورة التسريع في استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق المباشر مع المصالح الجهوية المعنية، وتجاوز التعقيدات الإدارية التي من شأنها أن تعطل تنفيذ الحلول المقترحة. ولصفاقس محمد الحجري شدد على أهمية الانطلاق الفوري في استغلال المواقع التي سيتم اختيارها، مع تحميل كل طرف مسؤولياته في إنجاح هذا التوجه بما يضمن تحسين مستوى النظافة والعناية بالبيئة والتصدي للمظاهر المخلة بجمالية المدينة وحماية الصحة العامة. وفي علاقة أيضا بالنظافة وجمالية المدينة، انطلقت بلدية صفاقس في أشغال صيانة الأنهج بالمدينة العتيقة، وذلك في إطار تحسين حالتها والحفاظ على سلامة المرة. وقد شملت أشغال الصيانة منذ بداية الأسبوع نهج برج النار ونهج دار السبع ونهج منجي سليم. نبقى في صفاقس وفي شأن متعلق بالرياضة، حيث وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأهيل الملعب الطيب المهيري ضمن الصنف الثالث، مما يتيح له احتضان المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا والمقررة خلال الشهر المقبل. موسم جني الزيتون الذي اقترب موعده مهدد هذا العام بعد رصد إصابات في أصول الزيتين بمرض سل الزيتون، ما أثار المخاوف ودفع الفلاحين إلى إطلاق نداءات عاجلة بهدف التدخل لمنع انتشار المرض. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس الهادي جبراني قال في تصريح للأخبار إن الوضع تحت السيطرة في أعقاب معينة عدد من غابات الزيتين في معتمديات صفاقس، وأوضح أنه تمت برمجة اجتماعات مع الفلاحين لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
2: بالنسبة لآفة الزيتون هذه، معناها الناس كل تحكي فيها، رانا عملنا اللي لازم وزرنا الأماكن نتاع اللي نشكوا أنه فيها مضرة. بالنسبة لمنطقة بنيانة ما فيهاش، والحمد لله ضرر كبير ياسر، بل بعض الأجوار كان ملول وشكل موجود فيها معنا الشيء هذا، لكن احنا الحمد لله. وفما اليوم ان شاء الله بحول الله اجتماع في العامر باش يحضروا معنا السادة المهندسين المختصين في هذا الميدان، ونزيدوا نتعمقوا شويه في كيفاش مش تصير وشنو هو العلاج، وتخوف ما تخوفش، خايفين لكن ترد على الاصابه، وان كان هي اصابه محدوده جدا، ويزيد يجاه الشيء هذا يا ربي ان شاء الله يكون مع الفلاحه وكهو.
1: وغير بعيدا عن الشأن الفلاحي، أقر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر بوجود نقص كبير في اللحوم الحمراء ببلادنا، ووصف وضعية القطاع بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جدا جراء النقص الكبير في العرض، ودعا إلى ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة، معتبرا أن ذلك يعد السبيل الوحيد لكبح جماح ارتفاع الأسعار وفق تقديره. رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر دعا جميع الهياكل والسلطات المتدخلة إلى العمل على تنفيذ هذا الإجراء، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وما يشهده من ارتفاع في حجم الإقبال على اللحوم الحمراء.
3: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء حرج جدا، تم نقص كبير في العرض، تم نقص كبير في السلع المعدة من المجازر. النقص هذا كان موجود من العام اللي فات، وزاد الصيف الصعيب اللي جانا، توقف لمدة نتاع شهرين أو أكثر لاستيراد العجول المعدة للتسمين. حاليا اللحم نتاع العجول التونسية شهد ارتفاع كبير سيرتو في شهر سبتمبر. الوضع هذا احنا كنا نجم نتفادوه، مازلنا 4 شهور على شهر رمضان يشهد ارتفاع في الاستهلاك، على خاطر العجول كي تجي من أوروبا يلزمها حجر صحي لمدة شهر، يعني يجيبوا حتى 3000 ولا 4000 عجل معدة للذبح. احنا في الوقت ذاك نجمنا نعدوا المعادلة نتاع العرض والطلب. احنا توا لحم العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار. السعر هذا اذا كان باش يمشي للتتاب، باش يمشي للتجزئة في البوشيري، باش يولي في حدود من 45 حتى 50 دينار لحم الهبرة اللي هو الحم غالي. هذاك علاش ما عندناش حتى حل آخر نجمو نطبخو بيه جماح الأسعار إلا أن ندعم السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار.
1: في موضوع آخر، مثل استقطاب الاستثمارات البحرينية إلى تونس خاصة في القطاع الصناعي ودعم تقدم إنجاز مشروع المرفأ المالي خليج تونس محور لقاء جمع اليوم المدير العام للوكالة والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب بسفير مملكة البحرين بتونس عبد العزيز محمد عبد الله العيد. الطبيب استعرض بالمناسبة الامتيازات التي توفرها تونس للمستثمرين، وأكد ضرورة تكثيف الجهود لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع البحرين واستقطاب استثماراتها لا سيما في المجال الصناعي، كما أكد استعداد الجانب التونسي لدعم مشروع المرفأ المالي خليج تونس مشددا على أهمية التقدم في إنجازه والعمل على إنجاحه. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. جدد المعطلون على العمل ممن طالت بطالتهم الدعوة إلى تطبيق القانون عدد 18 وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، ودعا ممثل عن المعطلين في ولاية القصرين هشام عبيدي إلى ضرورة الإسراع بإطلاق المنصة الرقمية وتقديم أجال تكون ملزمة لتنفيذ القانون، كما شدد على أن الملف أصبح محل متاجرة ومزايدات سياسية، مؤكدا أن المعطلين عن العمل ليسوا ورقة سياسية. إلى أخبار العالم موجزة. أصيب لبنانيان بينهما طفل في غارة للعدو الصهيوني هذه الليلة على بلدة حدث في قضاء بنت جبيل. أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، كما استهدفت عددا من تحشيدات القوات السعودية في منطقة راس العارة والمضاربة باستخدام 3 صواريخ باليستية. قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات الأخيرة 42 غارة جوية واعتداء صاروخي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز ولحج ومأرب وعمران وجزيرة ميون. صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني أن إيران تحارب وتتفاوض في آن واحد، موضحا أن هذا المسار لا يعني خوض حرب بلا نهاية أو إجراء مفاوضات دائمة، بل يهدف إلى إجبار العدو على الرضوخ لمطالب الشعب الإيراني أو القبول بالهزيمة. أعلنت المقاومة العراقية أن القوات الأمريكية تستمر في انتهاكها الصارخ للسيادة الجوية العراقية انطلاقا من قواعدها في الأردن وتركيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن إجراء الانتخابات في أوكرانيا غير ممكن في الوقت الحالي، وشدد على أنه لا ينوي الاستقالة تحت الضغط الأمريكي. أعلنت 8 ولايات أمريكية منها أيوا وكنساس أنها رفعت دعوى قضائية على شركة أوبن أي إي أمام محاكم في أنحاء البلاد، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالأطفال بسبب تطبيق شات جي بي تي. وذكرت الولايات أن روبوتات الدردشة الآلي دفع أطفالا إلى إيذاء أنفسهم أو إيذاء آخرين. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. السعي إلى إيجاد حلول عملية وعاجلة للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء في صفاقس. وفي صفاقس أيضا انطلاق أشغال صيانة الأنهج بالمدينة العتيقة. ووضعية حرجة جدا في قطاع اللحوم الحمراء، ودعوة إلى ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة. وجماعة الحوثي تعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض، وتحشيدات سعودية بأربعة صواريخ باليستية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحية سيهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في تمام منتصف الليل. سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة عشرة ديمة.
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة

0: الكتابة مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: نلتقي الليلة أصدقائي المستمعين لنبحث عن أسئلة بل عن أجوبة لأسئلة فتحت من زمان بعيد وستظل مفتوحة حتى بعد أن نطوي صفحة هذا اللقاء. لماذا تعنف المرأة؟ كيف تثأر المرأة المعنفة لنفسها؟ هل الثأر يرضي الذات المقهورة؟ هل الرد على العنف بالعنف تجاوز أخلاقي؟ كيف يتحول الجرح إلى رغبة في الانتقام؟ وهل يمكن لضحية وهي تحاول أن تستعيد حقها بالعنف كذلك أن تتحول هي نفسها إلى جلاد؟ أسئلة كثيرة. ربما سنجد أكثر من هذه الأسئلة مطروحة في رواية نجتمع حولها الليلة، مدينة الأنصاف السفلى، رحلة في كتابة أو في الكتابة الروائية ننطلق منها لنفتح بابا حول العنف المسلط على النساء أو على المرأة. عنف يتفاقم يوما بعد يوم رغم التحذر، رغم القوانين التي تجرم. نتسلح في كل هذا بإيماننا بأن الأدب والفن عموما قادر على مساءلة الواقع، لا على مجرد تصويره أو توصيفه بطرق فنية. سعادة جدا في الحقيقة باستقبال الروائية والباحثة التونسية آمنة أرميلي، آمنة أرميلي الأستاذة الجامعية والباحثة وصاحبة العديد من الروايات التي كلما صدرت رواية إلا وخلفت بصمة وأحدثت ضجة وصدى. منتوجة التي نالت جائزة الكومار الذهبي 2016، إلى شط الأرواح قبل ذلك جمر وما، والآن مدينة الأنصاف السفلى، مجموعات قصصية كثيرة تحدثنا عن بعضها يعني حتى في مثل هذه اللقاءات: يومية التلميذ حزين، صخر المرايا، سيدة العلب. هذا فضلا عن بحوث عديدة نرى أنها تصب في خانة تهتم بها آمنة الرميلي، تهتم بقضايا المجتمع الحارقة ومنها قضايا المرأة. بحثها المنشور هو بحث يتناول المرأة والمشروع الحديثي في تفكير طاهر الحداد. طبعا رواياتها وبحوثها الجامعية تعطينا أكيد فكرة عن هذه المرأة التي تعتمد الكتابة فعل مقاومة. طبعا نقول لها مساء الخير سيدة آمنة. دكتورة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا. إذن قدشني فرحانة بوجودي مرة أخرى في إذاعة السقف.
1: نعم،
2: ما منحبش نغيب عليها بشرة وداعتي.
1: مرحبا بك دائما وأبدا.
2: يعيشك. نشكرك برشا هاجر طريقي، ونشكر هذا البرنامج اللي في الحقيقة العنوانه يعطيني ياسر أمل في الكتابة. تقول أنت نقد الكتابة، الحقيقة العنوان يهب من يكتب مساحة من السعادة ومن الأمل.
1: أي والحياة يعني.
2: نعم، على هذه الكتابة أن تنبض بالحياة، وعلى هذه الحياة أيضا أن تنبض بالكتابة، خطر ما لا نستطيع أن نحيا من دون كتاب ومن طبعا دون يعني حروف ومن دون قراءة إلى آخره.
1: نعم، ونحن أردنا
2: نشكر بعد سيدة هاجر دكتور شفيع بالزين، خطر نشكر خطر شفيع دائما هكا الإحاطة اللي تسعدني، وهذا الاهتمام بما أكتب، وهذا التفكير في ما أكتب أيضا، بارك الله فيه. والله زاد أيمن أحسن، ما قصرش هذاك هاجر. أيمن أحسن أول من قدم له ديوان وهو عمره وقت 18 ولا 19 عام. أنا قدمت له ديوانه الأول، وكنا هكا في معهد حمام سوسة، وكان يقرأ أيوة. وكنا مجمعين على أنه سيكون له شأن يعني هذا
1: نعم.
2: الفتاة
1: نعم.
2: هو توعد
1: ما زال يعني يعيش بقلب الفتاة.
2: والله ديما عنده وليد صغير أي من ناحية
1: بالضبط يعني يعني دائما نقول له هذا يعطينا هكا يعني ذلك المرح الطفولي والاندفاع اللي أحيانا لابد أن نلجمه هو يعني في بعض الحالات فيكون
2: إن شاء الله ديما يقعد كيكا هو
1: نعم يعني هذه ميستو في الحقيقة يعني
2: أيمن أحسن.
1: نعم.
2: قديشني سعيدة هاجر أني روايتي تنزل هذه المنزلة الإعلامية أولا في إذاعة الشرق الصوفي وفي حضرة هاجر الطريقي.
1: شكرا.
2: وهذه المنزلة النقدية أيضا بحضور دكتور شفيع بزين، وهذه المنزلة المدنية الاجتماعية خطر زادة قاعدة نستنى في صوت نادية
1: طبعا هي تستمع إلينا الآن. نعم.
2: أي باش تقدم لنا في إضافات الليلة. وكم جميل بالحقيقة أن تنبض الكتابة بشواغل الواقع، هذا ما يبدو أنه سيحصل في هذه الليلة. شفت بكري دكتور شفيع تحدث على الواقع اللي هزتنا اليوم، احنا اليوم البارح واحنا مخضوضين بجريمة القتل، معناها وتعليش نقول يزم جزء ثاني يلزمنا نكتب أكثر من جزء معناه
1: نعم. أكثر
2: في هذه الظاهرة،
1: ولذلك قلت أنه حتى بعد أن تنتهي الحصة وتنتهينا من الجزء الثاني فالصفحة لن تطوى يعني، لأنه بالفعل هذه يعني عنف لابد أن معناها متابعة جدية عالمية ليست فقط يعني في مجتمعنا. أنا عندما صدرت الرواية سيدة آمنة وهذه ربما أقوله لأول مرة، عندما صدرت الرواية وأنا دائما عندما تصدر رواية لآمنة الرميلي تجدني يعني أسعى لقراءتها واقتنائها، خاصة نشعر بالغيرة عندما أجد يعني هكا في الفيسبوك والناس تتكلم وتتحدث وأنا لست دائما قادرة على أن أكون موجودة هكا في الندوات. وكل صديقة من الصديقات العزيزات على قلبي جدا واللي أنت تحبها يظهر لي حنان جنان، هي صديقة مشتركة وأنا صدرت رواية وأنا في ظرف نفسي صعب يعني ظروف خاصة صعبة جدا، قالت لي أنبهك أرجوك لا تقرأي الرواية هذه الأيام. والله قالت لي رواية موجعة لدرجة قالت لي يعني بكل حب لا تقرأي الرواية، فشجعتني أكثر على قراءتها في الحقيقة. هذا
2: طبعا هذا
1: ممنوع مرغوب يعني يصبح
2: ربي يعني راجر نهنيه وحنان جنان روايتها قائمة قصيرة في معرض الكتاب الوطني.
1: والله تستحق تستحق كل خير يعني بروايتها الأخيرة ولما سكن الليل، يعني من الروايات الممتعة قدمناها لها في آخر الموسم الماضي. سعداء قديش عندنا هكا روائيات ونساء يعني بالفعل يعني نفخر بهن، ولكن لا ننسى الرجال. راهو الدكتور شفيع بزين على الطرف الثاني من الخط وما اعطيناش الفرصه حتى ليحيي امنا الرميلي. دكتور
3: مساء الخير لك مجددا، ومساء الخير للدكتورة امنا الرميلي وصديقتي العزيزه،
2: عيد جدا ان نلتقي على الاثير.
3: شكرا، والله دائما سعادة كبيرة أني أتواصل وأتحاور مع الكاتب امنا الرميلي لأعرف يعني مهما نقول يعني لن وفيها حق رأي امنا الرميلي، ودائما أقول رواياتها الأخيرة وخاصة معناها من شط الأرواح جاية حتى بدينة الأنصاف السفلى، هذه من الروايات اللي لازم تاخذ حظها مش تونسية فقط ولكن عربية. أنا أمن رميلي معناها إلى حد الآن يا هاجر ما زلت متأثر بشط الأرواح.
2: ربي قدرني نكتب رواية نفسي شكا بزين شط الأرواح
3: بالنجمت سؤال الآن ما زلت أدخلت في عالم مدينة الأنصاف السفلى، وربي يستر يعني كيف سنخرج يعني
1: ما احناش مش نخرج، وقعت لك جزء ثاني اذا الموضوع
3: لانه هي شط الارواح ومدينة الانصاف السفلى رواية ثاني لا يمكن يعني التخلص او التحرر منهما. لماذا؟ لسببين. السبب الاول هي انه امن رميلي عندها القدرة الرهيبة العجيبة على التقاط الواقع يعني التقاط الظواهر
1: الملتبسة
3: الاجتماعية الحارقة اللي هي معناها ظواهر تدمر المجتمع والحرقة، عندنا الحرقة طبعا الهجرة السرية كنشوف معناها المأساة، المآسي متواصلة ومتكررة، وعندنا العنف ضد النساء في هذه الرواية. الجانب الأول هي التلتقط، يعني حتى أروا في كل رواية هاجر التقطت لقطة من الحياة من الواقع، هذا كبرنامجنا احنا. في الرواية الأولى معناها كتجربة شمس الدين مرزوق ذاك اللي يجمع في الضحايا نتاع الحرقة ويدفن في مقبرة الغرباء وكذا، وكونت منها هذه الرواية العجيبة في مدينة الأنصاف السفلى. هي التقطت حادثة رفقة شيرني اللي هي ضحية زوجها البوليس هذايا اللي هو قتلها بعد أن عنفها إلى غير ذلك، ويعني انطلقت وموجودة
1: وصنعت عالم تخيلي.
3: نعم وليه موجودة رفقة الشاذلي في الرواية، أظن في شخصية نوارة هكا عفيفة.
2: والله هي تقريبا دكتور شفيع موزعة على مختلف الشخصيات اللي نجمت تاخذ فار متاع
3: هي، ما هي اكثر تسمى شخصية معينة، انا زوجها بوليس
2: هي اقرب الى شخصية خضرة، هي اقرب الى
1: خضرة. ايوه.

0: تحقيق شرط الفن تعالج الواقع بشكل يعني بشكل موجع كما قلت أنت, وبشكل لا يمكن للقارئ أي قارئ أن يقرأ ما قرأه في هاتين الروايتين دون أن يتأثر ودون أن يتعلم شيئا دون أن يغير
1: نعم.
0: رأيه.
1: هي تخيلت مدينة فضاء يعني في المدينة اجتمعت فيه مجموعة من النساء يعني كل منهن تقريبا عاشت تجربة فيها نوع معين من العنف, وربما اجتمعنا على أن يكون الرد عنيف يعني عنف بعنف. انشأنا في هذه المدينة اللي في هذا العالم التخيلي يعني الكبير, وطرحت ومن هنا تطرح يعني مجموعة من الأسئلة يعني هل يتعاطف القارئ مع الشخصية تتعرض للعنف فتثأر لنفسها يعني بالعنف, هل نسميها جلادا حينئذ لم نسميه ذلك مجرد ثأر يرضي نفسها ويرضي حتى القارئ أحيانا هكا في نوع من التشفي, معناها ظلال على العدالة, ظلال على القانون, ظلال على النفس وعلى الجسد. يعني تقريبا أمنا رميلي في هذه الرواية معناها باختصار شديد معناها أبعاد ألقت الضوء على مسألة العنف في أبعاده المختلفة وأبعاده العميقة, حتى أنه معناها نشعر طبعا معناها في الكتاب تجتمع أمنا رميلي الباحثة وأمنا رميلي الروائية الفنانة معناها هيك الأسلوب الفني ومعها هيك العمق البحثي, وهذا راه قليل وين يجتمع دكتور شفيع وأنت أدرى نعم. معناها أحيانا الباحث معناها الكاتب الروائي الباحث والجامعي والأكاديمي لغير ذلك معناها يبدأ يتصنع هكا ويصنع في الرواية نعم. ويبني ويهد ويرجع يبني حتى تصبح المسألة معناها هكا متصنعة وفيهاش الروح الاندفاعية. أنا أقرأ في الرواية اندفاع أمنا رميلي أعرفها هكا شخصيا وأعرف اندفاعها حتى في الندوات ولا غير ذلك الحماس والصدق كله معناها أنا وجدته في الرواية, وليس هذا راه انطباعات قارئة يعني لست ولا ناقدة ولا أي شيء آخر معناها. أنت دكتور أنت أدرى يعني
0: لا أنا سأقول رأيي باختصار يعني ليست لا مندفعة ولا شيء يعني من العكس تماما بالنسبة إلي أنا كقارئ يعني متمعن في الرواية رواية هي في الواقع مدروسة جيدا مخطط لها جيدا من جهتي أولا ما تطرحه طرح معناه أمنا رميلي هي شنو تطرح؟ تطرح العنف ضد النساء اللي هي ظاهرة اجتماعية وثقافية ونسقية مرتبطة بالمجتمع الذكوري, وهي مع العنف هذا يعني ليس مرتبط بالرجل لأنه حتى المرأة يعني تمارس العنف مرتبط بثقافة كاملة نسق ثقافي بقيم ذكورية وبمعنى ثقافة ترسخ معناها ضد المرأة أنه المرأة كائن ضعيف وكائن وجسد أداة المتعة وهو معناها غير يعني كائن غير قابل لكي يكون في مرتبة مساوية معادلة لرجل, وذلك ليس لها لا يجب أن تتمتع بالحقوق اللي يتمتع بها الرجل إلى غير كلمة. الرجل يمارس سلطته هو وعنفه على المرأة لأن المجتمع يعني بتنظيماته وقوانينه وأنساقه والتربية والثقافة وكل شيء يعني يمنح الرجل هذه السلطة وبالتالي فهو يمارس العنف وينجو. المرأة تتعرض للعنف وتسكت وتتحمل, وأحيانا حتى ثم يعني في الرواية تبرر المرأة تبرر عنف الرجل ضدها بتقول يعني أحيانا المرأة تستحق هذا العنف إلى غير ذلك,
1: وهذا موجود في المجتمع كذلك
0: نعم. الثقافة اللي هي تحملها أمنا رميلي وهي معناها واعية جدا وفهمة جدا قضية يعني بعمق طرحتها في الرواية في روايتي, فبالتالي مدينة هذه مدينة الأنصاف السفلى هي نوع من عالم تخيلي روائي أرادت أن تطبق فيه هذه الأفكار وأن تفكك من خلال هذه المدينة ما ظاهرة العنف ضد النساء, ما هي أسبابها, ما هي أشكالها أشكال العنف
1: نعم.
0: وما هي نتائجها.

0: نتائج خطيرة جدا يعني على مستوى المرأة مشوهة، يعني كلمة مشوهة تلخص كل شيء، وما لم تكن مشوهة لا تدخل علينا هذه المدينة ذلك. هذا من جهة الأولى. ولكن آمنة رميلي بتبيعة هي تطرح الحلول أيضا، أنها تدلنا في الرواية كيف نقاوم هذا العنف. يعني ليس فقط لأن نحن ننظر في الرواية كان العنف نقول نقاوم العنف بالعنف، لأن هذه فكرة من أفكار الرواية. يعني تقول
1: هو سؤال في نهاية المطاف، هل نقاوم العنف بالعنف كما فعلت شخصيات؟ يعني
0: وتنبهنا إلى قلم الوحش لا توقد الوحش في في المرأة، لأن المرأة يعني تستبطن العنف، ولكنها الوحش هذا عندما ينهض يعني سيدمر كل شيء. يعني هذا جانب من الرواية، ليس كل شيء، إنه جوانب أخرى. إنه في المدينة مدرسة تعلم النساء كيف يقاومن العنف، وكيف يستعدن ثقتهن في أنفسهن، وكيف يتدربن على نمط آخر من الشخصية التي تكون شخصية قوية وليس شخصية ضعيفة. ثم تطرح مسألة الوعي الذاكرة، تطرح مسألة الثقافة الذكورية كيف تتحرر منها، وتطرح مسألة الكتابة أو الكلام والكتابة، وكيف يمكن أن تكون الكتابة أو الحكي في الرواية شكل من أشكال التحرر. لماذا؟ لأن صوت المرأة في التاريخ في الواقع مقموع ومسكوت ومهمش ولا غير ذلك. هذا اللي تطرحه آمنة رميلي كله جيد جدا، ولكن أنا أكثر ما شدني في الرواية وليس هذا يعني ليس هذا الأساسي الذي شدني في الرواية ويشدنا طبعا، يعني الرواية دي تثقف تثقف القارئة في مجال العنف ضد النساء. اللي شدنا أكثر هو وعنده علاقة ببرنامجك يا هاجر، الربط بين الكتابة والواقع والرواية والواقع والتخيل والواقع إلى غير ذلك. كيف ذلك؟ أولا آمنة رميلي استمدت هذه الحكايات من الواقع. معناها رفقة الشارني اللي أحدثها الرواية، وثم حتى النماذج هذه اللي صورتها في الرواية أنا متأكد اللي آمنة رميلي تعرف نماذج منها
1: بالضبط
0: في الواقع.
1: هو عن هذا أردت أن أسألها، معناها لأنه واضح.
0: ثانيا اللي يدل على ربط الرواية بالواقع، ثانيا أنه العالم العجائبي هذا الخيال، المدينة الخيالية هذه معناها تنتهي في النهاية إلى استفاقة البطلة الراوية من كابوس، من حلم إلى غير ذلك، فتعود إلى الواقع وتبين أن هذه المدينة هي في الواقع جماعية، معناها لحماية معناها النساء من العنف وكذا. فهذا يعني في النهاية أنه راهي المدينة هذه التي تبدو عجائبية وخيالية، وأنا ذهبت لأنها يوتوبيا معناها تدخل حتى في اليوتوبيا النسائية إلى غير ذلك، وتتحول أحيانا إلى ديستوبيا يعني عكس اليوتوبيا. هي راهي طريقة فنية،
1: ليست تقديم لحل، معناها
0: طريقة فنية، حيلة فنية إن شئنا، معناها من أجل أن ننبه المجتمع إلى أن هذا العنف ضد النساء أولا هو راه واقع وليس خيال، والدليل على ذلك هكا في النهاية جمعية وأطلع
1: جمعية بالضبط.
0: وثانيا راهو الخيال هذا الذي يبدو خيالا ويوتوبيا وديستوبيا هو راهو يعني مستشري في الواقع، ولكننا لا ننتبه إليه أو لا نتفطن إليه. لذلك هي سجيعة يعيش اللي هي أيضا مناضلة في هذا المجال،
2: وصديقتي هذيك صديقة العمر
0: فعلا قالت جملة، قالت في مقالها سينشر ضمن كتاب جماعي عن أعمال آمنة رميلي، قالت الرواية يمكن أن تكون وسيلة مقاومة ضد العنف يعني معنى ضد العنف ضد النساء وتحقق ما لا تحققه القوانين والجمعيات والمنظمات إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الرواية تؤثر,
1: نعم تؤثر أكيد.
0: في القارئ وتأثيره معناها يبقى متواصلا ومتغلغلا في اللاوعي أو في الوجدان,
1: كما الفن عموما, كما كما الموسيقى, كما يعني كل الفنون تقريبا هي الأقرب للجماهير العريضة لأنها تمس الوجدان, لأنها يعني صحيح هي تتوجه إلى العقول, ولكن في نهاية المطاف كما قلت لك أنا منذ قليل أنا أحسست بأمنة رميلي معناها في كتابتها, أحسست بصدقها, أحسست بأن هذه الشخصيات راهي شخصيات نعم تبنيها بهذا الشكل البشع احيانا والمشوه الى غير ذلك, احسست ان هذه التجارب تعرفها, معناها هي تجارب حقيقيه ربما صحيح ان نتحدث عن الصدق الواقعي والصدق الفني, ولكننا نتحدث الان حتى عن الصدق الواقعي كما رفقه شيرني مثلا, اعتقد ان النماذج هذه نماذج تعرفها امنه هكا ولا
0: المثال الذي وقع اخيرا كمثال.
1: نعم سيده امنه, يعني
2: أنا والله بكل سعادة استمع إليكما وأنتم يعني تتناقشان في الرواية, يظهر لي ما تمش حاجة تسعد كاتب ولا كاتبة ولا كل من يكتب, لأنه يسمع صوت اللي كتبه عند العباد المختصين واللي فاهمين. بالحق هو هجر السؤال هو هذا, معناها نبض الكتابة في نهاية الأمر, كيف تستمد الكتابة ونبضها من هذا من هذه الحركة الواقعية اليومية الثقافية الاجتماعية اللاصقية في مطال في شفيع. بالحق معناها ونحن نعد لهذا البرنامج وأنا أستعد وأعد نفسي للمشاركة وتجي جريمة القتل نتاع أميل الغزواني الله يرحمها
0: مروعة,
2: فبالحق تعيدني بعنف شديد إلى الرواية.
1: يعني
2: لأنني أنا وأنا أكتب رواية مدينة الأنصاف الطفلة, معناها هذه رواية عذبتني كثيرا أيضا, كنت أكتبها بكثير من الوجع ومن الألم, معناها نحس الألم في الجسد بتاعي وأنا أعذب الشخصيات أو أجعلها تعذب الآخر أو تتعذب, معناها لغة التعذيب ولغة الألم وإنشائية الألم لم تكن أبدا في أي لحظة من لحظات الكتابة مستقلة عني. في بعض الأحيان كنت يعني أتوقف عن الكتاب خلاص ما عادش نجم نكتب, نولي الألم
1: معاناة
2: فيه. فوقت سمعت بالجريمة اللي مرة أخرى يعني نفس الخضة كما قلت ونفس الهزة ونفس الفجعة ونفس الألم مرة أخرى نعيشوه بهذه الجريمة اللي يعني كأن مدينة الأنصاف السفلى في نهاية الأمر أبوابها لم تغلق. هذه مدينة مفتوحة وستبقى مفتوحة, ما بقي العنف ضد النساء وما بقي تقتيل المرأة وما بقي حتى العنف ضد الرجال, وهذا نحب اللي نحتم به على خطر هذا الأمر لا يخص فقط الـ النساء. هذه الـ الرواية التي تعج يهاجر بالشخصيات المعطوبة وهو التشوه اللي يحكي عن شفيع, هذه شخصيات معطوبة, هذه شخصيات مشوهة معطوبة بالعنف المتوحش. أنا نحب نركز يا خطر تم التصدير هكا صغير, قلت لا توقظوا الوحش, هذا كان شعار الرواية, لا توقظوا الوحش, لأن في إيقاظ الوحش انتهت الإنسانية.
0: أنت التي أيقظت الوحش
1: يعني استيقظ الوحش في النساء, معناها تقصد في ردود في رد فعل النساء, معناها أنت تقصد هو رد فعل على وحش الذكورة المستفحلة كما قال وسيني العرج, معناها وهو يتحدث
2: على أي وحش عنيف آخر. التوحش لا يخص فقط النساء,
1: نعم
2: التوحش هو ضد الإنسان,
1: نعم
2: سواء كان رجلا أو امرأة,
1: نعم
2: واللي صار في غزة شنو أنا وأنا أكتب كانت أيضا دماء غزة في ذهني وأنا أكتب الرواية.
1: نعم.
2: يعني هذا التوحش البشري, هذا الإنسان الذي ما عادش إنسان, ما عادش إنسان يشعر الثقين وعنده رأس منه ومخ وقلب ودم يضخ فيه, لا يصبح وحشا بأنياب ومخالب النيابة هي التكنولوجيا الجديدة والحروب والسلاح واللي تحب انت، ولكن هو كأن متوحش. انا حزينة برشا خطر، فرحانة بالبرنامج احنا نقول، لكن مرة اخرى تستيقظ في داخلي رفقة الشامي وانا اتابع
1: وستستيقظ مرات. يعني احنا كل يوم ربما معناها وسائل التواصل اليوم هي معناها تخذنا، ولكن الواقع معناها هو وسائل التواصل هي في نهاية انعكاس لما يحدث في الحقيقة وفي الواقع، ولكن راهو الواقع ابشع ابشع من أبشع من ذلك. يعني
2: انا عشت هذا هاجر في هذه الرواية وفي روايته كيف كيف. مرة اخرى ساق قدم لي المفاجأة ديك طريق صديقتي سجي عيش، جابوا لي البطل نتاع رواية شط الارواح، جابوا الصفق تعملوا يوم دراسة للرواية في كلية الاداب. وقت اللي تكلم معناها الشخصية مع البطل اللي انا ديما نسميه البطل بتاعي سميته خير الدين
3: المنسي،
2: والله نسيت اسمه المنسي، خير الدين المنسي. وقت اللي جاي تكلموا حكينا قدام الطلبة، قلت لهم شفتوا تقولوا لي الرواية خطرة بالطلبة، قالوا لي أستاذ الرواية ياسر موجعة ومؤلمة وفيها، قلت لهم شفتوا كيفاش الواقع أبشع
1: بكثير.
2: عملت أنت الواقع وأبشع من الكتابة وأعمق وأبعد
1: لأنه والفن معناها الكتابة والفن الكتابة الروائية بالذات هي تنقل الواقع نعم، ولكن الباهي فيها والجميل فيها أنها تبلغ، ولكن فما هيك اللذة، لذة متعة القراءة، لذة النص معناها. يعني راهو صحيح نحن معناها مثلا في تصوير بعض الشخصيات راهو بشعة، راهي مشورة. أنا قلت لك صديقتي قالت لي لا تقرأ إلا الرواية، معناها خفت عليها من قراءة الرواية وانا في ظرف نفسي صعب، ولكن يعني وقت معناها تتلذذ بالنص، هذا هو انا اشوف هذه القوه.
2: ريان جمالي راهو في الرواية
1: بالضبط،
2: خاطر لو كنت اريد ان اصور الواقع
1: صور لها بال في تصوير فوتوغرافي ولا
2: اي ولا
1: بحث من بحوث الجمعيات معناها المختصه ربما تحكي لنا عليها سيده ناديه بعد قليل. المهم مش نخرج في وقفة موسيقية، مقطع موسيقي. بالموسيقى تعبر المرأة أحيانا عن وجعها كذلك، وهذا مهم جدا. اسمعوا معايا هذه الأغنية.

0: يا مكان القرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة. كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الدودي ويزرع النوار مع الجلد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أول أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: نبض الكتابة مع هجر الطريق القرقوري.

0: هذه كانت ومضة خاصة بالمخدرات، يعني هذا موضوع آخر دكتور شفيعة، وآفة أخرى معناها أتعس ربما ما كنا نتحدث عنه.
1: هي الومضة هذه على المخدرات. المخدرات هي من جهة أولى اعتداء بالعنف معناها في حق الأطفال وحق الشباب، وكل عندما تروج المخدرات والشبكات هذه كلها معناها السموم هذه تروج للجيل الناجي المستقبل معناها اللي باش يبنوا تونس. ثاني حاجة هما هي المخدرات بعد تصبح هي سبب ومصدر اقتراف الجرائم وممارسة العنف بمختلف أشكاله، وبالتالي يعني آفة كبيرة برشا لابد من هذا التحسيس وحملات وربي بارينا وربي قدمة منها، لأنه الظاهرة مخيفة جدا في تونس صارت المخدرات.
0: باهي نستقبل مع بعض الأستاذة نادية بن حامد، أستاذة الإنجليزية والقانونية، هي المتحصلة على شهادة الدراسات المعمقة في اللغة الإنجليزية وشهادات دولية كذلك في تدريس هذه اللغة، ولكن الذي يهمنا أساسا أنها ناشطة بالمجتمع المدني، عضو هيئة مديرة بالجمعية التونسية للنساء ديمقراطيات مكلفة بالعلاقات الخارجية، وكذلك هي مستمعة متطوعة بمركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في نفس الجمعية بفرع صفاقس. مساء الخير، أهلا وسهلا سيدة نادية.
2: أهلا بكم، شكرا على الاستضافة. مرحبا بمستمعات ومستمعين إذا تفيق في السهارة. طبعا
0: يسهروا ما شاء الله مع البرامج الثقافية نسهر ومستمعين إذا تفيق في كل مكان
2: نتمنى وإذا كنتنحبوا على كل أنا سهارة. تحية إليك هاجر، تحية إلى الأديبة والأكاديمية أمر نيلي.
3: أهلا نادية، مرحبا،
2: يعيشك. هي صديقتي شجاعة، ونقول بالفرنسي لامي دو مون امي مون امي،
0: طبعا
2: صديقة مقربة.
0: نعم، هي مدامها كاتبة راهي صديقة الجميع. هي
2: تحية الى الدكتور شفيعة بالزين، فعلا استمتعت مداخلته بتعليقاته والقراءة للرواية.
0: نعم.
2: سعيدة بهذا اللقاء وبالمشاركة في برنامج نبض الكتابة، وحبيت نقول لكم قديش عجبني عنوان البرنامج. فيه شعرية، فيه الكثير من العمق والدلالة. يعيشك، حسنا نقاسم معك هذا الإعجاب، إما وخاصة نقول أنه يتناول رواية أمنا رميلي مدينة الأنصاف السفلى التي تنبض إبداعا.
0: نعم.
2: بالحق أنا قريتها وتقريتها وقلت خليني معناها جغرافيشي ما ميموار، وتوى تحت تأثيرها معناها اللي قريته التفاصيل اللي قريتهم ما زلت تحت تأثيرها وتحت نوارة وخضرة
0: وعفيفة
2: وانا باش نتحدث عليهم
0: هو نعم. انا قلت نحب نعلق فقط، قلت اي تفضل يا
1: دكتور، وحييها الأستاذة واشكرها على هذا الاستماع، وسنستفيد منها وسنستمع اليها
3: طبعا بكل اهتمام.
0: انا فقط اردت ان اعلق نقول العناوين دائما هي العتبة الأولى، يعني لأي رواية لأي برنامج، هو حتى مدينة الأنصاف السفلى اللي يجلب الانتباه أول شيء، يعني هو العنوان معناها، حتى وكلمة سفلى بالذات معناها، حتى قراءة كلمة سفلى كل واحد كيف قرأ العنوان معناها إتقان العنوان. سيدة آمنة، معناها أنا نعتقد أنك معناها تقعد برشا في وضع العناوين.
3: العناوين الأكثر الحاجات اللي تعذبني في
0: الكتابة،
3: على خاطر يلزمك في فك الجملة فك الكلمة في زوج كلمات، هذه هي واحدة معناها مضاف ومضاف إليه، أظنك
0: مدينة الأنصاف السفلى.
3: يلزمك تلم هيك الهلم الكل نتاع الشعف هذاك نتاع معناها يبدا نص أشعف وأغبر، وأنت يلزمك تحطه في كلمة ولا في كلمتين ولا في جملة. الحق صعيب برشا. انا روايه برك ما عذبتنيش في العنوان،
0: هي
3: انني بدات بعنوانها هي توجد. الروايه الوحيده
0: اللي
3: كتبت على رأس الصفحة الأولى كما يقول درويش توجان.
0: هي اسم المدينة لأنه توجان هذه يعني هي حكاية أخرى. توجان هذه اللوحة طبيعية بذاتها معناها من أجمل الروايات بالفعل, وأحببنا المدينة جدا من الرواية. أنا معنى عرفتها من الرواية الحقيقة يعني
3: الحقيقة.
0: نعم نمشي السيدة نادية, يعني هذه الرواية قلت أنك تعيشين الآن على إيقاعها وما زالت تسكنوا كالرواية. أعتقد أن هذا تسكنوا كالرواية لأنك وجدت فيها الكثير في الواقع, وربما الواقع أبشع كما قلنا منذ قليل.
2: أكيد أكيد. هو أنا ما باش نحاول نربط بين الكتابة والواقع. علاش؟
0: نعم.
2: على خاطر شفتي بحكم انتمائي الجمعية نشوية الجمعية التونسية نساء ديمقراطيات, اللي من بين الاهتمامات الرئيسية هي مناهضة العنف والتمييز معناتها ضد النساء, وبحكم معناتها وبصفتي مجتمعة متطوعة في مركز الاستماع والتوجيه, مع العلم أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فتحت 4 مراكز للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في تونس, في صفاقس, في سوسة, وفي القروان. والمراكز هذه توفر الاستماع التضامني وتوفر الدعم النفسي وتوفر التوجيه القانوني للنساء الوافدات علينا. أنا وقت اللي قريت الرواية, عندما قرأت رواية مدينة الأنصاف السفلى لأمنا, استحضرت ما ترويه النساء ضحايا العنف الوافدات علينا في مركز الاستماع والتوجيه. الشهادات في شهاداتهن هي شهادات عن واقع العنف وكل أشكال العنف اللي يتعرضوا له في حيواتهن اليومية. معناها تعنيف, تنكيل بأجسادهن, تعنيف لفظي ومعنوي, شتم, إهانات, تحقير, عنف جنسي, تحرش جنسي, اغتصاب, تهديدات بالقتل ومحاولات قتل والقتل. أنا نقول في قراءتي للرواية استحضرت معاناتهن وعشت معهن معاناتهن ووجعهن للعنف اللي تعرضوا له. ونقول اللي الشهادات الواقعية للنساء ضحايا العنف شبيهة إلى حد كبير لحكايات الشخصية في رواية, حكايات خضرة, نوارة, فاطمة, وردة, منيرة, ميارة, عفيفة, سماح, كلها تحاكي واقع بشاعة وقبح العنف اللي يتعرضوا له النساء. وكما قلت وذكرتوه إنه الواقع أبشع. أنا اللي نقول هنا ونحييها إنها معناتها عالجت معالجة أدبية داء العنف, وضعت الإصبع على داء العنف المسلط على النساء والذي يصل إلى حد التقتيل. والدليل وكما تقول هي أني كما تقول آمنة أنه الرواية مهداة إلى روح رفقة الشيرني, كما تقول في الرواية قديش عجبني الإهداء إلى روحها تهيم هناك في مدن العدالة المطلقة. ومن منا لا تتذكر ومن منا لا يتذكر حادث قتل رفقة اللي قتلها على يد زوجها عون أمن بين ظفرين في 9 مايو 2021 قبل العيد, قبل العيد الكبير بأيام. قتلها بخمسة رصاصات
0: طلقات رصاص
2: خمسة طلقات. وهذه الحادثة أكيد هزت الرأي العام وهزت الجمعيات النسوية والحقوقية, وكانت مأساة من المآسي الغير قابلة للنسيان. وآمنا لم تنسى هذه الحادثة, وكانت كما تقولها هي قادح لروايتها مدينة الأنصاف
0: وظفتها فنيا.
2: وأنا سمعت آمنا في
0: قلت وظفتها فنيا الحادثة.
2: وظفتها فنيا أكيد أكيد. وقديش ما تقول إمنا سمعتها في في في مداخلة في في برنامج إذاعي تقول قديش تم من رفقات في تونس وفي العالم. وتوا ذكرت النساء في غزة، الحرب على غزة راهي تدار على أجساد النساء والأطفال، النساء في السودان، النساء في إيران، ومن منا لا تتذكر أو لا يتذكر محسا أميني، النساء في سوريا، الكرديات في العراق، ومن منا زدا كيف تقول اسمها رفقة. احنا أطلقنا في كارهزية، أطلقنا حملة بعد قتل تقتيل رفقة شيرني، أطلقنا حملة هاشتاج للبدانة بالعنف، وسمينا النساء ضحايا التقتيل بأسمائهن، اسمها رفقة، اسمها رحمة، اسمها وفاء، اسمها نادين، اسمها سعاد، اسمها نوردين. والقائمة تطول آخرها النهارين هذوما اسمها الغزواني التي قتلت ودفنت وهي حية، كما قال الدكتور شفيع بالزين. دونك نقول وتفاعلت آمنة وشفتها وتقول لابد من جزء ثاني لمدينة الأنصاف
0: السفلى. نعم
1: سمحني
0: تفضل. نعم
1: هاجر تفضل. اريد ان اسال الاستاذة نادية لو سمحتي، وانت معناها عندك تجربة الان وخبرة في ما تسمى هذه مراكز الاستماع او جلسات الاستماع الى النساء المعنفات، الرواية وقرأت الرواية في نفس الوقت، وهذه فرصة جيدة جدا حتى نربط الرواية بالواقع. الرواية ايضا هي مدينة الأنصاف السفلى، هي نوعا ما اشبه بها هذه المراكز للاستماع، لان فيها جلسات استماع عديدة، وسمى يعني قصص من الواقع تذكرين النماذج العديدة. وسؤالي الآن هو بالنسبة إليك، قرأت هذه الشهادات في الرواية ويعني عايشتها في الواقع، ما هو لا أسأل عن التشابه، يعني أنت كنت تتحدثين عن التشابه، أنا أسأل عن الاختلاف، يعني الاختلاف بين كتابة العنف في الرواية أو تسريد شهادات من النساء المعنفات في الرواية وفي الواقع، هل هناك وجه اختلاف معين بين الأدب وبين الواقع وليس فقط التشابه؟ ثم السؤال الثاني هو الحلول، أن رميلي تطرح أيضا في الرواية حلولا.
0: نعم بعض الحلول
1: معناها كيفاش تواجه المرأة أو المجتمع، يعني الجمعيات أو إلى غير ذلك، كيف يتم مواجهة هذا العنف، أو كيف حماية يمكن حماية المرأة، أو بين ظفرين إعادة تأهيل المرأة إن صح التعبير اجتماعيا ونفسيا وكذا إلى غير ذلك. هذه الحلول بمعنى إلى أي مدى يمكن أيضا الجمعيات والرابطات هذه ولا أن تستفيد من الكتابة الروائية في مستوى النشاط النسائي.
0: أنا أضيف على هذا سؤال آخر باش خليها تجاوب يعني بسرعة. الأسباب يعني ربما يعني من جلسات الاستماع هناك أكيد معناها مجموعة من الأسباب، يعني هل يمكن أن نلخصها في سبب ولا سبب رئيسي مثلا أو أكثر؟ نعم سيدة نادية.
2: هو كما قلت أنا كي قريت الرواية ثم شبه كبير بين التوصيف الدقيق للحكايات، حكايات شخصيات الرواية والشهادات النساء ضحايا عنف، على خاطر نقول اللي النساء الوافدات علينا في المركز يتعرضنا لكل هذه الأشكال، أشكال العنف، من عنف جسدي، عنف معنوي، عنف جنسي، عنف سبراني، تحرش جنسي، لكن نحن كجمعية نوفر الاستماع التضامني. دونك المرأة تضع الكلمات على معاناتهن، هذا أولا. احنا كيف نستمع للنساء لي نذنبهن لي نذنبهن انت نحاولوا نخلصوهم من الذنب اللي هما يحسوه لي نقلل من خطورة العنف ولا نتبع مع العنف معناها من نقول لهم حتى مرأة ما تتضرب دونك ما حتى إنسان
1: شي
2: يضربك أي حتى إنسان دونك نحاولوا نوعيهم إنه العنف اللي يتعرضونه ليست لسنا مسؤولات على هذا العنف المسلط عليهن احنا نقول معناتها الاجتماع التضامني هما يستحقوا للاستماع التضامني ساعات تجيك نساء باش تفضفض للفضفضة
0: فقط
2: ثم نساء تجيك اي ثم نساء تجيك للدعم النفسي على خاطر تعرفوا انتم العنف عنده اضرار نفسية ونفسية عنده اضرار جسدية اكيد لكن عنده اضرار نفسية
0: اخطر
2: وعميقة جدا دو نوفروا لهم الدعم النفسي والتوجيه القانوني ويجيونا برشا نساء باش يطلبوا باش يشكيوا النساء عنا اللي يجيوا لا يبادلنا العنف بالعنف لكنهم يجيوا باش يعرفوا حقهم وباش يشكيوا وباش يردوا اعتبارهم وباش ياخذوا حقهم بالقانون واحنا بالطبيعة تعرفوا اللي عنا عنف القانون الأساسي قانون 58 القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء واللي هو مكسب تاريخي لصالح النساء
0: نعم.
2: على ضوء القانون هذايا تقع النساء يتمتعن بمطلب الحماية يتمتعن بالإعانة العدلية الوجوبية بالحق في التقاضي لكن اللي حب نقوله هو خطر عنا في التوجيه القانوني عنا محاميات خطر احنا مجتمعات متطوعات أخصائيات نفسيات والتوجيه القانوني يوفروه المحاميات دونك المحاميات يعملوا معاهم يوفرنا لهن الاستشارة القانونية التوجيه القانوني كيفاش معناتها يقع التقاضي كيفاش معناتها التقاضي ولا الطلاق بالضرر ولا الطلاق بالإنشاء معناتها هذا هو النساء كيف عامة كيف يجيوا للتقاضي لرد اعتبارهم ولا لمعناتها ولا لحماية أقسامهن رغم ثم النساء يقعدوا سنين وهما صامتات على العنف نهار اللي العنف يطال ويمس أطفالهن وقتها بالنسبة لهم ستون سونات دلع يجيوا يتوجهوا للمركز ويطلبوا الدعم
0: نعم هذه التوعية سيدة نادية وسيدة كذلك دكتورة أمنة وسيدة شفيع هذه التوعية التي تقوم بها الجمعيات وأحيانا تقوم بها بعض الأعمال الفنية كما الرواية مثلا وإن كانت معناها يعني لها أهدافها الأخرى أحيانا لا تعجب المجتمع الذكوري وتولي من باب تقوية المرأة على الرجل ومن باب أن نرد العنف بالعنف وهذه التوعية أحيانا بالفعل معناها تحدث الصدام يعني بين الجنسين وكأن المسألة ولا مسألت من هو الأهم ومن هو الأقدر ومن هو وهذه الحملات واللي فيها حملات راهم نشاهدها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تصبح حتى المسألة فيها أحيانا معناها محاولة لتبرير العنف من قبل المرأة نفسها معناها مش حتى الرجال فالمسألة هنا تصبح معقدة جدا يعني المهم جدا أن نقول أن المسألة ليست مدعاة للصراع وأن هذه التوعية ليست مدعاة لأن يكون معناها العنف المسلط على المرأة لا والعنف المسلط على الرجل نعم مثلا ولا من رجل إلى رجل نعم
1: ها؟ نبدأ نجاوب
0: هاي تفضل
1: هيجا لو سمحت
0: هاي تفضل يا.
1: على خاطر هذه سؤال مهم جدا والرواية حاولت أن لا تجعل يعني الأمر خاص بالنساء المعنفات
0: نعم
1: لأنه أيضا مش خاطر يوجد رجال معنفون هذا موجود ولكن طلع قليل يعني نحن دائما نسب هي لتحد القانون وليس
3: يعني وجود الظواهر.
0: نعم.
3: نقولوا بنسبة 80% العنف تلقاه النساء مثلا، أو بنسبة 90% والباقي
0: حتى عالميا وليس
3: في العالم الكل.
0: في العالم الكل.
3: فهنا الحديث ينبغي أن يكون مركز في العنف القائم ضد النساء وبطبيعة الحال ومعه وبعد ذلك العنف يعني ضد الرجل.
0: نعم.
3: صحيح هو المشكلة هو هذا. هل تطرح مثلا، هل يطرح الأدب حلولا؟ هل يبقى في مستوى أنه يستغل الظاهرة ليبني نصا جماليا ولنقول يجنقل بالخيال ويبني شخصيات وعوالم وفضاءات ومدينة تقام في كرش جبل وصخور ونوارة وسماح اللي هما لسنا موجودات يعني على مستوى الكتابة إلا في خيال الكاتبة. لكن أيضا ينبغي أن وهذه اللي يعني عجبني برشا في مدخلة الشفيع بكري أنه الرواية أيضا تطرح بعض الحلول، تطرح يعني بشكل فني وليس بشكل خطر. ما هي سلطة النص؟ هي سلطة جمالية، هي سلطة تأثيرية.
0: نعم، تأثيرية.
3: سلطة النص الأولى هي أن تترك أثرا في من يقرأه.
0: نعم.
3: وأنه يكون بعد أن يقرأ النص ليس كما كان قبل أن يقرأ النص.
0: نعم.
3: إذا ما فعل النص الفني هذا ولا مسرحية ولا شريط سينمائي فيكون قد نجح. هذا هو أنه يترك أثره ويغير ما بالمتلقي.
0: نعم.
3: لكن رغم ذلك الرواية لم أكتب فقط لأودين أو كتبت لأودين، ولكن أيضا لأسرب بعض على أن أقاوم، يعني أنا
0: نعم.
3: أكتب لأقاوم هذا العنف. وأنت قلت يا نعم. هاجر منذ بداية المداخلة
0: نعم.
3: أنا أكتب
0: فعل مقاومة. نعم.
3: أي ضد العنف لأنني بصدد مقاومة هذا العنف المسلط على من يعتبر أضعف
0: الأضعف الحلقة يعني الأضعف
3: المعتبر. لذلك أنا جعلت شخصيتي في هذه الرواية أول ما تبدأ المقاومة هي مقاومة الضعف. لأن العنف منبعه طرف ضعيف وطرف أقوى. ذلك المنبع الأول منذ بدأ تكوين الطبقية وأدوات الاستغلال في المجتمعات البشرية من القديم. من يمتلك وسائل القوة إنتاجا ولا جسدا ولا مالا ولا أخلاقا ولا دينا اللي تحب هو الذي يتحكم في الطرف في الآخر. فالحل الأول في مدينة الأثر الصفل هو مقاومة الضعف. الحل الثاني، وأنا أيضا أوافق في شفيع في هذا وحتى نادي، أن هؤلاء النساء مش فقط يؤتى بهن إلى المدينة ليستمع إليهن، لا ليتكلم صوتهن. يعني وقتش المرأة دخلت التاريخ عندما استرجعت صوتها، خطر كان يكتب بها وكان يكتب عنها وكان يكتب فيها وكان يكتب معها وكان يكتب ضدها، لكن هي ما عندهاش صوت. يعني الكتابة، دخول المرأة فعلا الكتابة هو الذي أعطاها صوتا. هؤلاء المعنفات أو هؤلاء النساء عليهن أن يسترجعن صوتهن. المشكلة فاتوا هذا النجية جدت عليه وباش نناقشها في شوية، هي إقامة العدالة في نهاية الأمر.
0: بالضبط.
3: هو متى يتوقف هذا العنف؟ عندما تتم العدالة، عندما تكون العدالة. يعني ما بقى شعار من أقدم المجتمعات البشرية أن يكون العدل قائما. احنا ما نحكيش على العدل خطر مفهوم آخر مختلف شوي عن العدالة الاجتماعية والعدالة القانونية والعدالة الحقوقية الكل. أي نادي تقول مثلا يجيوا نساء نسمعوهم للحماية للإعانة للتوجيه القانوني شوية. نادي شوية المفروض أن تتم، يعني هذه الجمعيات تعمل على امتلاك الأدوات التي تعاقب بها المجرم. على خطر أن تتكلم الضحية وتمشي تروح، أي هاني فرغت قلبي، لكن المجرم إذا لبس عليه قاعد بالبرة يفدلك أو يعود يضربها مرة أخرى. هذه المشكلة. المشكلة ثانية في مدينة الأصفة الصف لأن خليتهم المعنفات أطباء، يعني طبيبات وأستاذات ومتعلمات ونساء عاديات وشعبيات وأميات وإلى آخره وجامعيات. على خطر في العالم الكل كلهن يتعرضن إلى العنف. معناها أنت واخذ الدكتوراه إيه عادش بيه مدامي رجل راني نجم نضربك. وينجم يضربه هو مستواه دون مستواه لا العلمي ولا الفكري ولا الاجتماعي، وينجم يكون شهريته
0: لهذا سبب هو يضربها ربما احيانا
3: هي تخدم.
0: أي.
3: انا معضلتي مع هؤلاء النساء اللواتي يعنفن يصمتن ويتوهمن او يوهمن البقيه اللي هما لابس عليهم ويدافعوا على رجالهم وعلى ديارهم. هذه مشكلة يرى ويزونا نحكيه فيها هاجر، وهذه دور وسائل الإعلام الوطنية أنها تخدم هذه المسألة.
0: أنت
3: يعني عنفك راجلك وبعد جي تشكره مثلا وعليش تشكر فيه.
0: أنت لهذا جعلتي الشخصيات يعني تنتقم ترد على العنف بالعنف، معناها ذاك هو الحل؟
3: هو مش رأو عنف بعنف، هو التصور نقوله معناها مشوه. هو التصور مشوه للعدالة. طالما أنني لا أملك القانون لا يمكنني من إقامة من تحقيق العدالة. المجتمع لا يعطيني فرصة لإقامة العدالة، يحرمني من المساواة، خاطر راه طرف في شي ربي وبناتهم فمرتوا عائلات فتقول لها عادش بيه راجلك يضربك ويضربك.
0: أيه ونسى الكل تتضرب تقول لها هاني بوك يضربني عادي.
3: ايه عادش بيه بوك يضربك ولا أخوك مال شكون يضربك خاطر يحمي فيك. ألورك هي تضرب وتولي مجرمة، هي كيف تمد ايدك على
0: تجرأ على رجل يعني.
3: معناها هذه ما زالت هذا التربية هذه ما زالنا نتلقاها ونلقنها إلى للأطفال وللبنات وللأولاد، ومباشرة منذ المدرسة الابتدائية يخرجوا مأطرين، يخرجوا مسنترين، يخرجوا فاهمين كل واحد شنو الدور نتاعه. تحدث هنا على الثقافة الجندرية والمسألة الجندرية.
0: لكن رد الفعل معناها العنف يعني يرضي الضحية حينئذ، معناها تتصورين أنه يرضي الضحية أن ترد العنف على العنف بعنف آخر؟ طبعا هو ليس هذا هو الحل المقدم، معناها
3: عن أنها تستك حقها. أنا مشكلتي هنا هي مش مسألة حقوقية بالدرجة الأولى، هي مسألة حقوقية.
2: مثال شنو نتفاعل مع آمنة
0: طبعاً.
2: آمنة للتوضيح، كيف قلت النساء معناتها كيف يتوجهوا للجمعية معناتها نوفروا لهم هدايا، لكن نحب نقول اللي احنا ماحناش دولة، احنا جمعية مدنية، جمعية نسوية، ندعم النساء نتضامنوا معهم، ومعناتها وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية النساء. علينا
3: لا أنا لا أدين الجمعية، أنا أدين ما يوضع بأيدي هذه الجمعية
2: أن تعمل معناتها أن تعمل على معناتها وقف نزيف العنف، وراه في الاجتماع التضامني أنا اللي نحب نوضحه معناها أن نحاولوا نقويوا النساء. أنت خاطر النساء بصفة عامة يجيونا العنف، تعرف العنف راه يزعزع الثقة، العنف يخلي المرأة ضعيفة، يخليها مستضعفة، يخليها تشك في قدراتها.
0: نعم.
2: معناتها نحاولوا نقويها، لفات انك تصدقها، لفات انك ما تذنبهاش، لفات انك توعيها بحقوقها، لفات انك تقولها راهو العنف ما هوش سلوك فردي كما قلت انت، ما هوش على خاطره تغشش ولا على خاطرك انت استفزيته، العنف راهو انتهاك لحقك، الانتهاك لحرمتك الجسدية، الانتهاك لحرمتك المعنوية، معناها حرمانك من حقك في الحرية، خاصة الرجال الذين يسلطون رقابة على معناها على النساء. فما تقوية قدرات للنساء، وهذاك علاش احنا النساء كيف تتوجهنا وخاطر ديما نطلبوهم شنو ما طلبات نتاعهم، خاطر تسمعها تقولها شنو هي طلباتك، على ضوء الطلبات مثلا انها تقاضي. انا مثلا استمعت الى نساء تجيك تبرر لك العنف، معناتها نتذكرها مراه معنفه وقت الحجر الصحي، معناتها كنا نتعامل معناتها نسمعوهم بمكالمات هاتفيه تبرر في عنف، تتبرر في العنف، رجلها مريض باش نشوفوا الطبيب باش نهزوا للطبيب، ومن بعد بشويه بالجلسات الاستماع وبالمتابعه هي التي معناتها مشيت شكيت الفرقه المختصه معناتها للفرقه المختصه للبحث عن جرائم العنف، قدمت شكاية بي، خذت تسخير طبي ونفسي ليلها، نفسي معناتها تسخير طبي، وبعد شكيت بيه وقدمت قضية بيه عليها وربحت القضية. دونك
3: هذا هو نادي، هذا هو المطلوب، يلزم هكا الجمعية تتصرف. هذا هو البيه،
2: هذا هو. انا ما وضحتش من الاول، انا هذا هو. احنا النساء بصفة عامة نتبعوهم بالمتابعة مع الدعم النفسي مع التوجيه القانوني مع المرافقة القانونية. دونك نحاولوا نقويوا النساء ونحسسوهم اللي هما يحيينا. أنا أحيا بتضامني كنا ولا ما أنت هذا حبيت نقول.
0: نعم.
2: حاجة أخرى حبيت نعلق عليها ونأكدها، إنه بحكم الاستماع للنساء بحكم النساء اللي يجيونا، معناها نستنتجوا إنه العنف يستهدف النساء كيف ما قلت، إما بقطع النظر عن الوضعية الاجتماعية أو العمر أو المستوى التعليمي. هو عنف يمس الطفلات الشابات، يمس المتقدمات في العمر، يمس المدرسات
0: المثقفات وغير المثقفات،
2: مثلت الرواية خضراء، يمس الطبيبة هذيك طبيبة شخصية من شخصيات الرواية، يمس المتعلمات وغير المتعلمات. هو يمس كل النساء بدون الاستثناء، بدون استثناء.
0: وشنو هو السبب سيدتي المبرر معناها

0: ما نعرفش هذا رأيي مع انت في رأيي انه وقع تشكيك اللي ظهرت العنف الجندري وقع تأكيد على
1: أساس الجنس
0: بين المنظومة الأدوية وقلوها والعنف الجندري على خاطر العنف المسلط على النساء ماذا يعكس؟ هو يعكس تجذر الثقافة الذكورية وهذا هي الكلمة المفتاح اللي تستمد جذورها من نظام أدوي اللي هو قائم على الهيمنة الذكورية وعلى اضطهاد النساء. الهيمنة والقوة للرجال والدونية للنساء هي العقلية الذكورية هي اللي تبرر هيمنة الرجال على النساء هي اللي تكرس الهرمية في العلاقات وراهو منذ التنشئة البنت تتربى على هذه الهرمية خوها أفضل منها وهذه ما انتهت
1: هو نستغربه في هذا الزمن ولكن هو الموجود
0: إن تحدثت عليها بالنسبة لأنثى التوأم من ذكرش دونك العقلية الذكورية هي التي تمنح الرجل الحق في السلطة والسيطرة وهذا ينتج
2: دافع عن المركزية الذكورية راهو النساء يدافع عليها مرات أكثر من
1: الرجال
0: أنا باش نجيها العقلية الذكورية هي اللي تمنح للراجل الحق في السلطة والسيطرة وهذا ينتج ممارسات عنيفة وينتج ممارسات إقصائية ضد النساء خاصة كيف نتحدث على العنف السياسي راهو العنف السياسي وقع إدراجه في قانون 58 العقلية الذكورية هي اللي تنتج الصور والأدوار النمطية للنساء الراجل هو اللي مثل القوة والشجاعة المرأة هي الجنس اللطيف وقديش الجنس اللطيف والجنس الناعم اللي برشا يقولوها بدون وعي وكأن ضعيف
2: لا ويدافوا عليها طمان سيدافوا عليها
0: العقلية الذكورية هي اللي تتصور النساء مجرد أجساد راهو وهيك علاش يقع تعنيفهن من حق الرجل تعنيفه ومن حق الرجل السيطرة عليه معناتها السيطرة لي من طرف الأخ من طرف البو من حقه يربيك يقول لك العقلية الذكورية
2: هي الذكورية يا نادية سامحني ما مش موجودة موجودة اجتماعية موجودة دينيا خاصة خطر هذا الدين لعب دور كبير في
1: أخلاقيا يعني في نهاية المطاف
0: حتى الدين
2: وقت اللي تعطى الولاية للرجل حيثما ولينا وجهنا نجد أن العدالة منقوصة وأن المساواة منقوصة
1: الحلول إذن يا سيدتي الكريمة سيدة نادية ودكتورة راهو الحلول إذن معناها تولي واضحة يعني من في تنشئة الأسرة في التعليم خاصة التعليم يعني هذوما الجمعيات هما في نهاية المطاف يعني هي أدوات معناها تساعد ولكن يلزم من الجذور في نهاية المطاف يعني أكثر من مجرد جمعية دورها نعم ولكن المسألة لابد أن يكون هناك تغيير في التركيبة المجتمعية أصلا يعني وعلى هذا ما يصير يعني راه مش سهل معناها طبعا المسألة ليست مسألة وقتها مش كان مسألة تعنيف النساء مسألة أكبر بكثير من ذلك طبعا دكتور شفيعي يظهر لي يريد التعليق خاطر الوقت بدا احنا راهو ينتهي وانا نحب نسمعكم رسالة من لطفي بوشناق تعرفها أكيد السيدة نادية نخليه لي الفرصة 4 دقائق على الأقل باش نسمحها لكم أيوة تفضل
3: ملاحظات سريعة أولا بالنسبة إلى الرواية هي لا تطرح فكرة أنه الحل هو في معناها مواجهة العنف ومقاومة العنف بالعنف لا هي تقول لنا الرواية
1: تصور
3: تقول لنا الرواية راه العنف ذكوري المسلط على النساء إذا كان بهذا الشكل مستفحل ومتوحش معناها بتراكمات معناها يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل من هذه النوع ولو يصبح الرجل هو نفسه ضحية بل هي تقول لنا أن الرجل راه في النهاية عندما يسلط العنف على النساء هو أيضا سيكون ضحية في هذا المجتمع لأنه هو أولا معناها ليس فقط الانتقام وإنما الرجل عندما يمارس العنف ويعتقد أنه حق معناها ويعتقد أنه يمارس حقا طبيعيا يعني ليس هناك حياة طبيعية

0: أسرية ومجتمعية قائمة على
1: يكون الوضع أقرب إلى الحيوانية.
2: ولا تكرسها لا شراء ولا معناها إنسانية معناها.
0: وهي معناها تبرر تقول لك إذا كان القانون في الواقع لا يحمي النساء فمعناها المرأة كأنها مجبرة على أن تأخذ أو تفتك حقها
2: بيدها.
0: الإشكال فقط هو في النهاية ما الحل فعلا، الإشكال دائما يبقى في الحل. ما تطرحه معناها النظريات النسوية بمختلف اتجاهاتها هو معناها ما هو النموذج المجتمعي الذي يمكن المرأة من أن تستعيد حقها ككائن معنى إنساني، يعني شريك مع الرجل له نفس الحقوق إلى المساواة إلى آخره. القانون موجود مثلا تو في تونس ولو أنه ما زال يعني لم يتطور بالشكل الذي تطمح
2: إليه، لكن مقارنة موجود متقدم
0: لكن في المقابل في الواقع العنف ضد النساء متزايد، يعني نسبة متفاقمة. إذا شنو ما هو الحل بالنسبة
2: حتى في أعتى الديمقراطيات دكتور شفيع؟ معناه ما احناش نحكيه على مجتمع متخلف ولا مجتمع ديمقراطي ولا
3: العربي.
0: الذكورة موجودة في العالم الكل معناه. الحل اللي تطرحه الرواية هو تقول لك معناها المرأة في مدينة النساء السفلى، نساء المجتمع النسائي أوجد نظاما يعني قوانين معناها باش تراجع على حقوقها، لكن ماذا لاحظنا يا أمن الربيني أنه المجتمع هذا تقريبا استعاد نموذج المجتمع الرجال الذكوري، أنه حتى في اللباس إلى غير ذلك معناه تشبه المرأة بالرجل. هنا السؤال الإشكالي يا أمن الرميلي والأستاذ نادي هو كيف تأخذ المرأة حقها وتحقق العدالة وفي نفس الوقت تحافظ المرأة على كيانها الأنثوي المختلف الخصوصي معناه اللي هو ما يكونش سبب للتمييز ضدها وللعنف ضدها. هذا دائما هو الإشكال المطروح العويص معناها في مجتمعاتنا وفي
2: دكتور.
0: نظرياتنا وفي كتاباتنا إلى غير ذلك.
2: نعم، باش نعطيهم كل واحد يعني الكلمة للإجابة عن السؤال وفي نفس الوقت معناها مش تكون هيك آخر كلمة، لكن خليوني فقط بضع دقائق نعطيكم هالرسالة نتاع لطفي بوشناق. أي اسمعوني صديقي لطفي بوشناق،

0: إذن هذا لطفي بوشنيط كان يقدم رسالة إلى رجل عنوان الكلمات للطفي عبد الواحد. أعتقد أنها أنتجتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. المهم كل من موقعه موسيقي روائي ناشط في المجتمع المدني لابد أن يقاوم هذه
1: الأغنية بالله
0: الظاهرة. نعم
1: تعليق على الأغنية على القصيدة
0: سريعا جدا باش نعطيو الكلمة للسيدتين.
1: ليه تعليق هو القصيدة فيها كلمات جميلة مهمة. عندما يقول لها ترفق أرفق بنفسك ما قالش أرفق
0: بنفسك
1: هذه فكرة مهمة جدا. وقالوا من يعتدي فهو مجرم.
0: نعم
1: مهمة. والكرامة فكرة الكرامة ولكن القصيدة فيها نفس ذكوري راشي.
0: هي رسالة إلى رجل من رجل إلى رجل يعني
1: يا سيدي وكذا ثم نساء يعني مثلنا نتحدث والخطاب الوعظي
0: خطاب الوعظي
1: متروكة للوعي بتاعه والضمير بتاعه.
0: نعم.
1: يلزم قانون ويلزم ردع
0: طبعا طبعا. نحن هذه راهو الفن الفن ولا الرواية لا يمكن أبدا أن تعوض الشرائع ولا يمكن أن تعوض معناها القانون ولا حتى الأخلاق. احنا لابد أن نتحدث حتى عن أخلاق إنسانية. اليوم راه فما قيم سيدة آمنة أعتقد من الأدري توافقني فما قيم إنسانية راقية معناها تتجاوز القانون وتتجاوز الأديان وتتجاوز الشرائع. هي قيم إنسانية سميها اللي تحب معناها العنف يعني ضد المرأة ضد الرجل وضد المرأة بالذات لأن الحلقة الأضعف معناها دائما في المجتمعات معناها يدان أمر يدان ولا أحد يمكن أن معناها يرضى بغير ذلك. بس أعطيكم الكلمة واحدة واحدة سيدة أمنة.
2: فقط أنا في كلمة الأخيرة نشكرك وحلال حصة عدات وهذا مهم اللي قاعدين نقوله فيه إن شاء الله صل برشا سيدة المستمعين. سيد شفيع قال ما بالحق هي الرواية توه بأنه في نهاية الأمر ما أنتم تفشخوا فيهم النساء أو سيدي النساء حاطين لهم دينا شدوا فشخوكم. هو هذاك النوع أنا تقريبا معني فما برشا عباد يخرجوا بالنتيجة وهو أمر الرواية توه به. لكن في الحقيقة الرواية ماذا تريد أن تقول؟ أن النسق المشوه وتنفيذه لا يعطي إلا نسق المشوه مثله. ما ينجمش ما تنجمش أنت تدق في بطريحة وين أقول لك استنى باش نشوفك القانون مع تقريبا هذه الرواية شنو تحب تقول. لذا الحل هاجر بإيجاد شديد كيما قلت أنت وكيما قالت نادي ولا سي شفيع ما نعرفش. الحل ينبغي أن يبدأ من البداية باش تربي طفل لين يوصل عمره 18 عام وهو يحكم في أخته وهو يأكل ويخلي صحنه ويتقول تغسله له وبعد جاء تحديث على المستويات ما ينجمش يتعلم
0: لا يستقيم الأمر
2: في الابتدائي في روضة الأطفال في الكتب المدرسية تصوير المواقف في الكوجينة والصغار والبو قاعدين في الصال. لا البو يقف في الكوجينة باش الطفل يفهم أنه هذيك هي المستويات. معناها يلزم تغيير جذري.
0: نعم.
2: أنا نحبه لكن نقاومه ما نشفنا
0: طبعا كل من موقعه طبعا
2: لا بالإعلام لا حد شيء يلزم نقاومه.
0: نعم وفي الحقيقة معنا فما سؤال سأله الواسيني العرش قال هل يمكن أن نشفى من جرح عميق بكتابة رواية؟ ممكن معناها على الأقل يعني جزئيا معناها آمنة بالضبط يعني هذا ما فعلته أنت سيدة نادية.
3: هو إجابة لتصدي لظاهرة العنف خاطر قعد ديما معناتها الهاجس نتاعي أني نربط الرواية بالواقع معناتها للتصدي معناتها الحلول للتصدي لظاهرة العنف. نقول أولا القضاء على العنف يمر عبر القانون. علاش؟ على خاطر القانون هو محرك أساسي للتغيير. وكيف ما شفنا في مجلة الأحوال الشخصية تاريخيا هي اللي غيرت هي اللي أسست لحداثة المجتمع وخاصة أنه تونس راهي رائدة هي تسخر بترسانة من القوانين لصالح النساء. ما أنت هنا نحب نسلط الضوء على القانون الأساسي 58 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء. هو مكسب تاريخي راهو رائد في مجال حقوق النساء. ما أنت احنا سبقنا حتى فرنسا اليوم ساكتوا على قانون متعلق بالقضاء على العنف ضد النساء. دونك انا نقول القانون هذايا شنو الايجابيات اللي فيه؟ هو يضمن الحماية، حماية النساء، هو يضمن الوقاية، ومش نتحدث عليه الوقاية هذايا والتعهد بالنساء، وكذلك يضمن الردع معناتها معاقبة المعتدين. دونك لهنا نقول في السياق هذا تحميل الدولة، نحمل الدولة مسؤولية تفعيل وإنفاذه، على خاطر ما هوش قاعد يتطبق من 2017 وحنا باش ندخلوا في عام 2027، معناتها مرت عليها 10 سنوات لكنه ما زال غير مطبق. لازم تطبيق. كيفاش التطبيق؟ تطبيق هي بإرادة سياسية أكيد، برصد ميزانية كافية للوقاية، للتعهد النساء، ما أنت للتعهد النساء وحمايتهن.
0: نعم جميل جدا.
3: هذه أول حاجة. الثاني حاجة اللي حبيت أقول، راهو في القانون هذايا فيه باب كامل على الوقاية، وفي الوقاية هذايا معناتها يتحمل مؤسسات الدولة الكل، وزارات الكل، كل وزارات الكل، وزارة المرأة مش كان وزارة المرأة، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة،
0: وزارة طبعا نتحدث عن تركيبة كاملة.
3: الوقاية في الوقاية في وضع برامج توعوية تثقيفية لنشر ثقافة المساواة بين النساء والرجال، بين الفتيات والفتيان منذ التنشئة، ثقافة نبذ العنف، ثقافة احترام الآخر، واحترام وثقافة احترام
0: الارتجال. شكرا لك.
3: نجيس نكمل حاجة برك، هو لا يمكن الحد من ظاهرة العنف من غير تغيير العقليات
0: طبعا،
3: كيف ما تحطوا تحطت أم عليه ومن غير وسائل الإعلام عندها دور هام وهام جدا، ونتمنى أنه وسائل الإعلام تعمل ومضة معناها ضد العنف.
0: نعم سبقت وسبقوا كانت فما ومضات في هذا السياق. على كل حال
3: أخيرا الأدب
0: نعم والفن والمسرح نعم والثقافة،
3: الأدب يغير
0: طبعا
3: معناتها العقليات ما لم تقدر عليه القوانين. وانا متاكده انه روايه امنه رميني قادره على تغيير العقليات، على خاطر عنده حضور قوي وعنده جمهور.
0: شكرا سيده ناديه. المنتصف الليل، ما زلت دقيقه تقريبا. شكرا لكم جميعا. شكرا سيده امنه رميني، نلتقي بك في حصص اخرى باذن الله تعالى. شكرا سيده ناديه بن حامد، دكتور شفيع بزي، شكرا لكم جميعا. أقول للسادة المستمعين تصبحون على ألف خير، نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وهذه أخبار منتصف الليل بعد دقيقة تقريبا أو أكثر بقليل.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع والمجتمع.

0: مرحبا بكم. يحتفل التونسيون اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاء، وهي ذكرى إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية. تنظم المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد اليوم يوما مفتوحا للتعريف ببرنامج التوأمة الرقمية والتعريف بآليات الانخراط فيه، بما يساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة في المجال التربوي وتطوير الممارسات التعليمية والارتقاء بجودة التعلم. يستقبل مركز الصحة الأساسية البدارنة اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات تشمل أمراض القلب والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض النساء والتوليد، إضافة إلى تقصي ضغط الدم والسكري. تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر المقبل وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة أمس، بعد أن أظهرت نتائج العينات التي تم جمعها أن أوزان الأخطبوط ما تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. أكدت وكالة سبأ في صنعاء فجر اليوم بأن الطائرات السعودية نفذت غارتين على صنعاء، بل غارات عدة على العاصمة صنعاء، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة كانت أقلعت من قاعدة الطائف. تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة النطاق في أنحاء مدينة اسطنبول التركية، ما أدى إلى غمر الشوارع والأنفاق بالمياه وتعطل المركبات والإبلاغ عن انهيارات أرضية في عدة مناطق. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم يجب أن لا نخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم، ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: الرجال لا يحلمون بالعودة أكثر مما يحلمون بالرحيل. ويقول حكيم أيضا: ليس هناك سوى شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا، هو الخوف من الفشل. ونختم بهذا القول: الأغنياء لا يبذرون مالهم إطلاقا، وحدهم الفقراء يفعلون ذلك.